0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، الزجاجة

شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمس.

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له

الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء.

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل

إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا

يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله

تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم

النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

0: بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال

علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: long ويم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن ربه عز وجل: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. رواه الطبراني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. رواه أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. رواه الأصبهاني. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. رواه الطبراني. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إن لك كنزا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليس لك الآخرة. رواه أحمد.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم والبخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

تلوك فاخرج إني لك من الناصحين.

0: له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

0: مريم، أراك تبالغين في ترتيب هذه الخزانة، هيا أسرعي وجهزي نفسك.
1: سأكون جاهزة في الوقت المناسب يا حسن، لا تقلق، ولكني أحب إذا فعلت شيئا أن أتقنه، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تراني أقوم بترتيب هذه الخزانة بدقة.
0: نعم، الحق معك، ولكني متحمس لزيارة خالتي فاطمة ورؤية رقية الصغيرة بعد أن تماثلت للشفاء.
1: وأنا كذلك أشاركك الشعور نفسه، ولذلك فقد أحضرت لرقية هدية جميلة، أتمنى أن تفرح بها.
0: كيف؟ ومتى اشتريتها؟
1: لقد أوصيت أمي أن تشتريها لي،
0: ولكني لم أحضر لها أي شيء، وبهذه الطريقة سوف تحبك رقية أكثر مني، وأنا لا أقبل بهذا.
1: لا تغضب، سوف نقدمها لها سويا. ها؟
0: نعم، هذا أفضل، شكرا جزيلا لك.

0: أخبريني يا فاطمة، كيف أصبحت رقية الآن؟
1: الحمد لله يا أختي، كانت الإصابة بالحصبة طفيفة والحمد لله، وها هي تلعب وتمرح كأن شيئا لم يكن.
0: الحمد لله.
2: انظري إليها يا أمي، يبدو أنها فرحت باللعبة التي أحضرناها لها، فهي تمسك بها مذ وصلنا.
3: صحيح، ولكنها لا تريد أن تأتي إلي كعادتها. أتراها نسيتني؟
0: لا يا حسن، ولكنها طفلة يا بني، وقد أخذت اللعبة بلب.

0: بها.
1: اصبر عليها قليلا يا حسن، وسوف تتحرش بك بعد قليل.
2: سوف أجعلها تأتي إلي. تعالي يا رقية، تعالي وخذي ما في يدي.
0: وهل في يدك شيء تعطيها إياها؟
2: لا يا أمي، إنها خدعة لأجعلها تأتي.
0: هذه ليست خدعة يا حسن، إنها كذبة.
1: على رسلك يا هاجر، إنه ولد صغير ولا يدرك ماذا يفعل.
0: لا يا فاطمة، حسن ولد مميز ويمكنه أن يعي جيدا ما أقوله له، أليس كذلك يا حسن؟
2: نعم يا أمي بكل تأكيد، تفضلي.
0: لقد فعلت امرأة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل حسن، فقالت لولدها: هيا تعال أعطيك. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة.
2: أستغفر الله العظيم، شكرا لك يا أمي لأنك نبهتني.
1: خذ هذه الحلوى يا حسن وقدمها لرقية حتى تأتي إليك.
2: شكرا يا خالتي. تعالي يا رقية، خذي هذه.
1: بارك الله لك في ولديك يا أختي، كم أحب أن أقوم بتربية ابنتي على هذا النحو.
0: الحمد لله، إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. جعلنا الله عز وجل وجميع المسلمين من الذين يحفظون رعيتهم ويؤدونها حقها.
1: آمين يا رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم يا أحبائي الحديث عن أول غزوة هجومية غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، إذ كانت الغزوات قبله كلها دفاعية تهدف إلى رد هجمات الأعداء. أما غزوة خيبر التي سنتحدث عنها اليوم فكانت هجومية، خرج إليها النبي في أواخر المحرم للسنة 7 من الهجرة.
1: وضد من كانت تلك الغزوة؟
2: كانت ضد اليهود الذين استوطنوا بقاع خيبر، وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع شمال المدينة جهة الشام. وقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين 1400 مقاتل.
0: فلما أشرف عليه الصلاة والسلام على خيبر قال لأصحابه: قفوا. ثم قال: اللهم رب السماوات وما أضللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله.
3: وهل بدأ القتال مباشرة بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: لا يا ابنتي، فقد كان النبي إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يطلع الصبح، فإذا سمع أذانا أمسك عن الإغارة، وإن لم يسمع أذانا أغار. ولذلك بات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة خارج خيبر، فلما كان وقت الفجر ولم يسمع أذانا قام فوعظ الناس وحثهم على القتال وفرق بينهم الرايات وأعطى الإذن ببدء المعركة.
3: وهل قاتل اليهود المسلمين عندها أم تحصنوا بحصونهم كعادتهم؟
2: بل تحصنوا بحصونهم كعادتهم، وهم يظنون أنها مانعتهم من أمر الله عز وجل. وكان بعض المزارعين منهم قد رأوا جيش المسلمين يحاصر مدينتهم وهم ذاهبون إلى مزارعهم عند الصباح، فصاحوا: محمد والخميس، ثم ولوا هاربين لينذروا قومهم.
3: فما هو الخميس يا أبي؟
0: الخميس هذا هو الجيش يا حسن. فلما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أولئك المزارعين يولون هاربين قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
3: وهل نزل اليهود على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تحصنوا بحصونهم؟
0: لا يا ابنتي، بل أخذ المسلمون يفتحون تلك الحصون حصنا حصنا، يقتلون المقاتل ويسبون النساء والذرية حتى فتحت جميعها إلا الحصنين الأخيرين الوطيح والسلالم، فقد حاصرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة.
2: وكان من سبايا تلك الحصون التي فتحت صفية بنت حيي بن أخطب التي اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فتزوجها، فأصبحت بما من الله عز وجل عليها واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.
0: وتجلت في معارك يوم خيبر كذلك مكانة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، إذ يروى أن سيدنا أبا بكر أخذ اللواء وانطلق في غارة من الغارات فرجع ولم يفتح له الحصن، فأخذها سيدنا عمر بن الخطاب وانطلق فرجع ولم يفتح له كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأدفعن لوائي غدا إلى رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله. فبات المسلمون تلك الليلة يتساءلون ما من تراه يكون ذلك الرجل وكل منهم يرجو أن يكون هو؟
3: بالطبع كان سيدنا علي رضي الله عنه هو ذلك الرجل الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام.
2: نعم يا ابنتي، إذ لما أصبح الناس أرسل صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب وكان يشتكي رمدا في عينيه، فتفل صلى الله عليه وسلم فيهما ودعا، فشفي رضي الله عنه من فوره وأخذ الراية، ثم خرج فقاتل، فكان الفتح على يديه وغنم المسلمون كل ما في تلك الحصون من الأموال.
1: وماذا فعل أهل الحصنين الأخيرين اللذين حاصرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: هؤلاء لما أيقنوا بالهلاك سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يخلي سبيلهم ويحقن دماءهم على أن يتركوا له أموالهم، فوافقهم رسول الله على ذلك، ثم عادوا فسألوه أن يستمروا في زراعة أراضيهم ولهم جزء مما يخرج منها من ثمار، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال لهم: على أن إن شئنا أن نخرجكم أخرجناكم.
3: وهكذا فتح المسلمون جميع حصون خيبر، ونال اليهود الظالمون جزاء كفرهم وتكذيبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: نعم يا ابنتي، ولكن ليس لنا أن نختم الحديث عن غزوة خيبر بدون أن نعرج على معجزة عظيمة من معجزات حفظ الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فبعد الفراغ من القتال والاطمئنان إلى النصر الذي تحقق بفضل الله تعالى، قامت امرأة من اليهود بإهداء شاة مشوية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن دست فيها السم وأكثرت منه في الذراع.
1: أرادت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلا الغدر شيمة من شيم اليهود، لعنهم الله.
3: صحيح، ولكن لماذا أكثرت من السم في ذراع الشاة المشوية؟
2: لقد فعلت ذلك بعدما عرفت أن الذراع هي أحب عضو من الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها بذلك أرادت أن تضمن أنه سيأكل منها.
3: وهل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة المسمومة؟
0: كان صلى الله عليه وسلم

0: برفقة سيدنا بشر بن البراء حين وضعت الشاة المشوية بين يديه، فتناول الذراع ولاك منها مضغة فلم يسغها، وفعل بشر مثل ما فعل رسول الله، ولكنه لاك المضغة وابتلعها. فلما لفظها النبي قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم دعا بتلك المرأة فاعترفت بما فعلت، فلما سألها عن السبب الذي حملها على ذلك قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت: إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر.
1: الحمد لله الذي حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم من أكل تلك الشاة المسمومة. وماذا حصل لسيدنا بشر بن البراء؟
2: لقد مات رضي الله عنه من أكلته شهيدا. أما تلك المرأة فقد تجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقتلها، بعدما أعلنت إسلامها وإيمانها بنبوته صلى الله عليه وسلم.
0: وبعد عودة النبي إلى المدينة سالما غانما، أخذ يبعث السرايا من أصحابه إلى مختلف قبائل العرب لدعوتها إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا قاتلوهم على ذلك.
1: وما هي السرايا يا أبي؟
0: السرايا جمع سرية، وهي القطعة من الجيش. وكذلك بدأ عليه الصلاة والسلام يبعث كتبا إلى مختلف ملوك ورؤساء العالم، يدعوهم فيها إلى نبذ الكفر بالله عز وجل والالتحاق بركب الإسلام. فقيل له: يا رسول الله، إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ عليه الصلاة والسلام يومئذ خاتما من فضة نقش عليه محمد رسول الله، وختم به الكتب.
1: فهل لاقت تلك السرايا إلى القبائل والكتب إلى الملوك أذانا مصغية؟
2: لقد أشرنا سابقا يا ابنتي إلى أن الدعوة الإسلامية لاقت رواجا كبيرا بين القبائل العربية بعد صلح الحديبية. أما الملوك فقد تفاوتت ردات فعلهم تجاه الكتب التي وصلت إليهم، فمن مرحب بها ومؤمن بما جاء فيها كالنجاشي ملك الحبشة، إلى رافض لها رفضا شنيعا ككسرى ملك الفرس الذي مزق الكتاب الذي وصله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي ذلك قال: مزق الله ملكه.
0: أما هرقل ملك الروم فقد استشعر في نفسه صدق الحديث الذي تضمنه ذلك الكتاب الذي وصله، لكنه لم يجرؤ أن يبوح بما جال في ذهنه أمام قومه خوفا على نفسه وملكه. وأما عظيم بصرة فقد فعل ما لم يفعله غيره، إذ عمد إلى قتل الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان ذلك الرسول هو الحارث بن عمير الأزدي رضي الله تعالى عنه.
1: قاتله الله، ألم يكن كافيا بالنسبة له أن يرفض ما جاءه به ذلك الرسول؟
2: لقد نال جزاء ما فعل في الدنيا، فأين ملكه اليوم؟ لقد زال وانقضى، وبقي الإسلام عزيزا مكرما يفتح البلاد تلو البلاد حتى عمت بذكره الأرض.
0: ولله الحمد والمنة. وفي تلك الفترة كذلك تتابعت الوفود على رسول الله من مختلف الجهات تعلن إسلامها ودخولها في دين الله عز وجل، وكان من تلك الوفود رجال من كبار العرب كخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
1: كان حريا بقريش كلها أن تدخل في دين الله عز وجل بعد كل ما عاينه أهلها من قوة الإسلام ومنعته.
0: سيكون ذلك يا ابنتي، وغدا إن شاء الله تعالى سنتعرف إلى تفاصيل ما جرى عند فتح مكة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: عفوا يا أبي، عفوا، أنا لا أعصي لك أمرا ولا أعترض على أي رأي تراه. كل ما هنالك أنني أريد أن أقول لك إن مصروف الجيب الذي تعطيه لي لم يعد مناسبا.
1: ولماذا لم يعد مناسبا يا أستاذ؟
0: يا أبي، هذا المصروف كنت أحصل عليه وأنا طالب في المرحلة الثانوية، وأنا الآن طالب في الجامعة وفي السنة الثالثة أيضا. يعني
1: ماذا يا أستاذ؟
0: يعني أن هذا المصروف لم يعد يكفي لأن أشرب زجاجة مياه مثلجة إن اشتاقت نفسي إليها، والويل لي إن أردت أن أدعو واحدا من أصدقائي على أخرى.
1: ولد!
0: عفوا يا أبي، عفوا، أنا لم أعد ولدا، أنا الآن شاب، واحتياجات الشاب تختلف كثيرا عن احتياجات الولد.
1: اسمع لما أقوله جيدا، المصروف الشخصي الذي أعطيه لك سيظل هو حتى تتخرج وتعمل، وإن كان لا يروق لك أرفض؟
0: أرفضه؟
1: ما دام لا يروق لك، ويكفي أنني أنفق عليك وأتحمل تكاليف الدراسة دون أن أشكو أو أطلب من أحد منكم، أنت أو إخوتك، أن يساعدني.
0: ولكنك يا أبي، والحمد لله، صاحب تجارة رابحة تعود عليك بأضعاف أضعاف ما تنفقه علينا أنا وإخوتي وأمي.
1: ولد! هذه تجارتي أنا ومالي أنا، وأنا أنفق على النحو الذي أريده أنا، مفهوم؟ وليس لأي إنسان في هذا البيت أن يحاسبني أو يقول لي كذا أو كيت.
0: لا بأس، لا بأس، ولقد صدقت يا أبي، ليس لأي إنسان أن يحاسبك أو يقول لك كذا أو كيت.
2: عفوا يا زوجي، قد يكون الحق معك في أنه ليس لأي إنسان أن يحاسبك، ولكن هذا لا ينطبق على زوجتك التي تعيش معك منذ 25 عاما.
1: وليس لك أنت أيضا أن تحاسبيني، فأنا
2: التجارة تجارتك والمال مالك، وأنت تنفق على النحو الذي تريده.
1: بالتأكيد.
2: لا يا زوجي العزيز، التجارة تجارتنا كأسرة، والمال مالنا كأسرة، والإنفاق لابد أن يكون على النحو الذي يوفر لنا السعادة جميعا ما دام في حدود دخلك الذي أنعم الله عليك.
1: هي مؤامرة إذن بينك وبين أولادك، مؤامرة لكي تبددوا ثروتي وتقضوا على تجارتي من أجل إشباع أهوائكم في الحصول على أشياء تافهة ليست من ضرورات الحياة.
0: عفوا يا أبي، عفوا، أنت ما زلت تنظر إلى أشياء كثيرة من ضرورات الحياة على أنها كماليات تافهة لا قيمة لها.
1: ولد، اذهب إلى حجرتك ولا تتدخل فيما لا شأن لك به.
0: أنا واحد من أفراد هذه الأسرة ومن حق.
1: ليس لأحد من أفراد الأسرة أي حقوق عندي.
2: ماذا؟
1: تلك هي الحقيقة التي يجب أن تدركوها، ولا أريد أن أسمع نقاشا في هذا الموضوع مستقبلا، وإلا
0: خفضت مصروف البيت ومصروفي الشخصي أنا وإخوتي.
1: اذهب عني، اذهب عني جميعا.

هوني على نفسك، هوني على نفسك يا ابنتي، هوني على نفسك. زوجك هو ابني ويبدو

0: أبوه وأنا الذي يجب أن أعيده إلى صوابه، وسأفعل إن شاء الله.
1: لا، أنا لا أريد أن تختلف من أجلي أنا وأولادي.
0: الوالد له أن يعيد تربية ولده مهما بلغت سنه. نعم، ولذلك أنا ذاهب إليه الآن.
1: عفوا يا عمي، أنا...
0: أنت ماذا يا ابنتي؟
1: كنت أرجو أن
0: ماذا يا ابنتي؟ تكلمي أرجوك.
1: أخشى أن ينزل بنا عقابه لأننا لجأنا إليك.
0: هو لا يستطيع أن يفعل أي شيء، لا.
1: عمي أرجوك، إن كنت حقا تنوي التدخل فأنا أقترح أن تأتي لتبقى معنا عدة أيام أو أسبوعا، ترى فيه حالنا عن كثب، ثم تتحدث إليه بعد ذلك حتى يبدو حديثك وكأنه وليد رأيك أنت.
0: والله نعم الرأي هذا يا ابنتي، نعم الرأي.
2: هيا يا أمي. بإذنك يا جدي، نستودعك الله.
0: حسن حسن، طريق السلامة إن شاء الله. غدا سأكون في داركم وسأعيش معكم أسبوعا كاملا، ثم بعد هذا الأسبوع سيكون لي معه حديث طويل.

0: أحقا يا أبي، أحقا عزمت على مغادرتنا اليوم؟
1: نعم.
0: ولما لا تبقى معنا أسبوعا آخر؟
1: ولدي، أنا كدت أغادر دارك هذه عائدا إلى بيتي بعد يومين فقط من معاشرتي إياك.
0: أبي،
1: ولكنني بقيت لكي لا أكون ظالما لك أو متجنيا عليك إذا ما كاشفتك برأيي في كل ما رأت عيناي هنا.
0: عفوا يا أبي، أنا لا أفهم شيئا مما تقول.
1: حسن، أغلق هذا الباب أولا علينا حتى لا يصل حديثنا إلى مسامع أحد من أهل بيتك.
0: إلى هذا الحد هو خطير هذا الأمر الذي تريد أن تتحدث إلي فيه؟
1: اذهب وأغلق الباب أرجوك.
0: لا بأس.
2: تفضل يا أبي.
0: الباب مغلق وأذناي مفتوحتان وقلبي أيضا.
1: اسمع، منذ سنوات طويلة أنا لم آتي إلى بيتك وأرى كيف تعيش أنت وأسرتك.
0: لقد دعوتك كثيرا يا أبي ولكنك كنت ترفض.
1: لأنني كنت أظن أن حياتك في بيتك حياة أسرية سوية.
0: ويلي، أو قد رأيت من أحد من أفراد الأسرة أي تجاوز أو سوء تصرف؟
1: نعم رأيت.
0: من يا أبي؟
1: أنت؟
0: أنا؟
1: ولا أحد سواك.
0: أبي، أنت جاد فيما تقول؟
1: كل جد،
0: ولكنني
1: دعني أكمل ما أريد قوله قبل أن أذهب عنك إلى غير رجعة.
0: تفضل يا أبي.
1: منذ أقل من 10 سنوات كنت تعاني من ضيق ذات اليد، ثم خلال السنوات القليلة الماضية بدأت أحوالك المالية تتحسن حتى وصلت الآن إلى مكانة يحسدك عليها الكثيرون.
0: الحمد لله.
1: ولكنك في بيتك ومع أولادك ما زلت رب الأسرة صاحب الدخل المحدود أو الأقل من المحدود.
0: ماذا؟
1: تلك هي الحقيقة التي اكتشفتها أنا بعد يومين فقط من مجيئي إلى هنا، وكدت أتحدث إليك في الموضوع، ولكنني آثرت أن أبقى أياما أخرى حتى أتثبت من هذه الحقيقة.
0: ولكن أحدا من أسرتي لم يشكو ولم
1: قبل أن تكمل، رب الأسرة المدرك لمسؤوليته لا ينتظر حتى يسمع شكاوى زوجته وأولاده. لقد صبروا أيام الضيق، وولت أيام الضيق. نعم ولت، وجاءت أيام السعة، ولكنهم هم ما زالوا يعيشون أيام الضيق، والسبب هو أنت.
0: أنا يعني
1: لأنه غاب عنك الكثير من الآداب

0: الشرعية التي كان يجب أن تأخذ بها نفسك وأنت تنفق على أسرتك.
1: أقلت الآداب الشرعية؟
0: نعم، قرآنا وسنة شريفة.
1: قرآنا وسنة.
0: غاب عنك مثلا قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: وغاب عنك أيضا قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: وغاب عنك أيضا قوله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
1: صدق الله العظيم. أنا يا أبي أعمل بقوله تعالى: ولا تبسطها كل البسط.
0: أنت لا تبسطها لا كل البسط ولا حتى ربع البسط لأنها مغلولة يا بني.
1: يدي أنا مغلولة؟
0: نعم يا ولدي، نعم على الأسف. وكما غابت عنك آيات بينات من كتاب رب العالمين، غابت عنك أيضا أحاديث كثيرة لخاتم الأنبياء والمرسلين، أحاديث ينهى فيها عن البخل. أما مر بك قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وأما مر بك قوله صلى الله عليه وسلم: السخاء شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن منها قاده إلى الجنة، فلا يلج الجنة إلا سخي، والبخل شجرة في النار وأغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن منها قاده إلى النار، فلا يلج النار إلا بخيل.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ثم أما مر بك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل جواد في الجنة حتم على الله وأنا به كفيل، ألا وإن كل بخيل في النار حتم على الله وأنا به كفيل.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ثم أما بلغك ما جاء في الأثر: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وما جاء أيضا في الأثر: إذا أوسع الله فأوسعوا.
1: بلغني، بلغني يا أبي.
0: حقا، ولم لم تعمل بما بلغك يا ولدي؟
1: لأنه لم يبلغني إلا الآن فقط. الآن فقط. ومن الساعة
0: من الساعة ماذا؟
1: سأعمل بكل ما سمعت، وليغفر لي الله ما سلف. وإني يا أبي.
0: وإنك ماذا؟
1: وإني لآمل أن تبقى معنا أسبوعا آخر لترى أنني وفيت بما عاهدتك عليه.
0: حسن، على هذا الأساس سأبقى. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وأن ترزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم نور بكتابك بصرنا، وأطلق به ألسنتنا، وفرج به عن قلوبنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك. سبحانك تباركت وتعاليت يا الله يا الله.

0: وأطيعوا الله. قال رب العزة في محكم تنزيله في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ويقول عز وجل في سورة الأنعام: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ويقول تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم.
1: اليوم أحبتنا في الله نتناول في حلقتنا هذه من برنامجنا الذين يحبهم الله موضوع الفقه وأهميته وحاجة كل إنسان منا إليه، وأنه هو طريقنا الموصل لمعرفة أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. وها هي آيات القرآن الكريم تدلنا على هذا الأمر في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى.
0: والفقه لغة مصدر قولنا فقه فلان أي فهم، وهو مأخوذ من مادة فقه التي تدل على إدراك الشيء والعلم به. تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه.

0: ثم اختص بذلك علم الشريعة. وقيل الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، ومن ثم فهو أخص من العلم.
1: أما الفقه في تعريف أهل العلم فهو العلم بأحكام الشريعة، وقيل هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل. ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيها، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. وغاية الأمر أن التفقه في الدين أمر واجب ومطلوب، وها هو رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يدعو لابن عباس فيقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.

0: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
1: وقد سئل رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن خير الناس فقال: أفقههم في دين الله وأوصلهم لرحمه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فكان منها أجادب، أي الأرض التي لا تنبت كلأ، أمسكت الماء فنفع الله تعالى بهما الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، أي الأرض المستوية أو الملساء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
1: ها هو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى معنى عظيم وحجر أساس في صرح الالتزام الإسلامي والتسليم الإيماني، فيخبرنا أن في الفقه والتفقه الخير الكثير والنفع العميم، لأنه بالفقه يتعلم المسلم أحكام الدين بحلاله وحرامه ومندوباته ومكروهاته وما يجوز له وما لا يجوز له، ليكون إنسانا عالما متعلما يعرف طريق ربه القويم ويسير على خطى نبيه وهديه العظيم.
2: وهنا إخوة الإيمان لابد من الإشارة إلى أن للفقه الإسلامي مصادر عديدة، أجمع علماء الأصول على 4 مصادر منها، وهي القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس. وتطرقوا إلى مصادر أخرى مثل الاستحسان والاستصلاح والعرف والاستصحاب، إلا أننا لن نغوص في بحر هذه المصادر. وعلى المهتمين والراغبين في الاطلاع عليها سؤال أهل العلم والاختصاص.
0: أقوال وآثار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم.
1: وعن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم منها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها.
2: وروى قتم بن العباس رضي الله عنهما يبين لنا نباهة وفقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: قيل لعلي: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. قيل: فكم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس.
0: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. وقالت السيدة عائشة زوج النبي رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في حديث.
1: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. وفقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد. ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه.
2: وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه نزل على نبطية من العراق فقال لها: هل ها هنا مكان نظيف أصلي فيه؟ فقالت: طهر قلبك وصلي حيث شئت. فقال: فقهت، أي فهمت وفطنت للحق والمعنى الذي أرادت.
0: قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في أمر دينه، المداوم على عبادة ربه.
1: ونختم بقول للإمام الغزالي رحمه الله: الفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات. والملك والدين توأمان، فالدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس عليه فضائع. ولا يتم الملك والضبط إلا بسلطان، وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه.

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. وقوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات

في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن صدق ليدخلن الجنة. فيتبين لنا فيما مر حرص القوم على التفقه ومعرفة أحكام دينهم.

أخي في الله، إن مثل الفقه في دين الله كمثل الغيث ينزل في الأرض الطيبة فينبت الخير للناس، كما أنه يعلي منزلة صاحبه بين قومه ولو كان من أقلهم شأنا، ويصونه عن الزلل والخطأ فيحسن التحدث والتصرف والصمت، عدا عن أن أهل الفقه مصابيح الأمة تنير لها طريق الهدى والتقى. والعبادة من غير فقه على خطر عظيم، فاحرص أخي على الفقه والتفقه، فأنت بحاجة إلى معرفة أحكام دينك فتنال مرضاة ربك.

اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين وتيسره لنا وتحببنا فيه وتقربنا منه برحمتك وفضلك.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها أحمد الشبلي. وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن مخرجات الحوارات المحلية يجب أن تترجم إلى سياسات وطنية تدعم رؤية التحديث الاقتصادي. ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026. فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يواصل تنفيذ عملياته الإنسانية في مواقع عدة في فنزويلا. من العناوين إلى التفاصيل. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأكد الصفدي إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين خلال الأيام الماضية، وتضامن الأردن المطلق ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وثمن الزياني مواقف الأردن الداعمة للبحرين وحرصه على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. عقد مركز الحياة راصد بالشراكة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المؤتمر الوطني بعنوان البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي من الحوار المحلي إلى السياسات الوطنية، بمشاركة رئيس مجلس النواب مازن

0: الأقاضي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والأعيان وممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء. وبحث المؤتمر مخرجات الحوارات المحلية التي نفذت في عدد من المحافظات وسبل تحويلها إلى سياسات وطنية تدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية والاستثمار، إضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات. وخلال أعمال المؤتمر تحدث رئيس مجلس النواب مازن القاضي وأكد أهمية ما تم طرحه من مخرجات وتوصيات، فقال:
1: نحن في مجلس النواب وعبر الأخوة الكرام في لجنة الاقتصاد والاستثمار نقوم بهذه الجولات الميدانية التزاما بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حيث يؤكد دوما أهمية العمل الميداني والنزول إلى المحافظات والاقتراب من احتياجات المواطنين في مواقعهم، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لصناعة القرار من قلب الميدان ومن خلال الاستماع المباشر للمواطنين والاستماع لشباب الوطن الذين كانوا وسيبقون محط اهتمام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبد الله، حيث يؤمن بطاقاتهم ومقدرتهم على التأثير في صياغة مسارات التنمية وصناعة المستقبل.
0: تفقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة مشروع مستشفى مادبا الجديد، وهو أول مستشفى حكومي ينفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. واطلع الوزيران خلال الجولة على سير العمل في المشروع، حيث اكتملت المرحلة الأولى منه تمهيدا للبدء بالمرحلة الثانية قريبا. وأكد وزير الصحة أن المشروع سيسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فيما أشار وزير الاستثمار إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الخدمية. أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الأول من عام 2026 الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 2.9% مقارنة ب 2.7% في الربع الأول من عام 2025. وجاء هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي خلال الربع الأول من العام رغم الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة نتيجة تداعيات الحرب، ما يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرص لمواصلة مسيرة النمو بثبات. وأسهمت الإجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال سلسلة من القرارات التي ساهمت في تنشيط مختلف القطاعات. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلة أن الوزارة ماضية في تعزيز دورها الدعوي والاجتماعي من خلال توسيع خدمات صندوق الزكاة ودعم الأسر المحتاجة وتنفيذ المشاريع التنموية. وقال الخليلة خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني في قضاء عرجان بمحافظة عجلون: إن الوزارة تحرص في جميع جولاتها الميدانية على مراجعة واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم في قطاع الأوقاف. وأضاف يقول:
2: إخواني، هذا الملتقى الخيري يشتمل على توزيع 700 كابون غذاء وكساء من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، قيمة كل كابون 30 دينار، أيضا مساعدات لـ50 يتيم لكل يتيم 100 دينار، ولـ50 طالب جامعي لكل طالب 100 دينار، 600 طرد مواد تموينية أيضا من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، يوم طبي مجاني ينفذ مستشفى المقاصد الخيرية.
0: افتتحت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي في رئاسة الوزراء برنامج الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ورئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية الدكتور مصطفى الحمارنة. ويستهدف البرنامج الذي يمتد 6 أشهر عددا من الأمناء العامين والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأكدت البلبيسي أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لخارطة طريق تحديث القطاع العام ومواكبة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لدعم الإصلاح والتحديث الإداري. نظمت وزارة الاتصال الحكومي ندوة بعنوان الدراية الأعلامية والمعلوماتية بمشاركة مجموعة من شباب وشابات محافظتي العاصمة وعجلون، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، وذلك في إطار تعزيز وعي الشباب بمهارات التعامل مع الإعلام والمعلومات في البيئة الرقمية. وقال أمين عام الوزارة الدكتور زيد النويسة إن هذه الندوة تمثل باكورة التعاون بين الوزارة وهيئة شباب كلنا الأردن التي تعد مظلة وطنية تحظى برؤية ملكية تؤكد أهمية تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم. وأضاف النويسة
3: هذه الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاتصال الحكومي والهيئة تسعى أيضا لأن تكون ضمن منظومة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية للدراية الإعلامية والمعلوماتية التي تمتد من العام 2026 وحتى العام 2029، ومحور الشباب محور مهم في هذه الاستراتيجية. تعلمون أن التحول الرقمي غير في طريقة إنتاج المعلومات وطريقة تداولها، وأصبح كل فرد فينا شريك في صناعة المحتوى ونشره. بطبيعة الحال ما أتاحته التكنولوجيا من فرص كبيرة ومهمة، لكنها بنفس الوقت أبرزت حجم التحديات التي صنعتها هذه التكنولوجيا من ناحية سيادة وانتشار المعلومات المضللة واختراق الخصوصية وتحديات الأمن السيبراني.
0: قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسة للشهر الحالي عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر حزيران. كما قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند الصفر. تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الأحنيطي مجريات تمرين رماح الكرامة الذي نفذه اللواء الهاشمي الآلي 51 ووحداته أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى في ميادين التدريب المخصصة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
4: تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مجريات تمرين رماح الكرامة الذي نفذه اللواء الهاشمي الآلي 51 ووحداته أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى في ميادين التدريب المخصصة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازين قدمهما قائد المنطقة العسكرية الوسطى وقائد اللواء، استعرضا خلالهما مراحل التخطيط والتحضير والتنفيذ والأهداف التدريبية المرجوة من التمرين الهادف إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قدرة الوحدات على التعامل مع مختلف المواقف والتحديات ضمن بيئة عملياتية تحاكي ظروف المعركة الحديثة. وشاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة مجريات التمرين الذي اشتمل على تنفيذ عدد من الواجبات التعبوية والرمايات الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة بإسنادها القياسي، إلى جانب تطبيق إجراءات القيادة والسيطرة والتنسيق بين الوحدات المشاركة بما ينسجم مع الخطط التدريبية المعتمدة في القوات المسلحة الأردنية. وأظهر المشاركون مستوى عاليا من الكفاءة والاحترافية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وهو ما عكس ما تتمتع به مرتبات اللواء من جاهزية قتالية ومعنويات عالية وقدرة على تنفيذ الواجبات بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف. وفي ختام التمرين نقل اللواء الركن الإحنيطي تحياتي واعتزاز جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركين، مشيدا بالمستوى المتميز الذي أظهروه خلال مراحل التمرين كافة وبالجهود المبذولة في التخطيط والإعداد والتنفيذ، مؤكدا أهمية مواصلة تنفيذ التمارين النوعية والواقعية التي تسهم في تطوير القدرات القتالية وتعزيز الجاهزية العملياتية للوحدات والتشكيلات، بما يمكن القوات المسلحة من تنفيذ مختلف واجباتها ومهامها بكفاءة واقتدار دفاعا عن الوطن وحماية لمنجزاته.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، هذا وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في إطار الدور الإنساني الذي يقوم به فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، يواصل الفريق تنفيذ عملياته في مواقع عدة في فنزويلا، وذلك استجابة لتداعيات الهزات الأرضية التي ضربت العاصمة كاراكاس الأسبوع الماضي، ومنذ وصوله إلى المناطق المنكوبة وبالتنسيق مع الجهات الفنزويلية والأممية المعنية، تمكن الفريق من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات عثر عليه تحت أنقاض أحد المنازل وبدت علاماته الحيوية جيدة، كما تمكن من انتشال عدد من جثامين الضحايا والبحث عن ناجين واضعا ما يمتلك من خبراته الفنية والإمكانات المتطورة في خدمة الإنسانية. من جهتها أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من احتمال تفشي الأمراض في البلاد، مؤكدة أن الخدمات الصحية تواجه ضغطا شديدا حيث تعمل المرافق الطبية فوق طاقتها الاستيعابية، ووفقا لبيانات رسمية أولية فقد بلغت حصيلة القتلى 9171 شخصا إلى جانب 4305 جرحى، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. ونتابع فترتنا الإخبارية بآخر تطورات الملف الأمريكي الإيراني، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مباحثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية للتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. التفاصيل مع الزميل رام الرشق.
5: تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف مباحثات غير مباشرة بين مبعوثين أمريكيين وإيرانيين في إطار الجهود الرامية لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق أكدت وزارة الخارجية القطرية أن اللقاءات ستعقد عبر الوسطاء من دون اجتماعات مباشرة بين الوفدين، فيما يواصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الموجودان في الدوحة مباحثاتهما مع الوسطاء بشأن المفاوضات مع إيران وعدد من الملفات الإقليمية. في المقابل أعلنت طهران أن وفدا فنيا سيواصل في الدوحة مشاورات تنفيذ مذكرة التفاهم عبر الوسطاء القطريين، مؤكدة أن المحادثات ستركز على آليات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بوساطة قطرية وباكستانية على وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية. وتأتي هذه التحركات في ظل توتر متجدد بين واشنطن وطهران بعد تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار إثر هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز أعقبتها ضربات متبادلة. وجددت إيران تحذيرها من أن أي خرق جديد للمذكرة سيقابل برد فوري، معتبرة أن استمرار الانتهاكات قد يعرقل هذه المفاوضات. في موازاة ذلك، دعت سلطنة عمان وفرنسا إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والتعاون في إزالة الألغام، فيما تؤكد

0: طهران أن ترتيبات الملاحة في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
1: ومن المسار الإقليمي إلى الجهود الرامية لوقف الحرب في قطاع غزة، حيث وصل وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل القطاع. وقال مصدر في الحركة إن الوفد سيسلم رد حماس على الورقة المعدلة التي تسلمتها قبل نحو أسبوعين من الوسطاء، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت مناقشة أفكار جديدة طرحت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف. وأضاف المصدر أن الحركة تتمسك بأن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة معالجة ملف السلاح وحصره، مؤكدا رفض الفصائل أي دور لإسرائيل في هذا الملف. ميدانيا تتواصل التطورات داخل قطاع غزة، إذ أعلنت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و26 مصابا. في المقابل واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية، حيث نسف مباني ومنشآت داخل مناطق يسيطر عليها بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي استهدفا عددا من المناطق في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في القطاع. وعلى الصعيد الإنساني، نفذت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية عملية إجلاء طبي عبر معبر رفح البري، شملت 30 مريضا و55 مرافقا بهدف تمكين المرضى من تلقي العلاج خارج قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث أودى قصف إسرائيلي بحياة شخصين في بلدتي تولين والسكسكية في الجنوب. وقال مصدر أمني لبناني إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة الهبارية في قضاء حصبية، فيما سجل تحرك لعدد من الدبابات الإسرائيلية في خراج بلدة كفر شوبة المتاخمة لمزارع الشبع اللبنانية المحتلة. كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة عنيفة على بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون. وبالتوازي مع التطورات الميدانية، يتواصل السجال السياسي في لبنان بشأن الاتفاق الإطاري وسط اعتراضات من قوى سياسية وتحذيرات من انعكاساته على الوضع الداخلي. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات لا سيما في المناطق البادية. في نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن مخرجات الحوارات المحلية يجب أن تترجم إلى سياسات وطنية تدعم رؤية التحديث الاقتصادي. ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026. فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يواصل تنفيذ عملياته الإنسانية في مواقع عدة في فنزويلا. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضاراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء هاني السعايدة، مشعل الصلايطة في غرفة الأخبار، محمد عبيدات، رعد حجازين في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة العاشرة صباحاً.

اليوم مستمعينا اليوم الأربعاء الموافق اليوم 1/7 1 تموز للعام 2026. إن شاء الله يا رب بداية شهر خير عليكم جميعا. و16 محرم للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات بالمجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. تحياتنا لكم، طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. تحياتنا أيضا وصباحاتنا لإخواننا وأخواتنا طلاب التوجيهي، بكرة عندهم امتحان بالمناسبة، ربنا ييسر أمورهم يا رب ويوفقهم. تحياتنا لكل الأشخاص اللي على السمع معنا لهذا الصباح، يا هلا فيكم.

تفاءلوا مستمعينا، اليوم 1 تموز، ويمكن في كثير من الأشخاص بحكي لك والله أنا في بداية الشهر بعطي حالي طاقة إيجابية. الشخص نفسه هو بيعمل لنفسه طاقة إيجابية وتفاؤل، بتفاءل بالحياة، فتفاءلوا بالقادم، ودائما نقول القادم أجمل. صباح التفاؤل.

أشخاص في بداية الصباح بيصحوا من النوم على طول بيكونوا مبتسمين، حاطين ببالهم إنه اليوم كله جميل رح يكون. في أشخاص بيصحوا من النوم خلاص حاطين براسهم وببالهم إنه أنا اليوم منكد، أنا اليوم متضايق، فبصير اليوم شو ما يصير معه بحكي أنا من الصبح مش متفائل. فأنت

حسب انت شو بتعطي عقلك اليوم ايش يكون. اليوم تكون مبسوط، اليوم تكون مش متفائل، اليوم تكون سعيد. فدائما الواحد دائما مستمعينا يتذكر بس النعم الموجودة عنده، تمام؟ لما تتذكر انت صحيت مش على أدوية ونمت كمان مش على أدوية، أهلك وإخوانك كلهم حواليك، أمورك كلها طيبة، فهاي لحالها بتخليك دائما سعيد ومبسوط بحياتك. يا هلا فيكم، اضحكوا يا

صدقوني مستمعينا، كل واحد وكل بيت وكل غرفة فيها اللي مكفيها زي ما بيحكوها، ولكن كيف أنت بتتعامل مع هاي الأمور؟ كيف أنت بتتقبل هذه الأمور؟ كيف أنت ممكن تحل هذه الأمور؟ لهيك دائما تفائلوا بالخير تجدوه.

0: في ناس بتكون عندهم كثير هموم زي ما بيحكوا بس بتلاقيه دايما مبتسم دايما سعيد، بحكي لك ربك بحلها لأنه خلص عنده إيمان ويقين برب العالمين. وفي أشخاص دايما حياتهم ماشية ما فيها أي شيء، بتيجي شغلة هيك على السريع بضل بجوز سنة كامل وهو يحكي فيها ودايما منكد ودايما زعلان ودايما فدائما بسط الأمور. مستمعينا الحياة سهلة والحياة سريعة، حبوا بعض، كونوا قريبين من بعض، تواصلوا مع الأشخاص اللي بتحبوهم. يمكن في أشخاص كثير بيناتهم صداقة مع أشخاص صلهم فترة مش متواصلين مع بعض، أي فرصة إنه إحنا اليوم نتذكر هؤلاء الأشخاص.
1: وبحب الناس اللي
0: كنا منحبهم
1: بتضحك على طول، أما العالم المتنكد
0: خصوصا هدول إذا كنت متنكد على طول بتحكي بدي أروح أغير جو عنده طول لأنه بقلب لك المود.

اليوم مستمعينا الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة. أما مستمعينا درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.

العاصمة عمان 32، في الزرقاء 34، في جرش 33، في البلقاء 30، في الكرك 31، في معان 35، في إربد 33، في المفرق 35، في عجلون 32، في مأدبة 32، والطفيلة 30، العقبة 41، والله تعالى

ورد والياسمين لكم جميعا مستمعين الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا على صفحتنا. طمنونا عنكم، كيف عاملين، كيف أجواءكم بعطلة الصيفية وشو عاملين بالعطلة الصيفية؟ خلينا نشوف أراءهم وشو عم بيسووا بالعطلة الصيفية. يمكن اليوم في موضوع جدا جدا مهم حابة أحكي والله فيه. اليوم إحنا مثل ما بنعرف إحنا بالعطلة الصيفية، وكثير من أبنائنا وبناتنا بيشاركوا بأندية أو بيذهبوا لحدائقنا العامة الموجودة. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، كثير من الأشخاص بيبعتوا أبنائهم لحالهم، تمام؟ يعني في نوادي أنت بتوصل ابنك وبتغادر، بتروح تعمل كم شغلة عليك. اليوم أنت ما عم بتراقب ابنك إيش عم بيعمل بالنادي أو بالحديقة، ما عم بتشوف السلوك اللي بيستخدمه ابنك معاه في النادي أو بالحدائق أو بأي مكان آخر. اليوم عم نشوف، والله أنا صار معي هذا الموقف، لهيك أنا صراحة كنت حابة أحكي فيه ونوه لهذا الموضوع. اليوم يمكن في الحدائق العامة لما أنت تبعت ابنك لحاله، أنت بتحكي عمره كبير 12 سنة 13 سنة وهو بيعتمد على نفسه، ولكن اللي لاحظت مستمعين أنه في تنمر موجود عند الأطفال. يعني بيكونوا يلعبوا سوا وما في أي شيء، بس تخلص اللعبة بصير في هناك مشاكل بيناتهم، بتنمروا على واحد أصغر منهم شوي أو بصيروا يضربوا فيه سواء التنمر، أنتوا بتعرفوا التنمر إما بيكون لفظي أو من خلال الضرب أيضا من قبل الأشخاص. ولكن اليوم عم نشوف منشاهد هذا الشيء. يمكن صار في عندي فضول أسأل هذا الولد اللي جاي موجود على الحديقة لحاله، بحكي له أنتوا مع مين جاي؟ بحكي أنا لحالي. فبحكي له أنت كيف يعني راضي إنه ليش ضربك؟ بحكي لي ما بعرف. طب ليه ما دفعت عن نفسك؟ ضل ساكت. طب ليه ما إجي أبوك أو أمك؟ بتحكي لأهلك شو اللي بصير معك بس تروح من الحديقة؟ بحكي لأني إذا حكيت لهم ما رح يبعتوني مرة تانية. شوف الجواب، إني إذا حكيت لهم ما رح يبعتوني مرة تانية. فهون أنت بدك تساعد ابنك إنه يقوي شخصيته. فدائما حتى لو روحت معه مرة أو مرتين، ممكن كلياتنا عنا انشغالات وعنا التزاماتنا، ولكن يمكن اليوم المفروض إنه تشوف ابنك لو مرة أو مرتين، تراقبه، تشوفه بالنادي أو بالملعب أو بالحدائق كيف عم بيتعامل مع أصدقائه، عم بيدافع عن نفسه، عم بيتعرض لعنف، عم بيتعرض لتنمر. فهاي الأمور مستمعين الكل لازم ياخذ فيها بعين الاعتبار، الكل لازم يهتم فيها. لأنه أنت، أنا دايما بحكيها، الأهل ثم الأهل ثم الأهل هم اللي بيبنوا شخصية الولد والبنت.

علموا أبناءكم مستمعينا أن التنمر مش قوة، تنمر ضعف في احترام الآخرين. على فكرة التنمر كيف يبلش؟ ممكن يبلش بمزحة، ممكن، لكن بينتهي بجرح الآخرين وأذائهم.

0: يا صباح الورد والياسمين مستمعينا لكم جميعا، تحياتنا لكل الأشخاص. والله الأشخاص كلهم شكله الأغلب يعني عم بيعاني من هاي القصة، إنه في عم بيلاحظ إنه في تنمر من الأولاد صراحة، ولكن يعني إحنا بنقدر نحلها، خصوصا في حال انه انت اعطيت القوه لابنك انه ما تسمح انه حدا يتنمر عليك، او ما تسمح، او انك مباشره تيجي تحكي لي، وفي حال انك انت اعطيت الامان لابنك، هون بصير عنده الاريحيه انه يحكي لك شو عم بصير معه.
1: علم ولدك الاولى ولدك لسه انت شاطر. ما بيمر
0: على فكره من اكثر الامور اللي بتخلي الشخص يفقد ثقته بنفسه أمام الناس هو التنمر. الله، أبو ينال دائما متألق، كاتبين لك متألق دائما أبو ينال، صحيح.

بالمناسبة مستمعينا، دوام المدارس رح يكون ب 23 آب، يعني تقريبا نحكي 45 يوم، ضل أكثر تقريبا أكثر.

علموا أبناءكم أن الكلمة الطيبة هي صدقة، وأن الابتسامة الصادقة ممكن تغير يوم إنسان كامل وربما حياته. في أشخاص بحكي لك أنا هذا الشخص ولا يمكن أنساه، كان دائما لسانه دافي. شو يعني لسانه دافي؟ يعني كل دائما كلماته بيختارها اختيار اللي يكون اللي قباله دائما سعيد باستقبال هذه الكلمات. ويمكن في أشخاص كثير بحكي لك أنا هذا الشخص ولا يمكن أتعامل معه أو أني أرجع أحكي معه، لأنه يوم من الأيام جرحني بكلمة ولا يمكن ينساها. دائما تأكدوا سواء الكلمة الطيبة أو الكلمة القاسية، البني آدم صعب أنه ينساها، خصوصا إذا كان شخص بعزه أو بحبه. وبرجع بحكي لكم أهم إشي، الأطفال. الأطفال صعب إنهم ينسوا صراحة، على فكرة بيكبروا بيضلوا يتذكروا من الشخص اللي كان منيح معاهم ومن الشخص اللي كان ما يعاملهم كويس.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. صباح الخير للأشخاص اللي عم بيتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يا هلا والله. يا أم مراد صباح الخير. علي هلال البرماوي تحياتنا. راجي عودي يسعد صباحكم صباح الخير. يزيد الطراونة صباح الورد. يحيى البواريد صباح الخير. دلال مكاوي صباح الورد. جهاد غالب الكسواني صباح الخير يا سيدي. آسيا طبيشات صباح الخير. متعب الهجيش صباح الورد. نعمة العلي صباح الخير. يا قمر يلي مسيرك. رزق التلاوي أبو محمد صباح الورد. والياسمين موسى الخشان يسعد صباحك صباح الورد. أبو شاكر الخلايلي يا هلا والله. عبد الرحمن أبو دامس صباح الخير. محمد فريد العمري يا حلا والله. يا مردين يا احلاهم المتابعين بصبحوا على بعض يا دادا عم بتذكروا بعض انه انت وينك اليوم. اه يا بردان عيسى ابو حماد صباح الخير. زاهي دبابنه صباح الخير. يا مردين يا بردان عيسى أبو حماد وموسى الخشان صباح الخير. راجي عودة وإيمان أبو ليلى يهلا والله تحياتنا.

بسام أبو سرحان، صباح الخير. فايز الفهاد، يسعد صباحك.

0: وعيوني
1: زهرة. غازي الخشان وعبد المنعم لشلول، صباحكم سعيد. خالد أزرقات يا هلا والله. عبد الهادي مسات، صباح الورد. عبد المنعم لشلول تحياتنا.
0: من جرحي ولا آمي ولا طول الليل وعيوني سهرانة.
1: غازي عودة يسعد صباحك، أتمنى الكلام الطيب جبر الخواطر. أكيد طبعا. هاشم لحويتي صباح الخير. بعدين في أشخاص بيبرروا لك، بيحكي لك هذا أسلوبه هيك. كيف يعني هذا أسلوبه هيك؟ أنت لو صديته مرة ومرتين ما برجع بتعامل نفس الأسلوب. قلبه طيب مظبوط، بس أسلوبه هيك. ما في قلب طيب وأسلوبك هيك، بدك ترجع تعيد حساباتك، لأنه يمكن الشخص الآخر يمكن ما يرجع يحكي معك طول العمر بعد هذا التصرف اللي تصرفته معه. عبد العزيز السلامات، يا هلا والله، يسعد صباحك.

لك يا أبو ينال بغنية هلا يا هلا وميت بشار السرحان الدحية. تعودتوا عليها أتوقع، صاروا بعدين صاروا يعرفوا إذا أبو ينال مداوم ولا لا من وراها. حاضرين تكرم. طارق قدوم صباح الخير، سلطان العاشق يا هلا والله يسعد صباحك، محمد بكار ومحمد الحراحشي يسعد صباحكم، إبراهيم لنسور يسعد صباحك. أسبر هارت صباح الخير مرة تانية، أم خالد لدعجة صباح الخير، فتن بريزات يسعد صباحك، صباح الورد، ليث المشاقبة صباح الخير. ليث المشارقة صباح الخير، إبراهيم لنسور تحياتنا، محمد بكار صباح الخير، أم محمد المشاقبة يلا، مفيد أبو أحمد صباح الخير. نعمة العلي صباح الورد يا سيدي، أم رمزي الرواضية، أستاذ مهجد صباح الخير، محمد فؤاد، زيد الكيلاني تحياتنا يا سيدي يا هلا والله، وفاء علو صباح الخير، أم دحام تحياتنا، تيسير سالم صباح الورد يا سيدي يا هلا. خالد المناصير يا هلا، ابو حازم صباح الورد تحياتنا، ابو عبد الله بني ياسين صباح الخير، محمد عبد الوهاب صباح الخير، خالد حامد صباح الخير، ام ايمن يا صباح الورد، تمارا بشابشه صباح الخير، حامد ابو جوده صباح الورد يلا، أم لجين صباح الورد بتدعي لطلاب التوجيهي ربنا ييسر أمورهم يا رب يوفقهم، دا إبريزات يا صباح الورد والياسمين تحياتنا.

الدكتور محمد وردات وأم يزن وردات. صباح الورد. شريف يسعد صباحك. عمر السردي يا هلا. وقاسم الشرمان صباح الورد. أمل الشرمان صباح الخير يا ستي، تحياتنا، الله يخليكي، شكرا.

سامي العبادي صباح الورد يا سيدي. يا هلا أيمن محمود يسعد صباحك. عادل النعامنة صباح الخير. فوز المغايري حي الله والله. رياض الجحاوشة صباح الخير. زياد بتواصل معنا من أستراليا صباح الخير يا سيدي، تحياتنا.

بخير، يسعد صباحك نضال، يسعد صباحك، تحياتنا يا سيدي، يا هلا فيك. ينال الخطاب ويونس سليمان، صباح الخير، تحياتنا. طارق الرواضي، ظاهر الشرفات، صباح الخير.

راجح المحاشي يسعد صباحك, وأيضا ناصر كريم صباح الخير. أبو راشد صباح الخير يا سيدي, اليوم متأخر علينا. مروان صباح الورد. رائدة السريرة يا هلا والله. وبلو أي الخوالد تحياتنا يسعد صباحكم. مهدي أبو سامر يسعد صباحك. أسامة قاسم صباح الخير. محمد العجوري يا صباح الخير. وين هالغيبة؟ طمنونا عنكم, والله في ناس صار لهم فترة مش عم بتواصلوا معنا, اليوم كلهم صحصحين معنا. ايه الناس الحلوة دي. رجان طبشات صباح الخير, والله عارف. وايه الناس الحلوة دي. سلطان الخزعلي يسعد صباحك. نصر العنبر صباح الخير. احمد الطوال صباح الورد يا هلا. يا الحاشي بالخصر الضامر سرن سيبا نيبر موشك. الله انك مبدع. جايبن عامر متحت يقرب وحوشك. اللي نايم صحي هلا, ما في مجال. طارق علي صباح الخير. أمل حماد يا صباح النشاط. أم حمزة. ميسر جمال صباح الورد.

والله يا رجاء سنقرت أني صبحت عليك مرة تانية. صباح الخير. ماشي انتو على السمع، بس اليوم عم بتشارك معنا يا محمد، زمان ما شاركت معنا، تحياتنا. زايد عبيدات صباح الخير، يسعد صباحك. عبد القادر الرفاعي صباح الخير. محمد الهباهبي صباح الورد يا سيدي. صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان.

وجود صباح الخير. كانت بدنا ممكن سؤال. طبعا يا سيدي تفضل اسأل. جنى صباح الخير. نواف فالح يا هلا والله صباح الخير. وعبد الله الشرفات يسعد صباحك صباح الورد.

مولانا مش مخلينا نروح على آخر الأخبار. إن شاء الله دائما الأفراح بتكون موجودة في كل بيت وفي بلدنا الحبيب يا رب. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. كويس اللي منا عليه أبو ينال. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يؤكد إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية على البحرين.

وزارة الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصاً عبر جسر الملك حسين. وزراء الصحة والاستثمار وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبة الجديد. الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني.

زراعة الأغوار الشمالية تدعو إلى اتباع إرشادات الوقاية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة. ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9%.

وزارة التربية والتعليم تعلن التقويم المدرسي وبدء دوام الطلبة في 23 من آب. إيقاف مطعم في إربد بسبب مخالفات صحية حرجة. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: على الهواء مباشرة. ومستمعينا، تعد إجازة الأمومة من أبرز الحقوق التي كفلها القانون للمرأة العاملة، لما لها من دور في توفير الحماية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي خلال مرحلة الحمل والولادة. وفي هذا الإطار، أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن صرف بدل إجازة الأمومة يتم وفق شروط قانونية واضحة، مع استمرار احتساب فترة الإجازة ضمن مدة الشمول بالضمان الاجتماعي. للحديث حول ذلك انضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شامان المجالي. أستاذ شامان، صباح الخير.
1: يسعد صباحك ست مها، ويسعد صباح الأخوة المستمعين. إن شاء الله اليوم زبطت معي الأمور.
0: يسعد صباحك، يا هلا فيك، تحياتنا يا سيدي. بداية أستاذ شامان، ما أهمية التأمين الأمومة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، وما الأهداف التي يحققها؟
1: بحب أنا أذكر تاريخيا في هذا التأمين. أول ما أقر هذا التأمين، أقر بموجب القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010، وهذا التأمين كان الهدف منه تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث يلاحظ الجميع يعني انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، فكان الهدف من هذا التأمين تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. وكنا نلحظ إنه بعض المنشآت مجرد ما ست تتزوج بكون يعني هنالك تفكير على إنهاء خدماتها. صحيح. من العمل. بالتالي تدخل المشرع من خلال قانون الضمان الاجتماعي وأقر هذا التأمين. فكرة التأمين قائمة على التالي، إنه أصحاب العمل يقوموا بدفع الاشتراكات عن هذا التأمين بواقع 3/4 1%، يعني عن كل 100 دينار 75 قرش، وهذه الاشتراكات تدفع عن كافة العاملين في المنشأة بغض النظر ذكور أو إناث، حتى لو لم يكن يعمل في مكان العمل أنثى. صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بدفع اشتراكات هذا التأمين من باب التكافل والتضامن.
0: من قبل من ملزم؟ من قبل الضمان الاجتماعي؟
1: بموجب القانون.
0: موجب القانون، مفهوم يا سيدي.
1: نعم. تمام. ومقابل هذا الاشتراك الذي يدفعه صاحب العمل، تقوم المؤسسة بصرف بدلات إجازة الأمومة للمؤمن عليها عن 70 يوم حسب قانون العمل، وحسب راتبها الخاضع للضمان الاجتماعي تصرف لها هذه البدلات، ولكن بشرط.
0: اللي هو
1: الشرط؟ انه تكون المؤمن عليها لها 6 اشتراكات متصلة قبل،
0: يعني
1: الوضع.
0: متصلة متتابعة، يعني ما انقطعت بالست. نعم. اشهر ولا يوم.
1: يعني اليوم احنا اليوم في شهر 7.
0: تمام.
1: اليوم واحد اشتركت في الضمان في 1/7. في شهر 12 25/12 10/12 ايوم في شهر 12 خلفت، بكون عندها 6 اشهر، وبالتالي تستحق إجازة الأمومة.
0: تمام.
1: وأيضا هذا الشرط أجري عليه تعديل حتى نوسع منفعة هذا التأمين. إنه إما أن يكون لها 6 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة خلال 12 شهر الأخيرة. وأعطي مثال حتى تكون
0: خلينا واضحين بالضبط. نعم.
1: يعني اليوم مؤمن عليها اشتركت في الضمان من 1/1/2026 ل1/3/2026.
0: تمام.
1: المدة شهرين.
0: تمام.
1: ولكنها لسبب أو لآخر تركت العمل. في شهر 9/2026 عادت للعمل مرة ثانية. واشتركت 9 و10 و11 و12، هذول 4 أشهر
0: مع الشهرين الموجودين.
1: مع الشهرين الموجودين صار عندي 6 أشهر متقطعة خلال 12 شهر الأخيرة.
0: هل يشترط بسنة واحدة يا أستاذ شامان؟ يعني اليوم ممكن.
1: لا، ما أنا بحكي بحكي إنه 6 أشهر يا إما متصلة تسبق الولادة، يا إما متقطعة في آخر 12 شهر.
0: متقطعة يعني بخلال السنة نفسها، هذا ما تقصد.
1: نعم. يعني خليني أعطيكي مثال جواب على سؤالك. يعني نفرض واحد اشتركت معنا في الضمان، أحد السيدات اشتركت في الضمان من 1/11/25 ل1/1/26، كان عندها شهرين، عادت واشتركت مرة ثانية من 1/9/2026 وخلفت في شهر 12 2026. هذه لم يتوفر لها شرط الست

0: أشهر المتصلة،
1: صحيح،
0: ولم يتوفر شرط الست أشهر المتقطعة خلال 12 اشتراك.
1: يعني المتصل يا إما بيكونوا ست أشهر متتالية أو إنه بيكونوا خلال سنة نفسها، الست أشهر حتى لو كانوا متقطعين ولكن بنفس السنة، هذا ما نقصد.
0: نعم. الأمر الآخر المهم اللي أنا بدي أوضحه إنه ما تم نشره عن تأمين الأمومة هي عادة مستمرة للمركز الإعلامي في المؤسسة، بحيث إنها بتظلها تذكر في الناس بشروط المنافع التأمينية، سواء في الأمومة، سواء في التعطل، سواء في الرواتب، سواء في التعويض. والإشي الأهم من ذلك إنه الضمان الاجتماعي في خطوة تقدمية ومتميزة، أطلق منذ ما يزيد على 6 سنوات إشي اسمه الخدمة الاستباقية.
1: يعني شو هاي الخدمة الاستباقية؟
0: الخدمة الاستباقية لتأمين الأمومة. يعني اليوم الست لما تكون في حالة ولادة ما بتقدر تروح تراجع الدوائر، تروح تقدم معاملة أمومة، وعلى الرغم من أنه المعاملة تقدم إلكترونيا. اللي بصير كالتالي، مجرد ما الزوج يروح يسجل ابنه في الأحوال المدنية،
1: صرت رابطين مع الأحوال،
0: نعم، بيظهر عنا أنه في مولود لمؤمن عليها مشتركة في الضمان مستوفية شروط صرف تأمين الأمومة، توصلها رسالة بتقولها الرسالة إنه إحنا ترى قدمنا لك معاملة أمومة، فبالتالي المعاملة تقدم من النظام حكما بمجرد ما الست يتسجل اسم ابنها في الأحوال المدنية.
1: يعني صار زي الإجبار، يعني مجبرة سواء الشركة وهي بتكون هي حافظة حقها ومؤمن عليها.
0: نعم، هلا هي مشمولة في الضمان،
1: تمام،
0: ومستوفي الشروط وما عندها مشاكل، وسجلت ابنها في الأحوال المدنية، ما عليها إلا أنه هيك تتفقد تليفونها. طالما رقم تليفونها مسجل عندي وهي مسجلة في الخدمات الإلكترونية، لأنه اليوم إحنا دعوتنا للجميع يسجلوا في الخدمات الإلكترونية، لأنه أنت أكيد راح تسأليني من وين راح تجيبوا خدماتها، عفوا تليفونها، راح أقول لك
1: أنه
0: لازم يكونوا مسجلين طبعا في الخدمات الإلكترونية للضمان. فبتوصلها هذه الرسالة وبنقولها إحنا ترى قدمنا لك معاملة أمومة. بعض السيدات بشكوا من تأخير إنجاز هذه المعاملة.
1: أنا كنت بدي أسألك عن هذا السؤال أستاذ شمان، شو هي أكثر الأخطاء أو الاستفسارات التي ترد إلى المؤسسة بشأن تأمين الأمومة؟ اللي أنت بتحكي أنه ممكن الأشخاص يقعوا بأخطاء.
0: هي الخطأ اللي بوقعوا فيه كالتالي، إن الست لما توصلها الرسالة وتقولها إنه إحنا قدمنا لك معاملة الأمومة، أو لما تضطر هي تقدم، في إشكالية إنهم بنسوا يزودوا المؤسسة في الآيبان. اليوم إحنا كل تحويلاتنا بتتم على حساب الآيبان البنكي، وهذا الآيبان كيف بتزود فيه المؤسسة؟ إما إنه أنت منزل على هاتفك تطبيق البنك اللي حسابك فيه، أو إنه بتروح بتراجع البنك إذا كنت مسجل التطبيق من خلال تليفونك أو من خلال بطاقة الصراف الآلي، تقدر تدخل وفي خدمة اسمها تحويل الحساب، بتحوله وبتختار مؤسسة الضمان الاجتماعي، واللي ما بيعرف يسويها هو مضطر يراجع بنكه ويقول لبنكه حولوا الآيبان آلي على الضمان.
1: للضمان
0: إحنا
1: الاجتماعي.
0: ما بنستقبل الآيبان ورقي،
1: ورقي مفهوم،
0: حتى ما يكون في هنالك احتمالية لوجود خطأ. فدائما من خلال الإذاعات
1: والآيبان رقم سري، يعني مش لازم أي حدا ياخده غير الجهة المسؤولة أو أنه نعطيه
0: يعني
1: للجهة نفسها.
0: يعني أنت اليوم ست مها، لو أعطيتك الآيبان رقم الحساب، أنت ما بتقدر تتصرف فيه
1: طبعا
0: إلا أنك تودعي لي.
1: صحيح.
0: وبعطيك إياه إذا عندك رغبة في الإيداع.
1: الله يخليك يا سيدي، أنا أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، الناطق باسم مؤسسة العمل للضمان الاجتماعي الأستاذ شمال المجالي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
0: شكرا،
1: تحياتنا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، في مؤشر جديد على أداء الاقتصاد الأردني، أظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 2.9% مقارنة مع 2.7 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم التحديات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة. اللافتة في هذه النتائج أن النمو لم يقتصر على قطاع واحد، بل شمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، فيما تصدرت قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتعدين والكهرباء قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في هذا الأداء. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة معالي الأستاذ يوسف منصور. معاليك صباح الخير. تحياتنا لك، يسعد صباحك. يعني بداية معاليك، كيف تقرأ الحكومة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.9% في الربع الأول من العام، وما أهميته في ظل الظروف الإقليمية الحالية؟
1: هذا الرقم مهم جدا. صباح الخير. اولا
0: صباح الخير،
1: يعطيكم الف عافيه وشكرا على الاحتفال بهذا الرقم، لانه هذا الرقم مهم. احنا هذا الرقم لم نتمتع به منذ عام 2014.
0: نعم،
1: انا ما اعتقد، يعني قبل 12 سنه، يعني 2014 كانت الحكومه وقتها ضد حكومه النسور استدانوا حوالي 4 مليار دينار على ما اعتقد، وكان سبب النمو. احنا هون
0: نعم
1: لم تزيد الاستدانة، ولكن كان في إجراءات تفعيلية للاقتصاد. الحكومة هذه ركزت على أنه هي حكومة نمو وتنمية. يعني الحلو بهذا النمو أنه هلأ الآن الرقم ممتاز.
0: لم
1: نبدو من 12 سنة 2.9%. السنة الماضية كانت 2.7.
0: نعم،
1: اللي قبلها كانت 2.4، يعني 24 سنة 24 2024. لاحظي انه عم بيزداد النمو شيئا فشيئا، وهذا معدل جميل بالنسبة لي، لانه لا يعتمد على الفزعات، لا يعتمد على الضخ، يعني قدوم مهاجرين، قدوم اثرياء. هذا شغل بلد بايدين اولاد بلد،
0: مفهوم
1: بابنا. هذا معدل نمو تدريجي

0: نتوقع يعني فاق التوقعات. صندوق النقد الدولي توقع معدلات مو أقل من هيك. لكن إحنا الإجراءات اللي صارت في الأردن.
1: تتحدث عن الإجراءات اليوم، ما أبرز السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذا النمو؟
0: يعني إجراء بسيط جدا جدا جدا يمكن مر مرور الكرام. الحكومة سددت 280 مليون دينار مستحقات الناس. طب هذه حطت 280 مليون دينار بإيدين الناس مشان يصرفوا ويتصرفوا ويمشوا أعمالهم. هذه كانت ديون على الحكومة للناس سدتها. يعني هذا شيء ممتاز في ظل الوضع الحالي. لما تعطي إشارات أنه البنك المركزي عنده 27 مليار دولار، عندنا احتياطات ممتازة، لما تعطي مؤشرات إيجابية من خلال أنه أنا حكومة نمو، فأنا عندي مشاريع، 10 مشاريع، كل مشروع يعني أهم من الثاني، مشروع غاز الريشة، مشروع الناقل الوطني، مشروع هذه كلها مشاريع تزيد من إنتاجية الأردن. لازم نطلع على الغاز اللي عم بتسرع فيه الحكومة، هذا غاز الريشة، هذا راح يقلل كلفة الإنتاج بشكل كبير، كلفة الاستهلاك، راح يقلل عجز، أي عجز في ميزان مدفوعات. وطبعا طبعا مش بس رقم النمو اللي صار جميل ومهم، لكن إنه الصادرات زادت 9.1%.
1: طيب
0: مستوى الصادرات ومعظمها جاي من الصناعة. لما بتنمو الصناعة بخمسة وثلاثة بالعشرة، هذه عملية مش سهلة، لأنه الصناعة مشان تزيد بدك مصانع جديدة، بدنا تدريب عمال، بدنا آلات، بدنا، فكل هذا أنه يصير. ومؤخرا يعني في الثلث الأول من هذا العام زادت الصادرات 9.1%.
1: رغم التداعيات الحرب في المنطقة معاليك، يعني احنا عم نحكي عن
0: رغم التداعيات التداعيات تراجعت في استثمارات سالبة كانت. احنا الحمد لله الحمد لله عم نثبت للعالم اننا اكثر منطقة في العالم امنا وامانا. نحن واحة امان جاذبة مستقرة، قيادتنا الحمد لله حكيمة، تتطلع إلى المستقبل، تقودنا إلى بر الأمان دائما، والحمد لله. يعني أرقام مشجعة، والآن حتى الآن أتطلع إلى أرقام البطالة تنزل كمان، لأنه
1: الحكومة نزلت طبعا. يعني بما أنه في هناك شركات وفي هناك قطاعات عم تشتغل، أكيد رح يكون في هناك رفع للأيدي العاملة.
0: في السابق ما النمو ما نزل البطالة في السابق،
1: صحيح.
0: معدلات النمو لما هلأ عم نضرب ضرب بضرب، يعني عم بيزيد معدل النمو عم تنزل البطالة. بيزيد النمو، وهذا أهم شيء. أنا إذا صار عندي نمو بدون ما تنزل نسب البطالة شو بدي فيه؟
1: صحيح صحيح. طيب التقرير أظهر أن جميع القطاعات الاقتصادية سجلت نموا. هل يمكن القول أن الاقتصاد الأردني دخل مرحلة تعافٍ أكثر شمولا؟
0: والله هو الاقتصاد عم بتعافى، صار له أكثر من سنة.
1: هو عم يتعافى، ولكن تعافى
0: ظروف صعبة. يعني هلا كلمة تعافى كليا بالنسبة لإيش؟ مثلا أنا تعافى عندي إنه تنزل معدلات البطالة، عم تنزل بشكل تدريجي. شوفي مشاكل البطالة صارها 60 سنة، يعني من 70 عم
1: نحكي،
0: من 70،
1: ولكنها كانت تزيد في كل مرحلة، في كل مرة. يعني يمكن الأعداد كانت عم
0: 76 كان معدل البطالة 1.6%. بس هذا كان خطأ، لأنه صدرنا مواهبنا كلها لدول أخرى. أنا بدي شغل عندي بالأردن مشان يرجعوا مواهبنا، تنوظفهم مصانعنا وشركاتنا ونستفيد إحنا منهم، بلا ما يستفيد غيرنا منهم.
1: صحيح صحيح. نعم.
0: صح. ويأخذوا رواتب هنا أحسن مما بيأخذوا برا، وعايشين معززين مكرمين ببلدهم. البيت اللي بيعجبهم بيشتروه، اللي ما بدهم يا بيبيعوا.
1: يعني أنت تحدثت كلمة وهي يمكن سبب غربة هؤلاء الأشخاص، إنهم يبحثوا يمكن نوعا ما على الدخل. خلينا نحكي نكون واضحين على الهواء مباشرة معاليك، يمكن اليوم في كثير من الأشخاص، إحنا عنا قدرات وعنا فعلا الناس كلياتنا بنفتخر بأشخاصنا اللي عم بيطلعوا بالخارج، عم بيبدعوا، عم بيكون في لهم بصمة واضحة. يمكن هؤلاء الأشخاص لو توفرت هذه الميزات في بلدنا، يمكن ما في حدا أنا متوقع إنه ممكن إنه يغادر البلد. مظبوط
0: طبعا. يعني شبابنا ما شاء الله بيرفع

0: بيرفعوا الراس اللي بره.
1: صحيح.
0: عندك امجد مسعد اسس شركه بامريكا ب 9 مليار دولار، صار اصغر ملياردير في امريكا هلا. جديد بسوى، صار اغنى واحد اردني هلا. هو خارج الاردن.
1: نعم.
0: شاب صغير يعني.
1: صحيح.
0: عندي سميح طوقان وسامي خوري اللي اسسوا مكتوب بالزمانات وبعدين سوق دوت كوم واخطبوط، ويعني هدول ما شاء الله صاروا مليارديري وارامكس وغيره.
1: صحيح.
0: بدنا نرجع يعني، يا ريت ان شاء الله ان شاء الله بنشوف هالشباب يرجعوا ويحولوا الاردن، بديش اقول سويسرا، سنغافورة.
1: ان شاء الله هذا ما نتمناه معليك. لكن اليوم القطاع الزراعي او قطاع الزراعه حقق اعلى معدل نمو بنسبه 6.8%.
0: نعم.
1: شو الاسباب التي تقف وراء هذا الاداء وكيف يمكن الحفاظ عليه؟
0: شوفي القطاع الزراعه، أنا القطاع المهم عندي فعلاً هو قطاع الصناعة التحويلية، مش حتى التعدينية. التحويلية.
1: صحيح، مفهوم.
0: لأنه أنت بتاخذ قطعة حديد 10 قروش بتسوي منها ساعة ب 10,000 أو ب 100 دينار، عادي فيها الفرص. الزراعة بتعتمد مواسم، بتعتمد شغلات كتير. لكن نجد أنه في الأردن صار عندنا توجه أكثر فأكثر إلى قيمة مضافة في الزراعة. يعني بدل ما تنتجي مثلا الخوخ أو الدراج يكون في لمسة مضروب إشي، صارت لا، البذرة ممتازة، الفاك ممتازة، وتصدير. يعني احنا استفدنا،
1: ممكن نحوله لمصانع، ممكن تعمل في منه مربى، ممكن تعمل منه اشياء. هاي الامور كلياتها كمان بتفتح ابواب. صحيح.
0: قيمة مضافة، صناعات غذائية مبنية على الزراعة.
1: نعم.
0: صناعات زراعية، فأي شيء بنشتغل فيه بنحط فيه قيمة مضافة اكثر بتفيد الجميع. شو يعني بقصد قيمة مضافة؟ القيمة المضافة هي مجموع الرواتب، الارباح. شوفي رواتب العمال، لما يكون عندي قيمة مضافة عالية بدفع أجور عالية. يعني العامل مفهوم. اللي يجيب لي 1,000 دينار باليوم بعطيه 100 دينار. ليش لا؟
1: مفهوم.
0: القيمة المضافة العالية تعني ارتفاع الرواتب، ارتفاع دخل الحكومة من الضرائب بدون ما تزيد ضرائب كنسب مئوية،
1: وبصير في تحفيز على الإنتاج. مظبوط معليك، يعني بصير في تحفيز على الإنتاج. صحيح.
0: ارتفاع دخل البنوك من الفوائد.
1: مفهوم.
0: فهاي القيمة المضافة هي دخل للجميع، وهي اللي بتدخل في الناتج المحلي الإجمالي.
1: نعم.
0: يعني لما بنحكي النمو في الناتج الإجمالي حقيقي 2.9. طبعا بدي أذكر شغلة تانية، ناس تنساها،
1: أنه
0: أنا معدل التضخم عندي كان أقل من 1.9%. يعني معدل تضخم قليل جدا، ما في ما صار عندي ارتفاع أسعار وانقطاعات وأزمات يعني كانت إجراءات حصيفة بكل معنى الكلمة.
1: نعم.
0: فلو الحمد لله لو ارتفع عندي التضخم،
1: نعم،
0: صار ضرر على المواطنين. فالحمد لله.
1: طيب أنت تتحدث عن المواطن، والمواطن يسأل متى ستنعكس مؤشرات النمو الاقتصادي على مستوى الدخل وفرص العمل وتحسين القدرة الشرائية؟
0: انعكست. اسمحي لي. اللي في عندنا زيادة الآن في رخص البناء. رخص البناء معيار على ازدياد ثقة المواطن بالحكومة والوزارات الحكومية. رخص البناء
1: تقصد التسهيلات اللي بتعملها الحكومة، هاي ممكن تخلي المواطنين كمان يتشجعوا على
0: التسهيلات. أنا إيماني، شوفي حكومات سابقة، بدي أحكي بعمومية، بديش أخص حكومة بالذات، يعني مع أنه ما عندي مانع.
1: نعم.
0: بس الحكومات السابقة ركزت على المديونية والدين. وهذا حكي تعيس. يعني شوفي، أنا ما علي مبارح بحكي بمحاضرة، أنا ما علي دين، أوكي، كيوسف منصور. ما علي ديون، بس كمان ما عندي مصاري. شو يعني؟ ما عندي دين بس ما عندي دخل.
1: صحيح.
0: مش معناه أنه وضعي ممتاز.
1: صح.
0: أوكي.
1: نعم.
0: البلد كانت الحكومات تحكي عن المديونية طول الوقت وسد عجز الموازنة، وهذا بالنسبة لي كاقتصادي، أنا بصلي بمارس الاقتصاد 40 سنة، لما بحكي الناس بس عن الدين والمديونية هذا حكي

0: يجلب التعاسة، يجلب النكد، يجلب عدم الثقة. بصير الناس خايفة. أما حكومة عم تتكلم عن نمو، تتكلم عن 10 مشاريع عملاقة، عم بتقول بدي أزيد بسرعة التنفيذ،
1: مفهوم.
0: بطلع قاعد شروط مرجعية وبنزل عطاءات وبالتزامها بأوقاتها. هذه حكومة تخلق نوع من الإيجابية. الإيجابية كيف من قيسها ستي؟ اللي هو بطلبات رخص البناء. هذا مؤشر على إيش؟ مؤشر على التفاعل. أنا ما ببني بناية إلا وأنا واثق أو عندي شعور إيجابي بأنه دخلي سيستمر في المستقبل.
1: صحيح.
0: صح؟
1: طبعا.
0: أنا الحكومة عم تخلق جو من الإيجابية. هذا الجو يعني تعرفي هذا أهم بكتير من أي شيء تاني. ليش؟ لأنه الشعور بالإيجابية بيحرك الطلب والعرض بسرعة.
1: مفهوم.
0: يعني بيخلي المصانع تنتج أكتر، بيخليها توظف أكتر، بيخلي الزراعة تنتج أكتر وأحسن وتوظف أكتر، بيخلي المصانع اللي ما تشتغل تستهلك كهرباء أكتر، تستهلك طاقة أكتر، فبتحرك كل عجلة البلد.
1: صحيح. نعم.
0: بس الانديكيتر أو المؤشر على التفاؤل هو حركات رخص البناء.
1: بناء عليها يتم القياس ذلك.
0: مش يعني هي انديكيتر إنه إنه القادم أفضل.
1: القادم أفضل، وهذا ما نتمناه يعني معاليك في بلدنا الحبيب، ونتمنى أيضا لشبابنا أيضا توفر فرص عمل وأن يكون بلدنا دائما يا رب.
0: وإن شاء الله يعني نضل على هالمسيرة والوتيرة، وما عندنا مانع ينمو الاقتصاد ب2% كل شهرين 3 زيادة. هذا نمو مستقر متنامي. يقود إلى تنمية، دليل على قوة اقتصاد عم تتزايد.
1: نعم، بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. معالي الأستاذ يوسف منصور، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا. يا حبيبي.

ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 112 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0778-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم

0: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة معنا أخونا المواطن عارف. عارف صباح الخير.
1: صباح الخير أخت مها.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك.
1: كيف حالك مات بشات؟
0: الله يسعدك يا رب. الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: دائماً نسمع برنامجك الصبح، يعني دائماً احنا ما شاء الله منحب نسمع البرنامج بث المباشر انت وصدام.
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، نتشرف والله فيكم.
1: بس احنا صامدين ما بنبعت لا كذا ولا كذا، نسمع ونسكت بس.
0: الله يخليك، احنا والله بنبعت بنصبح على كل الاشخاص اللي عم بتواصلوا معنا دائما. نعم
1: الله يسعدك، انا بسمعك.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك. تفضل اخ عارف.
1: انا امبارح حكيت معاهم، حكيت لي لبكره.
0: شو ملاحظتك يا سيدي؟
1: احنا منطقتنا خريطة السوق، منطقتنا فيه ناموس بعد بعيد عنك، الناموس بيجي علينا على البيت يعني كثير. جيراننا كلهم عندهم دور، بس في عندهم حدائق هيك زرعين تين وتين، بيجي على التين وعلى كذا. كل واحد عنده حديقه صغيره فيها تين وفي كله عليه. ما في مواشي. يعني كله ناموس كثير، مش عارف كيف.
0: انت تقصد انه طب امانه عمان بتقوم بالرش في المنطقه عندكم؟
1: والله انا كنت كان زمان يرشوا، بس صرنا فتره العام رشوا، كنت اشوف انه ما رشوش
0: العام رشوا، بس السنه لسه ما شفت انهم رشوا.
1: كنت مرات يعني امشي بالشارع على قيم يكونوا ماشيين بالهذا ورشوا بالشوارع شمال يمين، مره انا شفتهم في عاشوا بالقصة.
0: ما شفتهم السنه يعني؟
1: لا ما شفتهم، بس يعني مره بالصدفه العام ماشي على الشارع قبل طيب. الساعه 7 الصبح لقيته بيمشي بالسياره ورشوا شمال يمين الشوارع.
0: طب اخ عارف حاولت تتواصل مع الامانه توصل
1: والله
0: رسالتك؟
1: والله ما توصلت،
0: ما توصلت.
1: بدي احكي مع مرسي المباشر واشوف انه ما
0: احنا بخدمتكم يا سيدي. حاضر،
1: الله يسعدك
0: ولا يهمك.
1: احنا نشوف مين على الهواء معك.
0: خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشر مهندس حاتم الخصاوني، مدير دائره ضبط ناقلات الامراض ورعايه الحيوان في امانه عمان الكبرى. مهندس حاتم صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير لك ولكل

0: الاثنين.
1: تحياتنا إليك، يسعد صباحك مهندس. يعني سمعنا لأخونا المواطن عارف تعقيبك على الموضوع. إحنا بنعرف إنه إحنا بفصل الصيف بصير في عنا تكثيف لكل شيء، سواء برش المناطق أو الأحياء، وأيضا الكابسات بتصير أكثر من مرة في عنا بدوراتها، يعني عم بتلف على المناطق والأحياء. أيضا تعقيبك على هذا الموضوع مهندس حاتم، وخلينا نحكي كمان بعد ما نخلص مع أخونا المواطن عارف عن دوركم في فصل الصيف والإجراءات اللي عم بتقوموا فيها بفصل الصيف. تفضل يا سيدي.
0: ستة أمان حمان ودار ضبط نقلات الأمراض تعمل على خطط سنوية متكاملة تهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات في خصوصا في فصل الصيف والحشرات والقوارض. طبعا إحنا تشمل هاي الخطط هي التركيز على الإجراءات الوقائية والإجابة السريعة على تفاوي أو طلبات متلقي الخدمة، وتشمل الخطة التي تنفيذ الحملات الميدانية الميدانية منتظمة. نرصد فيها بؤر تكاثر الحشرات والقوارض، تحديد الأولويات. في عندنا كمان اللي هي المكافحة الوقائية اللي هي تنفيذ برنامج مكافحة الذباب والصراصير في الأسواق والحاويات، المناطق العامة، المناطق السكنية، خطوط الصرف الصحي.
1: أخ عارف ممكن تسمعنا لو سمحت عشان نسمع المهندس بوضوح؟
2: تفضل. من يسمعك يا أخي؟
1: بس إنك عم تحكي مع اللي جنبك، صوتك حمنا. طيب مهندس حاتم، يعني إحنا بهاي الحالة إحنا بنقوم بكل هذا العمل تلقائيا ولا لازم يكون في اتصال من قبل إخواننا المواطنين؟
0: عمل دائرة ضبط نقلات الأمراض يعني بيرتكز على شغلة طلبات متلقي الخدمة وتنفيذ حملات تلقائية. إحنا بنضع خطط مثل ما ذكرت في الكتابك، بنحط خطط.
1: نعم، هناك خطط من قبلكم وهناك أيضا طلبات يقوم الرد عليها وحلها. مفهوم.
0: يعني إحنا بنستقبل طلبات من المواطنين.
1: نعم.
0: عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بأمانة عمان والموقع الإلكتروني. وفي إحنا خطط.
1: كيف بيتم الرد؟ سريعا ولا حسب الأولوية ولا إذا كان حسب الضغط عليكم؟
0: طلبات متلقي الخدمة إحنا عندنا على السيستم خلال 48 ساعة لازم
1: بيتم الرد. مفهوم. نعم. طيب
0: تكثيف الحملات هاي اللي هي البعوض على الفترة المتاعية باستخدام تقنيات حديثة، معدات رش حديثة من كفاءة تقليل الأثر البيئي، الاستجابة كمان للطلبات متلقية
1: إخواننا المواطنين. نعم نعم. طيب طيب بالنسبة لأخونا المواطن عارف تحدث اليوم عن منطقته، ممكن نتواصل مع حضرتك مهندس لنعرف وين مكان بالضبط ويصير في هناك الإجراءات اللازمة نقوم فيها من قبل أخونا المواطن عارف؟
0: عندي مشكلة في مكان فارجيلو رقم تلفوني تحت الهواء وأنا جاهز لخدمة أي وقت.
1: طيب أخ عارف.
2: نعم.
1: سمعت لك كلام المهندس حاتم؟
2: سمعت.
1: رح يتواصل مع حضرتك وإن شاء الله رح يكون في زيارة ميدانية الموقع ويتم أيضا رش المنطقة الموجودة عندكم.
2: طب لو سمحت أحكي لك المنطقة ولا ما حكي؟
1: لا إحنا حكيت لنا في قريب تسوق، ولكن يمكن المهندس حاتم رح يتواصل مع حضرتك أو أنت نحن نأمن رقمك للمهندس حاتم يتواصل معك وهو يعرف بالضبط وين المنطقة. تمام. من قبلك
2: اليوم، يعني اليوم ولا بكرة؟
1: اليوم رح مهندس حاتم اليوم رح تتواصل مع أخونا المواطن عارف.
0: مجرد ما تواصل معي أنا راح أطلع له سيارة.
1: طيب فريق الإعداد نأمن المهندس حاتم أو أخونا المواطن عارف برقم مهندس حاتم ليتواصل معه. تمام. هلا أخ عارف رح يكون رقم مهندس حاتم عند حضرتك. تمام أخ عارف.
2: شكرا لك يا أختي. الله
1: شكرا. شكرا لك مهندس حاتم الخصاوني، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. تحياتنا.

0: من عمان من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا أخونا المواطن علي الظاهر. علي صباح الخير.
1: نور ستة مها كيف الحال؟
0: يا هلا فيك، سعد صباحك، تفضل أخ علي.
1: كل احترام ستي، أنا بالنسبة لبلدية بورما احنا يعني أتى الرئيس حقيقة يعني يشكر على جهوده وعلى عمله واللي يقوم به وقائم بعمله على يعني بكل واجب وكل احترام. أنا بالنسبة لوحدة الإنارة طبعا كان متجاوب معنا وبدلها، ولكن أنا عندي يعني عندي مشكلة ليس على دور الرئيس الحالي، كل احترام والتقدير له.
0: احنا نتحدث ما نتحدث عن أشخاص، نتحدث كبلدية. نعم مفهوم يا سيدي.
1: أنا عندي شارع يعني شارع زراعي فرعي بدخل عداري، يعني مسافة 40 متر 40 متر، وكنت يعني بعاني الأمرين، حتى سيارتي يعني كل يوم بصلحها من من من من جراء الطريق هاي اللي حقيقة يعني تركتر بعجز إنه يدخل فيها. أنا بالنسبة لي يعني بدعو مجلس البلدية يجي يتفرج على الطريق ويحكم بس. أنا هذا اللي هو يعني
0: هو الشارع مغلق، خليك معي، الشارع مغلق تماما ولا كيف؟
1: الشارع مفتوح بس أنا الشارع المرسوم، الشارع المرسوم مغلق، يعني بده فتح وتعبيد، يعني بده جهة كامر وتعبيد. قالوا لي ميزانية، ما في ميزانية. طب في حل، أنت حط لي كم قلاب رمل بور كورس على الشارع الفرع الزراعة اللي بطلع داري، خلي ما يسلك حالي إذا ميزانية البلدية ما مش قادرة. هذا القصد منه أختي الكريمة. يعني أنا والله ضايق الأمرين من الطريقة. والله رئيس البلدية له محترم ويشكر وقايم كل واجبه، مستقبل الصغير قبل كبير بمكتبه. بس يعني أنا ما يعني هاي المشكلة قديمة،
0: ولكن أنت تبحث عن حل لهذا الموضوع. مفهوم.
1: نعم
0: يا سيدي.
1: نعم.
0: ينضم
1: نعم.
0: إلينا على الهواء مباشرة دكتور زيد الهباهبي رئيس لجنة بلدية بورما. دكتور زيد صباح الخير.
2: أهلا صباح الخير. صباح الخير أختي.
0: كيف الحال يا سيدي؟ يسعد صباحك.
2: صباح الخير وصباح الخير لجميع الأخوة المستمعين.
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك. بداية يعني يبدو أنه أخونا المواطن يشكر على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان على واجبك اتجاه إخواننا المواطنين واستقبالهم والرد على قضاياهم، ولكن اليوم أخونا المواطن علي بيحكي أنا تحدثت مرارا وتكرارا مع البلدية. هو لا يتحدث عن شخص ولكن يتحدث مع البلدية، مشكلته أنه إحنا اليوم مش مشكلة اليوم، هي مشكلة من زمان، ولكن هل

0: سيكون هناك حل لقضية أخونا المواطن علي؟ تفضل دكتور.
1: أول شيء اسمحي لي أني هاي الفرصة ننتهز لنرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة باسم أهالي قضاء برما أجمل وأسماء آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي، وإن شاء الله

0: الشخص بيكون يعني له حاجة. إحنا البلدية أبوابنا فاتحة. توجهنا إليه وحكينا معاه تليفونه وشفنا شو مشكلته ورحنا عليه واستبدلنا له إياها كاملة يعني. وأموره أتوقع الآن حاليا منيحة، بس ما بعرف اليوم صار عنده مشكلة ثانية اللي هي الطريق. إحنا ستي الطريق عاملين دراسة.
1: هي المشكلة مش من اليوم، يبدو أخونا المواطن من زمان عم بيراجع بهذا الموضوع شغلة الطريق.
0: إحنا ستي استلمنا البلدية يعني لجنة صارنا تقريبا شهرين ما راجعني نهائيا الشخص يعني الأخ
1: علي.
0: المستمع. وإحنا جاهزين، مكاتبنا جاهزة له، وإحنا عاملين دراسة تقريبا لكافة الشوارع في قضاء برما. طبعا هاي إن شاء الله رح يصير في بعض المناطق في تسفيت طبعا حسب الأولويات، وإن شاء الله أموره طيبة وإحنا ما عندنا مشكلة. خليه يجينا على المكتب وإن شاء الله إحنا أصلا إحنا موجودين لخدمة المواطن يعني. إحنا ما مكاتبنا مفتوحة وإن شاء الله مشكلته راح نحلها قريبا جدا يعني، ما في مشكلة.
1: طيب أخ علي.
2: نعم.
1: تقدر تراجع الدكتور زيد؟
2: أنا رجعت دكتور مشكور، ما قصر، قال لي اكتب استدعاء وأنا كتبت استدعاء مشكور.
1: يعني مراجع الدكتور بهذا الموضوع عن الطريق
2: بنفس الملاحظة يعني.
1: يعني دكتور يبدو أنه أخونا المواطن مراجعك علي، مكاتب استدعاء كمان. تمام.
2: بالنسبة للدكتور، بالنسبة أنا لمراجعتي كنت راجع، بس الرئيس مجلس المحلي الأستاذ سمير كان يقول لي بده يجينا أعطاه هذا الحكي من العام، يقول بده يجينا أعطاه، راح شهر 2 و3. وهاي الأستاذ صدام ما خبر قديش الملاحظة طلعت على الهواء، ما خبر حتى قال لي بدي أسجلها عشان أعرف إنه في إيجابية وفي تنفيذ، والأستاذ صدام المجالي ما خبر عنها 2 و3 و4. ولكن
1: طيب يعني أخ علي، احنا بنحكي عن اليوم، والدكتور زيد ان شاء الله ما بيقصر معك.
2: والله هو محترم وانا عاجز عن شكره له يعني، من ناحيه معاملته واخلاقه، من ناحيه استقباله للمراجعين،
1: ومن ناحيه التنفيذ ايضا يعني. امبارح منفذ لك شغله الاناره، وان شاء الله خلال الامور القادمه بيكون في هناك التنظيف. ولكن احنا كمان بدنا نراعي، انا معك اخ علي، واحنا بنحكي هذا حق من حقوق اخواننا المواطنين انه يكون امورهم كلها محلوله، ولكن كمان احنا بنعرف انه البلديات ورؤساء اللجان هم ايضا متقيدين بمبالغ معينه وعطاءات معينه والميزانيه معينه، فهم بيعطوا اولويه لاكثر الأشياء ذا الأولوية. ولكن إحنا هذا لا يعني إنه نيجي نحكي والله إنه قضيتك مش مهمة، بالعكس قضيتك كثير مهمة ولازم نأخذ فيها يعني الاعتبار، ولكن إحنا بنعطي حسب الدراسة اللي عم بيقوموا فيها وحسب الأمور اللي بيطلعوا عليها، فبيكون عندهم أولويات لذلك. ولكن حسب كلام الدكتور زيد إن شاء الله أمورك محلولة أخ علي.
2: أنا بشاكر لكم، شاكر،
1: شكرا لك، شكرا،
2: شاكر استجابتكم. وأنا كمان يا ريت احنا بنطلب المستطاع، ما بنطلب يعني.
1: لا يا سيدي، هذا حق لكم، ولكن ان شاء الله الامور بتكون محلوله باذن الله اخ علي.
2: ان شاء الله رب العالمين يقدرهم ويقدر، واحنا شاكرين لكم جميعا.
1: شكرا لك اخ علي. الدكتور زيد الهباهبي ورئيس لجنه بلديه بورما، شكرا جزيلا لكم. يسعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا أخونا المواطن باسم. باسم صباح الخير. يا باسم صباح الخير. يا باسم
1: يا هلا،
0: تفضل أخ باسم.
1: يا أختي الله يرضى عليك، إحنا سكان البارحة إربد 2019 في شهر رمضان
0: 2019
1: في مسجد الخلائلة هدوه وعملوا بنية تحتية، الكوابل الكهرباء الأرضية كلها انقطعت، عملوا لنا خطوط مؤقتة على أساس أنه شهر رمضان. اللهم صل وسلم محمد. قالوا إحنا نرجع عليكم بعد العيد وبنعمل ورشة جديدة، يعني تمديدات.
0: هاي بال 2019؟
1: بال 2019
0: تمام.
1: وجت جنحة الكورونا وأنا بعيد عنك تسممت ودخلت في المستشفى.
0: نعم.
1: المهم اللي صار أنه بدي أغير الباب. حداديا بقول عم يساكن الكهرباء هاي، يعني بدنا نستخدم جريخ، نستخدم الحان، يعني اذا حرق سلك بده يعمل كارثه.
0: من وين الحدادين؟ لحظه شوي، كيف يعني في حدادين بيشتغلوا تحت؟ كيف مش فاهمه عليك.
1: بدي اجيب حداد يركب،
0: بدي يركب لك باب. تمام، نغير الباب. تمام.
1: نغير الباب.
0: هي السلاك بتكون معريه برا يعني جهه الباب؟
1: لا، شوفي الفيديو تبعه طالع من البلبن اللي حاطينه.
0: تمام.
1: وقل انا كيف بدي افك الباب وكيف بدي اركب الباب وساكن الكهرباء من هون. فحكينا معهم يعني تعالوا جيبوا مقدح من عندكم، بريشه 4 سنتيمتر وحلق يعني خمس ساعات، احفروا بالحيط ودخلوا الساكنين هناك وبلاش تكونوا داخلين الباب. لأنه لو لا سمح الله لو انجرح سلك هذول 8 ساعات، يعني 8 فاز، يعني بقتل أتخن واحد، عارف كيف؟
0: طيب. يعني ما خليك معي.
1: إذا الفيديو مبين قدامك.
0: طيب.
1: شوف كيف داخلين الساعات.
0: من 2019 ما رجعوا، عملوا لهم خطوط، عملوا خطوط مؤقتة وحتى هاي اللحظة ما رجعوا.
1: وبنتصل معهم ونحكي معهم.
0: تواصلتوا معاهم يعني؟
1: كثير تواصلت معهم.
0: طب شو كان الرد بالله يا أخ باسم؟
1: ويقولوا ودينا رقم الاشتراك، صور لنا الفيديو.
0: بتبعت لهم؟
1: بعت لهم. بعت لهم يعني أكثر من واحد وبعت لصحافة. طيب. حازم.
0: خليك معي، خليك معي أخ باسم. معنا كمان أخونا المواطن هلال. هلال صباح الخير.
2: صباح النور أخي شكمها.
0: يا هلا فيك، اسعد صباحك. تفضل أخي.
2: الله يعطيك العافية على هالبرنامج.
0: الله يخليك يا سيدي، تفضل.
2: أنا يا أختي قبل 4-5 شهور تقريبا،
0: 4-5 أشهر،
2: الخط اللي جاي من العمود على الدار تبعي شرط،
0: صار في شرط.
2: وطلعوا سووه وقالوا بعدين نرجع نكمله.
0: أنت من وين تحكي معانا؟
2: أنا بحكي من إربد كفر عوان. قالوا بعد أسبوع أسبوعين نرجع منكمله ومنسوي لك إياه، يعني منضبطه.
0: من 4 أشهر حكوا لك بعد أسبوع أسبوعين بنيجي منكمله.
2: صار بيجي 5 شهور. وفي الورد الدار كمان سلاك، ما هو كيبل محطوطات السلاك. قالوا لي برضو مسوين لأنه عندي أطفالنا، يعني ما بضمنش الطفل إنه متسلك على الأسلاك وشبك الطفل.
0: دير بالك. صحيح. نعم.
2: والله إحنا طول أنا يا أختي قاعدين برضو مشان الأطفال. وقالوا كمان بنرجع نسويه، ولحد الآن والله يا أختي ما إنه ما أجوا ولا سووا لنا شيء. يعني كل البرنامج وصل بين المواطن والمسؤول.
0: ان شاء الله نكون دائما حلقه وصل بيناتكم. خليك معي اخ هلال. ينضم الينا على الهواء مباشر مهندس ياسر الروابدي الناطق باسم شركه كهرباء اربد. مهندس ياسر يسعد صباحك يا سيدي.
3: صباح النور ستي، حياك الله.
0: كيف الحال مهندس؟
3: الله يسلمك طول عمرك. صباح الخير
0: انت. الله يخليك يا سيدي. يعني فريق الاعداد بيخبرني عن الفيديو الموجود لاخونا المواطن باسم، انه فعلا الاسلاك هي معريه زي ما تحدث، وانه هي خارج يعني جهه الباب، وانه هو اخونا المواطن مش قادر يغير الباب لانه فعلا الاسلاك يعني ما بيقدر يغيره لانه الاسلاك موجوده او خارجه من جهه الباب. تعقيبك على الموضوع مهندس ياسر، تفضل يا سيدي.
3: الله يعطيك العافية ستي. الحقيقة هسه المعدين الشباب حكومة عاي ما عندي تفاصيل بالحالة، بس أغلبك إذا بعد إذنك ممكن تمرر لنا الفيديو.
0: طبعاً طبعاً.
3: أو فيش داعي للفيديو، أنا بس بدي رقم تليفون الأخ باسم. وفي كمان بالنسبة لملاحظة الأخ هلال واعتبرين ثنتين معالجات منتهيات، بس الحقيقة ما عندي تفاصيلهم عشان أكون
0: طيب.
3: صادق معك.
0: أنا معك، أنا يمكن فريق الإعداد فعلاً.
3: أنا بس بدي أحكي بإجراء سريع يعني بشكل عام. يعني مثلا بالنسبه للاخ باسم طرح موضوع انه كان مثلا كانت في تغذيه كابل ارضي كوابل ارضيه، بعدين تم نقلها بسبب عطل ارضي انتقلت الى كوابل هوائيه. بهاي الحاله احنا لا يمكن انه نطلع من الموقع الا لما نتاكد انه الكوابل الارضيه لا يوجد فيها تيار كهربائي، خاصه اذا كانت مثلا فيها عليها عطل، من الطبيعي اصلا ما يكون
0: بس
3: فيها.
0: هم المهندس انت لاحظت حكى لك اخونا المواطن هلال انه احنا حاكين له انه بعد اسبوع اسبوعين
3: انه بحكي عن الاخ باسم
0: بقى عذرا مفهوم باسم. تمام.
3: فيما يتعلق بالاخ هلال احنا بنامن تامين بالتيار الكهربائي إجراء المعالجة الكليهم يعني اليوم بالكثير بكرة إن شاء الله بيكون تصويب الوضع بالكامل وفق لواقع الحال، بس لأنه صراحة ما عندي تفصيل بالحالة شو هي بالضبط.
0: نعم مفهوم مفهوم.
3: أنا جاهز ما عندنا مشكلة.
0: طيب ستي. مهندس أنا يعني بعرف أنه أنت على تعاون دائما معنا والله والله يعطيكم العافية، ولكن اليوم أخونا المواطن باسم بيحكي لك أنا اتواصلت مع شركة الكهرباء، يمكن اليوم إحنا شوي تواصل إخوانا المواطنين مع يعني كيف بيتم الرد عليهم؟ هل في هناك أولويات؟ هل في عنا خط ساخن بيتم مباشرة تواصل مع إخوانا المواطنين؟ يمكن أخونا يعني أنا بعرف إنه عاد بعد الأشخاص أنا أول ما أتواصل معهم على الهواء مباشرة، بس لهم تواصلتوا مع الشركة؟ إذا كان في نعم بتواصلنا بس ما رد، هنا بنحط علامة استفهام مهندس ياسر إنه شو سبب التأخير بالرد على إخوانا المواطنين؟ هاي كمان النقطة بدنا نتوقف عندها شوي.
3: شوفي أكون صادق معك الحقيقة. أول شيء إحنا عندنا مركز اتصال يعمل على مدار الساعة على طوال الأسبوع، ما في أي يوم عطلة بالنسبة له، دوام وشفتات. الرقم هو أصلا يعني معلن للإخوة المواطنين كامل اللي هو على رقم 107، هذا الرقم المباشر. ما بدي أقول إنه مثلا حكى أخونا المواطن أو ما حكى، لأنه ما بقدر أكد أول في المعلومة الحقيقة، ولكن إنه يعني إذا حسب ما فهمت أنا من الأخ باسم أو حسب ما سمعت قبل شوي الملاحظة منكو، الموضوع يعني يتعلق بموضوع السلامة العامة.
0: على
3: فيما يتعلق بموضوع السلامة العامة، إحنا الخط الساخن مباشرة بيعمل قفز آلي بأولوية بمعالجتها، بالإضافة بيتم تمريرها للكادر الفني بأولوية. فأنا يعني فعشان هيك أنا قلت لك بدي أتحقق
0: حقك يا سيدي. طبعا حقك
3: لأنه هاي فيما يتعلق بالسلامة العامة يعني تأخذينش لا أنت ولا أنا ولا أخونا المواطن ولا أي واحد بالبلد بيقبل إنه يكون في أي عرضة للسلامة العامة. وعشان هيك إحنا مرتبينها بأولوية، بتكون هي عادة لما بالقفز الآلي لما يكون في خطورة مباشرة أو شغلة متتعلق بالسلامة مباشرة، القفز الآلي بيكون أسرع في الاستجابة. تمام. الجزئية الثانية يتم تمريرها بشكل عاجل جدا للكادر الفني. هاي الجزئية إحنا اليوم بدناش نحكي عن الماضي، بدنا نحكي عن المستقبل.
0: طبعا.
3: إنه إن شاء الله بإذن الله عالج المرحلتين، بس بدي بعد إذنك الرقمين اللي أخوا المواطنين
0: رحن أمنك فيه صاروا موجودين عندك. نعم.
3: بحيث إني أنا أحكي معهم الآن. تمام. مباشرة بعد الهواء راح أحكي معه مباشرة ويطلع الكادر الفني يتحقق من الموضوع. أنا جاهز أطلع معك في أي لحظة كمان نعمل تعقيب شو اللي صار بالموقع.
0: يا ريت بكرة منتواصل معك، ولكن اسمح لي إني أشكرك على دائما الجهود اللي عم بتقوم فيها، ودائما لبي النداء لإخوانا المواطنين اللي بيتواصلوا مع برنامج البث المباشر من عمان. أنا نفسيا والله صراحة أقول شهادة بحق المهندس ياسر الروابط، يعني إحنا يمكن بعد ما نخلص دائما برنامج البث المباشر من عمان ويكون في عنا متابع من قبل إخوانا المواطنين مباشرة بيبعث لي الفيدباك عن القضية إنه شو صار معهم من حلت، وبعث لنا صور أيضا في عن قضايا إخوانا المواطنين. أنا شكرك الله بدي احكي لك الله يقويكم يا سيدي، الله يعطيكم العافيه.
3: الله يسلمك، تستمر الخدمه دائما وهي تاخذينش وظيفتنا التي
0: يعني الله يخليك.
3: انا بشكرك انك شكرتيني وشكرتي
0: لا شكر على واجب مهندس ياسر. لازم اليوم احنا لما يكون في هناك لب للنداء اخواننا المواطنين فعلا نشكر، سواء على الهواء او نشكرك في مسج او نشكرك على صفحتنا على الفيسبوك. الله يعطيكم العافيه مهندس ياسر. أخ باسم وأخ هلال، إحنا رح أمنوا فريق الإعداد أرقام تليفوناتكم للمهندس ياسر، وإحنا غدا رح نرجع نتواصل مع المهندس ياسر نشوف شو الإجراءات اللي اتخذتها شركة كهرباء إربد. شكرا جزيلا لأخونا المواطن باسم وهلال، مهندس ياسر الروابط الناطق باسم شركة كهرباء إربد، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه

المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. و47 47 111 و47 47 112 معنا أخونا المواطن هويمل. هويمل صباح الخير.
1: صباح الخير يا هلا.
0: تحياتنا يا سيدي يسعد صباحك.
1: يا سعد صباحك يا رب.
0: تفضل أخي هويمل.
1: والله إحنا قصتنا المي.
0: من وين تحكي معانا؟
1: أنا بحكي معاكم من منطقة الثغرة قضاء أمرغة محافظة معان.
0: من منطقة؟
1: الثغرة.
0: أها.
1: قضاء أمرغة محافظة معان.
0: شو المال المي ما بتوصل عندكم يعني؟
1: والله إحنا على السرحيج.
0: على إيه؟
1: على السرحيج على التنكات.
0: على التنكات. في عندكم عدادات مي؟
1: لا والله ما عندنا.
0: طيب.
1: المي طبعا تصل عندنا إحنا في أدوار تصلنا. الثمانية أيام نقعد عشان تجينا المية.
0: من وين تجيكم؟ أنا مش فاهمة صراحة.
1: المية بتجي من مريغة.
0: من مريغة. آه.
1: نعم صحيح. لما مثلا التانك صار عنده عطل هاي إحنا طبعا انقطعنا المية أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع تنقطع المية عندنا. نقولهم يا إخوان نحكي معهم نقول إن بديل صاحب التانك فرد التانك صاحب التانك مرض.
0: يعني هم خليك معي هم بيأمنوك وبصهريج مياه هذا ما تقصد؟
1: نعم صحيح بيمنون
0: هم بيأمنوكم بمياه بتشتروهم. نعم. شراء ولا مجانا؟
1: لا لا مجاني.
0: مجانا صلهم. نعم. فترة ما عم بيأمنوكم
1: صلهم فترة فترة
0: قديه تقريبا تقريبا قديه الفترة؟
1: الفترة 14 يوم في الناس
0: جاء أسبوعين. طيب سألتوهم شو السبب؟
1: سألناه.
0: آه شو الجواب؟
1: يقولوا التانك لحد الآن بيصب على الحارة الشرقية أو الغربية بيصب عنده.
0: آه يعني تقصد ضغط ضغط من المنطقة. طيب حاضر خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشر مهندس إياد الخصاوني الناطق باسم مياه العقبي. مهندس إياد يسعد صباحك يا سيدي.
2: يسعد صباحك ستنا صباح المستمعين جميعا يا مرحبا.
0: يا هلا فيك صباح الخير. سمعنا لأخونا المواطن هويمل تعقيبك على موضوع دنيا شوب يا مهندس. والأجواء يعني نوعا ما أنه ما حدا بيقدر يعيش يوم بدون مي. تعقيبك على الموضوع يا سيدي تفضل.
2: المنطقة الثغرة فعليا تم تزويدها بالصهاريج لأنه ما فيها
0: مفهوم
2: يعني مياه مصدر مياه قريب منها اللي يكون للشبكة علما أنها مجهزة هي بشبكة لكن ما في مصدر مياه فعليا لغذي هذه الشبكة. فعشان هيك بتم تزويدها بالمياه بشكل يومي. إحنا الانقطاع الوحيد كان خلال الفترة اللي فاتت كان يوم الأحد الماضي يعني من 3 أيام. كان في خلل بالمضخة وتم معالجته بنفس اليوم.
0: تمام.
2: وتم معاودة التزويد يعني كالعادة حسب البرنامج
0: الاثنين يعني
2: مبارك والثلاثاء. واليوم في تزويد كالعادة.
0: اليوم في تزويد
2: يوميا. نعم.
0: طيب بالنسبة لأخونا المواطن هويمل بيحكي لك أنا ما عبيت مي بنقدر نتواصل مع مهندس إياد
2: نشوف رقمه تحت الهواء ونتواصل مع جاهزين.
0: طيب أخي هويمل.
1: نعم.
0: هاي المهندس إياد بيحكي الأمور إن شاء الله طيبة.
1: خلي عنه خلي عنه دي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد تفضل أخي هويمل.
1: إحنا لما نحكي عنهم مثلا نقول لهم يا أخوان إحنا عندنا مي مقطوعة. ما يردوا ما يجاوبون لكن يعني لما نقول لهم مثلا يا أخوان إحنا مقطوعين المي ودنا تمنا في تانك لو تقسم على الحارات كاملة تقسيم غطوا الحارة. طيب إحنا بنقول إحنا قاعدين نحكي معكم يا أخوان جيب أمنوا للناس المي قسموا التانك عليه بغض النظر مثلا سواء مترين او 3 متر قسم عليهم مثلا متر لما الناس كلها تشرب.
0: مهندس اياد ما مدى الاستجابه لقبل اخواننا المواطنين من قبلكم؟
2: هلا كونه في برنامج عندهم يعني
0: تمشوا عليه
2: وفي اليه متبعه من سنوات طويله يعني مش موضوع جديد
0: تمشوا عليها.
2: متبعه اليه متبعه لكن اذا في خلل صار حكيت لك مع انه كان اول امبارح عندي يعني خلل في المضخه المزودة للمنطقة وتم معالجتها بنفس اليوم يعني وثاني يوم كان
0: يعني أخي هويمل أنت في البداية حكيت أن المشكلة فقط هي من أسبوعين والأمور انحلت.
1: المشكلة صار 14 يوم
0: بالضبط. خليك معي خليك معي خليك معي بس أخي هويمل
1: حكينا سلعن
0: اللهم صلح
1: حكينا مع مدير القضاء في أمريغة قال يمك والتنك جاء التنك لما وصل لي عندنا قولنا إلى صاحب التنك غطى كل واحد مترين مترين لما
0: بس اسمعني يا أخي يعني مهندس إياد خليك معي يا أخي هويمل. المهندس إياد بيحكي لك كان في عنا مشكلة وانحلت فالأمور رجعت لمجاريها زي ما كانت عليه يا أخي هويمل.
1: ما حلت والله عندنا ما حلت.
0: طيب مهندس
1: بالنسبة لنا ما حلت
0: مهندس
1: هم مو مطلعين على اللي احنا شايفينه.
0: طيب خلينا نأمن رقم أخي هويمل خلينا نأمن رقمك للمهندس إياد راح يتواصل مع حضرتك ويشوف في القضية وإن شاء الله الأمور بتكون محلولة. تمام أخي هويمل؟
1: إحنا من منا نحلوها لأن أمس حكينا مع
0: مهندس إياد. اليوم تتواصل مع أخونا المواطن هويمل؟
2: نعم اليوم رح
0: نعم فريق الإعداد نأمن رقم هويمل صار موجود عندك مهندس هاي فريق الإعداد بيأكد لي إنه صار موجود عندك. نتمنى إنه تكون في هناك تواصل مع أخونا المواطن هويمل لحل القضية بأسرع وقت ممكن. أنا بدي أشكر أخونا المواطن هويمل ومهندس إياد الخصاوني الناطق باسم مياه العقبة. شكرا جزيلا لكما ومستمعينا. إلى هنا انتهى مشوارنا مع كل اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل الهندسة الإذاعية والإخراج أستاذ مأمون شحادة الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور سوشيال ميديا تمار النهار، ولكم تحيات فريق التقديم صدام رات بمجالي ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله إلى اللقاء.

الموجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن مخرجات الحوارات المحلية يجب أن تترجم إلى سياسات وطنية تدعم رؤية التحديث الاقتصادي. البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تعزيز الاستثمار الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في المملكة. ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن إلى 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف مباحثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا لإسرائيل حسب تعبيره. محليا، تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر تموز الجاري عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة الشهر الماضي. وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مادبا الجديد الذي يمثل نموذجا وطنيا رائدا لتوظيف الاستثمار في تطوير الخدمات العامة. طقس معتدل في أغلب المناطق اليوم وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الواسطة في معرفة أحوال مالطا وكشف المخبأ عن فنون أوروبا، أحمد فارس الشدياق.

0: نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أدب الرحلات مع الأديب والشاعر أحمد فارس الشدياق أيضا، حيث نعود معه إلى مالطا مرة ثانية. يقول الشدياق في ديباجة كتابه الواسطة في معرفة أحوال مالطا:
1: أما بعد، فإن الأسفار طالما ذكرها الذاكرون وبالغ في وصفها الواصفون، فمدحها من علت مروءته وسمت همته، وذمها من قصر عنها ولم يجن منها. كنت في عنفوان شبابي وجدة جلبابي لهجا بالسفر والاغتراب والترحل عن الوطن والأصحاب إلى بلد ينضر فيه غرسي وتطيب له نفسي، وأقتبس من مصابيح العلم فيسا، وألقى إذا الدهر لي موحش خليلا يصادقني مؤنسا، حتى أدتني أعمال حابطة إلى جزيرة مالطة، فألفيتها لا كما أملت، وكابدت منها ما لا يفي بما عنه ترحلت، فعن لي أن أظهر ما بطن منها وأكشف مخبأها لمن رغب فيها أو عنها، فألفت كتابا سميته الواسطة إلى معرفة مالطة.
0: الكتابة عن رحلته بلمحة جغرافية عن جزيرة مالطة تبين موقعها على الخريطة وتذكر بتعاقب الفاتحين عليها بمن فيهم المسلمون، وقد قال في ذلك:
1: فأما أخذ المسلمين لها فإنه كان من باب المصادفة أولى منه من المغالبة، وعاملوا الأهلين أولا بالرفق والمياسرة، ووقروا سننهم وأحكامهم، وامتزجوا بهم للغاية حتى كأن الجيلين واحد، كما يتبين ذلك من بقاء لغتهم معهم.

0: حديث الشدياق عن المالطيين ذو شؤون وشجون، فهو يقول عنهم إنهم يتفاخرون في الأعياد كل التفاخر بخلاف الإنجليز، فإن هم هؤلاء الناس كله مصروف في التفاخر بالرياج، وهو شأن حديث النعمة.
1: إنما ميلهم إلى الألوان مقصور على فرش ديارهم وأثاثهم، أما لباسهم في الشتاء فهو لا يتعدى اللون الأسود من الجوخ، وفي الصيف لا يتعدى اللون الأبيض. والحق يقال إن ملابس الإفرنج أوفق للعمل وأدعى إلى قلة المصروف، فإنها عارية عن كلفة الوشي. وللنساء زهو وعجب إذا مشينا أكثر من زهو الرجال، فترى المرأة تخطو كالعروس المزفوفة إلى بعلها وهي ممسكة بطرف الوشاح باليد اليسرى وباليمين غطاء الرأس، ومتى أوين إلى بيوتهن لبسن

0: أخلق ما عندهن من الثياب، وسواء في ذلك الفقراء والأغنياء والرجال والنساء. وهذا هو أحد الأسباب التي حببت إلى المالطيين تجنب المعاشرة والمخالطة.
1: أما عن عادة أكل المالطيين فيقول الشدياق:
0: أما عادة المالطيين في الأكل فهي أنهم يكثرون من أكل الخبز بخلاف عادة الإنجليز، فإن أحدهم لا يأكل رطلا من الخبز بخمس حبات من الزيتون أو بقطعة من الجبن. فإذا زارك أحد مثلا وسألته عن أهله قال لك: كلهم طيبون يأكلون الخبز. وإذا دعوت أحدا منهم إلى مائدة لم يكن منه في خلال التهامه ما بين يديه إلا الثناء على نفسه بأنه قليل الأكل. وعلى ذلك قولي: لئام إذا ما زرتهم في بيوتهم، كرام إذا زاروك ما أمكن اللحس. ولو وسعت أفواههم غير ما بها لكان لكل بين أنيابه فأس. وقلت أيضا: لجاري ثغر للهم القرى وذم الورى منتهى حده، فلا شيء أسهل من فتحه ولا شيء أصعب من سده.

0: ما زال الشدياق يخبرنا عن مالطا وأهلها، أما في لغتها فقد قال:
1: اعلم صانك الله عن الزلل وسددك إلى صواب القول والعمل أن اللغة المالطية فرع من دوحة العربية، وهي ما يتكلم فيها في جزيرتي مالطا وجودش، غير أن هؤلاء يتعلمون أيضا الطليانية والإنجليزية لاحتياجهم إلى الأولى في المعاملات والتجارات وكتب الشرع، ولتنافسهم في الثانية لكونها لغة أرباب الحكم، وذلك لأن اللغة المالطية لم تدون فيها علوم، وقد قلت فيها أيضا: تبا لها لغة بغير قراءة وكتابة عين بلا إنسان، تتبلبل الألباب في تركيبها ويكل عنها كل حد لسان، أذنابها ورؤوسها عربية فسدت أواسطها عن الطلياني.

0: لما رأى الشدياق أن هذا الشرح لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا لكونه مقصورا على وصف الجزيرة وهي من الصغر بحيث لا تمكن الواصف من أن يطيل فيها من القول مأثورا أي يضيف إليه فوائد تاريخية خطرة، وقال:
1: ظل خاطري حائما على مورد التأليف وقلبي هائما بسفر طريف إلى أن مكنتني التقادير الممكنة بعد لبثي على هذه الصخرة الدرنة نحو 14 سنة من السفر إلى بلاد الإنجليز المتمدنة، فاغتنمت هذه الفرصة عاجلا وظننت أني أدركت أملا، وعولت على أن أشفع تأليف الواسطة برحلة يعظم وقعها ويعم نفعها، فصرت أقيد ما عن لي من الخواطر في وصفهم، وتارة أنقل من الكتب ما ليس فيه للفكر مسرح وللطرف إليه مطمح.
0: كان رحلتنا الأديب أثناء إقامته في جزيرة مالطا، والتي قال عنها إنها لا تعجب من الإفرنج إلى القليل، وربما لا تعجب العرب، ومع كون هذه الجزيرة قريبة جدا من تونس وطرابلس فليس بها أحد منهما سوى عابر طريق، وكان يردد مستشهدا بهذه الأبيات من الشعر:
1: وأصعب ما يلقى الفتى في زمانه إذا حل برج السعد في برج نحسه إقامته في أرض من لا يوده وصحبته مع غير أبناء جنسه.

ننتقل مع رحالتنا الشدياق من القسم الأول في رحلته والذي دونه في كتابه المسمى الواسطة إلى معرفة مالطا

0: رافقه إلى الجزء الثاني المسمى كشف المخبأ عن فنون أوروبا، فيقول:
1: أقول بعد الحمد لله إنه في الساعة 10 من صباح السبت الموافق لثاني يوم من أيلول سنة 1848 سافرنا من مالطا إلى إنجلترا، وبعد نحو ساعتين غابت عنا أرضها، ولكن لم أقل كما قال الشريف الرضي، وتلفتت عيني فمذ خفيت عنا الطلول تلفت القلب.

0: يعتبر الجزء الثاني من كتاب أحمد فارس الشدياق الواسطة في معرفة أحوال مالطا، والذي هو بعنوان كشف المخبأ عن فنون أوروبا، من أهم بل من أخطر ما كتب عن أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر، وكان ذلك مما دونه في رحلاته. كالعادة بدأ الشدياق كتابة ديباجة خاصة بالرحلة الثانية مطرزا بها كتابه النفيس وقائلا:
1: الحمد لله الذي أحصى كل شيء كتابا، وأعد للمتقين جزاء وحسابا، وألهم ابن آدم أن يضرب في الأرض ويكدح لنفسه كدحة، ويجوب مناكب البلاد ويسعى ليدرك نجاحا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله الذي بهرت آيات نبوته الناظرين، وعلى آله وعترته ما سرى الساري وطلعت الدراري.
0: كان هذا ما افتتح به الجزء الثاني من رحلته، والتي هي بعنوان كشف المخبأ عن فنون أوروبا. غدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من أدب الرحلات، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن مخرجات الحوارات المحلية يجب أن تترجم إلى سياسات وطنية تدعم رؤية التحديث الاقتصادي. البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تعزيز الاستثمار الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في المملكة. ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن إلى 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف مباحثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديداً لإسرائيل حسب تعبيره. محلياً، تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر تموز الجاري عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة الشهر الماضي. وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مادبا الجديد الذي يمثل نموذجاً وطنياً رائداً لتوظيف الاستثمار في تطوير الخدمات العامة. طقس معتدل في أغلب المناطق اليوم وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: صباح الخير والمحبة والسلام.

أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر

أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الدكتور سليم شريف، أستاذ علم النفس الإعلامي ومساعد رئيس جامعة الشرق الأوسط، للحديث حول إنجازاته وتكريمه من قبل مركز الإعلاميات العربيات، كونه يعتبر نموذجا يجمع بين الخبرة الأكاديمية والإعلامية الوطنية الإبداعية المتنوعة. والدكتور سليم شريف معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور سليم، نورتنا، يعطيك العافية، يسعد صباحك ومبارك التكريم.
1: الله يسلمك. أهلا أستاذة أمانة، وكل عام وأنتم بخير، وتحياتي إليك ولا فريق العمل ومستمعينك.
0: أهلا وسهلا فيك وأنت بألف خير. يعني بداية تخبرنا دكتور، يعني طبعا باختصار، عن التكريم الذي حصلت عليه قبل أيام من قبل مركز الإعلاميات العربيات بمناسبة يوم الإعلامية العربية. ماذا يعني لك هذا التكريم، خاصة أنك في الماضي أيضا حصلت على عدة تكريمات تقديرا لمسيرتك الإعلامية والأكاديمية؟ تفضل دكتور.
1: الجميل بالموضوع أنه هو مركز الإعلاميات العربيات، شوف التحيز، ما قالوا الإعلام، الإعلاميات. إحنا لما ضمونا كذكور كرجال للإعلاميات، إحنا هذا بنعتبره تقدير وتواضع من أستاذتنا الكبيرة أستاذة محاسن الإمام طاهر. وهذا مؤشر على أنه لما نحكي إعلاميات هي مظلة، سواء لشبابنا أو لبناتنا أو رجالنا أو ستاتنا اللي بيعملوا في مجال الإعلام. وهذه مؤسسة إعلامية ومركز حقيقة نفتخر في وجوده في وطننا، أنه مش فقط على مستوى تكريم، بل على مستوى متابعة إنجازات أخواننا وخواتنا اللي بيشتغلوا في مجال الإعلام. وهذا سند صراحة للعاملين في مجال الإعلام.
0: نعم.
1: يعني إشي جميل أنه حدا يتذكرك بعد هذا العمر ويقولوا لك يعطيك العافية. ترى التكريم إشي جميل وصفة إنسانية لطيفة.
0: نعم.
1: والجسم الإعلامي جسم ترى حساس أمانة.
0: نعم.
1: وبتمنى لك أنت دائما التوفيق، وبرنامجك من البرامج اللي أنا يعني بستمتع لما أسمعها صراحة.
0: تسلم.
1: وإن شاء الله، وإن شاء الله لما يكون في هناك جهد يبذل، يعني قطعت في شوط كبير وناس يقولوا لك يعطيك العافية.
0: نعم.
1: هذا بعطيك حافز تاني حتى أنك تعمل كمان وتشتغل كمان وتبني.
0: نعم.
1: كمان
0: أكيد.
1: أهم شيء تكون تعشق عملك وتحبه، إذا ما حبيته ما في. والإعلام.
0: نعم.
1: مش وظيفة، الإعلام هواية.
0: نعم.
1: الإعلام عشق. إذا
0: نعم.
1: مش والله أنا مو لاقي شغل اشتغلت.
0: نعم.
1: إعلام.
0: نعم، يعني ليس وظيفة

0: تقليدية كباقي الوظائف.
1: لا لا لا، الإعلام هواية. شوفي أنت ما شاء الله عليك، لو ما عندك الهواية وصقلتيها بالتجربة والعلم ما ما ما شاء الله ما بتنجحي، الله يحماك يا
0: نعم نعم يعني دكتور سليم كلامك رائع، وحقيقة يعني فعلا التكريم هو يشعر الإنسان بأنه يعني حدا تذكره مثل ما ذكرت، وأنه هو أنجز على مدار سنوات طويلة، وهو بهذا يعني بهذا الشيء يكون قدوة لغيره ويترك أثر أيضا في الأجيال الجديدة تتعلم منه لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء والدراسة يعني التدريب والتعلم كل يوم، لأنه عالم الإعلام إذا ما كل يوم إحنا تعلمنا شيء جديد ما منواكب التطور وما منضلنا مستمرين واقفين زي ما بيحكوا على رجلينا. يعني حضرتك دكتور سليم أيضا أستاذ علم النفس الإعلامي وأصدرت عدة كتب متخصصة في علم النفس، ماذا يعني مفهوم علم النفس الإعلامي وما سر اهتمامك بهذا المجال؟ تفضل.
1: شوفي أنا كبداية درست علم النفس التربوي تخصص تعديل سلوك.
0: نعم.
1: ودخلت بالصدفة على الإعلام باي ذا واي، ما كان عمري بفكر إذا كنت في مجال الإعلام، وأنا في مجال الإعلام من تقريبا 20 سنة.
0: نعم.
1: طبعا أنا عمري كثير أكبر من 20 سنة.
0: العمر كله يا دكتور.
1: وجدت إنه لما دخلت في بالجامعة وبدأت عملي كعميد شؤون طلبة مباشرة، لكن أنا إلي كان تقريبا 23 سنة في مجال التدريب وفي مجال التعليم.
0: نعم.
1: الكلية اللي أنا دخلت عملت فيها ما كان فيها تخصص أو مادة اسمها علم النفس الإعلامي، وأنا مقتنع بأنه الإعلام عموده الفقري هي فهم شخصية الذات وفهم شخصية المتلقي، وأهم شيء فهم شخصية فريق العمل اللي أنت معه. يعني لازم أنا وأنت لما بدنا نشتغل ومعنا معدين ومخرجين نكون إحنا بيناتنا كيمياء، ومن نود بعض ومن عز بعض ومنسند بعض، هذا بده علم نفس. والجمهور اللي بدي أشتغل عليه مفروض أن أكون فاهم مين هو الجمهور، جمهور رياضي، جمهور شبابي، جمهور كبار بالسن، صغار بالسن، إحنا بوقت حرب، بوقت سلم، بوقت عزة. تخيلي مذيعة تكون قاعدة بالتلفزيون وبتحكي، ومن ناحية أخرى سقط ثلاثة شهداء وهي بتضحك.
0: نعم.
1: أكيد لا، فاهم شغلها. حتى البودي لانجوج بدنا نتعلمه حتى نترك الأثر. فعلم النفس الإعلامي أمانة هو يعمل على ترك الأثر. أنا بدربك كيف تشتغلي على صوتك يكون بالوقت الصح وبالأسلوب الصح وبالزمن الصح، وتكون معك موسيقى صح، ويكون توقيتك صح، ويكون المحتوى صح، كل هذا هو اسمه علم نفس إعلامي. يعني وكثير مهم أنا كسليم أو أنا كأمانة لما بدي أطلع وراء مايكروفون أكون أنا متصالح مع ذاتي، أكون أنا في داخلي سلام، ما أكون داخل بعدوان ولا داخل أهاوش الناس زي ما بصير على بعض الإذاعات بتفوت كده بس بتحسه قاعد. لا لا لا لا، أنت مش بطلب منك تكون مراسل أو حلال مشاكل، أنت جسر لنقل الحقيقة في بعض الأحيان وبيوصل رسالة المواطن ل
0: نعم. وتصديقا يعني دكتور لكلامك بالنسبة لعلم النفس والتأثير، يعني أنه هي بتدخل يعني مباشرة، الكلمة بتوصل لنفسية الشخص ولداخله، يعني حتى في الإذاعات اللي بيسمعونا بالسيارات بيكونوا ماشيين بيسمعوا صوتنا غير اللي بتابعونا على الفيسبوك طبعا صوت وصورة. يعني أحيانا يعني هاي يعني أنا بآمن فيها 100%، مثل ما حكيت حضرتك يعني بدي أكد على كلامك، لما المذيع يطلع قدام المايكروفون في الإذاعة ويسمعون الناس بالطريق مثلا أو على الراديو يكون مبتسم، كتير الناس بتحبه وبتقتنع فيه وبتسمعه، غير ما يكون طلع مكشر وما عم يبتسم وعم يحكي بعصبية، فكتير بتأثر. يعني
1: هم الناس بفكروا أنه مذيع على الراديو كتير أسهل والصعب التلفزيون، أبدا. الدراسات أكدت أنه أنت حضرتك لما تكوني وراء مايك بإذاعة كتير أصعب الأداء من التلفزيون. كيف دكتور شو قصدك؟ أنت على التلفزيون لما تكون طالع شكلك وملامحك عم بتوصل رسالة من شكلك وملامحك والسكرين تبع الشاشة. لكن أنا لما ما حدا يشوفني بس عم بسمع صوتي، فكل اللي بدي أوصله بدي أوصله من خلال نبرة صوتي، بطء صوتي، لون صوتي، حدة صوتي،
0: والابتسامة. والابتسامة يجب أن تكون موجودة.
1: كثير صعب.

0: الإذاعة كثير أصعب أن تكون مذيع وراء مايك بإذاعة من أن تكون مذيع في التلفزيون. بس هاي حبيت إني أحكيها وأضيفها.
1: نعم، لأنه الناس بتعتقد العكس، الناس بتعتقد إنه الإذاعة أسهل والتلفزيون، ولكن هي العكس، الإذاعة أصعب مثل ما ذكرت. يعني كونك عم نحكي عن المذيعين وعن الإذاعة، خلينا هيك يعني نبدل بتبديل ترتيب الأسئلة اللي عندي. إذا من هنا يعني بدنا يعني نسألك، قدمت دكتور سابقا عدد كبير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وحاليا تقدم برنامج تلفزيوني خدماتي يتناول قضايا المواطنين، تحدثنا عن هذا الجانب في عملك كإعلامي ومذيع، تفضل.
0: هو الجميل يعني أنا ربنا راضي عني والحمد لله، هذا
1: الحمد لله
0: من الله، أنه أنك تكون تعمل في مجال أكاديمي وفي مجال إعلامي كمدرس، وبنفس الوقت عم بتطبق اللي بتدرسه لطلابك بالمساء، في سواء بإذاعة أو بتلفزيون. يعني أنا عملت تقريبا قطعت شي 700 حلقة بأحد الفضائيات الأردنية قبل شي 15 سنة،
1: ما شاء الله.
0: ثم عملت شي 1100 حلقة في فضاء في إذاعة أردنية، برنامج كان صباحي
1: ما شاء الله.
0: والآن بفضل الله عم بقدم برنامج برضه في مجال خدماتي في فضائية أردنية، كثير كثير حلو وكثير جميل انك عم بتقدم شيء وعم تستمتع فيه، مش بس كوظيفه امانه، لا. انت رايح ومو في حمل، يبي بدي اخلص الدوام، لا انت عم تستنى يبلش الدوام حتى تروح تقدم شيء. هذا اسمه الحب، بدون حب لما تعمله احنا بنخض الضي. شوفي انت قديش انت عم تعطي ومنفعله ومبسوطه لانك بتحبي اللي عم بتقدميه.
1: نعم اكيد.
0: يعني فتخيلي هذه رساله لكل واحد عم بيسمعنا، شو ما بتشتغل حاول تحب اللي بتشتغل.
1: نعم.
0: شو ما كنت تشتغل، ان شاء الله بتسوق سياره تاكسي الان انت. نعم. على سياره صفراء، الورد الصفراء اللي بحبها. حاول انك تحبها. كيف؟ طب لما احبها شو بدي اعمل يا دكتور؟ ما راح ترضى الا تكون السياره نظيفه، ما راح ترضى الا تكون من جوا رطيفه، ما راح ترضى الا انك تتعامل مع الناس بلطف. هذا سايق، فتخيلي عامل مطعم، تخيلي.
1: اكيد.
0: فاحنا هذه المهن كثير مهم انك تكون تعشقها، مش بس يعني كمهنة، بس هذا اللي حبيت.
1: نعم اكيد. يعني ايضا مثل ما ذكرت يعني دكتور سليم، عندما يعني باكد على كلامك، عندما نعمل بمهنتنا ايا كانت سواء في الإعلام أو غيره بحب وشغف وتكون نابعة من داخلنا، نكون أنجح وأبلغ أثرا وأكثر صدقا، والناس كتير بتحبنا حتى شو ما كانت الوظيفة. إن نرجع لموضوع يعني تخصصك، يعني كيف استطعت أن تجمع دكتور سليم كونك أستاذ جامعي أكاديمي وبنفس الوقت مساعد لرئيس جامعة الشرق الأوسط وكنت عميدا لشؤون الطلبة لسنوات فيها، كيف استطعت النجاح في الجمع بين هذين المجالين، الإدارة والعمل، العمل في الإدارة والتدريس؟ تفضل.
0: يعني زي ما بتحكي أنت، كيف استطعت تحمل أكثر من بطيخة؟
1: نعم.
0: شوفي، في مظلة دائما لأي عمل بدك تشتغل فيه، وإحنا تعلمنا وإحنا صغار إنه الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطع. إحنا الوقت عندنا في عالمنا الثالث للأسف مو كثير بنحترمه، يعني بيكون موعدنا الساعة 8 من يجي 8 وربع، بيكون افتتاح الساعة 6 بفتتحوا على 6 وربع. لا لا، لازم نغير، وهذا دور الإعلام على فكرة في التغيير. فإذا إحنا بدأنا نقدر الوقت ونقدر قيمة ما نقوم فيه، ويكون في عندنا دائما ألف باجين، بداية ومتن ونهاية، ويكون في عندنا إدارة وقت اللي هو بسموه تايم مانجمنت، وهاي أنا بدرسها لطلابي في بداية أي فصل دراسي، لأنه عارفة لا بالمدارس درسناها ولا حتى في الجامعات درسناها. كم مهم جدا أنه نقيم ونقدر قيمتنا. بتخيل مثلا إحنا رمضان الدنيا وضايل للمدفع مثلا الربع ساعة على سبيل المثال، هل من المعقول نقول يلا بدنا نروح نزور دار فلان؟ لا ما
1: أكيد.
0: في وقت، تخيل صلاة الجمعة أو يوم الأحد أخوي جارنا بده يروح على الكنيسة، أو أنا بدي أروح يوم جمعة على الجامع، أقول يلا ساعة زمان. حتى مع رب العزة في هناك وقت.
1: نعم.
0: صلاة فجر إلى وقت، صلاة ظهر إلى وقت. شوف، إذا نظمنا الوقت وكان في عندنا دفتر لتنظيم برنامجك، أنا بنصح دائما طلابي خلي عندك، هلا في تكنولوجيا تليفون، لا أنا والله في عندي دفتر أجندة.
1: نعم.
0: أي اسمها الأجندة،
1: الأجندة. نعم.
0: إذا بتيجي وتفوتي على مكتبتي بتلاقي عندي تقريبا 40 يعني من

0: 79 لا والله من 78 وانا بعبي دفتر. هلا بدك
1: يعني بتحتفظ فيهم دكتور؟ بتحتفظ فيهم الاجندات؟
0: والله بحتفظ فيهم مره احد قصدي.
1: رائع رائع.
0: احرقهم، كيف احرقهم؟ هلا بقدر اقول لك بال 84 شو صار معي.
1: يعني ذكريات جميله.
0: يعني الواحد لازم يكون بس منظف. شوفي اذا صار في تنظيم للوقت
1: نعم.
0: وصار في نفس وما صار في استعجال
1: نعم.
0: حقيقه بي بي بي بي وين ما كنت ممكن تنجحي اذا
1: نعم.
0: كنت تمتلكين ثلاث نقاط. شو هم يا سليم؟
1: تفضل.
0: قلب دافئ وعقل بارد ويد نظيفه.
1: نعم.
0: هذول الثلاثه هي سواء كنت مذيعه ولا كنت وزيره ولا كنت سفيره ولا كنت معلمه ولا انا كنت، اذا امتلكت هذول النقاط الثلاثه يا امانه
1: نعم.
0: وقلب دافئ وعقل بارد ويد نظيفه الله بيوفقك.
1: ما شاء الله.
0: والبلد هاي الحمد لله
1: الحمد لله. لله
0: اللي لا فيها مقابر جماعيه ولا فيها ناس مفقودين، فيها رحمه ومخافه الله
1: الحمد لله،
0: فهي سارية لأنه في رضا من رب العزة عليها، لأنه فيها قلب دافئ. صحيح في عندنا كركبة هون وفساد هون،
1: نعم.
0: ما عندنا وصلنا لمرحلة إنه إحنا
1: نعم.
0: منعض في دم لا سمح الله ولا
1: نعم.
0: في كذا.
1: أكيد لا يعني إحنا بنحمد ربنا على نعمة
0: نعم.
1: وطننا الأردن وقيادتنا الهاشمية
0: صحيح.
1: ونعمة الأمن والأمان أكيد
0: صحيح.
1: يعني دكتور سليم يعني أنا بحيي فيك هاي الروح الرائعة والنفس القوي والعزيمة القوية والإرادة في الاستمرار في العمل والإصرار والعزيمة وتنقل كل هذه الصفات للأجيال التي تدرسها. وكنا نحن يعني مذيعين ونتحدث عن الإعلام والمذيع، بدي أختم لقائي معك بسؤال يعني جاوبني عليه سريعا. ما هي مواصفات الإعلامي أو المذيع الناجح حتى ينجح في هذا الزمن، يعني خلينا نقول أنه زمن السوشيال ميديا والرقمنة، مواصفات الإعلامي والمذيع الناجح سريعا إذا تكرمت، معنا دقيقتين تفضل.
0: أن يكون قارئ ناجح. اوعى تفكري انه انا هلا والله معي دكتوراه وعندي 9 كتب والله انا ابو العريف، لا ابدا والله يا امانه. بكره ممكن اتعلم درس من واحد قد اولادي، وبيوم من الايام كنت اعطي محاضره في الكرك للارشاد الاسري، احدى البنات الصغار علمتني درس، قالت لي معلش سؤال تفضل يا عمو، قالت لي بيصير الواحد يلعن؟ قلت لك كيف يعني يلعن؟ قال يحكي يا ملعون والدين؟ لا ما بيصير، ما مو جائز وكذا. قلت له انت في المحاضره حكيتها مره.
1: نعم يعني طبعا اكيد يعني حتى يعني دليل انه احنا هلا يعني بعمرنا احنا مندرس، يعني لازم ندرب وندرس الاجيال الجديده، ننتبه لكل كلمه ولكل تصرف لكل يعني حتى الايماءات الحركات، لانه احنا قدوه لهم، يعني حتى اولادنا لازم نكون احنا قدوه لهم بالقول بالقول وبالفعل وبالتصرفات وايضا وبالاتجاهات. نعم
0: نقطتين سالتين عليهم. انا كاعلامي ان اكون مستمعا جيدا اكثر ما اكون متحدث، اذا كنت مستمع جيد فساكون متحدثا جيدا. اثنين ان اقرا، بدون ما تقرا ما في تلاقي.
1: نعم.
0: التواضع يا امان.
1: اكيد
0: إذا ما
1: اكيد
0: التواضع راح الزلمه الله معه.
1: نعم اكيد يعني مواصفات يجب ان تتوفر في المذيع، وايضا الشخصيه القويه، الثقافه مثل ما ذكرت، الحضور امام الميكروفون، اختيار طبقه الصوت الصح مثل ما ذكرت ايضا. يعني ان شاء الله احنا نتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح والانجازات، وتضلك تتكرم ونستضيفك دكتور سليم ان شاء الله في الحلقات القادمه بمواضيع تانية، وبتمنى كل النجاح والتوفيق لطلابنا الاعزاء في جامعه الشرق الاوسط. وبحب اشكرك على هذا اللقاء المميز، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور سليم شريف، أستاذ علم النفس الإعلامي ومساعد رئيس جامعة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
0: إلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون مع الطالب المهندس الخريج محمد العزب من كلية هندسة العمارة في الجامعة الهاشمية للحديث حول ابتكار الطلبة لنموذج مستدام يعالج الفيضانات في أدراج جبل الزهور. والطالب المهندس الخريج قريبا نبارك له أكيد هذا التخرج إن شاء الله بالتوفيق. محمد العزب معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة، وهو ممثل فريق الطلبة بالجامعة الهاشمية على الموضوع اللي بنحكي فيه. أهلا وسهلا فيك معنا باشمهندس محمد، وأنت يعني قريبا ستأخذ شهادة الهندسة العمارة، مبارك لك. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم. أولا الله يبارك فيك وشكرا لكم على هذه الاستضافة اللطيفة وعلى تسليطكم الضوء على هذا النوع من المشاريع.
0: أهلا وسهلا، يعني تحدثنا بداية عن فكرة هذا المشروع وأهدافه وأهميته، تفضل.
1: نعم، هلأ طبعاً مشروعنا كان بعنوان From Concrete Fatigue to Green Asset، وهو مشروع اشتغلنا عليه كفريق من 5 طلاب هندسة عمارة من الجامعة الهاشمية. فكان معي أحمد الحديدي، رغد الشيخ، رزان العمد، نرمين الخطيب، وأنا محمد العزب. هلأ احنا حصلنا على من المركز الأول في جائزة صناع الإرث البيئي بهذا المشروع. وكانت فكرة المشروع أنه انطلق من مشكلة أساسية بنواجهها بشكل يومي تتعلق بالطبيعة التوبوغرافية لمدينة عمان. كل سنة تقريبا بنسمع وبنشوف عن حالات فيضانات بأكثر من منطقة بعمان. فإحنا كان عندنا سؤال، كيف ممكن نحول هاي المشكلة وهاي المياه المتجمعة من مصدر خطر لفرصة تخدم المكان والناس ونستفيد منها؟ يعني هاي المياه المتجمعة إحنا بنقدر نستفيد منها.
0: نعم.
1: فكانت الأدراج العامة بالنسبة لنا هي المكان اللي راح نبدأ منه بالحل، لأنها بتشكل جزء أساسي من نسيج عمان الحضري وبتعكس هاي التحديات بشكل مباشر. يعني الأدراج بتعكس هذه مشكلة الفيضانات بشكل واضح، وفي بعض الأحيان الأدراج عندنا بعمان بتشكل مجار
0: مجرى للماء. نعم
1: نعم، مجرى جريان أساسي بتنقل المياه الأمطار من المناطق المرتفعة للمناطق المنخفضة، بالتالي بتشكل فيضانات عليها وبتشكل فيضانات على المناطق اللي بتنتقل إلها.
0: نعم.
1: فإحنا اشتغلنا على تطوير نظام متكامل لإدارة مياه الأمطار والفيضانات، درسنا حركة المياه داخل الموقع وكيف ممكن نجمعها ونوجهها ونستفيد منها. فبدل زي ما حكيت لك ما تكون تكون مصدر خطر، يعني نستفيد من هذه المياه، نستفيد من مياه الامطار هاي.
0: نعم.
1: وطبعا احنا هنا طورنا نظام مظلات خضراء ونظام جريان كامل على الدرج حتى نستفيد من مياه الامطار، ودرسنا طبعا من خلالها شو مصادر اصلا المياه اللي بتيجي على الدرج.
0: نعم، يعني لماذا اخترتم تحديدا منطقه جبل الزهور؟
1: هلا احنا كان ضمن المواقع المقترحه على ضمن المسابقه هي ادراج جبل الزهور. هلا احنا بشكل عام بنشوف ان الادراج بعمان بتواجه مشكلات كبيره، والادراج عنصر حركي اساسي في عمان، ف بتشكل نقاط ربط بين مناطق عمان، وبتشكل برضو كمان نقاط نقل لمياه الامطار من نقطه لنقطه. فاحنا شفنا بادراج جبل الزهور فرصه لحل هاي المشكله، بالذات انها بتواجه مشاكل زي مشاكل بيئيه انشائيه ومشاكل بالامان، اضافه لمشكله الفيضانات.
0: نعم، يعني تحدثت عن مشاكل بيئية وحضرية رصدتموها في الموقع واشتغلتوا عليها، إذا أيضا تحدثنا عن الحلول القائمة على الطبيعة اللي اعتمدتموها في هذا المشروع، وكيف أيضا يساهم في الحد من مخاطر الفيضانات وتحسين إدارة مياه الأمطار، تفضل.
1: هلا احنا كان توجهنا الأساسي إن نعتمد على حلول قائمة على الطبيعة NPS اللي هي اعتمدنا طبعا على دراسة طبيعة الموقع أصلا من الأساس، وكيف ممكن نستفيد من طبيعة الموقع لأن نطلع بحلول بحلول بتساعد على حل المشكلة. فالحلول القائمة على الطبيعة هي بالأساس حلول مستدامة تعتمد على فهم آلية عمل الطبيعة والاستفادة منها حتى نعالج التحديات البيئية في المشروع. فإحنا مثلا ابتكرنا نظام مظلات خضراء بتحسب جزء مياه، بتحسب وبتخزن جزء من مياه الأمطار وبتفلتره، وعن طريقها بنجمعه بخزان. طبعا إضافة إنه إحنا ابتكرنا من الحلول القائمة على الطبيعة اللي هو خليني أحكي اللي هي أحواض بتجمع مياه الأمطار وبتفلترها وبتمشيها برضو كمان بمسارات مخصصة لها. فالحلول القائمة على الطبيعة هي حلول طالعة من الطبيعة نفسها من المكان نفسه، وهي حلول بتكون مستدامة، وهي
0: نعم.
1: أساس أصلا توجهنا بهذا.
0: نعم
1: الموضوع.
0: جميل جدا، يعني تفكير ذكي ومنطقي وعميق أنه أنتم فكرتوا بأنكم تستثمروا عناصر الطبيعة

0: قابل للتطبيق، وهذا كان كمان جزء أساسي من أهداف المسابقة وأهداف الجائزة اللي حصلنا فيها على المركز الأول. فالمشروع أصلاً بني على نظام كامل قادر على تكييفه مع إدراج مواقع منحدرة. أنت قصدت أنه هل قابل للتطبيق على أماكن مختلفة؟ نعم هو قابل لتنفيذه على أماكن مختلفة، تكييفه مع إدراج مواقع أخرى منحدرة بتعاني من نفس المشاكل. وبشكل عام أغلب إدراج عمان بتواجه من مشكلة من يعني مشكلات واحدة، اللي هي مشكلات بيئية، مشكلات أمان، ومشكلات تتعلق بالفيضانات. فنعم هو قابل للتطبيق.
1: يعني المنطقة اللي بتعاني من نفس المشكلة ممكن تبقوا فيها هذا النظام؟
0: نعم 100%. فهو نظام قابل للتطبيق والتكرار، والمشروع بالفعل يعني شرع للتنفيذ خلال يعني سيشرع بتنفيذ ان شاء الله خلال هاي السنه.
1: نعم، وشو ابرز الملاحظات اللي تلقيتوها من لجنه التحكيم في هاي المسابقه؟
0: هلا سؤال جميل. هلا اشادت بصراحه لجنه التحكيم بقدره المشروع على دمج واداره مياه الامطار والحلول التفصيليه اللي بيناها بمشروعنا. احنا قدمنا عرض متكامل بتكون من 300 ورقه بتضمن اجزاء تتعلق بالصيانه وتطوير المشروع وطريقه تنفيذه والكميات، فكان هذا جزء لفت انتباه لجنه التحكيم.
1: نعم جميل جدا، يعني ما شاء الله انتم شباب واعدين وخريجين، ومتامل فيكم كل الخير وكل الانجاز والنجاحات المتتاليه ان شاء الله، بس تتخرجوا وتدخلوا معترك الحياه وتستلموا وظائف وتشتغلوا، اكيد راح تكونوا مبدعين وشاطرين وفعالين بالمجتمع وبتفيدوا مجتمعكم. سؤالنا الاخير لحضرتك جاوبني عليه باختصار، انه تخبرنا عن الاثر المجتمعي الذي تاملون من خلاله ان يحقق هذا المشروع مستقبلا، تفضل.
0: هلا احنا بشكل مختصر بنشوف انه الادراج هي جزء اساسي من النسيج الحضري لعمان.
1: صح.
0: وطول عمرها عمان بتتشكل، والادراج بتتشكل بناء على التوبوغرافيا تبعتها. نعم. والادراج تشكلت كنقل، كمسارات نقل. نعم. للانسان من خلالها.
1: نعم، واصبحت يعني من عناصر التراث والتاريخ في عمان ادراج عمان
0: 100%،
1: ومشهوره ايضا. نعم
0: 100%، بتشكل كمان يعني هي تعتبر جزء من الهويه الحضريه لمدينة عمان.
1: نعم.
0: احنا من خلال مشروعنا كنا بنطمح لإعادة تفعيل هذه الأدراج. الأدراج اليوم بتواجه مشكلات اجتماعية برضو كمان، فكان عنصر أساسي بالنسبة لنا إن نعيد تفعيل الدرج كعنصر حضري، نعيد تفعيل هذا الدرج كمسارات أساسية لحركة الناس بين المناطق. فيعني احنا من خلال هذا المشروع نأمل إن نعيد إحياء الأدراج بعمان، نعيد استخدامها. طرحنا لها تصورات جديدة. أنت بتعرف في عمان اليوم طورت وصارت مدينة بشكل مثبت، يعني هي تعتمد على السيارات.
1: نعم.
0: والنقل البشري أو المسارات البشرية أنسنت عمان، مش جزء أساسي من تطور المجتمعات. فتطور المسارات الحضرية والطبقات الحضرية بعمان جزء أساسي من تطوير مجتمعنا ووطننا.
1: نعم أكيد، إحنا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، ومبارك لكم هذا الإنجاز. أنتم الطلبة المتميزين في كلية هندسة العمارة في الجامعة الهاشمية، وتحية لكل زملائك اللي كانوا معك في هذا المشروع، إن شاء الله إلى المزيد من التقدم والنجاحات. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أخ محمد، كل الشكر والتقدير والاحترام للطالب المهندس محمد العزب من كلية هندسة العمارة في الجامعة الهاشمية. شكرا جزيلا لك.
0: العفو، وشكرا لكم، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: أهلاً.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، نافذتنا الآن ستكون مع الشيف إسراء برجاوي للحديث حول موضوع كيف يمكن أن يكون المطبخ باب للمتعة وتطوير مهارات الأطفال خلال العطلة الصيفية. والشيف إسراء برجاوي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة إسراء، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: صباحكم فل، شكرا كثير على الاستضافة.
0: العفو، أهلا وسهلا فيكي، نورتينا. يعني بداية تحكي لنا أستاذة إسراء، ما هي أبرز المهارات الخفية التي يكتسبها الطفل أثناء مساعدتنا في إعداد الطعام سواء في المطبخ أو أيضا كمان تحضير مائدة الطعام؟ تفضلي.
1: صراحة المطبخ أكثر هو من مجرد وصفة ومكونات إحنا بنشتغلها ومنطبقها. الطفل لما يفوت ويكون جزء معنا بتحضير الطبخة، هو بيرجع بتواصل مع ذاته أكثر، مع فطرته أكثر، لأنه إحنا هيك بهذا الفترة بنكون بعيد عن الشاشات، بعيد عن المشتتات، فهون الطفل بيكون مركز، عم بتعلم الانضباط، عم بتعلم يحترم الوصفة، يحترم الوقت، كيف يمشي خطوة بخطوة. ففي كتير مهارات عم بتعلمها الطفل يمكن هو ما بيكون مدرك إلها بلحظتها، لكن هو مثلا عم بتعلم الصبر لحتى الطبخة تستوي، صبر بعملية التقطيع مثلا الخضار. كمان في عنا جانب تاني كمان بتعزز مهارات، فرضا للرياضيات، تعرفي بأي وصفة احنا بنكون نتبع مقدار معين، فمن الأكواب مثلا، الكوب، الجمع، الضرب، نستخدمهم كتير احنا بالمطبخ. فالمطبخ فيه كتير مهارات الطفل بيقدر ينميها ويطورها، وأهم إشي انه احنا بعاد عن الشاشات والمشتتات،
0: وأيضا كمان بتطور اللغة عنده.
1: صح.
0: إذن مثل ما ذكرتي، المطبخ يعتبر مختبر حقيقي، بنقدر نقول بيتعلم فيه الطفل مثل ما ذكرتي الرياضيات، العلوم، اللغة، من خلال كل خطوة بيقوم فيها الطفل يعني بمرافقة أهله، مثلا أمه أو أبوه أو أخوه الكبير داخل المطبخ، بأنه يعمل خطوات وإجراءات تحضير طبق الطعام سواء كان بارد أو ساخن، يعني مقبلات أو طبخة رئيسية. في كل الخطوات يتعلم مهارات تتعلق بعلوم مختلفة مثل ما ذكرنا الرياضيات، العلوم، اللغة. وأيضا يعني هل يساهم إشراك الأطفال في المطبخ في حل مشكلة الأطفال انتقائيي الأكل؟
1: تمام. هلأ إحنا كتير منلاحظ إنه في أطفال كتير انتقائيين، بيكي بالأكل، ما بيقبلوا يأكلوا أصناف معينة، فرضاً الخضار، فرضاً صوص معين. فهل ممكن المطبخ يكون طريقة لحتى نعالج هاي المشكلة؟ أكيد بنقدر. هاي من الشغلات اللي أنا جربتها وشفت عليها نتائج كتير حلوة.
0: تشرحي لنا إياها. نعم،
1: إحنا ممكن نخوض عملية حوار مع الطفل، يكون حوار فيه بين العقلانية وفيه بين المشاعر. ففرضا بيكون الحوار، لو سألنا الطفل هل أنت لو في يوم من الأيام عملت خطأ، ارتكبت أي خطأ، تتمنى أنه ماما تسامحك وتعطيك فرصة جديدة، فهو تلقائي رح تكون ردة فعله أنه أنا بستحقني أخذ فرصة جديدة وأرجع أجرب وأضبط الإشي اللي أنا أخطأت فيه. فهون أنا برا بسألهم، طيب إذا في يوم من الأيام أكلتوا هاي الخضار ويمكن كانت مطبوخة بطريقة مش أحسن طريقة أو مش بالطريقة اللي أنتوا بتحبوها، فكانت نكتها أنتوا ما حبيتوها، فشو رأيكم اليوم إحنا نعطيها فرصة نجرب نطبخها بطريقة جديدة، بطريقة مختلفة، يمكن نحبها. فهون الطفل بيصير يشوف انه طب والله ليه ما اعطيها فرصة للخضار نجرب انه نطبخها بطريقة مختلفة. ولما يبلش هو يقطع، هو يجرب هاي الوصفة الجديدة، حيصير عنده فضول انه هو بده يدوق الاشي اللي هو حضره. فانا هاي التكنيك صراحة عمل معي نتائج كتير حلوة. اطفال يعني ما كانت تاكل خضار واهلها عم بتعاني معها لهم سنين يعني. فسبحان الله لما جربناها، واو، يعني رجعوا صار عندهم الفضول انهم يجربوا.
0: نعم، يعني قدرت تغيري سلوك الاطفال نحو من السلبي للايجابي، وصاروا ياكلوا هاي الاطباق، الانواع، الخضروات بدون يعني برغبه ذاتيه وعن قناعه، يعني مش غصب عنهم، لما شافوا وغيروا الطريقه واشتغلوا بايديهم وحضروا هاي الخضروات صار عندهم يعني اهتمام انهم يدوقوها فصاروا يحبوها، فهذا يعني انجاز بنعتبره. ايضا يعني كيف يساعد المطبخ، جاوبين على هذا السؤال سريعا، في تطوير المهارات الحركية والنفسية لدى الطفل؟ تفضلي.
1: هلا من خلال المطبخ احنا بنكون عم نشغل كل حواسنا، بدنا نشغل عيوننا عشان نشوف الخطوات، بدنا نسمع الاصوات، نتاكد انه هاي الاشياء اشتغلت، نستخدم ايدينا حتى انه نحرك نفلط، فكل هاي الاشياء احنا عم نحرك كل الحواس الخمسه عم نستخدمهم، فهذا بيكون في تعزيز للحواس. برضه برجع باكد على فكره انه احنا بعيدا عن الشاشات والمشتتات.
0: نعم.
1: فكل ما كان الطفل قادر يعمل عملية تركيز، هو بهاي الطريقة عم بتخلص من التوتر من التشتت، برجع بفوت بمشاعر الهدوء والطمأنينة. فالمطبخ عم بيكون هو وسيلة وطريقة انه مش مجرد وصفات ومكونات عم نخلطها، هو مصنع من الحب ومصنع من الهدوء والمشاعر، عم بنحول هاي المكونات ل أطباق جميلة عم تخلي الطفل قادر يركز، قادر يعبر عن ذاته بتزيين الصحن، بطريقته بتقديم الصحن، ففي كتير مهارات عم بيكتسبها الطفل من خلال المطبخ.
0: نعم، وحتى يعني الطفل لما يقوم بتحضير طبق، يعني سواء يعني شو ما كان، بسيط أو شوية يعني هيك في يعني معقد شوي بإشراف أهله طبعا، ولما يجوا أهله يدوقوا هاي الطبق اللي عمله هذا الطفل أو ابنهم ويقولوا له كتير طيب، يسلموا إيديك وكذا، فهو هذا يعني بيعطيه حافز إنه هو أنجز، بيعطيه هيك شعور إنه هو مهم في البيت، والناس يعني بتاخد برأيه، بتاخد بالشي هو بيعمله. ومن هون بدنا نحكي عن تقوية الروابط الأسرية والعاطفية بين الآباء والأبناء في فترة عطلة الصيف، تخبرينا عنه باختصار.
1: هلا فكرة إنه الأم تفوت المطبخ مع أطفالها، هذا أول إشي يعتبر وقت الطفل بيضله بذاكرته، عم بيصير في الأم والطفل في تلامس، في ذكريات، عم بيكونوا قراب مع بعض، عم بيحس الطفل بشعور الاهتمام. الطفل عادة هو ما عم بيدور على البرفكشن أو الكمال، هو عم بيدور على لحظات حلوة يقضيها مع أمه، فهذا الإشي بيعزز ثقته بنفسه، بيعزز ثقته بأهله، بحس بقيمته، فهو هذا وسيلة لتعزيز كتير الروابط القوية ما بين الطفل والأهل.
0: نعم، يعني بيستمتع وبيستفيد وبيقضي وقت رائع مع العائلة، وبتصنع له ذكريات جميلة لما يكبر مثل ما حكيتي. سؤالنا الأخير لحضرتك يعني أيضا جاوبه سريعا، يعني مهارة حل المشكلات وإدارة الأزمات كيف يمكن المطبخ أن يعلمها للطفل؟ تفضلي.
1: تمام، حل المشكلات احنا بنعرف بالحياة مش كل إشي مرات بيكون زي ما احنا بنخطط له، مرات في أشياء بتخرب معنا، فالمطبخ بداية هي أول وسيلة رح تساعد الطفل إنه يعرف إنه طبيعي إنه الأشياء تخرب، طبيعي إنه الأشياء ما تكون مثل ما احنا كنا متخيلين، فهذا الإشي بيخلي الطفل يرجع يفكر طب أنا إذا هذا الإشي خرب معي كيف ألاقي له حل، كيف أضبطه، فهذا بيساعد بالمرونة بإنه يتقبل المشاعر المنخفضة لما يكون الإشي خرب، ويرجع يشوف كيف ممكن أحولها لمشاعر إيجابية، كيف ممكن الإشي فرضا خرب معي أحوله لإشي أو أخترع إشي جديد. مرات كتير بتخرب معنا وصفة بتطلع معنا وصفة جديدة لما نجرب نعدل عليها.
0: نعم، يعني ممكن كيكة مثلا ما تزبط كتير، فممكن ناخدها هيك نحولها لقطع صغيرة نصنع منها طبق تاني.
1: بالضبط 100%.
0: نعم، جميل جدا يعني اللي ذكرتيه، يعني نتمنى انه يعني الكل اللي سمعك اليوم استفاد من هاي الافكار الجميله، واحنا في بدايه العطله الصيفيه اكيد هاي فرصه للامهات وللاباء ايضا يعني اللي بحبوا يدخلوا المطبخ ويحضروا اطباق لابنائهم، انه يصحبوا او ابنائهم للمطبخ، الاطفال او البنات او الابناء، يعني الاولاد والبنات يدخلوا مع الام او الاب يتعلموا اشياء جديده، يستمتعوا بتقبل الروابط العائليه والاسريه، وايضا يعني بتصير عنده مهارات، يعني الولد لما يكبر والبنت لما تكبر بتقدر إنها تفوت تعمل أكل، تجهز يعني أطباق ولو كانت بسيطة، يعني بتساعدها في حياتها هاي المهارات. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك على هاي المعلومات القيمة، وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق ست إسراء. كل الشكر والتقدير والاحترام للشيف إسراء برجاوي على هذا اللقاء المميز، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، ممتنة. أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة معنا اليوم ببرنامج نوافذ، ستكون إن شاء الله مع الأستاذ حذيفة التميمي، مدير تطوير الشراكات المؤسسية والمشاريع في جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS، للحديث حول مشروعهم الجديد بعنوان الحد من انتشار تعاطي المخدرات بين اليافعين والأطفال. والأستاذ حذيفة التميمي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ حذيفة، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: الله يعافيك يا رب ويسعدك، وشكرا لك، وتحياتي لك ولجميع مستمعي إذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية.
0: أهلا وسهلا، نورتنا بالبرنامج. أكيد يعني تحدثنا بداية وباختصار طبعا عن هذا المشروع الجديد وما هدفه الأساسي، تفضل.
1: شكرا لك مرة ثانية. يعني إحنا سعداء في جمعية قرى الأطفال الأردنية إنه إحنا نكون جزء من المنظومة الأردنية الوطنية اللي يعني عم تشتغل على مكافحة المخدرات وأضرارها وتوعية المجتمعات المحلية فيها. هذا المشروع هو تنفذه جمعية قرى الأطفال الأردنية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبشراكة استراتيجية قوية مع الصندوق الأردني الهاشمي، إدارة مكافحة المخدرات، وزارة التربية والتعليم بالإضافة للتعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الأردني الهاشمي جهد. البرنامج أو المشروع احنا بنسميه بيدعو إلى تعزيز الاستجابة الوطنية لحد من ظهر انتشار المخدرات. نشتغل على موضوع التوعية، والتوعية قديش هي مهمة خصوصا للفئات العمرية الصغيرة اللي ممكن تكون عرضة لا سمح الله لهذه الظاهرة.
0: نعم، يعني الفئة العمرية المستهدفة في هذا المشروع تحديدا هي يعني عمر المدرسة، خلينا نقول يعني شو الأعمار بالضبط، من أي عمر لأي عمر؟
1: الفئة العمرية المستهدفة بهذا المشروع من عمر، احنا بنشتغل من عمر 14 ل 18 سنة. تعرف هذا الفئة العمرية هي فئة اليافعين، بتكون اكثر عرضة لا سمح الله بهاي الفترة لانهم بيكونوا في مرحلة التشكيل الشخصية،
0: سن المراهقة. يعني
1: سن المراهقة نحن نستخدم اليافعين واللي هو بالوضع الطبيعي تحكوا سن المراهقة. هذا الوقت او بهذا العمر بيكون الطفل او الشاب عم يبني صورة لذاته، بيكون عرضة لضغط الأقران، أحياناً بيكون في
0: يعني سهل التأثير عليه بيكون
1: صحيح، وأحياناً بيكون في ضغوطات نفسية عليهم. فإحنا بنحاول إنه نوصل لهاي الفئة حتى نمنع تعرضها لهذا الخطر ونسلحها بالمعرفة أول شيء، بالوعي، في حال لو لا سمح الله تعرضوا من شخص معين لأي مادة من المواد المخدرة أو غيرها من المواد اللي ممكن تسبب الإدمان، يكون عنده بالبداية الوعي، والوعي هو سلاح دائما. كل ما استطعنا أنه إحنا نطور هذا الموضوع نرفع الوعي عندهم، كل ما قدرنا أنه نقاوم هاي الآفة. والشيء الثاني اللي بنشتغل فيه كمان في هذا المشروع، بنشتغل على الجانب النفسي والجانب اللي احنا نسميها تقوية الشخصية والعوامل النفسية حتى يكون الشخص في حالة من الاتزان، بتساعده انه هو حتى كمان لو كان في ضغوط او شو ما كانت نوع الضغوط الموجودة عنده بيقدر يطلع منها بسهولة دون انه يجي حدا يستغل هذا الضعف، لا احنا اذا بدنا نحكي او اذا صح التعبير، ويدخل بمدخل عرض المخدرات لا سمح الله.
0: نعم، لا سمح الله، الله يحمي اولادنا جميعا والشباب والصبايا. يعني شو هي ابرز الانشطه في هذا المشروع؟ يعني هل فقط تركزون على التوعيه ام يشمل تدخلات وقائيه وحمايه ايضا، وما دور المدارس والمجتمع المحلي في تنفيذ هذه الانشطه؟ تفضل.
1: شوفي هلا احنا بجمعيه قرى الاطفال الاردنيه حتى لما نصمم اي مشروع بنحاول ناخذ الظاهره او الموضوع من جميع النواحي حتى نحاول قدر الامكان انه نحقق وعي حقيقي ونقدر نوصل لهدف يعني بدعم جهودنا الوطنيه لمقاومه او مكافحه هاي الافه، افه المخدرات.
0: نعم،
1: نشتغل نحن على مستوى المدارس، فبنعمل جلسات توعيه بالشراكه مع اداره مكافحه المخدرات في مدارس وزاره التربيه والتعليم في 6 محافظات في الاردن. نحن كمان نعمل جلسات توعيه في الجامعات، في عنا برنامج كامل بيتم تنفيذه لليافعين واسرهم، الفئات الاكثر عرضه لهاي الافه، بياخذوا مجموعه من التدخلات على مستويات مختلفه، ما بين جلسات توعيه، ما بين شيء احنا بنسميها منهجيه تعتبر جديده في هذا الموضوع. يعني إذا بدنا نحكيها بطريقة أخرى نعتبر من الرائدين في هاي التجربة اللي هي تثقيف الأقران. فبيكون في عنا جلسات لفئات عمرية من 14 ل 16، من 17 ل 18 حتى لأهاليهم، بيلتقوا أكثر من مرة في كل أسبوعين مرة لمدة 6 مرات، بيتم فيها مبادلة اللي هي خبرات كيف إحنا ممكن نتخذ إجراءات وقائية بعد ما نتسلح بالمعرفة أكيد طبعا.
0: نعم، يعني موضوع الأقران مهم جدا أستاذ حذيفة، يعني مثل ما ذكرت إنه اليافع أو المراهق الشاب في مثلا عمر خلينا نقول من 14 ل 18 أو من 12 ل 18 يعني بيستمع أكثر لعمر أقرانه، يعني اللي بعمره بيستمع لهم أكثر وبيصدقهم أكثر وبميل لهم أكثر، فلما يستمع للنصيحة والرسالة منهم أسهل توصل له المعلومة وبيقتنع أسرع من ما مثلا الأم والأب بيحكوا له والمعلمين.
1: طبعا خصوصا أنه في هاي الجلسات بيكون في ميسر، وإحنا شركائنا في هذا الموضوع صندوق الأردن الهاشمي، تتم بناء قدرات الميسرين حتى يكونوا قادرين على إدارة الجلسة بشكل سليم، نقل تبادل المعرفة بشكل صحيح، نتأكد كمان أنه عم بيتم تصويب المعلومات الخاطئة، عم بيتم تصويب أي إشاعات موجودة في بعض الأحيان، ما هو يعني سبب وقوع في هاي المشكلة بالإضافة للضغوطات بالإضافة لبعض التحديات الموجودة، يعني جزء كبير منها بيكون نقص المعرفة. فلما يكون في احنا عم نحاول نزرع بين الشباب المعرفة الحقيقية، كيف يقدر يحكي لا، كيف انه يكون قادر انه يقاوم هذا الاشي بشتى انواع اللي احنا بنسميها السبل حتى نوصل لمجتمع متعافي. هلا كمان في عندنا جزء بهذا المشروع، احنا مندرب الكوادر سواء كانت في المدارس او حتى في المجتمع المحلي حتى يكونوا قادرين على تقديم الدعم المناسب للفئات اللي هم مسؤولين عنها، لأولادهم لطلابهم. نعم. حتى نضمن انه يعني سلسلة الوعي عم بتكون متكاملة. نعم. ففي كل مكان عم بيكون في جهود منحاول قدر الامكان نوصل فيها للفئات الاكثر هشاشة، للفئات الاكثر عرضة. نعم. اللي احنا بنسميهم اعلى خطورة واختطار. نعم. حتى نقدر
0: شو هي اكثر الفئات عرضة يعني واكثر هشاشة؟
1: يعني ممكن تكون اللي هي احنا يعني ليش اخترنا عدد من المحافظات اللي كان في تسجيل حالات اعلى من غيرها، زي مثلا في المحافظات اللي احنا بنشتغل فيها، احنا بنشتغل في عمان، في الزرقاء، في المفرق، في الطفيله، في معان، في العقبه، يعني تم اختيار هاي المحافظات في البدايه بناء على توصيه من الفريق. احنا مشكلين فريق تنسيقي احنا بنسميه تشاوري من الجهات المعنية اللي ذكرتها في البداية. نعم. فبتم التنسيق حتى للأنشطة بحيث نضمن انها نوصل فيها لمعظم الفئات. نعم. وهي الأنشطة الجميل فيها انه عم بتم تصميمها بطريقة تفاعلية، هاي نقطة. والنقطة الثانية كمان بتساعد انها تستجيب للأبديت اللي عم بيصير في أي مجتمع إحنا بنستهدفه. نعم. زي ما حكيت لك أكثر شيء مركز عليه اللي هي المجتمعات اللي ممكن تكون أكثر عرضة سواء كانت من تسجيل حالات أو حتى في انتشار للمخدرات لا سمح الله.
0: نعم لا سمح الله. يعني نختم لقائنا معك، تبقى لدينا دقيقة، رسالة توعوية تقدمها للأهالي واليافعين لحمايتهم من مخاطر تعاطي المخدرات والتجربة طبعا، سريعا إذا تكرمت، رسالة الأخيرة للتوعية.
1: كل واحد فينا مسؤول، كل واحد فينا، إحنا في جمعية قرى الأطفال عن نتخذ هذا الشعار، كل واحد فينا مسؤول، كل واحد منا في موقعه في مكانه دوره ينشر الوعي الحقيقي حول هذا الموضوع. مسؤوليتنا جميعا حماية أهالينا، حماية أولادنا، حماية أطفالنا، حماية كل أفراد المجتمع. الوعي سلاح لابد يكون دائما موجود. إدارة مكافحة المخدرات عم بتوفر كل وزارة الصحة كمان الأردنية عم بتوفر الطرق لا سمح الله، حتى إذا شخص كان دخل في هذا المسار كيف هو ممكن يتعالج، وبكل سرية وبكل حفاظ. نعم. على إحنا نسميها سرية المعلومات الخاصة فيه حتى يخرج متعافى. نعم. متعافي. نعم. فجهودنا كل ما كانت مكثفة، كل ما كنا نشتغل كلنا بنفس واحد لمصلحة البلد، لمصلحة مجتمعنا، كل ما قدرنا ننجح في هذا الوعي.
0: أكيد، يعني تضافر الجهود والعمل المشترك الجماعي بين كافة

0: وزارات والمؤسسات في الأردن، سواء كان بالقطاع الحكومي العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، وأنتم خير مثال على ذلك. يعني تضافر الجهود والعمل معا بتعاون وتنسيق عالي، إن شاء الله نحن في طريقنا يعني معالجة هذه المشكلة والتخفيف والحد منها قدر الإمكان، مشكلة يعني تعاطي المخدرات. الله يبعدها عن شبابنا أولادنا وبناتنا أكيد، والله يحمي الجميع ويبعدوا عن هذا الطريق لأنه هو طريق الهلاك. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ حذيفة التميمي، مدير تطوير الشراكات المؤسسية والمشاريع في جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.

وهذا الأردن أردننا وأغلى من الروح ترابه. أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل غاندي حداد، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لكم ليندا طايع، أهلا بكم. وزير الدولة لشؤون الاقتصادية يؤكد أن الاقتصاد الوطني برهن عن مرونة ومتانة ويواصل مسار النمو، مشيرا إلى تسجيل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي. البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تعزيز الاستثمار الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في المملكة. محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران تجري في الدوحة بوساطة قطر وباكستان ومشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديداً على إسرائيل حسب تعبيره. محلياً، تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر تموز الجاري عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة الشهر الماضي. وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع المستشفى في مادبا الجديد الذي يمثل نموذجا وطنيا رائدا لتوظيف الاستثمار في تطوير الخدمات العامة. طقس معتدل في أغلب المناطق اليوم وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: بسم الله نبدأ مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامج متابعات. على الخير وبكل الخير دائما وأبدا نلتقي مستمعينا الكرام، ويسعد برنامج متابعات بأن يكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. وكالمعتاد في البدايات اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد بأن نكون بمعية مهندسنا مجد الزعبي بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول للزميلة نجود المجالي التي تواجد حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. منذكركم أيضا مستمعينا ومشاهدينا بإمكانكم الاستماع لهذه الحلقة حتى بعد الانتهاء من هذا البث من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور.

0: ومستمعينا الكرام باسمكم جميعا دعونا نرحب ونحيي مع الشكر الموصول للدكتور خالد رشيد الحيصة وهو مساعد الأمين العام للمشاريع والتنمية الريفية في وزارة الزراعة الأردنية مدير مديرية إدارة المشاريع سابقا. أهلا وسهلا بك دكتور خالد وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
1: أهلا بك ست وفاء وأعطيكم العافية وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: نعم. إذن مستمعينا تسعى وزارة الزراعة المظلة الرئيسية المظلة الأم للدفع قدما في عجلة هذا القطاع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. عديد من المشاريع البرامج التي تعلن عنها الوزارة وذلك بهدف التنمية المستدامة لعديد مناطق يمكن توصف بأنها الأكثر عوزا والأكثر حاجة والحاجة الملحة التي تجعلها وزارة الزراعة دائما تتوجه بأعينها وبقدراتها بإمكاناتها أيضا بمخصصاتها لدعم هذه المناطق وبالتالي تسريع عجلة الاقتصاد. أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور خالد. نتحدث بأنه دائما التنمية الريفية يمكن هي أهم ركيزة تعتمد عليها الوزارة عندما يتم وضع الخطط والأهداف التنفيذية لها.
1: نعم ستي، مرة ثانية شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. وزارة الزراعة حقيقة مثلها مثل وزارات ومؤسسات الدولة الأردنية هدفها بالأساس وهدف تنموي مساعدة المجتمعات الزراعية المجتمعات المحلية الأسر الريفية في مختلف المحافظات مختلف المناطق الوصول لهم وتلمس حاجاتهم بما بحسب الاختصاص والمهام المطلوبة من تلك الوزارة تحديدا في وزارة الزراعة. بصراحة أنا حاب أعطي مقدمة عن توجهات وزارة الزراعة. احنا بعد أزمة كورونا أصبحت الوزارات يعني تبحث بشكل مطول بحيث أن تقدم الخدمة الأفضل والأجود للمجتمعات والفئات المستفيدة من تلك الوزارة حسب المهام المرتبطة فيها. فكان هناك بصراحة خطة وطنية للتنمية الزراعية 2022 وهي منطلق بعد الأزمة اللي واجهناها خلال فترة كورونا واللي لمسنا من خلال أو بعد الأزمة أنه أهمية القطاع الزراعي. احنا بنعرف أنه هو قطاع مهم ولكن كان هناك نقاط أو مرحلة أو نقلة نوعية بمعرفة الأهمية القطاع بعد ما سارت عمليات انقطاع أو تقطع السبل وسلاسل التوريد وأهمية وصول الغذاء للمواطن.
0: نعم. إذن أكيد لديكم الخطط، أكيد في هنالك ملف يعني بخط عريض إدارة الأزمات أو حتى الاحتياط والتحوط مسبقا لأزمات كأزمة كورونا الماضية اللي بحمد الله يعني أبلت وزارة الزراعة بلاء حسنا. القطاع الزراعي استطاع أن يفي بكافة احتياجات السوق المحلي بحمد الله، ما كان هنالك أي انقطاعات أو حتى أي ارتفاعات غير مبررة لهذه المنتجات. نتحدث أيضا ضيفي الكريم بأنه جوهر عملكم هو الاهتمام التنمية الريفية. من الريف تبدأ العديد من الحكايات والقصص التي يشار لها بالبنان أنها قصص للنجاح. نبحث دائما عن فرص استثمارية أو برامج تعلن عنها وزارة الزراعة تضعها بين أيدي الأخوة المواطنين المستثمرين أيضا في هذا الجانب من أجل الاستفادة منها من أجل تحقيقها وبالتالي التمتع بمزايا تقدمها وزارة الزراعة عبر هذه البرامج.
1: نعم، تعمل وزارة الزراعة يدا بيد مع مختلف مؤسسات الدولة وأيضا لنا شركاء بمنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية الدول الصديقة والشقيقة التي تساعد في تطوير برامجنا بشكل عام، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والتي أثبتت خلال السنوات السابقة إنها قادرة إنها توصل لدعم قطاعات مختلفة في مختلف المحافظات.
0: نعم.
1: إذا حابين نحكي بصراحة عن التنمية الريفية المشاريع الموجهة والبرامج الموجهة، إحنا بنحكي عن مستويات مختلفة للتعامل مع الفئات المستهدفة في القطاع الزراعي في المجتمعات الزراعية.

0: دخلنا على النظام او على السكيل الكبير او الليفل الكبير اللي هم القطاعات الاستثمارية. احنا بوزارة الزراعة بالحقيقة ومن خلال قطاع المشاريع والتنمية الريفية ومديرية الاستثمار التابعة لها وبجهود زملائنا في وزارة الزراعة وبقيادة معالي الوزير وعطوفة الأمين العام استطعنا أن نوصل ونتجاوز الكثير من التحديات والبيروقراطية واستقطاب الاستثمارات. وعندنا اليوم شواهد حقيقية موجودة على الأرض وليست فقط مكتوبة على الورق. أنا عندي اليوم في الأغوار الجنوبية غور الصافي غور حديثة عندي 3 مشاريع كبرى تعنى بالاستثمارات الزراعية التي تساهم طبعا هي موجهة لخدمة المجتمعات الزراعية في تلك المناطق. وحنا بنعرف مناطق الأغوار من الفئات الضعيفة والهشة اللي فيها البطالة مرتفعة فيها الفقر مرتفع فيها إنتاج زراعي فائض اختناقات تسويقية. وبالتالي استقطاب هذه الاستثمارات بالطريقة اللي احنا اشتغلنا فيها بوزارة الزراعة مع مؤسسات الدولة المختلفة مثل وزارة الاستثمار والوزارات الأخرى استطعنا اليوم أنه عندي 3 مشاريع كبرى تعنى بامتصاص الفائض من البندورة مثلا على سبيل المثال تحويله إلى صناعات زراعية مثل صناعة الكاتشب صناعة الباودر من الثوم والبصل وبالتالي أيضا البطاطا النصف مقلية أيضا تفريز وتجميد بعض الخضار اللي احنا نحتاجها على الفترات المتوسطة والبعيدة. وبالتالي اليوم احنا حاولنا انه من خلال هذه البرامج انه نشغل مجموعة من العاطلين عن العمل في هذه المحافظة تحديدا في منطقة الأغوار الجنوبية محافظة الكرك استطعنا انه نخفف من مستويات البطالة ان شاء الله. ايضا رفعنا مستوى الانتاج وكان عندي انا وهذا طبعا مربوط بتعزيز مستوى الامن الغذائي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وتعزيز ايضا مستوى او رفع مستوى الدخل لدى الأسر الريفية في تلك المنطقة.
1: نعم. إذن مستمعينا يعني عديد من الصناعات التي تم إنشائها وتشغيلها بهدف أن تكون هنالك قيمة مضافة لهذه المنتجات الزراعية يمكن إدارة هذا الملف باقتدار كان أهم مخرج للجان التحديث الاقتصادي أشار إلى أهمية أن يكون هنالك التصنيع الزراعي لما له من مردود اقتصادي وأيضا لما له من إدارة لملف ولموارد زراعية أولية نستفيد منها. السؤال الذي يطرح نفسه الآن دكتور خالد هل لديكم أيضا مؤشرات لقياس أداء هذه المشاريع في سواء كان في تنمية المناطق التي أقيمت فيها أيضا في انعكاس ذلك المردود الاقتصادي على اقتصاد الدولة أجمع؟ أتحدث نحن نتحدث حتى التنمية الاجتماعية ليس فقط تنمية اقتصادية إحنا نحيي المنطقة بأجمع أو أكمل.
0: نعم ستي احنا بصراحة اي مشروع نقدمه في وزارة الزراعة يجب ان يكون هذا المشروع ضمن مسار واضح تبين في الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع أثره البيئي وأثره الاجتماعي أيضا أثره على القطاع الزراعي وقدرته على تشغيل أبناء المنطقة قدرته على استخدام أيضا يعني حتى استخدام التقنيات الحديثة استخدام التكنولوجيا الحديثة استخدام الطاقة لتخفيف اللي هي الطاقة الشمسية لتخفيف من أعباء الطاقة ورفع سوية الانتاج الزراعي والتخفيف الكلف وبالتالي ينعكس على الربحية وينعكس أيضا على استدامة المشروع.
1: نعم.
0: طبعا المشاريع المستهدفة تكون ضمن مسار واضح ومحدد يتم دراسته من خلال المعنيين في وزارة الزراعة والفنيين. طبعا يجب أن يكون هناك جدوى اقتصادية من هذه المشاريع أثرها البيئي أثرها الاجتماعي قديش بدها تخفف بطالة قديش بدها تساهم بالنمو الاقتصادي وأيضا من الأشياء اللي حفزتنا بهذا المجال حقيقة أنه هذه المشاريع أتت تحت رؤية التحديث الاقتصادي وعليها متابعة من رئاسة الوزراء متابعة من الديوان الملكي وبالتالي هذه المشاريع يعني الحمد لله رب العالمين إحنا اليوم هي موجودة على أرض الواقع اليوم نستطيع أن نزورها كبنية تحتية نستطيع أن نزور نشوف الماكينات قريبا إن شاء الله جدا سيتم افتتاح أولى هذه المشاريع في منطقة الأغوار الجنوبية.
1: نعم يعني دائما كان الإعلان أو الاهتمام والأنظار تتجه نحو تلك الاستثمارات التي تم إقامتها في هذا القطاع أيضا الفرص الاستثمارية والحوافز والمزايا التي تقدم من خلال العديد من الجهات كوزارة الاستثمار وغيرها. أتابع حديثي مستمعينا الكرام في إشارة وومضة تحدث بها الدكتور خالد، وهو الاهتمام في ملف الأمن الغذائي. بداية من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، كان هنالك توجه إنه أهمية الاهتمام في هذا الملف على وجه الخصوص. إحنا في عنا أزمات، في عنا تغيرات بتفرض نفسها، سواء كانت التغيرات هي أتت من أيدي البشر، نتحدث عن المعابر سواء كانت التي أثرت على سلاسل التوريد والتزويد، وأيضا الحروب التي ألقت بالسلب على هذا الملف، وبالتالي كان هنالك التوجه والتحوط أكثر وأكثر. فماذا تقدم لنا وزارة الزراعة في هذا الملف على وجه الخصوص دكتور خالد؟
0: الحقيقة كما أشرت يا ست وفاء، جلالة الملك هو من أول المتنبهين لموضوع الأمن الغذائي قبل أزمة كورونا.
1: نعم.
0: وأزمة كورونا صراحة حقيقة هي أيضا كانت الإشارة الأولى للقطاعات الفنية والمهنية أنها تنتبه لهذا الموضوع، والتوجيهات الملكية كانت واضحة، التوجيهات الحكومية كانت واضحة، وبالتالي كان لابد عندما تقطعت السبل وسلاسل التوريد وعدم إمكانية وصول الغذاء للمواطنين بمختلف دول العالم، كان المواطن الأردني يستقبل وكان الغذاء يوصل تحديدا من القطاع الزراعي، منتجاتنا الزراعية كانت توصل بكل سهولة وكل يسر، سلاسلنا ما تقطعت ظلت موجودة وممتدة. الأمن الغذائي يعني تماما بتعريفه وسهولة الوصول إلى الغذاء بأي مكان وأي زمان بالسعر المقبول، أيضا بيكون بصحة جيدة اللي هو يعني يكون الفود سيفتي تكون عالية فيه، وبالتالي يكون غذاء آمن. أنا يهمني برضو سهولة الوصول أحيانا، ومن الأمثلة على ذلك أنه يكون لديك المال لكن لا تستطيع الوصول إلى الغذاء، والدليل على ذلك بعض لما صارت أزمة كورونا وصارت الحرب الأوكرانية كان القمح في بعض الدول موجود، وكانت الأموال موجودة في دول أخرى لكنها لا تستطيع الوصول لهذا الغذاء اللي هو القمح المحصول الاستراتيجي لصعوبة الشحن وطرق الشحن، وبالتالي أحيانا المال وحده لا يكفي.
1: نعم.
0: وهذا كان أيضا نقطة تحول، أنه لابد أنه ننتبه في بلدنا إلى موضوع الاكتفاء الذاتي اللي هو الإنتاج الذاتي، الاعتماد على الذات في الإنتاج، وكان هذا صراحة يعني الحمد لله إحنا كبلد منتجين، وكان أيضا يجب أنه نوجه مزارعنا، نوجه مواطننا، حتى الزراعة على مستوى الحديقة المنزلية على مستوى الحاكورة هو يساهم في توفير الغذاء وتوفير الأمن الغذائي.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، في إشارة إلى ذلك التشجيع الذي قدمته وزارة الزراعة فيما يتعلق بأسعار التفضيلية لمزارعي القمح والشعير وغيرها من المواد العلفية، التي بالعادة اعتدنا دائما الوزارة تعلن وتحفز وتشتري من الأخوة المزارعين. يمكن إن شاء الله يا ربي هالموسم هو موسم إغلال، وبدأت مواسم الحصاد في عديد من المناطق والمحافظات في المملكة على وجه الخصوص هذا الملف ومحاصيل الأمن الغذائي أيضا دكتور خالد.
0: يعني شكرا على هذا السؤال. أيضا الحمد لله رب العالمين هذه السنة كانت سنة خير، معدلات سقوط الأمطار كانت جيدة جدا والحمد لله رب العالمين. كانت إنتاج القمح والشعير بالأردن بمستويات جيدة، هي حقيقة لا تغطي نسبة أو الحاجة لها، لكن تعتبر استدابة ومسيرة موجودة بحيث أنه ظل مزارعنا مهتم بالحقل ومهتم بزراعة القمح والشعير لتوفير الغذاء سواء للإنسان أو كأعلاف للحيوانات. وبالتالي الحمد لله إحنا كنا نحاول قدر المستطاع إرشاد مزارعينا من خلال أذرعنا الإرشادية بمختلف المحافظات إنهم يهتموا بهذا المحصول. لكن الحقيقة بدي أذهب باتجاه آخر بموضوع التحفيز زي ما حكيتي ست وفاء. أيضا لدينا في وزارة الزراعة برنامج آخر لتحفيز الرياديين والمستثمرين أو صغار المستثمرين في القطاع الزراعي، وإحنا كان همنا في البلد هو ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع مستويات الفقر للأسف، وكان لابد من وجود يعني برامج تساهم بتخفيف هذه المعاناة على مواطننا وعلى المجتمعات المحلية. كان هناك برنامج اسمه برنامج تحفيز الصناعات الزراعية، أيضا تابع لوزارة الزراعة قطاع المشاريع ومديرية الاستثمار، حاولنا من خلاله التواصل والتشبيك مع صغار المستثمرين أو الرياديين اللي لديهم أفكار وعندهم قدرات بإنتاج أو تحويل المنتج الزراعي الفريش إلى منتج متوسط أو بعيد المدى بحيث يتم تصنيعه وتخزينه حتى نستفيد منه ويساهم أيضا بتعزيز مستوى الأمن الغذائي. فقدمت وزارة الزراعة في الفترة الماضية حوالي دعم ل 16 شركة متوسطة بتحفيز من خلال أنه إحنا كوزارة الزراعة من خلال اتفاقيات مع البلديات مع المدن الصناعية مع المدن التنموية وهم شركاء حقيقيين، بتقوم وزارة الزراعة من موازنتها الذاتية بدفع أجرة المكان لهذه المؤسسات لتحفيز الريادي وتحفيز المستثمر الصغير بأنه يحول بعض المنتجات الزراعية إلى مواد مصنعة غذائيا نستطيع الحصول عليها والوصول إليها في الأوقات اللاحقة.
1: نعم، يعني إحنا نستثمر هذا الأثير للإعلان عن هذه الحوافز التشجيعية التي تقدمها وزارة الزراعة للمشاريع الريادية والرياديين. وهل ما زال الباب مفتوح دكتور خالد لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأفكار الريادية وتقديم ذلك الدعم للرياديين؟
0: نعم، هذا البرنامج أيضا هو من برامج رؤية التحديث الاقتصادي وهو الباب مفتوح، ونحن نستقبل يوميا زملائنا الرياديين وأصحاب الأفكار الريادية اللي عندهم أفكار، ويعني بدي أعطي مثال من هذه الأمثلة من أمثلة الدعم على متوسطي المستثمرين في محافظة الطفيلة.
1: نعم.
0: تم دعم أحد الأخوان في المحافظة بزراعة الفطر، تم استئجار مكان في مدينة صناعية في محافظة الطفيلة من خلال وزارة الزراعة، دفع أجرة المكان لمدة 5 سنوات على حساب وزارة الزراعة بحيث أني أنا أستطيع أو أعطي القوة لهذا المستثمر الصغير أنه يوقف على جريه ويستطيع أنه يشغل له أكم من أسرة، يشغل له أكم من فرد. هذا يساهم به رفع مستوى الأمن الغذائي، رفع مستوى الدخل لدى الأسرة. هذا النموذج لزراعة الفطر في محافظة الطفيلة من فرد واحد حقيقة بعد يمكن سنة من هذا الاستثمار بيجي عندي بوزارة الزراعة بيقول لي أنا اليوم عندي الإمكانية للتشبيك مع 50 أسرة في محافظة الطفيلة بأنه كل ست على مستوى البيت تستطيع أن يكون عندها مخزن أو مكان صغير أنها تزرع هذا الفطر، وأنا كمستثمر صغير وكريادي أستطيع أني أخذ هذا المنتج وهذا المحصول أصنعه، وأنا أستطيع أني أسوقه وأوفر عناء الجهد على هذا على ربات البيوت وعلى ستات البيوت أنهم يكونوا منتجين داخل بيوتهم بحيث أيضا محافظين على بيئتهم الاجتماعية على أولادهم وعلى أطفالهم في بيوتهم.
1: يعني داخل الأسر والأسر المشاريع المنتجة للأسر الأردنية. وجميل جدا مستمعينا الكرام أنه إحنا نتحدث أكثر وأكثر، وممكن هالملف كتير دكتور خالد وفيه وتفاصيل أكثر دقة، وبالتالي نتحدث في هذا الموضوع. طيب، مساعد أمين عام وزارة الزراعة مستمعينا الكرام للمشاريع والتنمية الريفية الدكتور خالد رشيد الحيصة، إذا ما نظرنا بأنه في هنالك نعم تحديات، وهذه التحديات هي تقف عائقا أمام الإنتاج الزراعي، ونتحدث على وجه الخصوص هي محدودية مصادر المياه، هالملف اللي فيه شركاء كثر، وزارة الزراعة، وزارة المياه، الموارد الأخرى. نتحدث كيف تستطيعون أنه أنتم من خلال وأنتم يعني جانب كبير من السياسات عندكم وضع هذه السياسات التي تنظم العمل، يكون في هنالك توازن في إدارة هذا الملف بحكمة واقتدار.
0: يعني بالحقيقة احنا في ظل تزايد عدد السكان في المملكة الأردنية الهاشمية، في ظل استقبال هجرات مختلفة، تزايد سواء طبيعي أو غير طبيعي من خلال المهاجرين من مختلف البلدان اللي توجهت إلى المملكة الأردنية الهاشمية، كان هناك ازدياد مضطرب في عدد السكان والقاء المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، وفي ظل محدودية الموارد المائية وظل محدودية الموارد الأرضية أيضا، إحنا عندنا مشكلة بالمساحات القابلة للزراعة وعندنا مشكلة أيضا بالموارد المائية اللي تغطي هذه المساحات، كان لابد من التفكير في مسارين متوازيين بهذا الموضوع. أولا الزراعة أو التوجه للتوسع العمودي وليس الأفقي بالزراعة، أيضا التوجه باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة حتى أستطيع أني أنا أوفر الإنتاج اللي بكفي الأعداد المتزايدة من المقيمين ومن السكان الموجودين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. فكان هناك أيضا برامج مختلفة لهذا الموضوع. إذا بدي أحكي عن التقنيات الحديثة الموفرة للمياه، رحنا باتجاه زراعة العمودية في زراعة الهيدروبونيك، زراعة الأكوابونيك، وهي هي فنيات تساهم بأني أنا أستطيع أني أزرع بوحدة، أعظم الإنتاج في وحدة المساحة الواحدة. يعني البيت الزراعي إذا كان مساحته نص دنم، أستطيع من خلال الزراعة العمودية أني أوصل لأربعة دنم فيه بكمية بكمية الإنتاج. أيضا بتقنيات الهيدروبونيك، أيضا أنا بستخدم المياه بطريقة فنية احترافية باستخدام تقنية عالية، وأيضا دخل فيها الكمبيوترايز سيستم، بحيث أنه أنا هذه كميات المياه أني أستطيع الاستفادة منها مرة ومرات عديدة، وبالآخر بستفيد منها أيضا بالزراعة المكشوفة الخارجية بعد ما يتم استهلاكها على مستوى البيت الزراعي. أيضا الأكوابونيك اللي هي الزراعة المرتبطة بتربية الأسماك، وهي أيضا مشاريع ريادية تم دعمها من وزارة الزراعة في نماذج مختلفة لجمعيات المهندسين الزراعيين العاطلين العمل، وتم دعمهم بهذه المشاريع بحيث أنه يصير عندنا استزراع سمكي على مختلف المحافظات بالمملكة. هذا النموذج الأكوابونيك هو أن المياه ليتم تربية الأسماك فيها يتم استخدامها أيضا في ري المزروعات الشجرية في تلك المناطق. هذه التكنولوجيات أيضا ساهمت بأني أنا أعظم الفائدة، أعظم الإنتاج بوحدة المساحة الواحدة، وأقلل التكاليف، وأيضا أعمل سيفينج لكميات المياه اللي أنا بستخدمها في القطاع.
1: إذن مع المحافظة على موارد المياه وإدارتها بشكل أمثل، ننتقل دكتور خالد لملف كبير، وهو الحديث كيف أو ماذا تقدم لنا وزارة الزراعة فيما يتعلق بمشاريع الحصاد المائي، الحفائر الترابية، حتى وإن كان يعني وزارة المياه هي المحرك الرئيسي، لكن أيضا أنتم موجودين، وخاصة فيما يتعلق في المناطق الزراعية اللي شهدت تغيرا مناخيا في طبيعة الهطولات المطرية وحتى معدل الهطولات.
0: في موضوع الحصاد المائي هو موضوع كبير جدا، وأيضا هو موضوع مهم وحساس، لأنه احنا بنعرف في محدودية الموارد المائية كان لابد أنه بذل الجهود وأنه تجتمع الجهود في مختلف المؤسسات ذات الاختصاص وتتشارك في توحيد جهودها بحيث أنه نبرز ونقدم مساعدة على مستوى البلد.
1: نعم،
0: بالحقيقة بالحصاد المائي في هناك مستويات مختلفة. أنا حاب أحكي عن المستوى اللي إحنا بنتعامل معه بوزارة الزراعة مباشرة، وهو دعم أيضا الأسر الريفية وبالمحافظات والمدن أيضا ضمن شروط معينة وضمن مناطق معينة يكون فيها معدلات سقوط الأمطار أكثر من 200 مليمتر بالسنة، بدعم الأسر، هذه الأسر المتقدمة ضمن طبعا مساحات أرضية مناسبة، يعني حتى لو كانت على مستوى الحاكورة بحد أدنى 500 متر مربع صالحة للزراعة على مستوى المنزل، تقدم وزارة الزراعة حفر بئر تجميع مياه أمطار سواء من أسطح المنازل أو من المساحات الأرضية لسعة 30 متر مكعب على مستوى المنزل، تساهم في ري تكميلي للمزروعات الموجودة في الحديقة أو في المزرعة القريبة من المنزل. وأيضا هذا له ارتباط أنه هذه الأسرة في حال توفر 30 متر مكعب لمرات متعددة، أنا بعبي بئر التجميع ليس مرة واحدة في موسم الشتاء، وإنما مرات متكررة، وبالتالي كميات المياه المتوفرة عند استخدامها لري التكميلي للمزروعات على مستوى الحديقة وعلى مستوى المزرعة الملاصقة للمنزل، هذه بتساهم أيضا بتخفيف الكلف اللي على عاتق الأسرة بكميات المياه، أيضا تساهم بإني أنا أشجع هذه الأسر أنها تنتج على مستوى الحديقة أو على مستوى المزرعة الملاصقة إلها. وإحنا بصراحة سنويا كانت البدايات أنه ندعم حوالي 300 بئر سنويا ل 500 بئر، كلفة الدعم للبئر الواحد 1500 دينار، هي منحة مقدمة من وزارة الزراعة سنويا. أنا اليوم ستي على برنامجي حوالي 4000 بئر، أنا برصد سنويا 5 مليون دينار أردني كمنحة مقدمة للأسر الأردنية والمزارع الأردني لحفر آبار جمع المياه على مستوى الحديقة والمنزل والمزرعة.
1: نعم.
0: الباب الآخر في الحصاد المائي هو صيانة قنوات الري. احنا عندنا ينابيع ما شاء الله في مختلف المحافظات، في محافظات جرش وعجلون والكرك، أيضا في مناطق ناعور وادي السير عندنا ينابيع طبيعية هي تعطي حقوق ملكية وري للمزارعين الموجودين في هذه الأحواض. يصير عندنا بقنوات مرسمة وموجودة، بيصير فيها تسريب أحيانا. تقوم وزارة الزراعة برصد من 500,000 لـ1,000,000 دينار سنويا لصيانة هذه القنوات وتمديد برابيش لوصول المياه، حتى أنا أقلل من الفاقد من المياه وأحافظ على أكبر كمية ممكن توصل للمزارع بدل ما تكون هدر في الأراضي اللي غير مستغلة بهذا الموضوع.
1: نعم، يعني هالمشاريع واللي احنا بندعو مستمعينا

0: أيضا مشاريع يمكن كانت وزارة الزراعة تتابعها عن كثب، وهو التحول الطاقي النظيف، استخدام الطاقة الشمسية، مزارع الخلايا الشمسية من أجل تزويد المزارع الكبرى. يمكن هذا الموضوع بفتحنا نتحدث حول طبيعة الشراكة ما بين أو العلاقة ما بين وزارة الزراعة والمستثمرين في القطاع الخاص.
1: الحقيقة بدي أستكمل بس الجزء الأخير من الحصاد المائي اللي بنتعامل معه في وزارة الزراعة، وهو شراكة مع سلطة وادي الأردن في وزارة المياه، وهي الحفائر والسدود الترابية لخدمة مربي الثروة الحيوانية في مناطق الصحراوية والمناطق البادية في بوادينا الثلاث الشمالية والجنوبية والوسطى. بصراحة احنا بنعمل حفائر سعتها حوالي من 50 إلى 150 ألف متر مكعب لخدمة أصحاب الأغنام، لسقاية الأغنام وتخفيف معاناة الترحل البدو لمسافات طويلة، بحيث أنه يستطيع الحصول على مياه شرب للثروة الحيوانية في مسافات قريبة. أيضا هذه تساهم في تلطيف والتعامل مع أو التخفيف من آثار التغير المناخي على المملكة وعلى الأراضي الزراعية. أيضا تساهم في الشحن الجوفي بحيث أنه تزيد كميات المياه الذاهبة إلى السدود وترطيب الأجواء بشكل عام.
0: نعم.
1: إذا ما رحنا إلى ملف استخدام التكنولوجيا، احنا بالنسبة للطاقة النظيفة هي تكنولوجيا، وبالتالي احنا واحدة من الشروط اللي يعني وضعناها على المستثمرين حتى نستطيع أن نقدم دعم في هذه المجالات، أنه يستخدم الطاقة الشمسية في مشاريع، تحديدا مشاريع التصنيع الزراعي. أيضا عندنا احنا مشروع كبير حقيقة بمنطقة الأغوار الشمالية في تخزين المبرد للحمضيات، وهذا يساهم أيضا بالوصول إلى منتج، بتعرفوا أسعار الليمون مرات تكون بربع دينار ومرات تصير بخمس دنانير أو ثلاث دنانير أو أربع دنانير. إحنا نحاول من خلال هذا المشروع الكبير لتوفير بيئة تخزينية، مخازن مبردة بسعة حوالي 10 آلاف طن ل 12 ألف طن من الحمضيات في تلك المنطقة، ويمكن استخدامها أيضا بتخزين الخضروات الأخرى القابلة للتخزين لفترات زمنية معينة، هذا أيضا يساهم بالأمن الغذائي. لكن كان الفارق هنا أنه إحنا نحث أو استطعنا أن نستخدم الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية، لأنه إحنا هذه المشاريع الكبرى بالتخزين والتبريد تستهلك طاقة، فإذا ما قللنا الكلف واتجهنا إلى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة راح تكون الكلف عالية علينا وما نقدر نوفر هذا المنتج بالسعر الجيد والمستدام للمواطن الأردني. أيضا في استثماراتنا في المناطق الشرقية اللي هي مناطق الحماد والسرحان، احنا وفرنا حوالي 36 ألف دنم للاستثمار الزراعي بكميات مياه جيدة لدعم هذه المشاريع. كان واحد من هذه الشروط هو استخدام الطاقة النظيفة، استخدام الطاقة الشمسية، بحيث أنه أنا أوفر بهذه الطاقة واستغلال الظروف البيئية والطاقة الشمسية المتوفرة في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم، مع هذا الكم مستمعينا وهذه الإضاءات لأهم الحوافز التي تقدمها وزارة الزراعة أمام الرياديين، أمام الشركات وأمام المستثمرين، نتحدث حول طبيعة هذه العلاقة، الشراكة الحقيقية التي يجب أن تكون على أكمل وجه ما بين القطاع الخاص ووزارة الزراعة، وخاصة أنه إحنا يعني بنشهد ومنتابع نجاح وتطور عديد من الشركات الزراعية في سواء كان القطاع الزراعي أو حتى الشق وهو الإنتاج الحيواني.
1: يعني معظم المشاريع اللي احنا ذكرناها من خلال المستثمرين، من خلال ريادية الأعمال، من خلال الاستثمارات في أراضي الحماد والسرحان اللي وفرتها المملكة الأردنية الهاشمية، وزارة الزراعة، وزارة المالية، ودائرة أملاك الدولة، أراضي أملاك الدولة، هذه كلها شراكات، واستطعنا أن نعمل ونقدم ونحفز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي، وإحنا نؤمن تماما وكما قال جلالة الملك أنه القطاع الزراعي هو الذي يستطيع أن يمتص البطالة، وهو الذي يستطيع أن يخفف من مستويات الفقر. ما عادت الوظائف الحكومية متوفرة، ما عادت الوظائف العادية والتقليدية بالقطاع الخاص متوفرة، وبالتالي لابد من تأهيل وتدريب الشباب والشابات بمختلف المهن المتعلقة بالقطاع الزراعي، وهي المفتوح اليوم، وهو المجال الوحيد تقريبا يعني بعد امتصاص جزء في الصناعة، لكن الأساسي الحقيقة هو القطاع الزراعي يستطيع أنه يمتص أكبر عدد من الشباب. الباب مفتوح، سهولة الاستثمار أيضا.

0: أيضا توفير التمويلات اللازمة. إحنا عندنا ذراع مالي في مؤسسة الإقراض الزراعي،
1: نعم،
0: يقدم تمويلات لاستخدام وتبني التكنولوجيا، تبني الطاقة النظيفة، أيضا يدعم الأسر الريفية على المستوى، على النطاق الصغير، للسيدات والفتيات على مستوى ربات البيوت بقروض حوالي 5000 دينار للأسرة تقريبا. هذه القروض بدون فوائد.
1: بدون فوائد، هي قروض حسنة مستمعينا الكرام. يمكن إن شاء الله رح يكون لنا في الحلقات القادمة رح نسلط الضوء حول هذه المظلة أو الذراع الإقراضي لوزارة الزراعة من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي والحديث عن هذا الملف برمته. نخلي الأرقام هي اللي تحكي، نحكي عن حجم الإقراض، نحكي عن المشاريع، نحكي عن البرامج، نحكي أيضا عن الحوافز التي تقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي. أيضا مستمعينا الكرام، إذا هذا هو واقع الحال وهذه هي المشاريع، واللي أيضا لديه حب التتبع والمتابعة يمكن له أن يطلع حول حجم هذه الشركات الزراعية الاستثمارية المشغلة لأيدي عاملة في محافظات المملكة. إذا مستمعينا ومتابعينا الكرام، نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل حديثنا بمعية الدكتور خالد إرشيد الحيصة، وهو مساعد الأمين العام للمشاريع والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، مدير مديرية إدارة المشاريع سابقا. فاصل من خلال مهندسنا شادي زيدين ومن ثم نواصل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومرة أخرى كل الترحاب بك الدكتور خالد رشيد الحيصة، وأنت مساعد الأمين العام للمشاريع والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، مدير مديرية إدارة المشاريع السابق، يعني ابن الوزارة، وبالتالي أنت أعلم وأدرى بعديد من التفاصيل للمشاريع التي كنتم تشرفين عليها. وإحنا كتير مبسوطين مستمعينا الكرام أنه يكون دائما لكل مجتهد نصيب، وأنه هالخبرة والمسيرة العمل هي التي تجعل ذلك التمايز لكل من يتبوأ أي منصب في الوزارة. بنكون إحنا مبسوطين أكثر لما نكون عارفين أنه بالفعل هو تدرج وأنه هو ابن الوزارة، وبالتالي هذا يعني نوع من أنه مؤشر للنزاهة الحوكمة ولكل مجتهد نصيب. مرة أخرى أتحدث وأتابع حديثي مستمعينا الكرام بمعية الدكتور خالد. يمكن إحنا حكينا عن أهم الحوافز، المشاريع، الدعم، المنح، التطوير، كان آخرها الحديث حول ذلك المعرض، معرض المنتجات الزراعية الدائم. ويمكن إحنا ما ميز وزارة الزراعة وكوادرها اللي هو المعرض ومهرجان منتجات الزيتون ومنتجات الزيتون والأسر الريفية، يعني كان من أجمل وما زال بحمد الله من أجمل المعارض والمهرجانات التي تقام، في إشارة إنه يكون في عنا إحنا استمرارية. إحنا مقبلين الآن ل

0: فصل الصيف وبلش، وإحنا بلشنا نستقبل عدد كبير من الزوار السياح المغتربين أيضا اللي بيبحثوا عن لشراء المنتجات الزراعية، المنتجات الريفية البلدية الأصيلة، والحمد لله يعني كان هذا ما يميز منتجاتنا. ليه أتطرق أيضا إلى جانب كبير بأنه أنا القطاع الزراعي حتى يتم له النجاح والتكامل لابد من يكون في هنالك عديد من الاتفاقيات التي تبرم، عديد من التسهيلات التي يتم إبرامها ما بيننا وما بين دول الإقليم أو حتى دول الجوار أو حتى دول الوطن العربي وحتى العالمي. يعني في هنالك وجهات تصديرية لدول العالم. دكتور خالد،
1: يعني الحمد لله يتمتع الأردن بقيادة جلالة الملك بسمعة طيبة، علاقات طيبة مع مختلف دول الإقليم والجوار، الدول الشقيقة والصديقة. في الحقيقة الحمد لله احنا أيضا بوزارة الزراعة لدينا شركاء جيدين دعم وزارة الزراعة، عندنا شراكات أيضا مع مختلف الجهات مثل يعني البنك الدولي للمرة الأولى يعمل في القطاع الزراعي في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الحالية، لدينا تمويلات كبيرة تخدم القطاع الزراعي وتخدم المزارع، تخدم البنية التحتية التي تسهل وصول المنتجات وسلاسل التوريد والتزويد. عندنا شراكات مع البنك الإسلامي للتنمية جدة بتمويل يعني هو على مستوى المملكة، على مستوى الحكومة الأردنية، ولكن استطاعت وزارة الزراعة الحصول على أيضا تمويل يصل حوالي 20 مليون يعني مشاريع وبرامج مختلفة، من أهمها برامج الحصاد المائي والمنح الموجهة للمزارعين، أيضا برنامج أيضا أسلفت الذكر فيه هو التخزين المبرد للحمضيات والخضروات في منطقة الأغوار الشمالية، يعني تصل سعة التخزينية لحوالي 12,000 طن، من 10 إلى 12,000 طن من الحمضيات والخضروات. أيضا عندنا شراكات مع منظمات المجتمع، المنظمات الدولية الموجودة في البلد مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، هو من الداعمين للمعرض الدائم للمنتجات الزراعية في عمان، أيضا مع منظمة العمل الدولية بتشغيل الشباب والفتيات وتدريبهم على ممارسات الزراعية الصحيحة للسلامة والصحة المهنية على مستوى المزرعة. عندنا شراكة مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو، وهي المعنية بالقطاع الزراعي من المنظمات الدولية، عندي مشاريع كبيرة موجهة لفئات مجتمعية ولأسر ريفية بمختلف المحافظات. عندنا أيضا شراكات مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وهو أيضا يعني يسهم في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الأسر وتشغيل الشباب والفتيات العاطلين عن العمل. عندنا شراكات مع مؤسسات الدولة مثل سلطة وادي الأردن في مواضيع الحصاد المائي، شراكات مع مؤسسة التدريب المهني في تدريب الشباب والفتيات على المهن الزراعية والمعايير الجودة والاعتمادية في التدريب. عندنا أيضا شراكات مع وزارات مثل وزارة الاستثمار، وزارة الإدارة المحلية بدعم أيضا المدن الصناعية، المدن التنموية، البلديات. كل هذه الشراكات، كل هذه المؤسسات الدولية والمحلية تساهم بالمخرج النهائي، بحيث أني أنا أستطيع أني أقدم دعم، أقدم بنية تحتية جيدة للمزارع الأردني يستطيع أن يسوق منتجه، يستطيع أني أعزز صموده في أرضه، أعزز صموده في إنتاجه، وبالتالي هو من باب الاستدامة في واقع الحال.
0: نعم، إذن لأتوجه في ما تبقى من عمر هالحلقة مستمعينا الكرام وأنقل بأنه أنا دائما يعز علينا أنه يكون في هنالك هجرة الشباب الأردني من العمل في القطاع الزراعي حتى نكون أكثر شفافية ومنصفين، لا يمكن الإثبات أو النفي. هنا إذا ما أرادت النظر إلى العمالة الوافدة لوجدنا أن أغلبها وأكثرها تشبعا من القطاعات والقطاع الزراعي. في المقابل هنالك حوافز وهنالك تسهيلات وهنالك مزايا لتنظيم العمالة الزراعية، هذا جانب. فما الرسالة التي يوجهها الدكتور خالد الحيصة مستمعينا الكرام لأبنائنا الشباب؟ خلال هالحلقة حكينا في دعم للرياديين وفي قروض وفي منح وفي أيضا مشورة وإرشاد زراعي من خلال كوادر وزارة الزراعة.
1: كلام صحيح، للأسف أنه كثير من العاملين أو نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الزراعي هي من العمالة

0: وافدة. بس احنا نحكي عن الجهود العضلية واللي على مستوى المزرعة والتجهيزات البنية التحتية في المزارع بالقطاع الخاص. بالحقيقة الانتقال بهذا الموضوع وكل البرامج اللي تم ذكرها سابقا من التحفيز والريادة هي موجهة لشبابنا وفتياتنا بحيث أنهم يتحولوا. أنا ما عاد مطلوب مني أعمل جهد عضلي حتى أستطيع أن أنتج إنتاج زراعي. اليوم التكنولوجيا موجودة، التقنيات موجودة، الموارد المالية موجودة. وزارة الزراعة تقدم من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي قروض للشباب والفتيات الرياديين بدون فوائد، تصل أحيانا إلى الفائدة إلى صفر. أيضا للأسر الريفية على مستوى المنزل تصل إلى صفر. وبالتالي اليوم احنا نضع الكرة في ملعب الشباب والفتيات بحيث أنهم يتحولوا ويتوجهوا إلى القطاع الزراعي. وعندي اليوم أبواب وزارة الزراعة مفتوحة، أبواب مؤسسة الإقراض الزراعي مفتوحة لاستقبال الشباب، توجيههم وإرشادهم، لكن مشروط أن يكونوا عندهم النية الصادقة، التوجه الحسن، أنه والله أنا بدي أشتغل وبدي أشمر عن ذراعي وأنتج بالقطاع الزراعي. الفرص متاحة، الفرص موجودة. وأنا دائما أؤمن تماما أنه أنا بدي أروح على الرياديين اللي عندهم الشجاعة والإقدام بحيث أنه يعمل المشروع الزراعي. وهذا المشروع سوف يفتح آفاق وأبواب لتشغيل مجموعة من الشباب والفتيات العاطلين عن العمل. مجرد أنه تبدأ هذه العجلة ويبدأ هذا الفكر سوف نرى تغير كبير في القطاع الزراعي وتغير كبير في فكر الشباب الأردني باتجاه القطاع الزراعي.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذه الرسالة التي تقدم بها الدكتور خالد إرشيد الحيصة وهو مساعد الأمين العام للمشاريع والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، ننهي حلقتنا لهذا اليوم. نعيدكم مستمعينا الكرام أنه هنا سوف يكون معنا قصص نجاح لأبنائنا الشباب الأردني اللي انخرطوا وأقاموا مشاريعهم في القطاع الزراعي. شكرا جزيلا لك مرة أخرى ضيفي الكريم.
0: شكرا جزيلا، أعطيك العافية ست وفاء.
1: أهلا وسهلا. إذن لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نشكر مهندسنا شادي زيدين اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لكم ليندا طايع، حياكم الله. وزير الدولة لشؤون الاقتصادية يؤكد أن الاقتصاد الوطني برهن عن مرونة ومتانة ويواصل مسار النمو، مشيرا إلى تسجيل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي. البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تعزيز الاستثمار الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في المملكة. مسؤول إيراني كبير يقول أن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في الدوحة مستمرة وتركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. الرئيس السوري يسمي أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية على أن يعقد المجلس الاثنين المقبل أولى جلساته. ومحلياً، تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر تموز الجاري عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة الشهر الماضي. طقس معتدل في أغلب المناطق اليوم وحر في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم. نقف اليوم مستمعين الكرام مع آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، وهذه الآية التي تتضمن معنى عظيما وتوجيها وأيضا مبدأ أخلاقيا عظيما ومبدأ حضاريا حقيقة. هذا المبدأ الذي به تصان الحقوق وتصان الأمانات وتبنى الثقة بين الأفراد والمجتمعات. ونقف اليوم عند قول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا هو محور حديثنا في هذه الحلقة، العقود وما يتعلق بها وهذا الخطاب الرباني حقيقة للمؤمنين. يسرنا مستمعينا الكرام للحديث عن هذا الموضوع أن نرحب بداية بفضيلة الدكتور طارق خوالده الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حياكم الله فضيلة الدكتور وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم أخي الدكتور منصور العمر.
0: نقف في هذه الحلقة فضيلة الدكتور طارق عند قول الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبداية قبل أن يعني نغوص في معنى هذه الآية ونشرح يعني بعض تفصيلاتها، نريد بداية أن نتعرف إلى معنى العقد. الله عز وجل يقول أوفوا بالعقود، نريد أن نعرف معنى العقود التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على هدي مقتدى بسنتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد، نشكر إذاعة القرآن الكريم وفضيلة الدكتور منصور العمري على هذه الاستضافة،
0: حياكم الله يا سيدي،
1: القيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أخي الدكتور منصور، لفظ العقد ورد في القرآن الكريم بأكثر من معنى.
0: نعم،
1: ورد بلفظ العقد، ورد بلفظ العهد، ورد بلفظ الإصر، وورد بلفظ البيع، وغير ذلك من هذه الألفاظ. كلها أو جميعها تؤدي إلى معنى واحد وهو معنى العقد. وقد عرف العلماء هذا اللفظ وهذا المعنى من خلال التعريف اللغوي في اللغة ومن خلال التعريف الاصطلاحي أو الشرعي.
0: نعم،
1: فقالوا العقد في اللغة الإحكام والإبرام.
0: نعم،
1: العقد في اللغة الإحكام والإبرام، ومنه أخذوا لفظ عقد الحبل، أي أحكمه أو أبرمه ومكنه. أما في الإصطلاح فقال العلماء هو كل ما عزم المرء على فعله، كل ما عزم المرء
0: على فعله
1: سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف، الرهن، الطلاق، اليمين وغير ذلك. هذه لا تحتاج إلى إرادتين، وإنما تحتاج إلى إرادة
0: واحدة
1: هي إرادة المتلفظ أو المتكلم. يعني أحد طلق، أحد رهن، أحد حلف يمين، هذه إرادة واحدة. قالوا سواء كان

0: لا لا، بإرادة واحدة أو بإرادتين في إنشائه كالبيع الإجارة.
1: هناك طرفان،
0: لا بد من طرفين.
1: نعم.
0: لا بد من طرفين كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك. وهذا التعريف ورد في موسوعة الفقه الإسلامي للإمام وهب الزحيلي.
1: نعم.
0: فالعقد هو ما عزم الإنسان على فعله، سواء كان هذا العقد يترتب عليه إرادة واحدة أو يترتب عليه أكثر من ذلك، أو كما قال العلماء على إرادتين. إذن هو كل ما عزم المرء على فعله، أو كل ما ألزم الإنسان نفسه بتنفيذ هذا الأمر، هذا يسمى العقد.
1: نعم. الآن نقف إذا سمحت لي فضيلة الدكتور طارق خوالد عند الآية، وأريد أن نفصل في مسألة الخطاب الذي بدأت به هذه الآية، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وهذا الخطاب يعني وجد في العديد من الآيات، ربما يعني قاربت أو زادت عن 80 خطاب من الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. نريد أن نتعرف إلى دلالة أن تبدأ هذه الآية ب يا أيها الذين آمنوا، ويعني عندما نسمع هذا الأمر من الله عز وجل وهذا النداء، نحن بما يعني نستشعر، أو ماذا يجب علينا من خلال عندما نسمع مثلا هذه الآيات، أو هذه الآية تحديدا التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا؟
0: القارئ لكتاب الله المتدبر لآياته يجد أن في القرآن الكريم أسلوبين من النداء. النداء الأول كما قال العلماء هو نداء عام يشمل جميع الناس، وهذا النداء يبدأ بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس.
1: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم.
0: الذي خلقكم.
1: نعم.
0: وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: أطفع.
0: هذه الآية في معناها تقع على جميع الناس، مسلمهم وكافرهم.
1: نعم.
0: ذكرهم
1: وأنثاهم،
0: لا تفرق بين أحد منهم. فهذا العلماء قالوا: يا أيها الناس هي لكافة الناس أو لجميع الناس. أما الأسلوب الثاني فهو خاص بفئة من الناس، وهم الذين آمنوا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سمعت النداء يبدأ بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك.
1: نعم.
0: انتبه، انتبه للنداء، لأنه هذا خاص بك أنت أيها المؤمن. فإما أمر وإما نهي، إما فعل،
1: إما أمر تؤمر به وإما نهي،
0: إما أن يأمرك بفعل وإما
1: نعم.
0: أن ينهاك عن شيء.
1: نعم.
0: خاص بالمؤمنين، يعني أعطي انتباه:
1: يا أيها الذين آمنوا،
0: يا أيها الذين
1: لا تأكلوا
0: آمنوا.
1: نعم.
0: يا أيها الذين آمنوا، إذا بدأت الآية بهذا النداء فهي خاصة بالمؤمنين، ولذلك على المؤمن أن يرعي ذلك سمعه وأن ينتبه إلى النداء، ثم بعد ذلك يستمع إلى الأمر الذي يأتي بعد النداء.
1: نعم.
0: في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. إذن هي خاصة بالمؤمنين.
1: إذن هناك أمر مهم بعد ذلك،
0: الأمر لا. الآن يأتي.
1: لا.
0: أوفوا، أهل اللغة يقولون أوفوا بإعرابها
1: فعل
0: الأمر.
1: نعم.
0: والأمر في القرآن الكريم
1: يفيد الوجوب،
0: على وجه الوجوب ويفيد الوجوب.
1: نعم.
0: يعني يجب على الإنسان أن يلتزم بالأمر الذي يأتي بعد نداء يا أيها الذين آمنوا. ما هو الأمر؟ أوفوا بالعقود. العلماء لما فسروا هذه الآية قالوا هنا: العقود معناها العهود. بإجماع المفسرين قالوا: العقود
1: العهود.
0: العهود والعهد والعقد بنفس المعنى الذي عرفناه في بداية اللقاء أو بداية الحديث، ما يلزم الإنسان نفسه به سواء كان بحاجة إلى إرادة أو إلى إرادتين.
1: نعم.
0: فالله عز وجل خص المؤمن، ناداه، اثنين أخبره وأوجب عليه بعمل عظيم، وهي قوله تعالى: أوفوا بالعقود. لتتعرف أيها

0: المؤمن على أن العقود كما سنتكلم عليها إن شاء الله
1: نعم
0: في موضوع أو في جزئية أنواع العقود،
1: نعم،
0: أن هناك عقود تتعلق بالله عز وجل وهناك تتعلق بعباد الله سبحانه، نعم، وتعالى.
1: أنا يعني كنت أود يعني تعقيب بسيط من فضيلتك على أنه عندما خاطب الله عز وجل المؤمنين، يعني أود أن تعقيب حول علاقة الإيمان بالاستجابة بأوامر الله عز وجل، وكأن يعني الذي سيستجيب، تفضل سيدي.
0: سيدي الكريم، عندما نأتي إن شاء الله إلى آثار الوفاء بالعقود، ما هي الآثار التي تترتب على وفاء العقود، سنجد فيها أن من آثارها دلالة الإيمان.
1: دلالة الإيمان، نعم.
0: يعني إذا الإنسان وفى بعقده وبعهده مع الناس، فمعنى ذلك أن هذا الإنسان مؤمن حقا.
1: نعم. طيب الآن نرجع إلى سؤال فضيلة الدكتور.
0: الله عز وجل في هذه الآية خص المؤمن. أيها المؤمن، إذا كان إيمانك حقيقيا فعليك أن تلتزم بهذه الآية.
1: بهذه الآية. نعم.
0: فقال يا أيها الذين آمنوا.
1: طيب الآن ما أبرز أنواع العقود فضيلة الدكتور التي يجب على المؤمنين الالتزام بها والوفاء بها في حياتنا اليومية؟
0: العلماء قالوا أن العهود على نوعين. النوع الأول عهد مع الله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني عهد مع الناس. وسنتكلم عن موضوع الناس، من هم الناس. الأول قال عهد مع الله سبحانه وتعالى،
1: نعم،
0: ومعنى ذلك أنك عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معنى ذلك أنك عاهدت الله سبحانه وتعالى على الإيمان به وعلى الإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هي الكلمة التي يقولها الإنسان عندما يدخل في الإسلام، ولا إسلام لإنسان إذا لم يقل هذه الشهادة. كيف يكون عهدك مع الله عز وجل؟ أنت تعاهد الله عز وجل على عبادته، على أن لا تشرك به شيئا، وأن تقوم بالأعمال التي أمرك الله عز وجل بها، وأن تجتنب النواهي التي نهاك الله سبحانه وتعالى عنها. فالإنسان دائما وابدا على عهد مع الله عز وجل في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي قراءة القرآن وفي ذكره سبحانه وتعالى، وفي كل هذه الأعمال هو عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأعمال عندما تقوم بها لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى على ظاهرها وعلى باطنها. فالأول هو عهد مع الله سبحانه وتعالى،
1: نعم.
0: عهد مع الناس، من هم الناس؟ قال عهد مع الوالدين، وعهد مع الأقرباء، وعهد مع الأصدقاء،
1: والزوجة،
0: وعهد
1: والأولاد،
0: مع الزوجة، وعهد مع الجيران، وعهد مع كل من تتعامل معهم في الحياة. فمعاملتك بينك وبين زوجك هو عهد. ولذلك الله عز وجل عندما تحدث عن الحالة الزوجية سماها ميثاق،
1: ميثاقا غليظا،
0: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إيش الميثاق؟ اسم من أسماء العهد،
1: العهد، نعم،
0: ونوع من أنواع
1: هو
0: العهد.
1: قلت أنه العقد في البداية عندما عرفته قلت بأنه العقد وهو التوثيق،
0: إما يحتاج إلى إرادة وإما يحتاج إلى إرادتين،
1: نعم، إرادتين.
0: والنكاح أو الزواج يحتاج إلى إرادتين، إرادة الزوج وإرادة الزوجة، أو ما يسمى بالإجاب والقبول،
1: نعم.
0: لابد أن يكون هناك طرف آخر، زوج وزوجة، ولابد أن يوافق كل منهما على الآخر. فالنوع الأول تعاملك مع الناس مع زوجتك أو مع زوجك، العهد الذي بينك وبينها، العهد الذي بينك وبين الوالدين، وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
1: إحسانا،
0: هو عهد بينك وبين والديك على احترامهما، على تقديرهما، على خدمتهما، على طاعتهما، على الوفاء لهما، على برهما، كل ذلك يعتبر
1: عهد البر
0: عهد بينك
1: الإحسان.
0: وبين،
1: نعم،
0: والديك. هناك عهد بينك وبين الأصدقاء، الصديق، الصاحب، القرين، الخليل، سميه ما شئت، عهد بينك وبينه على أن يكون بينك وبينه وفاء، على أن يكون بينك وبينه إخلاص، على أن يكون بينك وبينه نصح، تنصحه، ترشده، توجهه. عهد بينك وبين الجيران ألا تؤذيهم،

0: وهذا من أهم العقود ومن أهم العهود بينك وبين الناس. وكم حذر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إذن علامة الإيمان أنك تحترم العهود والمواثيق التي بينك وبين الناس. عهد بينك وبين الناس عامة، في البيع، في الشراء، في المعاملة،
1: في
0: الإيجار، في أي شيء،
1: في العمل، عقد العمل،
0: هو هو هو هو عهد بينك وبين هؤلاء الناس. لذلك جاءت كلمة العهد وكلمة العقد عامة، تشمل جميع ما يتعامل به الإنسان في حياته، سواء نعم. كان على وجه الخصوص أو على وجه العموم.
1: نعم. طب بعض العقود أو بعض العهود فضيلة الدكتور الآن أصبحت يعني تحتاج إلى كتابة، مثلا مثل عقد الزواج، عقد عمل، عقد، يعني هل هناك فرق بين يعني أو ما الأصل في العقد؟ هل هو شفوي أم هو مكتوب؟ ما الفرق بينهما؟ يعني نريد أن نتطرق إلى العقود في الحياة اليومية هذه التي أصبحت.
0: يا سيدي العزيز، الأصل في العقد هو ما يتفق عليه الطرفان، سواء كان شفوي أو تحريري كتابة. ولكن حتى يضمن الإنسان حقه، الإنسان بتغلب،
1: نعم،
0: وبتغير وبتبدل، وممكن يغير رأيه، ممكن ينكر. حتى يحفظ الإنسان حقه لا بد من الكتابة، كعقد العمل مثلا أو عقد الإيجار. يعني اليوم بنسمع وبنشاهد أنه في ناس يعني مستأجر بيت ولا يدفع الإيجار، ولولا وجود عقد الإيجار ربما ينكر. فكيف يحفظ هذا الإنسان صاحب العمارة أو صاحب الشقة أو صاحب المبنى، كيف يحفظ حقه؟ لا بد من الكتابة. الزواج، كيف تحفظ المرأة حقها؟ لا بد من الكتابة. في العمل، العقود التي تختص بالعمل، كيف يحفظ العامل حقه ولا يعتدى عليه ولا يظلم حقه؟ قال: لا بد من الكتابة، لا بد
1: من
0: الكتابة. لكن في كثير من الأحوال لا تحتاج إلى موعد بيني وبينك.
1: هذا ليس
0: ألتقي أنا وأنت في الساعة السادسة مساء، هذا عهد بيني وبينك، إجابة قبول. هل يحتاج إلى كتابة؟
1: لا يحتاج،
0: لا يحتاج إلى كتابة.
1: ممكن إذا أرسلت لك على الواتساب مثلا
0: ممكن على الوسائل اليوم
1: يعتبر مكتوب، نعم.
0: ولكن هو بالأصل لا يحتاج إلى كتابة
1: أكيد،
0: ولا يحتاج إلى تحرير عقد. وقس على ذلك، في كثير من الأمور لا يحتاجها الإنسان.
1: نعم.
0: على سبيل المثال، أنت تدخل على سوبر ماركت أو على الدكان وتريد أن تشتري علبة لبن، هذا بيع وشراء،
1: بيع وشراء، إجابة قبول وعقد، نعم،
0: عقد عمل. لكن هل يحتاج إلى عقد إذا أنا بدي أدخل على الدكان وأشتري كيلو بندورة، ولا بدي أشتري علبة لبن، ولا بدي أشياء مثل هيك؟ هذا معناته صاحب السوبر ماركت ما بلحق عقود، ما بلحق. هي لا تحتاج، لكنها في الأصل هي عقود وعقود. العقد يحتاج إلى إجابة وقبول، والعهد يحتاج إلى إجابة وقبول في بعض الحالات. فهذه الحالة لا تحتاج إلى كتابة، ولكن هي في الأصل ملزمة، ويجب على الإنسان أن يلتزم بما عاهد عليه الطرف الآخر. طيب، عندنا مجموعة من أيضا من المسميات لهذا العقد وردت في القرآن الكريم.
1: في القرآن،
0: وردت في القرآن، نعم، الكريم. قلنا الأصل، الأصل هو أصله العهد،
1: وأخذتم على ذلك.
0: قال الله سبحانه، نعم، وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والله يشهد على هذا العهد، وإن كان القرآن سماه إصر لكن معناه العهد، والله عز وجل شاهد على ذلك. الأمر الثاني، البيع، قلنا الأصل في عهد،
1: نعم،
0: وعقد. قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع هو عبارة عن عهد وعقد بين طرفين. العقد نفسه يطلق على العهد. قال تعالى: والذين عقدت أيمانكم. وقال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان. والعهد أيضا ورد في القرآن الكريم بلفظ العقد. قال تعالى: وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا. كل هذه مسميات ولكن معناها واحد، كما عرفنا العقد نعرف العهد نعرف الميثاق نعرف هو عبارة عن إحكام وإبرام وإلزام للإنسان لما عاهد عليه أو عقد العزم على تنفيذه.
1: نعم.
0: فهذه كلها تشمل العقد وتشمل العهد.
1: العهد. الآن لو إذا سمحت لي فضيلة الدكتور طارق نرجع إلى الآية، وعندما خاطب الله عز وجل وأمر المؤمنين عندما ناداهم فقال يا أيها الذين آمنوا، ونقف عند أن مسألة الوفاء بالعقد والعهد هي من صفات المؤمنين، وقد يعني ذكر ذلك في آيات أخرى وفي أحاديث نبوية، يعني بيّنت أن مسألة الوفاء بالعهود أو العقود هي من صفات المؤمنين. ونقف إذا سمحت دكتور هنا عن علاقة يعني كيف تكون كيف يكون الوفاء بالعقد صفة وسمة من سمات المؤمنين.
0: سيدي الكريم، بداية الآية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. نعم. أوفوا بالعقود. لماذا خص الله عز وجل أهل الإيمان؟ لأن هناك من الناس من يظهر إيمانه ويخفي كفره، ولكن من صفاته كيف أن الله عز وجل يكشف هذا الإنسان؟ قال من صفاته أنه يخالف ما جاء في هذه الآية وينقض ما عهد عليه. يقول الله سبحانه وتعالى كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. من هم؟
1: بنو إسرائيل.
0: المنافقين.
1: نعم.
0: المنافقين.
1: نعم.
0: من هم منافق؟ هو الذي يظهر الإيمان ويبطل
1: الكفر.
0: أشهد أن لا إله محمد رسول الله، وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من النبي ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر هذه المشاعر وهذه الأحاسيس تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا سنحت الفرصة أظهر حقيقته. أظهر حقيقته. ولذلك هؤلاء هم من أخطر الناس على المجتمع المسلم، لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لخطورتهم.
1: نعم.
0: فالله عز وجل في هذه الآية خاطب أصحاب الإيمان الحقيقي الذين يلتزمون الأمر وينفذونه دون نقاش لا يترددون في تنفيذه.
1: نعم.
0: فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. من الذي يعلم أن هؤلاء مؤمنون؟ أن هؤلاء مؤمنين؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق
1: ثلاث.
0: إذا حدث
1: كذب.
0: وإذا اؤتمن
1: خان.
0: وإذا عهد
1: غدر.
0: وإذا خاصم
1: فجر.
0: إذا عهد
1: غدر.
0: الذي يقوم بنقض العهد ويخالف ما ألزم نفسه عليه متعمدا في ذلك فهو يتصف، إن كان من المؤمنين فهو يتصف بصفة يتصفها المنافقون. يتصفها المنافقون. نحن لا نقول عنه منافق، لا يعلم ما في القلوب
1: إلا الله عز وجل،
0: لكن إلا الله سبحانه وتعالى. لكن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه الذي يقوم بهذه الأعمال هو ليس منافق، ولكن يتصف بصفات المنافقين. إذا حدث كذب، ومنها قال وإذا عاهد غدر، لأن الغدر أو الخيانة أو المخالفة ما اتفق عليه من الأمور العظيمة التي يعظمها الناس ويتخوفون منها. لذلك قبل قليل لماذا قلنا أن كثيرا من الناس يطلبون تحرير العقد أو كتابة العقد؟
1: نعم.
0: لخوفهم من هذه النقطة،
1: من هذه النقطة،
0: أن يغدر به من عاهده أو عقد معه الميثاق أو عقد معه العقد. فبقول لك حتى أحفظ حقي، أنا والله واثق فيك وما شاء الله عليك وأنت كويس ومؤمن وبتصلي واوا، ولكن بدي أحفظ حقك. كيف بدك تحفظ حقك؟ قال نكتب العقد. دكتور منصور بدي أشتري منك سيارة.
1: نعم.
0: بقول والله أنا إذا ما فيها تنازل يعني ممكن تكون مرهوني، ممكن يكون عليها مشاكل، وأنا حاب أشتريها منك.
1: نعم.
0: بقول لك والله دكتور أنت على عيني ورأسي وما شاء الله عليك، لكن والله أنا بدي أحفظ حقك. كيف بدك تحفظ حقك؟ قال بدنا نكتب ورقة، نكتب عقد بيني وبينك بيع وشراء. أنا لم أخونك، لو كنت بخونك ما بشتريها منك من الأصل.
1: صحيح.
0: لكن أنا بدي أحفظ حقي، لأن القلوب تتقلب، وممكن هذا الإنسان اللي أنا مثلا بدي مشتري منه هذه المصلحة، هذه السيارة أو هذا البيت، ممكن يتوفاها الله عز وجل. كيف بدي أحفظ حقي مع الورقة؟
1: نعم.
0: طيب غير البيع، مداين،
1: وهذا الأمر يعني ذكر الله عز وجل في أطول آية في القرآن الكريم.
0: أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين.
1: آية الدين.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
1: فاكتبوه.
0: يجيك واحد يقول لا يا رجل أنا وياك أصحاب وأصدقاء وإخوان و و و و أنت بكلامك هذا

0: آية الدين وقال لك يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم
1: أيضا خطاب للمؤمنين كمان. نعم خطاب للمؤمنين يا أيها الذين,
0: يا أيها الذين آمنوا
1: نعم.
0: إحنا كل الأعمال التي فيها علاقة مع الله عز وجل وإن كانت بينك وبين الناس, يعني أنا بدي أدين ديني, هل تعلم إنه الإنسان عندما يتداين من الناس فإن الله عز وجل له علاقة فيها, لقوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس ويريد السداد
1: قضى الله عنه دينه,
0: قضى الله عنه دينه, وأراد القضاء قضى الله عنه دينه.
1: نعم.
0: أنا بنيتي إذا أنا أجيت عليك دكتور منصور قلت لك بدي 100 دينار لآخر الشهر وأنا عندي نية السداد وعندي نية القضاء وعندي نية أرد لك الدين, الله عز وجل بعيني.
1: نعم.
0: الله عز وجل له علاقة في الموضوع,
1: قضى الله يعني ربنا
0: عانك الله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى عليه, يا إما الله عز وجل برزقك, يا الله الله سبحانه وتعالى بهيئ ناس يقضي عنك دينك, يا الله سبحانه وتعالى بيرشد هذا الإنسان الطرف الآخر صاحب المال وبصبر عليك بدي أقول لك والله يا دكتور منصور مية مشكلة ما معك الشهر هذا أعطيني الشهر الجاي, هذا توفيق من الله عز وجل.
1: نعم.
0: وهداية من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي تتعلق بالعقود دائما يبدأها بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا, لأن الله عز وجل يخص بهذا الأمر
1: المؤمن.
0: عباده المؤمنين,
1: عباده المؤمنين,
0: عباده المؤمنين.
1: ولذلك أيضا في آية
0: كل الآيات تبدأ التي تبدأ بذلك يا أيها الذين آمنوا, ومن ضمن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, فهي خاصة بالمؤمنين.
1: نعم.
0: لذلك على الإنسان أن ينتبه لهذه الآية ويتمعن فيها ويسمع وينفذ كما أراد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. ولذلك أيضا في آية أخرى الله عز وجل يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون,
0: يعني في أكثر من آية.
1: نعم.
0: في سورة المؤمنين وفي سورة المعارج,
1: المعارج.
0: عرفت هاي؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم
1: راعون.
0: راعون ما معنى هذه الآية؟ أن هؤلاء إذا عاهدوا عهدا نفذوه وحافظوا عليه, حافظوا على العهود, حافظوا على المواثيق, حافظوا على ما يدور أو ما يجري بينهم وبين الآخرين.
1: نعم. الآن فضيلة الدكتور, يعني قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, نريد أن نتعرف إلى بعض النماذج والأمثلة والمواقف التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطبق ما جاء في هذه الآية وغيرها من الآيات, والله عز وجل أو يعني كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض, يعني لا شك أنه كان يعني عليه الصلاة والسلام خير الذين يوفون بعهدهم وعقودهم. تفضل سيدي.
0: سيدي الكريم, يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله, لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة
1: حسنة,
0: حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ما معنى الأسوة ولماذا لم يقل القدوة؟ قال العلماء الفرق بين القدوة والأسوة أن القدوة يكون في مجال واحد, أقول فلان قدوتي في مجال الأخلاق, في مجال الشجاعة, في مجال الكرم, في مجال الصدق, مثال واحد. لكن الأسوة قال هو من يمتلك هذه المجالات, ولا يتحقق ذلك إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا. عندما نريد أن نرجع إلى موضوع معين نرجع إلى القرآن الكريم وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل كان في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم, هل كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من القصص والوقائع والأحداث ما يدل على وفائه صلى الله عليه وسلم لمن يعني أزدى له أو لمن عمل ما هو معروفا أو لمن تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك الكثير الكثير, منها صلى الله عليه وسلم أنه ضرب لنا أروع الأمثلة في وفائه لخديجة رضي الله تعالى عنها. تحدثنا في بداية الحديث قلنا أن من أنواع العقود عقد النكاح وعقد الزواج, والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها كان يحترمها وكان يقدرها وكان صلى الله عليه وسلم يستشيرها, وحتى بعد وفاتها داوم النبي صلى الله عليه وسلم على وفائه لخديجة رضي الله تعالى عنها. والقصة معروفة في كتب السيرة ومعروفة عند الناس كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح شاة

0: يوزع منها على أصدقائه أو صديقاته خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى جاء يوم من الأيام ووزع النبي صلى الله عليه وسلم على صديقاتها، فغارت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله إن هي إلا امرأة تزوجتها في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عائشة، ليست كالنساء، آمنت بي حين كفر بي الناس وأعطتني حين حرمني الناس ورزقت منها الولد، هي الوحيدة من الحرائر التي أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم محافظا ووفيا لخديجة رضي الله تعالى عنها حتى بعد وفاتها. أي وفاء أعظم من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى موقف آخر في صلح الحديبية، عندما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش، وكان من بنود الصلح أنه من جاء من كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم يرده، ومن خرج من الإسلام وأراد أن يدخل في حلف الكفار أو يغير دينه فله ذلك. أثناء العقد بعد توقيع النبي صلى الله عليه وسلم العقد ما زال في موقع الحديبية، جاءه رجل اسمه أبو جندل يريد أن يدخل في الإسلام. يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يا رسول الله أنا أدخل الإسلام، يا رسول الله يا رسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احترم العقد الذي بينه وبين كفار قريش،
1: مع أنه يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الناس، فعندما يأتي شخص
0: هو أصلا بعث لهداية الناس.
1: بعث لهداية الناس.
0: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا صلب الدعوة.
1: صلب الدعوة.
0: ومن واجبات النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل من يريد أن يدخل في الإسلام ولا يمنع عنه أحدا.
1: صحيح.
0: لكن هذا الإنسان في هذا الموقف احترم النبي صلى الله عليه وسلم العهد والعقد الذي بينه وبين قريش وبين كفار قريش، فقال لأبي جندل لا ارجع، إن الله سيجعل لك ولأمثالك مخرجا.
1: لا إله إلا الله.
0: ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا رسول الله وأنت نبي وأنت داعي وأنت مبشر وأنت وأنت وأنت؟ لأن الموقف لا يسمح، هناك عهد بينه وبين كفار قريش ألا يستقبل من جاءه من أهل مكة أو من كفار قريش. هذا يدل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على
0: سيدنا. كلنا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته ذهب إلى ديار بن سعد وأرضعته حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وبقي فيها، ثم بعث نبيا عليه الصلاة والسلام. بعد سنوات من هجرته صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة حدثت غزوة حنين، وكلنا يعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الغنائم منهم وأخذ السبايا. فجاءت حليمة رضي الله تعالى عنها واحترمها النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى لها بعهدها، وقال لأصحابه إني أرى أن تردوا إليهم سباياهم فإنهم جاءوا مؤمنين. احتراما لحليمة رضي الله عنه واحتراما لقبيلة بني سعد الذين هم من حنين، احتراما لهم واحتراما للرسالة أو العمل الذي أدته حليمة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفى لها وأرجع إلى أهلها ما غنمه المسلمون في هذه المعركة. عندنا قصة جميلة، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه خرجت مع أبي حسين نريد المدينة، فلقيني كفار قريش، قالوا إلى أين؟ قلنا إلى المدينة نريد المدينة. قالوا لا، تريدون أن تذهبوا لتناصروا محمدا علينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: قالوا قلنا لهم والله لا نريد إلا المدينة. قال فأخذوا علينا العهود والمواثيق ألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: وأعطيناهم. قال فلما وصلت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما حدث، قلت يا رسول الله حصل معي ووالدي كذا وكذا وكذا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة ولوالديه أوفيا بعهدهما.

0: عهدكما لقريش، أوفيا بعهدكما لقريش، ونسأل الله عز وجل النصرة عليهم. فما قاتل. هذا يبرر حذيفة رضي الله عنه لماذا لم يشهد بدر، لماذا لم يشهد حذيفة رضي الله عنه معركة بدر. قال حصل معنا هذه الحادثة وهذه الواقعة، عهدنا كفار قريش على أن لا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد علينا بالوفاء لهؤلاء، قال أوفيا لهما بعهدهما ونسأل الله عز وجل النصرة عليهم.
1: نعم.
0: هرقل ملك الروم لما جاءته الرسالة قال هل هنا من العرب؟ قالوا نعم، فجاءوا بأبي سفيان. أبو سفيان كان على الشرك وكان من أعداء الإسلام قبل أن يسلم، فقال له هرقل يا أبا سفيان أعهدتم عليه الغدر؟ يعني في يوم من الأيام قبل البعث، بداية البعث لغاية اليوم، هل حصل أن غدر محمد بأحد؟ قال أبو سفيان لا، قال ما كان لنبي أن يغدر، ما كان لنبي
1: أن يغدر.
0: عندنا بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى هي عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من عاهدهم على أن يدخلوا في الإسلام، كانوا 12 واحد. بيعة العقبة الثانية في العام القادم كانوا 73 واحد وامرأتين نسوان الدين. ما الذي جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: اللهم صل على
0: سيدنا. جرى بينهم عهد على أن يحموه داخل المدينة، على أن يحموه داخل المدينة.
1: المدينة.
0: عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القافلة ونجت القافلة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بدر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب المسلمين وكان يكرر هذه العبارة أشيروا علي أيها القوم. فكان يقف المهاجرون، أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه، يا رسول الله يا رسول الله آمناك وصدقناك واتبعناك وهاجرنا معك، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه العبارة أشيروا علي أيها القوم. مين الفهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله كأنك تعنينا. طب لماذا سعد بن معاذ من الأنصار من أهل المدينة رضي الله عنه، طب لماذا قال هذه العبارة؟ فهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بده واحد من زعامات المدينة.
1: نعم.
0: طب ليش زعامات المدينة؟ لأن العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه داخل المدينة، ما لهم علاقة بالخارج المدينة. الآن إذا بده يصير إشي خارج المدينة بده يجدد العهد والميثاق معهم. قال كأنك تعنيني يا رسول الله؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: قال يا رسول الله آمنا بك واتبعناك وصدقناك وفديناك بأموالنا وأرواحنا وأولادنا، ويا رسول الله والله لو خذت بنا برك الغمام أو في رواية هذا البحر لخذناه معك. جدد النبي صلى الله عليه وسلم العهد والميثاق مع أهل المدينة، مع الأوس والخزرج، مع الأنصار رضي الله تعالى عنهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد لهم هذه الجميلة بلغة اليوم أو هذا المعروف. لما النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم في غزوة حنين أعطى الكثير من هذه الأموال لأهل مكة، مؤلف قلوبهم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ثم بعد ذلك خرج إلى حنين مباشرة، ما رجع إلى المدينة، فأعطى الأموال لكثير من أهل مكة ولم يعطي الأنصار إلا القليل. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار تضايقوا، وكأنهم يعني قالوا إنه خلص النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهله من في مكة فكأنه تخلى عنا.
1: نعم.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا الأمر وأراد أن يرفع من معنوياتهم، فجاءهم قال وجدكم ضلال فهداكم الله، وجدكم عالي فأغناكم الله، وأخذ يعدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحوال. ثم قال لهم أتودون أن الناس يعودون بالشاة والبعير وأنتم تعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم دعا لهم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لوددت أن أكون من الأنصار. وبعد فتح مكة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمضى حياته هناك حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى.
1: هذا وفاء بالعهد. نعم.
0: من باب الوفاء،
1: الوفاء
0: وفاء النبي صلى الله عليه وسلم والسلام.

0: الذين عاهدوا، للذين ناصروا، للذين آزروا، للذين وقفوا معه، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلى عنهم.
1: نعم.
0: ثم سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا المنهاج.
1: نعم.
0: سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله طيب. تعالى
1: سيدي إذا سمحت لي يعني نريد أن نختم بهذا الموضوع ثم ننتقل إلى يعني موضوع آخر، تفضل سيدي.
0: الصحابة رضي الله تعالى عنهم ساروا على نفس النهاد في وفائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أوفى بدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعد أحد الصحابة أنه إذا جاءتنا أموال البحرين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي أموال البحرين أو مال البحرين، فجاءت في زمن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فجاء هذا الصحابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعدني ذلك،
1: فأوفى بعهده
0: فرده، ثم الثانية فرده، ثم الثالثة فرده، فقال له إنك لم تعطني، قال والله ما رددتك إلا لأعطيك، وأعطاه ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها قصص من حياة الصحابة، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: تدل على وفائهم بعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم القرآن الكريم على الوفاء بالعهد، فساروا على هذا النهج وعلموا من بعدهم كيف يسيرون على منهاج النبوة في الوفاء بالعهود للناس.
1: نعم. الآن إذا سمحت دكتور نريد أن نتعرف إلى أمثلة معاصرة من حياتنا المعاصرة، وكيف نطبق قول الله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود مع تنوع أنواع العقود والالتزامات في حياتنا المعاصرة على اختلاف ما كان سابقا. الآن مثلا هناك عقود إلكترونية، عقود عمل، عقود مثلا أنا اللي هو البيع عن طريق الصفحات هذه، وأنا مثلا أريد رأيت شيئا وأريد أن أطلب هذا الأمر فأوصي بالشخص أن يعني هناك عقد بيع بيني وبينه. يعني قبل عدة أيام كنت أقرأ على أحد المجموعات في الفيسبوك، وشخص لا أعلم مدى صدق قوله لكن نأخذ القول على ظاهره، بقول أنه هناك شخص أو فتاة وصلتني على مجموعة هذه الطلبات مشغولاتي يعني يدوية، ثم بعد أن يعني صنعتها الآن أنا برن عليها ما بترد، ولها طب أنا تكلفت بهذه الأمور، فهل يعني أنه هذا أنا إذا ما كان في بيني وبين مثلا دكتور طارق عقد مكتوب أو كنت مثلا يعني شيء موثق، هل أنه يعفيني من المسؤولية أن لا أوفي مثلا بهذا العقد؟ هناك عقد أيضا مسألة احترام الأنظمة والقوانين، هناك عقد بيني وبين الدولة، عقد المواطنة، أنا عندما أقوم مثلا بقطع الإشارة حمراء أنا خالفت هذا العقد والعهد. فيعني نريد أن نتعرف إلى أمثلة من هذه العقود المعاصرة فضيلة الدكتور طارق، ويعني هل أنه عدم وجود طرفين أو أنه اللي هي العقود الإلكترونية أو عن بعد هل يعفي من المسؤولية بالوفاء؟
0: سيد الكريم، جميع العقود أو العهود التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هي موجودة بيننا، لا زالت.
1: نعم.
0: ولكن نتيجة للتقدم العلمي والتقدم في وسائل التواصل حدث عنا بعض الأنواع التي لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جميعها تأخذ حكم الوفاء بالعقد والعهد
1: كلها
0: جميعها.
1: نعم.
0: فمثلا نحن نذكر بعض الحالات ولا نعمم، بعض مثلا الشركات أو المحلات أو المؤسسات تقوم بالإعلان عن شيء معين وتعرض لك الصور وأنت تبعث له على موقعه على الفيسبوك أو ما شابه ذلك أنني أريد هذه السلعة، مجرد ما أنت بعثت وهو وافق وأخذ منك المعلومات وقال لك تم العقد أو تم التوثيق أو تمت المعاملة،
1: اتفقتوا على السعر،
0: فمعنى
1: نعم.
0: ذلك أن العقد قد
1: تم
0: وواجب النفاذ على الطرفين. الآن تبعث هذه المؤسسة أو هذا الشخص أو هذا المحل عن طريق الناس اللي بوصلوا بسموهم الدليفري،
1: نعم الترسيلات،
0: وكثير من الناس يشتري ويبيع وتمشي المعاملة وما شاء الله عليها، وأنا من

0: ناس اللي اشتريت أكثر من سلعة عن طريق هذه الوسائل وتمت ولا شيء ذلك. لكن هناك حالات أنه مجرد ما يتم العقد
1: ببطل
0: الشخص اللي بده يوصل هذه السلعة بأخذ رقم التلفون من المؤسسي بيظل يضرب على الشخص الطرف الآخر اللي هو مشتري.
1: نعم.
0: بضرب مرة مرتين ثلاثة أربعة مشان يحكي معه يقول له هاي طلبتك موجودة أعطينا الموقع وين مكانك بردش على التلفون. هذا يعتبر من المعاملات التي لا يثيرها الإنسان. رد علي على التلفون وقول لي ما بديش إياه ما في مشكلة بتفهم صاحب المحل. لكن أنت تخلي هذا الإنسان يمكث فترة وهو في الطريق إليك ثم يرسلك المكالمات بيرن على تلفونك وأنت ما بتجيب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. من القصص التي يعني قرأتها اللي هو استئجار المزارع مزرعة. كثير من المزارع أو أصحاب المحلات ما شاء الله عليهم بتحكي معاه برد عليك بتتفاهم أنت وياه بتتفق أنت وياه وبتروح على المزرعة وبتلاقيها زي ما اتفقت أنت وياه. لكن من الحوادث اللي حدثت قال حكيت معاه قال لي بدك تدفع قبل ما تيجي
1: عربون.
0: قال دفعت بناء على أنه نكمل المعاملة. بعدها وين رقم التلفون اختفى. يا عامل له بلوك يا مغير تلفونه يا ما بردش على التلفون. طب مو هذا عقد بينه وبينك وانا دفعت لك مجرد انت ما قلت لي ابعث المبلغ او جزء من المبلغ ووصله انتهى العقد بينه وبينك وبينه. الان هو اختفى او ما بردش على التلفون او عامل لك بلوك او ما شابه ذلك. هذا يعتبر من المعاملات التي غدر فيها صاحبها ولم يفي بالعقد وخالف قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
1: اوفوا بالعقود.
0: وقس حالة في كثير المعاملات. فما ينطبق على المعاملة التي تكون وجها لوجه ينطبق على المعاملات التي تكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو بسميها الخدمات الإلكترونية. إيجاب وقبول اتفاق بين طرفين يلزم كل منهما الآخر بما اتفق عليه. فمن خالف هذه المعاملة يخالف تلك المعاملة التي تكون وجها لوجه. فهذه يعني من المستجدات.
1: نعم.
0: ولكن الحكم فيها موجود. الحكم لا طيب. لا تحتاج إلى فتوى ولا تحتاج إلى حكم جديد. تأخذ نفس الحكم الذي كان يحدث أو حكم المعاملة أو العهد والميثاق والوعد الذي كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم.
1: كله عقد. نعم. طيب إذا سمح الدكتور يعني لضيق الوقت نريد أن نتعرف بشكل سريع على آثار الوفاء بالعقود.
0: سيدي الكريم عندنا الآثار. كون المعاملة فردية وجماعية قال هناك آثار تعود على المجتمع وهناك آثار تعرفت. من أهم الآثار التي تعود على المجتمع اللي هو بناء الثقة بين الأفراد. والله لما المجتمع كله يحافظ على هذه العهود وهذه المواثيق ما في إنسان بخاف.
1: صحيح.
0: وبعقد العقد بكل أريحية لأنه بعرف أنه هذا الإنسان سيلتزم بما تعاقد عليه أو تعاهد عليه. وهذا يؤدي إلى أمر مهم وهو الأمن والاستقرار داخل المجتمع. فالإنسان يأمن على ماله يأمن على مصلحته ويأمن على كل شيء. قال هناك آثار فردية تعود على الإنسان الذي يوفي بعهده والذي يوفي بعقده. قال العلماء أولا أن هذا الإنسان يتصف بصفة التقوى. ما وفى بعقده إلا أنه يتقي الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الأمر الثاني قال تحصل فيه محبة الله سبحانه وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. حصول الأمن في الدنيا وصيانة الدماء. يعني عندما يكون هناك وفاء بالعهود هل يحصل هناك مشاكل؟ لا يحصل مشاكل. اتفقت أنا وياك على شيء ونفذناه بالعكس بزيد بينه وبينك المحبة.
1: صحيح.
0: ومرة ثانية بنتعاهد وبنتعاقد بكل أريحية. يعني اشتريت منك سيارة وكتمنا العقد وخلصنا أمورها وبعد فترة تنازلت لي فيها وصارت سيارة باسمه ما شاء الله علي دكتور منصور. بعدها فترة إذا أنا بدي أشتري منك أو تشتري مني في عندك مشكلة؟
1: لا
0: ما في مشكلة لأن أنا جربتك.
1: صحيح.
0: ما شاء الله عليك عرفت علي. فهذه تدل على حصول الأمن في الدنيا وصيانة المال.
1: نعم.
0: الحياة الطيبة والجزاء الحسن العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم.
1: نعم.
0: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وقال سبحانه وتعالى: ومن أوفى بما عاهد الله عليه فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن أجور عظيمة من الله سبحانه وتعالى. في عندنا أيضا يعني أثر عظيم وهو تكفير السيئات. تخيل عندما توفي بعهدك مع الآخرين الله عز وجل يكفر السيئات. قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم.
1: الله أكبر.
0: وأوفوا بعهدي.
1: أوفي بعهدكم.
0: من اللي تكلم؟ الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: قال: أنتم أوفوا وأنا أوفي. طب ما هو العهد الذي بينك وبين الله عز وجل؟ على إيش عهدت الله؟ وإيش الله عز وجل عهدك؟ على أن يكفر لك سيئاتك، وعلى أن يدخلك الجنة، وعلى أن لا يعذبك. فهذه من أعظم الآثار التي يحصل عليها نعم. الإنسان في وفائه بعهده مع الله عز وجل أو مع الناس.
1: نعم. يعني في ختام هذه الحلقة أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور طارق خوالد الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
0: حياكم الله وبياكم دكتور منصور، نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول في هذه الحلقة.
1: اللهم آمين. أشكركم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، وكذلك أشكر الزملاء سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين.

0: قصدنا نصيحة ونبتغي الأجر.
1: الثانية تماما، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

نحييكم سيداتي وأسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لكم ليندا طايع. وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. الاقتصاد الوطني يبرهن عن مرونة ومتانة ويواصل مسار النمو، والبنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تعزيز الاستثمار الخاص وخلق المزيد من فرص العمل. محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران تبدأ في الدوحة لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ومن العناوين إلى التفاصيل، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأكد الصفدي إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين خلال الأيام الماضية، وتضامن الأردن المطلق ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وثمن الزياني مواقف الأردن الداعمة للبحرين.

0: حرصه على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير الدولة لشؤون الاقتصادية مهند شحاده اليوم أن الاقتصاد الوطني برهن عن مرونة ومتانة ويواصل مسار النمو، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب 2.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025. وأضاف الوزير شحاده:
1: الاقتصاد الوطني اليوم ببرهن مرونة ومتانة وبواصل مسار النمو. احنا سجلنا نسب نمو 2.9 خلال الربع الاول من هذا العام مقارنة ب 2.7، وبحب اكد انه ثلث هذا الربع هو حرب، فبالتالي اليوم النتائج حقيقة مهمة، وعلينا التأكيد على أنه اقتصادنا متين وقوي وقادر أنه يتأقلم. الأهم من هيك مرة ثانية، إذا أخذنا الربع المالي الأول ورجعنا 12 شهر وقارناها بالمدة التي سبقتها، رح نلاحظ أنه نسبة النمو 2.9 مقارنة باللي قبلها 2.6. شو عم نحكي هنا؟ عمالنا بنحكي أنه النمو مضطرد، النمو مستمر، النمو متتالي، فبالتالي النتيجة اليوم لأي حدا بده يحلل أرقام النمو بنقدر نأكد وبنحكي أنه الاقتصاد الوطني يسير بالطريق السليم والنمو مستمر. فلأي حدا بيسأل وين رايحين اليوم، الجواب الأرقام أكبر الدليل وشاهد.
0: من جانبه أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات أن الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2026 تعكس الدور المحوري الذي يطلع به القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو. وقال الخريسات أن القطاع الزراعي حقق أعلى معدل نمو بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة بلغت 6.8% في الأسعار الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، كما بلغت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ولأول مرة 6.1%. وأضاف أن هذا الأداء المتميز يؤكد نجاح السياسات الحكومية والبرامج التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمزارعين، والتي استهدفت رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الأردنية. إلى ذلك، وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل. إلى التفاصيل.
2: بحسب بيان البنك الدولي، سيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن المرحلة الثانية في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في البلاد. وأكد البنك أن الأردن حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة، حيث سجل نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في 2025، كما حصل في العام 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، والتي تم الحفاظ عليها مجددا العام الماضي. وتتمثل الفرصة اليوم في تحويل هذا الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات وفرص عمل وتسريع وتيرة النمو وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع الأردنيين. وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي إن الأردن تمكن من اجتياز بيئة إقليمية صعبة بانضباط وتصميم، محافظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلا زخم الإصلاحات. وسيساهم هذا البرنامج بدعم جهود الحكومة الأردنية لتحويل الاستقرار إلى نمو أقوى للقطاع الخاص، وذلك من خلال

0: تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وخفض تكلفتها وتوسيع فرص الحصول على التمويل، بما في ذلك لرائدات الأعمال، والمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاحات الرقمية والخضراء وفي قطاع الطاقة. ويمكن لهذه التدابير مجتمعة أن تساعد في إطلاق العنان للاستثمارات وتهيئة الظروف لخلق فرص عمل أكثر وأفضل للأردنيين. ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن المرحلة الثانية هدفين إصلاحيين متكاملين في إطار رؤية التحديث الاقتصادي. يهدف البرنامج إلى جعل الأردن وجهة أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التراخيص على مستوى القطاعات وتحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية والعابرة للحدود، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين بنظام العقود المرنة والدوام الجزئي، بما يسهم في جذب المزيد من الأفراد إلى سوق العمل الرسمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء من خلال تمكين أنظمة النقل والتوليد والتخزين الخاصة. وبين أن البرنامج يهدف إلى الابتكار وتعميق سبل حصول الشركات ورواد الأعمال على التمويل، ويدعم البرنامج جهود الإصلاح الرامية إلى تحديث أسواق رأس المال واعتماد أدوات تمويل جديدة، بما في ذلك التمويل الجماعي وتيسير الإقراض القائم على التدفقات النقدية، وهو أمر بالغ الأهمية لا سيما لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 99% من الشركات في الأردن. وأكد أن هذه الإصلاحات تساعد أيضا على توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات التجارية لأصحاب منشآت الأعمال الصغرى غير المتعاملين مع البنوك، وتعزيز التمويل الأخضر، بما في ذلك تفعيل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء في الأردن، وتحديث الأسس القانونية لمنتجات التأمين، والتحول نحو الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية الصادرة، وهي خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في خفض تكاليف المعاملات وتحسين الكفاءة ودعم الشمول الرقمي.
1: واصلت اللجنة الإدارية النيابية اليوم لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث استمعت إلى آراء وملاحظات عدد من أعضاء البلديات ومجالس المحافظات إلى جانب خبراء إداريين. وقال رئيس اللجنة النائب خليفة الديات في بيان إن مجلس النواب سيبقى بيت الأردنيين، وإن التشريعات الرصينة تبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، ويعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية. وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل خطوة هامة في تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال تعزيز اللامركزية وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية وتحسين التخطيط التنموي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفعالية. وبين أن المشروع ينسجم مع مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري، ويأتي استكمالاً لمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني الهادفة إلى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية المحلية. استشهد شاب فلسطيني اليوم في مدينة اللد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 برصاص الشرطة الإسرائيلية، كما تم اعتقال 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية في الوقت الذي اقتحم فيه مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال. كما أقام مستوطنون يهود بؤرة استعمارية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لقرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. وأوضحت محافظة القدس أن المستوطنين أقاموا البؤرة بعد أن شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن المواطنين، وذلك بعد أيام من مدهم خط مياه مر بين منازل التجمع، وذلك في تصعيد يهدف إلى التضييق على السكان البدو ومحاصرة مناطق رعي الأغنام وفرض وقائع استعمارية جديدة في المنطقة. وتكتسب قرية الخان الأحمر التي تقع على بعد نحو 16 كيلومترا على طريق القدس أريحة أهمية استراتيجية، خاصة لوقوعها في المنطقة التي تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، وتبلغ مساحتها نحو 40 دنما تحيط بها عدة بلدات منها عناتا والعيسوية والعيزرية. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم.

0: أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض بكل قوة لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية في لبنان. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس أن قواته ستبقى في لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا لسكان شمال إسرائيل حسب تعبيره. ونتابع فترتنا الإخبارية بآخر تطورات الملف الأمريكي الإيراني، حيث وصل مبعوثون أمريكيون إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران تعطي الأولوية الدبلوماسية مع واشنطن لكنها تبقى مستعدة للحرب. لين نويران والمزيد من التفاصيل.
1: محادثات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تستضيفها الدوحة اليوم بمشاركة كبار المفاوضين، حيث وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى قطر مع تأكيد الوسيط القطري أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة. الخارجية الإيرانية أكدت أن جدول أعمال الوفد الإيراني ينحصر في مباحثات إيرانية قطرية ستركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، كما ترفض طهران شروط واشنطن بتأسيس خط ائتماني حصري لشراء سلع زراعية أمريكية. وقال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين أن بلاده ماضية بالحوار وتعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن لكنها تبقى مستعدة للحرب، وجددت توعدها لواشنطن بالرد على أي انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في الأثناء تتمحور التوترات حول إدارة مضيق هرمز، حيث تطالب كل من إيران وسلطنة عمان بالسيادة على حركة العبور عبر المضيق، في حين أكدت إيران أنه وفقا لمذكرة التفاهم ستتولى إيران وحدها أعمال إزالة الألغام في مضيق هرمز ولن تتعاون مع أي دولة أخرى بهذا الشأن، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا وسلطنة عمان اتفقتا على العمل المشترك لإزالة الألغام في المضيق وتأمين الممرات البحرية. هذا ونصت المذكرة التي وقعها الجانبان في 17 من حزيران الماضي على بنود عدة أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران والإفراج عن قسم من أصول طهران المجمدة وإجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. ومن المتوقع أن يركز الاتفاق النهائي على برنامج إيران النووي.
0: وإلى الشأن السوري، حيث سمى الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية على أن يعقد المجلس الاثنين المقبل أولى جلساته بعد الإطاحة بالحكم السابق. اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024 و2025. وأفاد التقرير بأن قوات الدعم السريع شنت هجمات ممنهجة على تجمعات سكانية في محيط مدينة الفاشر، إضافة إلى وقوع أعمال عنف واسعة النطاق ومتعمدة ضد الأطفال شملت القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب. ولفت التقرير إلى أن مقاتلي قوات الدعم السريع أحرقوا منازل بعد فترة طويلة من فرار السكان، ما يوحي بنية لجعل المناطق غير صالحة للسكن، وهو ما يتوافق مع تطهير عرقي. وعودة إلى الشأن المحلي، وضمن الجهود الوطنية المبذولة في دعم مسار التحديث السياسي، أعلن صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية أسماء 20 مشروعاً حصلت على الدعم ضمن الدورة الثالثة من مشروع تمكين لدعم المشاريع السياسية، الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التمكين السياسي لتنفيذ مبادرات وبرامج تسهم في ترسيخ المشاركة السياسية. وقال مدير صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية سامر المفلح إن مشروع تمكين يجسد دور الصندوق كمؤسسة وطنية داعمة للجهود الوطنية في مسار التحديث السياسي من خلال دعم وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي والمشاركة السياسية وبناء قدرات الأحزاب والقيادات الشبابية. وتنوعت المشاريع المدعومة لتغطي محاور متعددة، من أبرزها تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، لا سيما في المحافظات ومناطق البادية، إلى جانب دعم مبادرات تستهدف تطوير العمل الطلابي في الجامعات من خلال اتحادات الطلبة والأندية الطلابية وتعزيز ثقافة العمل الحزبي البرامجي بين الشباب. وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة الملكة رانيا اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج اقرأ لي في العقبة بهدف تعزيز القراءة المبكرة لدى الأطفال وتمكين الأسر من دعم تنمية مهاراتهم المعرفية واللغوية بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم والاستثمار في رأس المال البشري. ونبقى في العقبة، حيث عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الحلقة التشاورية الثانية لمشروع إنشاء خزانات الغاز البترولي في المنطقة الصناعية الجنوبية. للمزيد تحدثت المهندسة إيمان الكوز رئيسة قسم الموافقات وتقييم الأثر البيئي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تحدثت لمندوبتنا مجد البدارين وقالت:
2: تم عقد الحلقة التشاورية الثانية الخاصة بمشروع إنشاء خزانات الغاز البترولي في المنطقة الصناعية الجنوبية، والذي يأتي ضمن جهود استكمال متطلبات الموافقة البيئية للمشروع، وبما يعكس نهج سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في ترسيخ مبادئ الشفافية وإشراك أصحاب العلاقة والمجتمع المحلي في صناعة القرار البيئي. هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السعادة التخزينية للغاز البترولي في المملكة، بما يدعم أمن التزود بالطاقة ويعزز جاهزية البنية التحتية لقطاع المحروقات، مع الالتزام الكامل بحماية البيئة وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية. تأتي هذه الورشة لتسليط الضوء على نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي ومناقشة خطط الإدارة البيئية وتقييم المخاطر والإجراءات التخفيفية المقترحة، والاستماع إلى آراء وملاحظات جميع الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير المشروع وفق أفضل الممارسات والمعايير البيئية المعتمدة.
0: انطلقت في محافظة عجلون فعاليات معسكر الكشافة المبتدأ في معسكر الحسين ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار الاستقلال 80، بهدف تنمية مهارات المشاركين وتعزيز قيم الولاء والانتماء وروح العمل التطوعي لدى الشباب. للمزيد تحدث رئيس هيئة الإشراف عن المعسكر براء عرقات لمندوبتنا إيمان هميسات وقال:
3: يشتمل معسكر الكشاف المبتدئ الذي يستمر 6 أيام ويشارك فيه 34 كشافا من إقليم الوسط على حزمة من الأنشطة والمحاضرات التوعوية في مجال الأمن والسلامة الوطنية والتوعية المرورية، إلى جانب عقد حوارات مع الشباب وتنفيذ أعمال تطوعية في ساحات المعسكر، إضافة إلى مسابقات ثقافية وألعاب تشاركية وفقرات تنشيطية وثقافية يعدها وينفذها الكشاف أنفسهم في إطار تفاعلي. ويهدف هذا المعسكر إلى صقل مهارات الكشاف وتعويدهم على حياة الخلاء وزيارة وخدمة المواقع السياحية والغابية في المناطق المحيطة بالمعسكر، إضافة إلى تنمية روح الولاء والانتماء لديهم. وتسهم فعاليات المعسكر في صقل شخصيات الشباب وتدريبهم على مهارات كشفية متعددة، منها التعريف بالحركة الكشفية ومراسم رفع العلم والوعد والقانون الكشفي ومهارات نصب وطي الخيام ومهارات الاتجاهات والألعاب والصيحات الكشفية.
0: ألقى العاملون في إدارة التنفيذ القضائي وبالتعاون مع مديرية شرطة جرش القبض على مطلوب متوار عن الأنظار بعد تنفيذ كمين أمني محكم. وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن المطلوب بحقه 4 طلبات بقضايا جنائية، إضافة إلى حكم قضائي بالسجن لمدة 20 عاما إثر إدانته في قضية شروع تام بالقتل. وأضاف أنه جرى ضبطه وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليمه إلى مصادر طلباته. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس معتدلا اليوم في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية، ويطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. الاقتصاد الوطني يبرهن عن مرونة ومتانة ويواصل مسار النمو، والبنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تعزيز الاستثمار الخاص وخلق المزيد من فرص العمل. محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران تبدأ في الدوحة لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار رامي الرشق، لين نويران وشجون لجبور، ومن الهندسة الإذاعية الزميل شوبرت النمري. كانت معكم

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: ادفع بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، صدق الله العظيم. وردت كلمة أحسن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 194 مرة. جاءت بصيغة الفعل إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، وبصيغة الاسم وبالوالدين إحسانا، وبصيغة التفضيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وارتبطت كلمة أحسن بالعمل والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبالدعوة والجدال وجادلهم بالتي هي أحسن، كما ارتبطت بالقول والكلام وقل عبادي يقول التي هي أحسن، وبالجزاء والمكافأة واجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وباتباع الهدى عند الاستماع الذين يستمعون القول.

0: الحسنى وزيادة، فعل ذلك سيدنا يوسف عليه السلام، فبعد الامتحان الصعب وبعد أن فعل أحسن ما هداه الله إليه كانت النتيجة: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي القرآن الكريم ثمة قوانين للتعامل بالأحسن: قانون الجودة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قانون التكافؤ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قانون الكلمات المختارة بدقة وعناية: وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن، قانون امتصاص العداوات: ادفع بالتي هي أحسن، قانون الأمانة والاستثمار والمنفعة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم قانون كرم المحاسبة الربانية: ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقد حدد القرآن الكريم أصنافا من الذين يتعاملون بالأحسن: منهم الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومنهم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومنهم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وثمة علاقة أصيلة بين فعل أحسن ومنظومة الجمال في الإسلام: الله مصدر الجمال المطلق الذي أحسن كل شيء خلقه، والإنسان خلق في أبهى صورة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وعليه انعكس هذا الجمال، أو هكذا يفترض أن ينعكس، على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما دام أن القرآن أحسن القصص، أحسن الحديث كتابا متشابها، فإن واجب الإنسان أن يمتثل ويتمثل به: وقولوا للناس حسنا. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الأحسن في سياق شبكة الحسنى في القرآن الكريم، ونتساءل: ما قيمة الأحسن؟ وما معناه؟ وما درجاته؟ كيف يمكن أن يشكل منهج حياة جمالية للإنسان في حركته وعلاقته مع الله تعالى ومع الخلق؟ كيف نتعامل بالأحسن في عصر منصات التواصل الاجتماعي وفوضى الإعلام والنميمة في الصالونات والشوارع؟ كيف نستثمر بالأحسن لصناعة الجمال والتميز في حياتنا المهنية والفكرية؟ والأهم، كيف نربي أبناءنا على ثقافة الأحسن ونجعلهم ضمن أصناف الأحسن عملا أو المحسنين؟ اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا ممن أحسن لنفسه فأحسنت له يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع الأحسن ابن الحسنى. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيزين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات الإسلامية والأدبية في جامعة جرش. أهلا بكما، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل. وعليكم السلام شيخنا الفاضل، يا مرحبا بك.
1: بارك فيك، جزيك الخير، وأهلا وسهلا بك وبالجمهور السامعين الكرام.
0: نعم. دكتور عبد الرزاق، يعني أصارحك، عندما فكرت بهذا الموضوع وقفت بين معادلة الأحسن عند الله سبحانه وتعالى: الأحسن حديثا، الأحسن خلقا، هذه الصفة الملتصقة بالخلق.

0: الخالق عز وجل وبين تنزيلاتها وصفاتها عند الإنسان أو المطلوب من الإنسان المسلم أن يكون الأحسن أو أن يحسن أو أن يكون أحسن عملا. هذه المقاربة كيف نفهمها في السياق القرآني؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. نفهمها في السياق القرآني من موضوع الكمال لله عز وجل. لابد أن يرتخى في ذهن المسلم على كل أحواله أنه مخلوق لله عز وجل، وتصوره عن الله عز وجل أن له الكمال الأتم في ذاته وصفاته وأفعاله. فما دام أن الله عز وجل له الكمال الأتم فلا بد أن يصدر عنه ما هو لائق به من الكمال.
0: أحسنت، صحيح.
1: ولذلك حينما ترسخ هذه العقيدة في نفس الإنسان فسيتلقى ما يأتيه من الرب سبحانه وتعالى بهذا التطور. فلذلك يعني الدنيا لا تحسن ولا يصلح حالها ولا يحسن إلا بالإيمان، لأن إذا في إيمان فيه ما يصدر عن الإيمان وآثاره في الحياة. ولذلك لاحظ أنت وأنت تسوق الآيات وهذه القيم العظيمة، وأشكرك على يعني ما قلت حقيقة، الله جل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن قال لقد خلق الإنسان في أحسن ثم رددناه، هو اللي اختار أن يكون في أسفل سافلين أو شيء ثاني، لكن الأصل أنه خلقه في أحسن تقويم بدليل أن الله جد له الملائكة. لما خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم، الأحسن دائما سيصدر عنه الأحسن.
0: أحسنت.
1: ولا يليق به أن لا يصدر عنه الأحسن.
0: يا سلام عليك، يا سلام.
1: وذلك قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم.
0: نعم.
1: يعني أنت خلقك على أحسن تقويم، اتبع أحسن ما أنزل، مع كل ما أنزل من عند الله هو الأحسن.
0: لا ينبغي أن يصدر عنك قبيح ما دام.
1: أيوة.
0: نعم.
1: فلذلك يعني التجانس هذا في الفكرة، ولذلك يعني لما خلقك على أحسن يصدر عنك ما هو الأحسن بما يليق بك، ومن هنا.
0: وهذا تكريم للإنسان دكتور.
1: طبعا رفع له، ولذلك قال ثم مرددنا لما أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني فإذاك الله عز وجل أعطانا هذه القوى وأعطانا أي أرسل لنا أحسن خلقه وأفضلهم، وهذه الأمة خصت بأفضل الخلق على الإطلاق، أكمل المرسلين والهادين المرشدين عباده، ولذلك ما ترك شيئا يعني من الأحسن إلا ودلنا عليه، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. ليبقى الإنسان مرتقيا مرتفعا. وإذا حينما جاء جبريل ليعلم الناس دينهم سألوا عن الإسلام وعن الإيمان عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه إلا أن تكون تراه فإنه يراك، أي رتبتان في الإحسان. في إحسان ليش؟ لأنه يعني الإحسان رتب كثيرة جدا يترقى العباد لها. حينما أضع هدفا عاليا جدا وأطلب من المكلفين البلوغ إليه وأعينهم على ذلك لمن أراد، من أراد الآخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذه العقلية بمعنى أنك تتبع الأحسن، طيب الحياة لا تستقيم على حال، هيك طبيعة الحياة، فيها قبض وفيها بسط، فيها غنى فيها فقر، فيها من يحسن إليك فيها من يسيء إليك، فيها أحوال كثيرة. لا بد للعبد ما دام قلنا إحسان إذن هو ينظر إلى من كلفه وهو الرب سبحانه وتعالى
0: ليبلوكم أيكم أحسن.

0: وعملاء.
1: نعم، هي كل الحياة هكذا، ليبلوك بينكم أحسن عملاء. إذا أنا هذا ابتلاء واختبار للإنسان، يعطى من هنا ومن هنا، يختبر في الأمرين. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه القضية، يقول أنا والله لا أبالي على أي حال وضعني الله فيه، ما أحب أن أكون في غيري. إن كنت في حالي بس يعني نعمة وأشكر،
0: أشكر.
1: وإن كنت في حال قبل أصبر،
0: وإن شكرتم لأزيدنكم.
1: نعم، لذلك يعني هذه المسألة اللي هي حينما ننظر إلى الآية الكريمة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. لاحظ لا تستوي، ما فيش لا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني هذه الآية دستور عظيم في الأخلاق، هذه يعني آية في غاية الأهمية في مسألة حسن المعاشرة، لأنك بتختبر بالناس.
0: يعني هون افتراض يا دكتور عبد الرزاق، أنه الإنسان ممكن أن يرد بالفعل ردة فعل، فلان أساء إليك،
1: لا
0: تسيء إلي، فلان أعطاك مبلغ معين،
1: هذه مشكلة.
0: النقلة النوعية هنا في الدستور الذي أشرت إليه أنه التركيز على أحسن، مش مش مش فقط رد الفعل بالمثل.
1: ليه؟ الآن لما الآية بيّنت أن فيه هاي الحسنات أحسن متفاوت في نفسه، وسيئات متفاوت، كما أن الحسنات مع السيئات متفاوتة، وكذلك العكس. الآن حين العلاقة بتنظر أنت ردة الفعل ما هي؟ هل تعمل بما أمرت أم بما تهواه نفسك؟ هنا الإشكال. عند غلبات الهوى يظهر الصادق من غيره. إذن الآن هذا خطاب للسالكين على يعني طريق السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، على طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعني لما جاءه الرجل الذي آذى وقال يا رسول الله اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت. يعني هذه المسألة لما يدعو العباد إلى أحسن ما تكون عاقبته في الدنيا والآخرة، هنا هذا اختبار
0: الامتحان المتقدم هذا يا دكتور، لأنه في امتحانات قبله.
1: الآن هذا إيش يعني؟ يعني لما دعانا القرآن لمثل ذلك قال لك أنت لا تكون كغيرك، لأنك إن دفعت السيء بالسيء كنت أسوأ ممن أساء إليك، لأنه قد يكون قد أساء إليك جهلا وخطأ وأنت تسيء عن قصد وعن مين أسوأ؟ الآن اللي رد. ولذلك ليش قالوا لو كل من قاولك قاولته وأساء إليك أسأته اجتمع الشر كله؟ لكن الإنسان لا ينبغي له أن يقبل أن يجر إلى أخلاق الآخرين التي تفسد عليه أخلاقه ومروءته ومبادئه وقيمه التي رسخت في نفسه.
0: قانون، هذا قانون ضبط الـ يعني التصرف في الغضب.
1: نعم،
0: وذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ
1: عظيم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني التكرار هذا للتأكيد على هذه المسألة. إذن الحياة سيكون فيها مشكلات، وهي لو كانت صحيح. الحياة زي الجنة، زي الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا الآخر، ستجد في الحياة كل شيء
0: طبعاً.
1: وقد تكون من أقرب من الناس ويكون من أسوأ من أبعد الناس. لذلك لابد من أن يوطن الإنسان نفسه، لاحظ، على الأحسن. إن وطن نفسه على الأحسن فكر فيه وفكر فيما يرد، لكن إن وطن نفسه على المقاولة لكل من أساء أن تسيء، هذه مشكلة. فإن من فكر في الخير عرف طريقه وأسبابه ويسرت له، ومن فكر في الشر عرف طريقه وأسبابه. ولذلك الآن إحنا الإنسان شو عنده؟ الآن الناس متفاوتون، بعض الناس ما شاء الله على قمة من الأخلاق، وبعضهم دون ذلك كما قال أحسن تقويم أسفل سافلين. إذن الناس تختلف، وأيضا في صفاتها تختلف، لكن لابد أن يضبط الجميع ماذا؟ الأمر والنهي. حينما يأتي الإنسان ويقيد جوارحه وجوانحه باطنه وتفكيره بما أمر

0: ويفكر فيما يرضي الرب عنه، عند ذلك ما بفكر دفع الإساءة بالإساءة، لا، ولذلك بده يكون في كل معاملاته وفي كل خلطته يصدر عن الأمر والنهي. إذا صدر عن الأمر والنهي تختلف الأمور كليا. اليوم إيش المشكلة؟ أن الأهواء تتجارى بالناس، يعني تجعلهم يسيئون، والشر ما يحتاج إنه يعني أسهل ما يكون. يعني الإنسان متى ينضبط؟ إذا في شيء مخالف لهوى النفس ولحميته، عند ذلك بده ينضبط. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يساء إليه وإيش وينضبط، وقال مرة لقد أوذي، لاحظ حتى يبين للصحابة، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. إذن وأنا حقي أني أصبر أكثر، وقد أوذي إذا شديدا وهو سيد الخلق. ما قال لهم يا جماعة ينتي اللي بتجيني مش عارف أنا مين، لا، احتمل ذلك واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وصفه الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني تربع على عرش الأخلاق. طيب الاقتداء بسيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد في أخلاقه وأعراقه، هذا هو الذي يقرب الإنسان منه يوم القيامة. قال إن من أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أكثركم عبادة، ولا قال إيه؟
1: أحسنكم أخلاقا،
0: أحسنكم، وقال أحاسنكم أحسنكم أخلاقا.
1: نعم.
0: إذن هذا حسن الخلق في التعامل، هو حسن الخلق بيجمع اللي بيهلي بيك وفرحب بيك ولا بما سائليك. متى يظهر حسن الخلق؟
1: في الرد على من أسألك،
0: ولا أيوة.
1: ولا مش فضيلة كبيرة إنه اللي بيعطيك تعطيه واللي
0: هذه مسألة. لا، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ،
1: صحيح
0: تفاهيم. ولذلك كل إنسان يعني يغرس مما استقر في نفسه، ولذلك لا تعرف أخلاق الإنسان إلا عند المفاجأة،
1: إلا عند الامتحان،
0: عند الامتحان والمفاجأة.
1: صحيح.
0: المفاجأة قالوا تخرج ما استقر في النفس. ولذلك لما مر على المرأة وقالت إليك عني، قال يلا، لما رجعت اعتذر قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الإنسان حينما تكون نفسه واثقة من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا وعنده ثقة بنفسه، إنه ما بيقول والله هسه بدي أقول وكذا وكذا بلاش يقولوا عني، لا لا لا لا لا, لا. لذلك كل واحد مناخه النفسي يسيطر عليه، لكن إذا كان إنسان ضعيف بتلاقيه بقول الناس. إذا قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم، مش من عزم، لمن عزم الأمور. صبر على الإساءة والإذاء، غفر ستر وخلاص راح ساعة من المغفر ستر، وذاك. وأيضا في الصف، فاصفح الصف الجميل ولا في مثل هذا، إن ذلك لمن عزم. لأن هاي الأريحية لا تكون إلا في نفس واثقة من وعد الله ووعيده.
1: والله
0: المسألة، نعم.
1: والله يا دكتور أنا يعني في سياق هذا يعني الكلام الرصين الذي يزن بالذهب الذي أشرت إليه توقفت عند قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أنا قلت يعني هل يعني بقول الله سبحانه وتعالى أحسن دينا، يعني في ناس أحسن دينا وفي ناس أقل درجة من
0: التدين. الدين وضعه يعني الذي وضعه الله عز وجل، التدين بالدين يتفاوت الناس. هسه ليش ابو بكر قديش رتبه ابو بكر؟
1: صح.
0: عاليه جدا. بماذا؟ بما استقر في قلبه. يعني في ناس عذب اكثر منه، لكن لكن المساله ايه؟ المساله الدين ما تصدر عنه، معنى ذلك انك انت صدرت عن الامر مش من بس اخلاقك فقط، وصدرت عنها تدينا، يعني بمعنى انك ترجو الاجر والثواب والجزاء. هاي مساله مهمه جدا.
1: وهو يوضح في قوله تعالى وهو محسن،
0: نعم،
1: يعني يدرج الاحسان في مجال الاحسن دينا.
0: لا، هو الان الاحسان ما هو ان تنظر الى الله او ينظر الله اليك،

0: واحده من سنتين.
1: يا سلام.
0: ما دام انك انت ناظر الى الرب فستتعامل بمثل هذا. لا خذ هذه القصه مثلا.
1: تفضل.
0: ابراهيم اليهود كم اساءوا؟ اساءوا كثيرا وطبعهم. واحد يهودي مره وماشي في كلب يقول لابراهيم بن ادهم وهو من هو؟ فقال له والله ما ادري مين اطهر، ذنب هالكلب تبعي هذا ولا لحيته؟ شوف كيف الكلمه مستفزه غايه الاستفزاز. بيقدر يرد عليه باي كلام، ترى الشر سهل جدا ترده، لكن الخير هنا الانسان يضبط نفسه. فقال له والله ان كانت لحيتي في الجنه فهي اطهر منه ومن، وان كانت في النار فهو فذنب اطهر مني. هذا الرجل صعق انه هذا كلام لا يقول، هاي اخلاق الانبياء. فشهد الشهاده واسلم، يعني كان بده يسيء اليه لكن وجد الاحسان.
1: شوف.
0: وكم ومثل هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يجزي بالسيئه السيئه وانما يجزي بالسيئه الحسنه. فلما اختبروه في ذلك اسلموا. طبعا هاي هي احنا نقراها عن النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان نستغني بها ولا لنتخلق بها؟ يعني هاي مساله مش انه نقرا الاحاديث والايات والقصص وكذا عشان والله نسلي وقتنا، لا لنتمثلها. اليوم الناس يريدون جرك الى اخلاقهم.
1: والله والله
0: اذا انت انجررت الى اخلاقهم صرت اسوأ منهم.
1: يعني اليوم لما تسال واحد ليش ما بتصل رحمك؟ بقول والله ما بحكوا معي. شوف. والله ما ومرات بكون ممكن يكون امه وابوه. هو يعني يفهم هذا السياق انه هم ما بيحكوا معي انا ما بحكي معهم، وبالتالي يرفع عن نفسي الحجه ويرفع عن نفسي الاثم.
0: النبي لما قال له ليس الواصب للمكافي عشان ما يخلي مثل هذه الاخلاق تسري، لانه لو سرت مثل هذه الاخلاق مشكله.
1: واليوم في مجتمعنا يا دكتور يعني وخاصه اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، تبادل الشتائم، تبادل الاساءات، تبادل كذا، و الإشكالية هنا أن الذي يرد في سياق الرد بالمثل، يعني وكأنه لم يرتكب سيئات. يعني ما بقول لك أنا ما ارتكب، رديت عليه.
0: لا هو شوف الآن لما بنقول هاي إشكالية، هاي سببها ضعف النفس وضعف الثقة بالنفس من جهة، وعدم توطن أو أن لا تكون الأخلاق ملكة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم يعني غنم حنين وصار ما صار، قال إنكم لن تجدوني بخيلا ولا مبخلا. مسألة هون لازم وقف عندها كثير في كل الأخلاق. ممكن واحد يكون كريم بس ممكن يبخل تخرب عليه. لكن لما بيكون كريم ولا يبخل كذلك أخلاقك الحسنة، ما يجي واحد يأشر عليه يقول لك إيه أنت شو ناقص كذا كذا، رد عليه، برد عليه بنقص. الآن أنا بسأل سؤال، الآن كل واحد الكبير كانوا من قبل الكبير قال والله بيسعى الصغير وكبير القوم بده إيش يتحمل وكذا، صح؟ هذا كان يقولون الشبان
1: صحيح،
0: العهد قريب كنا نسمعه
1: صحيح،
0: ويقول الله يرحم الوالد كان يقول يا أبا اللي بده يصير وجهه بده يوسع باب داره ويسمع نسبته يقول شكرا. إيه يعني وكما قال الشاعر القول وإن كبير القوم لا يحمل
1: الحقد. نعم.
0: ليش لا يحمل الحقد؟ شوف هسه الكبار لا يحملون الحقد، الحقد عند الصغار نفسا أو حالا. أيوة
1: نعم.
0: وذاك الله يرحم مالك النبي لما تكلم على قضايا كثيرة قال أخذناه من أيدي الكبار وأسلمناه إلى حقد الصغار. شوف التعبير
1: حقد الصغار
0: فخم، فالصغار هم اللي يحقدون لأنه لا يقدرون يفعل، لكن الكبير يقول لا أنا ما أنا أصلاً لا يهمني. وذاك معاوية رضي الله عنه شو سوى؟ معاوية رضي الله عنه قالوا له أنت حينما تأتي يهلون وكذا وإذا غبت تكلموا فيك. قال شوف النفسية، قال هذا هو السؤدد، أن تهاب إذا حضرت أن تغتاب إذا أدبرت. شوف تفني الأمر ما استجاب لهم، قال هيك فعلوها وكذا وكذا وهو من هو. إذا إحنا لازم ما يجي واحد صغير يصغر

0: لازم أظل أنا كبير بأخلاقي وبتعاملي وبمعاملتي، لأني بتعامل مع من؟ مع الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لما بقول إحسان معناته أنا بنظر إلى الله سبحانه وتعالى فيما أفعل. وذلك قالوا من قبل، قالوا يعني رأوا يعني أحد العلماء قال لا تشترين عداوة رجل بمودة ألف رجل. قال ليش أنت تجيب لحالك
1: بالزبط.
0: وتفتح على حالك أبواب وتجيب عداوات؟ لا، لكن لاحظ إذا قال القرآن الباب التي هي أحسن الدفع إيش بقوة، كأنه ها ولي حميد، يعني بيختلف الأمور. الآن أنا لو إن واحد يتكلم علي وثم ذكر واحد نملي، اللي نملك نم عليك، بده ينم عليك جنقل. لما تقول كلمة حلوة بتقول بجوز والله فلان قال الكلمة بجوز من زعل ومن كذا، والله أنا أحوال والله يسهل ويجزير خير وكذا وكذا، وأنا لا أظن بي إلا الحسن. فتنقل الكلمة إليه فتتغير نفسه
1: طبعا،
0: واضح؟ ولذلك يعني هاي مسألة مهمة جدا.
1: يعني لما نتصور أنه مجتمع في أغلبيتي يتعامل بالأحسن، تصور
0: نعم نعم، هاي إشكال. يعني هسا الإنسان لما بده يتعاون تعامل بغير الأحسن
1: بالأسوأ، مشكلة
0: ممكن تصير، قد ينكر به وهو لا يدري، ينكر به. لذلك إحنا ما من يعني ما نتبارى مع أهل الجهالة وأهل العداوة.
1: بس والله بدها طاقة إيمانية كبيرة يا دكتور،
0: يعني يعني وصل وراكها.
1: يعني مش سهل المسألة أنه أنت تدفع بالتي أحسن، ومش سهل أنك ترد بالحسنى، ولذلك يعني في الأصناف اللي تحدث عنهم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ببعض هذه الأصناف، مثلا قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء، شوف مين هؤلاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هؤلاء من صف الذين أحسنوا المحسنين.
0: طبعا طبعا، ليش؟ لانه هذا مش مو قال لك من كظم غيظا وهو يقدر ان يجري يقدر ياخذ حقه. يعني نودي يوم القيامه يعني يختار الحر شيء العين مثلين الجزان جنس العمل. المساله مش مساله ساعه اللحظه الان، ما الفرق بين الذين يؤمنون بالغيب ويوم الاخر وبين غيرهم؟ هذا بده ساعته لحظته وذاك بده اخرته، من هنا يعني تختلف الأمور. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: كيف فعل بأسامة بن زيد الحبة بن الحب، رجل كان يعني حامي الظهر المشركين، فلما علاه قال لا إله إلا الله، بب قلب راح قتل، نمي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قتلته، وبعدين قال لا إله إلا الله، كيف لك بلا إله إلا الله؟ تفضل
1: طول.
0: الآن كثير من الناس شو بيعمل؟ بده يرد بيتعدى، يوم القيامة بدك تاخذ جزاء
1: طبعا. ما هو لما بده
0: تفضل، لذلك القرآن لما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما سماهاش حسنة، شو سماها؟ سيئة.
1: نعم.
0: ليش؟ جعل المجازاة سيئة للتنفير من هذا الفعل، وقال مثلها. شو يعني ما يصيرش بينا زي ما صار بشايله لما اختار ذاك، يعني تدين منه وقال له بدي اعطيك بتسد الدين، وكان هو عشان يذله وقال له لا بس اذا ما قدرت بدك تسدني 3 كيلو لحم من لحمك، رطل لحم من لحمك. قال له طيب، وافق ذاك تحت الضروره انه بالبحارته، فكان خائف حل الدين وبعده المال ما جاهوش اللي في البحر. فواحد شاطره محاميه قالت له انا اللي بتحالي عنه، فراحت عليه قالت له للقاضي، قالت له نعم نحن نريد أن نعطيه من لحمه، لكن بشرط أنه بدك تعطيه 3 كيلو، ما فيش دم، ما في دم وفي جرح، خلص خذ 3 كيلو يلا، فيش دم ولا زيادة ولا نقصان، إذا في زيادة ولا نقصان تختلف الأمور. بطل الآن سيئات مثلها
1: المواجهة
0: تكون كل وجه، ما حدا بيقدر. إذا دعانا إلى العفو بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، مش دعانا لأخذ المجازاة، لا، لأنه قال لك سيئة مثلها فمن عفا. لذلك دعانا إلى العفو ليس للمقاولة.
1: صحيح.
0: إذا إنسان القرآن كله يدعو إلى مثل هذا. ليش؟ لا، انظر إلى الرجل الذي كان يداي الناس ويصبر عليه، قل تجاوزوا عنه خلوا معسر لعل الله يتجاوز، الله عز وجل تجاوز عنه. ليه؟ التزام جنس العمل. إذا أنت تحسن يحسن الله إليك، أنت تسيء يسيء الله إليك.
1: نعم، معادلة واضحة.
0: ما فيها ما فيها
1: بارك
0: الإحسان وهل جزاء
1: الإحسان إلا الإحسان.
0: ما في أبلغ من هذا في كل القرآن، إنه أنت جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان
0: إلا الإحسان.
1: بارك الله،
0: الله
1: فيك
0: من أهل الإحسان.
1: الله يبارك فيك. آمين، اللهم آمين. جزاك الله كل خير، وجزاك الله إحسانا بإحسان يا دكتور. أنت دائما تحسن إلينا.
0: الله
1: في مشاركتك هذه، الله يسعدك. لا والله دائما تنير لنا بمثل هذه الأفكار طريقنا إن شاء الله نحو الله سبحانه وتعالى والتعامل مع خلقه. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، الأستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
1: الله يحييك دكتور إقبال. المعادلة في موضوعنا قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني أنت لا تفعل الإحسان من أجل الآخرين، أنت تفعله من أجل نفسك. كيف نفهم هذه المعادلة القرآنية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشكركم سيدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذا الانتقاء الطيب المبارك.
1: الله يبارك فيك.
2: وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. في الحقيقة سيدي الإحسان ليس يعني مجرد صفة عابرة أو تكملة لمنظومة الأخلاق، إنما هي يعني إنجاز التعبير هي ناموس الخيرية، أستطيع أن أصفه في هذا الدين، لأنه يريد أن تستقر هذه الصفة في أصل الذات المسلمة وفي قاع هذه النفس، بحيث يصبح موجه ومرشد ودليل وضابط، وربما يرتقي هذا الوصف إلى نظام كوابح إيمانية ونفسية في انتقاء الأفعال والأقوال وتوجيهها. وبالتالي أي حسن نأتي به هو تأسي بأفعال الله وبأوامره. ولذلك يعني كما تفضل شيخنا الكبير دكتور عبد الرزاق الله يفتح عليه،
1: اللهم آمين،
2: هذه منظومة كاملة. يعني إذا حييتم على مستوى التحية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. طيب بالعمل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
1: يعني إحنا أمام منظومة من القوانين
2: على مستوى القصة بكل شيء بالتفاصيل. يعني لو واحد هيك أراد أن يلقي نظرة إلى مفردة الإحسان في القرآن الكريم، يمكن يجد هذه المفردة قريب من 200 مرة ذكرت في القرآن، وبالتالي هذا يدلل على محوريتها وعلى أهميتها في صناعة الإنسان.
1: والله ما دام يعني أشرت إلى هذا السياق دكتور إقبال، أنا رصدت مجموعة من القوانين في منظومة الإحسان ومتعلقة تحديدا بالفعل أحسن.
2: نعم.
1: وهذه اليوم ما بنقرأها في سياق بس حياتنا إحنا حتى الإيمانية، وإنما أيضا في سياق حياتنا العملية الفكرية والاقتصادية وكذا.
2: صحيح.
1: القانون الأول مثلا قانون الجودة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في الشركة في الجامعة في الشارع، الموضوع متعلق بالجودة في العمل.
2: وإذا كان يا سيدي القول قولوا للناس حسنا، قولوا كذا، افعلوا كذا، لا تستوي الحسنة ولا السيئة،
1: هذا قانون، هذا قانون آخر. صحيح.
2: طيب هذول يا سيدي لما يقع المطالبة فيهن في 200 مرة التأكيد على انتقاء القول، فما بالك في موضوع الفعل والعمل. حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني وكأنه واحد من أهم مقاصد الخلق وطرق الفرز في تفاضل الناس وظهور أفضليتهم على بعض،
1: من أحسن هو
2: من خلال تخيرهم للأعمال. ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
1: يعني
2: من اللي عمله أفضل، من اللي يستطيع يقاوم نزعات النفس وميولها نحو

0: التهرب من المثالية والإتقان والإحسان وما شابه ذلك.
1: وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يعني هنالك سلم يعني ودرجات للأعمال، يمكن أن تحصل على معدل 10%، يمكن أن تحصل على، لكن أريد منك أن تكون الأحسن.
0: بالضبط، وضرب الله تعالى لنا المثال والقدوة والأنموذج في هذا في خلقه، لما يقول رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: نعم،
0: أنا جعلتك على هذا النموذج في الخيرية، وأنت مطالب أيضا بأن تنتقي في أفعالك وفي أقوالك. ولما يأتي القرآن يا سيدي ويؤكد صراحة على حب الله لهذه الصفة وللمتصفين بها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، مع قلة هذه الصفات التي صرح بحب الله تعالى.
1: أظن ثمان أصناف في القرآن أن الله يحبهم هؤلاء.
0: بالضبط صحيح، ويقابلهم مثل هذا العدد الذين لا يحبهم الله أفعالهم وأقوالهم.
1: أنا لفت انتباهي بكلامك دكتور إقبال جانب يغيب أحيانا عن أذهان، الجانب الجمالي، يعني يعني في الآيات العديدة الله سبحانه وتعالى صاحب الجمال المطلق، أنه لا يقبل القبح لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يقبل القبح أيضا في عباده. آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، وتضع الإنسان في امتحان جمالي، أنه لازم تكون أنت الأجمل، لازم تكون أنت الأحسن، لازم تعكس هذه الصفات.
0: وهذا مطابق اللي تفضلت فيه يا سيدي في أصل معنى الإحسان في اللغة. يعني أنت لو نظرت الإحسان من وين جاءت هذه الكلمة؟
1: من الحسن.
0: من الحسن. ما هو الحسن؟ قال هو ضد الإساءة وبضدها تتميز الأشياء. طيب مشتق من الحسن، ما هو الحسن؟ قالوا لفظ عام يدل على الجمال والبهجة.
1: أها.
0: كيف نقول الدين النصيحة؟ قالوا لفظ عام يستغرق كل ما فيه من الخيرية. وكذلك الحسن، قال كل ما دل على جمال وبهجة فهذا حسن، مما تألفه وترتاح له النفوس والفطرة السليمة ويألف الناس وتستلذ به القرائح والنفوس يتلقى الناس بالرضا والقبول والاستحسان، هذا ينطبق عليه لفظ الإحسان. أضيف لهذول يا سيدي كمان، لما يقع الإحسان في المرتبة الثالثة في، يعني خلنا نقول في منظومة الدين كلها، لما مجلس التعليم اللي أقامه جبريل عليه السلام مع الصحابة رضوان الله عليهم بحضورهم، وسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، يعني لهالدرجة موضوع الإحسان موضوع مهم أن يجعل ثلاثة مع هذول الأمرين المهمين، الإسلام والإيمان والإحسان،
1: وأعلى درجة.
0: وبالتالي نعم استحق هذه المرتبة الرفيعة، لأنه نظام موجه مثل ما تفضلت لجودة الأفعال والأقوال،
1: يعني نظام منهج حياة، مش المسألة فقط يعني زي ما بنقول نافلة يمكن للإنسان أن يسلكها،
0: أمر تحسيني. أو تكميلي. لا هو شيء يعني أبدا مستقر في أصل الدين، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في سلوك يا سيدي يقول بعض الصحابة اللي كانوا مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، أو ما ينل منه شيء قط فينتقم منه صاحبه إلا أن أو أن ينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارمه. الرفق، الإحسان، اللطف، الأخذ بمجامع القلوب، التأثير على الناس بالعمل، لأن الناس تتأثر بالأعمال أكثر مما تتأثر
1: بالأقوال.
0: ولذلك لما يأتي قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، شوف تكرار ولا، يعني رغم أن الأولى تغني لكن التكرار عليها أيضا في دلالة بلاغية معينة، ادفع بالتي هي أحسن، توخي الحسن واختياره. أنا في كل فعل أمامي عدة اختيارات للرد عليه أو لمباشرته لعمله، قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
1: كأنه
0: ولي حميم، يعني وكأنك تأخذ وصفة للسحر

0: صح.
1: كيف أنا أقلب إنسان عندي من عدو إلى ولي حميم؟ إيش هذه القدرة؟ إيش هذا التأثير الهائل؟
0: لا تفعل ذلك إلا بالأحسن.
1: وهذا يعني هذه ليست حبة دواء يأخذها الإنسان فيصبح محسنا، يحتاج إلى أن يتربى ويتربع على منظومة من الجمالات ومن الإحسانات الكثيرة حتى يصبح هذا العمل
0: والله رحلة،
1: أعمال الإحسان أشبه بالسجية.
0: والله اليوم رحلة صعبة، مشوار طويل أن يتربى الإنسان، وخاصة أجيالنا وأبنان. أنا يعني بأرقني دائما وبفكر فيه أنه أطفالنا وأبنائنا كيف نربيهم يا دكتور على مسألة أن يكونوا الأحسن عملا والأحسن قولا؟
1: بالوصفة القرآنية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الوصفة الأولى. خذ العفو، والله يعني تستحقنا شوية.
0: أشكرك على هذه الوصفة.
1: خذ العفو يا سيدي، أنا أقبل من الناس القليل من الأخلاق، لا أرفع سقف التوقعات من أحد، أفترض الأسوأ دائما، فإذا جاءني أي شيء أفضل والله هذا الله يجزيك الخير، بارك الله فيك، فضلت علينا، أنت دائما سباك. هذا لأنه يقول كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وكذلك كفى بالمرء إحسانا إذا طلع عنده كم صفة جيدة ممدوحة مذكورة بالخير. العرف الدعوة بالخلق الطيب، بالكلمة الحسنة، الإعراض عن الجاهلين، وهذا هو الوصفة المثالية لمواجهة الاستفزاز.
0: امتصاص الغضب،
1: مجادلة السفهاء، كل واحد في يومه إلا ما يجد أناس بخلاف مزاجه، بخلاف ترتيب حياته، بخلاف ما يتمنى ويشتهي من سير الأمور. إذا كل واحد أنا بدي أتوقف عنده، بدي أجادله، بدي أصدر له منظومتي المعرفية وكذا، إذا إنه لعمر طويل ما راح تخلص أنت في يومك إلا وأنت محتقن وتصل إلى بيتك اللي هو يفترض
0: يعني وكأنك تقول إنه أمامنا خيارين أو أكثر من خيارين، بس الخيارين الأول يا ما بعرض عنه، أعرض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كرام، والخيار الثاني أن أعطيه درسا في الأحسن. لا. يعني أتحمل مسؤولية تصحيح هذا الخلل اللي بشعر إنه في الآخر.
1: طبعا علينا واجب الإرشاد والتغيير، لأنه المجتمع هو مجموعة من الأفراد، إذا أنت استطعت تغير وأنا استطعت أغير بالتالي ينشأ عنا كل يجمع على يعني خلنا نقول على حد متوافق عليه من الأخلاق، من القيم، من التعاملات، وهذا اللي يعني نظم رب العالمين في قوله تعالى والكاظمين الغيظ
0: والعافين
1: عن الناس والله يحب المحسنين. تصريحات مباشرة، قولوا للناس حسنا،
0: نعم،
1: جادلهم بالتي هي أحسن.
0: صحيح.
1: كل هذا دعوة. لا يفيدي بالله، يشوف هذه الآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طب أنا إذا واحد آخر ومختلف عني في أشياء كثيرة لكن مطالب في نفس الوقت أن أكون بارا ومحسنا ومقسطا معه، إذن هذا الإحسان دعوة للأخذ بمجامع الخير من أبوابها جميعا،
0: ومع الناس أجمعين،
1: ومع الناس أجمعين. ولذلك مثلا في قاعدة الأخلاق الجامعة اللي تلخصت في قول الله تعالى بثلاثة أوامر وثلاثة نواهي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالمقابل قال وينهى عن الفحشاء والمنكر
0: والبغي.
1: يعني المكان اللي الله يجزيك الخير في تسليط الضوء على موضوع الإحسان، أنا ربما المرة الأولى رغم أني رسالت دكتوراه عن المفاضلة في التعبير القرآني بين الألفاظ، أول مرة أتذكر وأتنبه إلى أن الحسن له كل هذه المساحة الجميلة من يعني الخطاب القرآني ومن الفعل النبوي.
0: والله قعدت شهر يا دكتور وأنا أعد لهذه
1: ما أنت دائما تقول لك متوب عليه دكتور.
0: لا لا بس بدي أشير إلى يعني مسألة للمستمع الكريم، إنه حتى ما أنت تقرأ بالآيات تستشعر

0: سعر الجمال، إنه هذه الحياة الموحشة في رد الإساءة وفي اللغو كذا لا تليق بك كإنسان. أنت الله كرمك، أنت أفضل من هذه الحالة. لما واحد بيسألك في تواصل في وسائل التواصل الاجتماعي، أسهل ما يمكن أن ترد عليه بالإساءة. لكن
1: بالضبط، ولذلك سيدي لما أجى اليهودي وأراد، قال والله أنا قرأت في التوراة عن جميع صفات محمد، ليس فظا ولا صخابا ولا غليظا، هذا مكتوب في التوراة في الإنجيل. قال وجدتها جميعا وعرفتها بنفسي إلا صفة الحلم والإحسان، فأريد أن أختبر بها النبي. كانت كاشفة عن النبوة، دلالة أنها صفة مميزة ترقى إلى صفات الأنبياء، يعني يتسم بها. فلما جاء فأخشن القول للنبي، حتى سيدنا عمر يعني وقف له أنه هذا الكلام لا يجوز، يبدو 30 دينار حق تمر، فلا يليق مع النبي. قال له يا عمر، هل أمرته، أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب؟ قال الآن أدركت أنه محمد نبي، لم يزده جهلي إلا حلما. أدرك من خلال هذه الصفة من إحسان النبي كيف أنقذه في موقف هو أصلا يفترض يكون متشفي فيه، أدرك أنه هذه صفة لا يرتقي إليها إلا أصحاب القلوب الكبيرة، وأنها والله موافقة لصفة.
0: والله أنا بشفق يا دكتور إقبال على بعض إخواننا المتدينين، وخاصة في المجال العام، اللي بيشتغلوا في المجال العام.
1: نعم.
0: ويروا من السهل أنه يساء حتى دفاعا عن الدين، لما يدافعوا عن الدين أحيانا يسيئون إلى خلق الله. قرأت قوله تعالى وتوقفت عنده كثيرا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
1: نعم.
0: الجزاء عند الله سبحانه وتعالى بالأحسن، بأحسن الذي كانوا يعملون. شوف الصورة الرهيبة يوم القيامة، الله عندما يجزيك عندما
1: الله أكبر
0: بأحسن الذين بأحسن الذي كانوا يعملون، مش بفرز آخر، مش بـ بـ بـ بـ يعني بمسارات قد تصورها إنه والله إحنا تقربنا إلى الله بها. لا، الله يحسبكنا يجزيكنا.
1: ولذلك سيدي الحسن عندنا مو بس بالفعل وبالقول، حتى بالظنون الداخلية، حسن الظن. يعني أنا مطالب حتى الإحسان في ظنوني، ومن يقولوا من ساء فعله ساء ظنونه، على مفهوم المقابلة نقول من حسن فعله حسن ظنونه. يعني إحنا حتى اللي عمله خير نكسب مكسب إضافي مغفول عنه، اللي هو يصبح ظنه حسن في الناس، يتوقع منهم الخيرية على طريقة ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك ما هذا إلا بهتان مبين. يعني دائما يتوقع أنه لا يليق بالآخر، دائما يحسن الظن، دائما يتوقع الأفضل والأحسن من الآخرين.
0: لذلك
1: هذا هو السلوك المتوقع. ولذلك لما يقول رب العالمين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن القول لا يستخف به، لأنه معطي مساحة كبيرة في التعبير عن الإرادة وعن الأفعال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. شوف كمان هاي الآية فيها وصفتين مميزات يا سيدي.
0: تفضل يا سيدي.
1: الأولى في منع ظاهرة التشكي والتذمر والتأثم والتأفف والشعور بالاضطهاد واضطهاد العظمة وما رافق من المشاعر السلبية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قال إلا من ظلم. كمان أعطاك متنفس أنه أنا ليس فقط دعوة إلى التصبير وإلى السكون وإلى يعني المكابرة على الآلام، قال لا،
0: في استثناء.
1: إلا من ظلم، وكأنها دعوة إلى المظلوم أن يجهر بمظلمته وأن يقول حتى لا يستمرئ الظالم ظلمه أو أن يتعدى في ظلمه غيره.
0: الله يبارك فيك دكتور إقبال، دائما أعجز يعني عن شكرك. والله شكرا جزيلا لك.

0: جزاك الله كل خير، أحسن الله إليك كما تحسن إلينا دائما فيما تقدمه وفيما تضيفه في هذه الحلقات التي نحاول قدر الإمكان أن نضيء جوانب بسيطة من طريق الخير للناس.
1: الله يكتب أجركم وينفع فينا وفيكم.
0: الله يجزيك كل خير، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة، في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول بن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية ويقال القرار شعراً.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
3: من هذا المركى حيث تصغي الحجارة لوقع الكلمة يجيء الشيخ فؤاد على سهر يشبه حد اليرى، فإذا القصيدة جرح مضي والليل مرآة تظهر ما تخبئه الصدور.

0: يا سمو الأمير، لقد قضى مضجعي ليلة الأمس ولم أنم ساعة واحدة.
1: عسى أن يكون المسهر خيرا.
0: قصيدة جرحت نومي وأقلقتني ومغفت عيني حتى كللتها في جملة ما كلل من شعر ورسمت حروفها فوق قرطاسي.
1: وأين هذه القصيدة يا شاعر الثورة وحادي صوتها؟
0: هذه هي، وقد أسميتها القلم الشهيد. أقول فيها: خذوا بيدي فالدهر جاشت غواربه وأنبأ عن آتيه بالشر ذاهبه، فقد أمشت الأوجال في كل مهجة من النوم حتى غص بالماء شاربه، فلا قلب إلا والظنون شغافه، ولا صدر إلا والحقود ترائبه.

0: بالبينة والبيت بالبين. الشاعر يضع رأسه على كفه والقلم يتقدم شاهداً لا متهماً.
1: ومنتجع شاع البلا فيه ممعناً، فصوح وانسابت لواذاً عصائبه، تعشقته والليل قد زر جيبه، علي أعاني هوله وأغالبه، ولي أمل لم يبق إلا دماؤه يجوش خلال النفس واليأس طالبه. فقف يا فتى قحطان في الشرق باكيا على أدب قامت عليه نوادبه.
2: قف يا فتى قحطان، فقد أثقلت علينا.
1: لا أثقل الله عليك يا سمو الأمير، لكنه الشعر إذا أثقل المسامع فقد أثقل القلب قبلها.
2: أكمل، فليلنا طويل.
0: عند تخوم الرمز تتلاقى المدافع والأحرف، فإذا ارتفع دوي الحديد بقي للغة أن تشهد. قد تهزم الأصوات لكن المعنى لا يستسلم.
1: رويدك، فالدنيا لمن يريد الردى محددة أنيابه ومخالبه، فيخرج من جوف المدافع صوته ويكتب بالخطي ما هو كاتبه. فيا قلمي هذا العدو فإنه تشمر والتفت عليه كتائبه، فوا لها فيه لا العيش غض ولا الحما قريض ولا الموتور ينصف غاصبه. فوالله ما الثكلى يساق وحيدها إلى ظلمات القبر وهي تراقبه. بأوجع مني يوم ألقيت من يدي يراعي وضاقت بالقريض مذاهبه.
0: السؤال أعدل مما يجاب عنه أحياناً، أهذا قلم يقاتل أم كلمة تسلم؟ إنما تعرف الشجاعة حين تكتب اليد ما تخشاه الروح.
2: هذا قلم يقاوم أم كلمة أعلنت هزيمتها؟
1: بل كلمة عرفت أن المدفع حين يتكلم تصبح الكتابة شهادة.
3: لكن جزالة اللفظ هنا حد السيف والرمز جارح،
1: لأن القلم إذا لان خان معناه.
2: وهل تكفي اللغة إذا قصرت المخالب؟
1: اللغة لا تهزم لكنها تدين.
2: إذن هو قلم شهيد، لا لأنه سقط بل لأنه كتب حين كان الصمت آمناً.

0: من رغدانا إلى مقهى حمدان، تمشي القصيدة في ركاب الدولة. ينزل البيت من عليائه إلى صفحات الناس، هناك تختبر الكلمة، إذ تصير خبزاً يومياً لا زينة مجلس.
1: هل نشرت القصيدة؟
2: لقد جئتك يا مولاي حتى أستأذنك بنشرها.
1: هذه قصيدة بارعة وجميلة تستحق أن تنشر.
3: يا مولاي، أنا سأتكفل بنشرها غدا،
1: وبعد أن تنشر سيكون لنا معها شأن.
0: إذا نشرت القصيدة قامت لها أخت تواسيها أو تحاورها، هكذا يكون الرد في حضرة الأمير. لسانان على قلب واحد، وفصاحة تنصف الشاهد والشهيد.

0: هذه جريدة الجزيرة يا سمو الأمير، وقد نشرت قصيدة الشيخ كاملة.
1: إذن هات لي قلما وقرطاسا يا شيخ حمزة، فمثل هذه القصيدة تحتاج لقصيدة أخرى تعانقها.
0: تفضل يا مولاي، ها أنا ذا أسمعك.
1: اكتب من القلم الحي إلى القلم الشهيد. عروض وفيه البرق سحت سحائبه،
0: سحائبه،
1: ونفر غريب النبت جاشت عجائبه،
0: عجائبه،
1: حوافل مزن مثقلات دوالح،
0: دوالح،
1: يجلجل فيها الرعد ضجت جوانبه،
0: جوانبه،
1: تحيي راعا من أديب مفوه،
0: مفوه،
1: وفي الشعر بحر قد تسامت غواربه،
0: غواربه،
1: وللآل فخر أن يكون لسانه،
0: لسانه،
1: فؤاد وجاء الخصم عمدا يواثبه،
0: يواثبه،
1: يذود عن الحق المضاع ولا يني،
0: ولا يني،
1: له قلم كالسيف من ذا يضاربه،
0: يضاربه.

0: ليل بدأ بالسهر وانتهى بالبيان، قيل للفكرة تقدمي، فمشت مع الأمير إلى غد تكتب فيه الدولة على ورق لا يخرقه صليل خصومة.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأربعاء 16 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 1 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم

0: ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. المستمعون الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فالرضا بالله ربا يا كرام يتضمن الرضا بتدبيره وتقديره، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا رضي العبد بربوبية الله فقد رضي عنه ربه، وإذا رضي عنه ربه فقد أرضاه وكفاه وحفظه ورعاه. ومن مقتضيات الرضا بالله ربا يا كرام الرضا بمحبته وحده، والرضا بعبادته وحده، أن تخافه وحده، ترجوه وتتبتل إليه وتتذلل إليه عز وجل، وتؤمن بتدبيره وتحب ذلك، وتفرده بالتوكل عليه والاستعانة به، وتكون راضيا عما يفعل عز وجل، فهذا هو الرضا بالله. وأما الرضا بالإسلام دينا يعني أمورا منها، أنه هو النظام والدين الوحيد الذي لا يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه، ولا ينجو في الآخرة ويدخل الجنة إلا أهله. وأن تجعل الإسلام هو الحكم في علاقاتك بالناس، فتوالي وتعادي فيه، فمن كان من أهل الإسلام أحببته وواليته، ومن كان عدوا للإسلام مناوئا له حاربته وأبغضته ولو كان أقرب قريب. فالمقياس عندك في علاقتك مع الناس هو الإسلام. وأما الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، بأن ننقاد له ونسلم تسليما مطلقا بما أتى به، فلا نتحاكم إلا لهديه، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما

0: أقضيت، ويسلم تسليما. وفي الختام، اللهم اجعلنا من الراضين بك ربا، وبالإسلام دينا، وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واملأ قلوبنا يقينا وطمأنينة، وثبتنا على الحق حتى نلقاك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
3: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه، وواصل مسيرته الديمقراطية، وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم هشام خويل ومحمد شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. اللجنة الإدارية النيابية تواصل حواراتها حول مشروع قانون الإدارة المحلية. قصف وتفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأكد الصفدي إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين خلال الأيام الماضية، مؤكدا تضامن الأردن المطلق ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. من جانبه ثمن الزياني مواقف الأردن الداعمة للبحرين وحرصه على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات، كما تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: واصلت اللجنة الإدارية النيابية اليوم لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث استمعت إلى آراء وملاحظات عدد من أعضاء البلديات ومجالس المحافظات إلى جانب خبراء إداريين. وقال رئيس اللجنة النائب خليف الديات في بيان إن مجلس النواب سيبقى بيت الأردنيين، وأن التشريعات الرصينة تبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص بما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق ويعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية. وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال تعزيز اللامركزية وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية وتحسين التخطيط التنموي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها.

0: التنموي بكفاءة وفاعلية.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية أمس على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
0: عربيا، استشهد شاب فلسطيني في مدينة اللد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة برصاص الشرطة الإسرائيلية، فيما اعتقلت قوة الاحتلال 20 فلسطينيا خلال حملة دهم طالت مناطق متفرقة في الضفة بالتزامن مع اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من الشرطة. وفي السياق، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في أنحاء الضفة الغربية في إطار مساع لإلغاء اتفاقية أوسلو وفرض وقائع جديدة على الأرض.
1: واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، حيث قصفت المدفعية أطراف بلدة بيت ياحون بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت الطريق الممتد بين بلدة كونين ومدينة بنت جبيل. وخلال ساعات الليل نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير لعدد من المنازل في بلدة بيت ياحون وحداثة والطيري، ما أدى إلى أضرار واسعة في الممتلكات في ظل استمرار التوتر الأمني على طول المناطق الحدودية. ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء فيما وصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب.
0: اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024-2025. وأفاد التقرير بأن قوات الدعم السريع شنت هجمات ممنهجة على تجمعات سكانية في محيط مدينة الفاشر، إضافة إلى وقوع أعمال عنف واسعة النطاق ومتعمدة ضد الأطفال شاملة القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب.
1: وأخيرا إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، لسان حماة الوطن.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حقنا.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الأول من تموز. في مثل هذا اليوم الأول من تموز من عام 1925 نشرت جريدة الشرق العربي في عددها رقم 108 أن رئيس النظار أرسل إلى قائد الجيش العربي رسالة يشكره فيها على مشاركة الجيش في مهمة التعداد العام بقوله: إني أشكر لكل فرد من أفراد وضباط الجيش العربي الذين شاركوا في شؤون العد، وأرجو إيصال تقديراتي لنشاطهم الذي استحق كل ثناء. في الأول من تموز من عام 1948 وخلال الهدنة الأولى في حرب فلسطين جرى تبادل المراكز بين الكتيبتين الرابعة والثانية، فتسلمت الكتيبة الثانية منطقة عمواس واللطرون، بينما تسلمت الكتيبة الرابعة منطقة يالو وباب الواد. في الأول من تموز 1949 تم إيفاد عدد من الضباط الأردنيين للتدريب كطيارين في مدرسة التدريب الابتدائي في بريطانيا في بكنغهام، وتلقوا تدريبا على قيادة الطائرات وأعمال الصيانة. في الأول من تموز من عام 1954 صدت كتيبة الأمير محمد التاسع عدوانا على القدس، واستمرت الاشتباكات ليومين متتاليين. في مثل هذا اليوم الأول من تموز من عام 1988 ومع تأسيس المؤسسة الطبية العلاجية تم نقل المستشفيات الحكومية والعسكرية إلى هذه المؤسسة مع الالتزام بقانوني التأمين العسكري والمدني.

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء. ودائما من هذا المنبر نوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامى جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامى.

أهلا ومرحبا بكم من جديد في لقاء الأسبوع. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء دائما على القضايا الوطنية والخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطن الأردني وتواكب مسيرة التحديث والبناء التي تشهدها المملكة. يسرنا أن نكون اليوم معكم في حلقة خاصة نسلط الضوء من خلالها على واحدة من أهم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأردنية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام. تشكل الحماية الاجتماعية إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الأردنية في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية انسجاما مع الرؤى الملكية السامية التي تؤكد باستمرار أهمية توفير الحياة الكريمة للمواطن وأيضا تمكينه من الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في التنمية. ومن هذا المنطلق يبرز الدور المحوري لصندوق المعونة

0: هنا الوطنية باعتباره أحد أهم المؤسسات الوطنية المعنية بتقديم الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجاً في المجتمع، والعمل على تطوير برامج التمكين الاقتصادي التي تسهم في تحويل الأسر من متلقية للمساعدة إلى أسر منتجة وقادرة على الاعتماد على نفسها. اليوم في تطورات متسارعة في المجتمع وخاصة على الصعيد الاقتصادي، وبالتالي نطرح تساؤل كبير: كيف استطاع صندوق معونة الوطنية في توفير هذه الاحتياجات لهذه الأسر المستضعفة في المجتمع، وأيضا العمل على تطوير أدواته وبرامجه للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا؟ ما هي الآليات التي يعتمدها لضمان العدالة والشفافية في تقديم الدعم؟ وكيف انتقل الصندوق من مفهوم تقديم المعونة إلى مفهوم التمكين الاقتصادي والإنتاج؟ هذه تساؤلات وغيرها ستكون محور حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفتي هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع، عطوفة مدير عام صندوق المعونة الوطنية السيدة ختام شنيكات. مساء الخير عطوفتك، أهلا ومرحبا بك في لقاء الأسبوع.
1: مساء الخير دكتور، وشكرا لك ولإذاعة الجيش الحبيب على هذه الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بك. اليوم لما نتحدث عن المعونة الوطنية،
1: نعم،
0: من خلال هذه المؤسسة الوطنية الرائدة واللي ممكن لها كل الاحترام على الصعيد الإنساني، لأنه أنا بعتقد اليوم الدور اللي بيقوم فيه صندوق المعونة الوطنية هو يؤدي رسالة سامية في المجتمع، رسالة إنسانية في مجال منظومة الحماية الاجتماعية. فعطوفتك، كيف تصفين رسالة صندوق المعونة الوطنية ودوره ضمن منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة؟
1: نعم دكتور زيد، شكرا لك ولإذاعة الجيش على هذه الاستضافة وتسليط الضوء حقيقة على الدور المحوري لصندوق المعونة الوطني في منظومة الحماية الاجتماعية. الحقيقة بأنه دور صندوق المعونة الوطني في الحماية الاجتماعية يأتي من خلال قانون صندوق المعونة الوطنية لعام 86 الذي أنشأ هذه المؤسسة لتتولى تقديم الحماية والرعاية للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال تقديم مساعدات شهرية لهذه الأسر ومساعدات طارئة، وأيضا تعزيز وتدريب الأفراد لتهيئتهم لسوق العمل. ولذلك اليوم يعمل الصندوق حقيقة على تحقيق هذه الأهداف التي وردت في قانونه من خلال مجموعة من البرامج منذ نشأة الصندوق في عام 86 ولغاية تاريخه. وهذه البرامج في حالة تطور مستمر، سواء كان من حيث آليات الاستهداف في الوصول إلى الأسر الفقيرة، وأيضا من حيث طريقة وآليات تقديم خدماته لطالبي الانتفاع من صندوق المعونة الوطنية.
0: نعم، لذلك حاب الآن نستعرض مع حضرتك أبرز البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق لمختلف المستفيدين من برامجه على مستوى المملكة.
1: نعم سيدي، اليوم صندوق المعونة الوطنية كما أشرت في المقدمة يقدم خدماته من جانبين. الجانب الأول والرئيسي والمحوري لصندوق المعونة هو تقديم المساعدات الشهرية المتكررة للأسر الفقيرة،
0: اللي هي مالية مقصود.
1: نعم، المساعدات المالية المتكررة
0: بشكل شهري.
1: نعم، وهذه تتم من خلال برنامجين. البرنامج الأول وهو البرنامج الذي انطلق منذ نشأة الصندوق، برنامج المعونات المالية. وهذا البرنامج حقيقة يستهدف الأسر الفقيرة غير القادرة على العمل، وبالتالي كان الاستهداف بالنسبة لهذه البرامج استهداف فئوي، بمعنى أن الأسر التي تستفيد من هذه البرامج يجب أن تكون ضمن فئات اجتماعية معينة. مثل فئة العاجزين عجزا كليا أو مؤقتا، دائما أو مؤقتا، أسر الأرامل والأيتام، المطلقات، أسر المرأة التي لا معيلة لها، ذوي الإعاقة، أصحاب الأمراض المزمنة وغيرها. وهذا العمل والاستهداف لفئة الفقراء غير القادرين استمر لغاية 2019، ولكن التحول الكبير بوجهة نظري كان في 2019 مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية 19-25، والتي كان من ضمن أهدافها هو توسعة الشمول من خلال محور كرامة. كما تعلم أنه الاستراتيجية الوطنية الأولى والاستراتيجية الوطنية المحدثة أيضا تقوم على مجموعة من المحاور: محور كرامة وهو محور المساعدات النقدية الذي يقوده صندوق المعونة الوطنية، ومحور تمكين الذي تقوده الخدمات تقوده وزارة النية الاجتماعية، ومحور العمل اللائق ويقوده الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى محور تم إضافته مؤخرا ضمن الاستراتيجية المحدثة وهو محور صمود الاستجابة للصدمات. ضمن

0: الاستراتيجية الأولى كان الهدف الرئيسي ضمن محور كرامة هو توسعة الشمول، ولذلك تم إضافة شريحة جديدة من الفقراء يتم استهدافهم بالمساعدات الشهرية، وهذا الأمر أدى إلى توسعة الشمول بالنسبة للمستفيدين. ببداية 2019 كان أعداد المنتفعين من الصندوق فقط 100,000 أسرة، اليوم لغاية تاريخ إحنا بنتحدث عن 249,000 أسرة، بمعنى إحنا بنتحدث عن 1,175,000 فرد بيستفيد من خدمات صندوق المعونة كمساعدات شهرية مباشرة. وضمن طبعا منظومة استهداف تعتبر بوفق بعض التقارير الدولية بأنها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وطبعا هذه الخدمة التي تقدم بالنسبة للفقراء غير للفقراء العاملين ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد، وهو برنامج إلكتروني مؤتمت بالكامل من لحظة التقدم للاستفادة إلى لحظة استلام المدفوعات، هذا على مستوى المساعدات الشهرية. بالإضافة إلى أنه هذا العام أيضا أطلقنا برنامج دعم للحالات الخاصة والتي تستهدف الأفراد ضمن الأسر. اليوم بعض الأسر لديها فرد يعني ثلاث فئات تستفيد من هذا البرنامج، هم كبار السن وذوي الإعاقة والحالات الإنسانية، بالتالي إحنا بنستهدف أفراد داخل هذه الأسر، وهذا يؤدي إلى توسعة الشمول بإضافة شرائح من الشرائح التي تعتبر أكثر هشاشة، لأنه كما تعلم أخي زيد اليوم موجود شخص يعاني من الأمراض زي الفشل الكلوي أو السرطان لا سمح الله، تشكل أعباء مالية إضافية على الأسر، وبالتالي هذا البرنامج سيساعد بالتخفيف من هذه الأعباء على الأسر. هذا بالنسبة للمساعدات المتكررة.
1: برنامج كبار السن، عطوفتك اسمحي لي أتوقف هون، هذا بغض النظر عن دخل الأسرة؟
0: لا، احنا بداية بالتأكيد في معايير، لأنه ابتداء احنا قلنا نحن محكومين بإطار تشريعي قانون صندوق المعونة، والقانون ابتداء يقول بتقديم الحماية والرعاية للفقراء والمحتاجين، وبالتالي ليس كل كبير سن هو فقير، ولكن نحن نغطي الفقراء من كبار السن.
1: نعم.
0: طيب. إلى جانب ذلك واستجابة للظروف التي قد تتعرض لها الأسر، لدينا أيضا برنامج المساعدات الطارئة. هذا البرنامج يستهدف الأسر المنتفعة من الصندوق وغير المنتفعة، ولكن ضمن ضوابط وشروط معينة في حال مرور الأسر بصدمات فردية بنسميها لاستجابة لتلك الصدمات. على سبيل المثال هي سبع ظروف تنطبق عليها هذه التعليمات: سجن رب الأسرة، وفاة رب الأسرة أو أحد أفرادها، الجلوة العشائرية، فقدان مصدر الدخل بشكل قسري نتيجة مرض رب الأسرة. فبالتالي هذه المساعدة تقدم لها يعني مستوى، تختلف قيمة المساعدة حسب الظرف، وبالتالي هذه المساعدة أيضا من المساعدات الهامة التي تأتي استجابة لظروف الأسرة. يعني اليوم إذا بدي أتحدث عن المساعدات الطارئة بإحصائيات 2025 تم تقريبا مساعدة 15,500 أسرة استفادوا من المساعدات الطارئة التي تأتي استجابة لظروفهم الطارئة.
1: تصرف لمرة واحدة؟
0: نعم، ممكن تصرف لمرة واحدة، وممكن تصرف في أكثر من مرة إذا تكررت بعض الظروف. الحد الأعلى يعني حسب الظرف، مثلا حالة الوفاة إذا كان المتوفي هو رب الأسرة يصرف 300 دينار، وإذا كان من الأفراد 200 دينار. الحريق أيضا ننظر إلى، يعني هناك معايير لكل ظرف من هذه الظروف، إذا كان حريق كلي أو جزئي بالحد الأعلى تصرف 300 دينار لمساعدة الأسرة طبعا على الاستجابة لهذا الظرف.
1: وهذا بغض النظر كنت أنا مستفيد من الصندوق أو مش مستفيد.
0: نعم، ولكن غير المستفيد ضمن ضوابط أيضا معينة، وبالتالي يعني هي معيار الحاجة.
1: إيش المعيار؟ نكون صريحين دكتور،
0: إحنا دائما معيارنا هي الحاجة، وبالتالي هناك ضوابط ومعايير في صندوق المعونة الوطنية تقيس الحاجة.
1: الحاجة يعني دخل
0: الفقر. نعم.
1: وليس شو معيار الفقر عندكم بصندوق المعونة؟
0: إحنا اليوم عنا يتم قياسه من عدة جوانب. اليوم إحنا بمعادلات الاستهداف لدينا لا ننظر إلى الدخل بأن الأسرة لديها راتب أو إلى آخره. هناك 57 مؤشر، وهذه المؤشرات
1: 57 مؤشر؟
0: 57
1: الفقر؟
0: العدد طبعا، لأنه اليوم هذه المؤشرات حقيقة تساعدنا على أن يكون الاستهداف دقيق. يمكن الرقم 57 مخيف، ولكن بالتوضيح يمكن اليوم تتمحور حول مجموعة من البنود. اليوم إحنا بنتطلع على خصائص الأسرة، لأن الأسرة اللي رب الأسرة فيها شاب عمره 25 سنة تختلف عن أسرة رب الأسرة عمره 70 سنة، هذا لديه فرصة أو لا.
1: أبو 25 مش ملاقي فرصة عمل، مش
0: نعم صحيح،
1: وعاطل عن العمل.
0: نعم.

0: أيضا من المؤشرات.
1: بحرم
0: هذا مؤشر، لا لا لا يحرم، لا
1: نعم
0: يحرم،
1: ما بحرم،
0: ولكن نحن ننظر إلى المعايير ونتائج تطبيق معادلة الاستهداف بشكل كامل. اليوم نحن نتطلع على التركيبة العمرية داخل الأسرة، إذا كانت هذه الأسرة ترأسها امرأة أو رجل، نتطلع إذا كان في داخل الأسرة أفراد في حالة النشاط الاقتصادي، نتطلع على الحالة الصحية، هل أفراد الأسرة أصحاء طبيعيين ولا في أفراد مرضى، نتطلع على الملكيات والأصول. يعني اليوم ممكن الأسرة عندها مركبات، عندها مؤسسات، وهذا موجود طبعا. فبالتالي اليوم معادلة الاستهداف وهي معادلة مرقمنة بالكامل، لا يوجد تدخل بشري. إحنا اليوم من خلال الربط مع السجل الوطني الموحد اللي بضم أكثر من 40 مؤسسة حكومية، 80% من البيانات التي نحتاجها لتحديد مستوى معيشة الأسرة يأتينا من خلال السجل الوطني. باقي 20% من البيانات يتم طبعا تنفيذ زيارات ميدانية، لأن بعض المؤشرات لا يمكن الكشف عنها ولا التحقق منها إلا من خلال زيارة ميدانية. بعد ذلك عند تطبيق معادلة الاستهداف تقوم بترتيب الأسر حسب شدة فقرهم، وطبعا الصندوق بتعامل مع الأسر حسب شدة الفقر وحسب الأولوية.
1: طب عطوفتك، أحيانا يحصل تقاطع وازدواجية تحول دون حصول الأسرة بحاجة للمساعدة من صندوق المعونة الوطني. يعطيك مثال، أسرة وضعها حسب المؤشرات اللي عندكم تنطبق عليه، لكن ممكن بأخذ مساعدة من صندوق الزكاة، وهذه المساعدة قد تكون رمزية، والعكس صحيح، ممكن أنا بأخذ من صندوق المعونة الوطني وبدي أروح للزكاة، نفس العملية، علما أنه المبالغ اللي بتقاضاها بتكون بسيطة، لكن يحرم من إحداها. في مثلا استثناءات على هذه الحالات؟
0: لا، هلا بدي أوضح لك الموضوع. اليوم إحنا في تبادل بيانات بيننا وبين الزكاة. بالنسبة لصندوق المعونة الوطنية، استفادته كمساعدات من الزكاة لا تحرمه من الاستفادة من صندوق المعونة الوطنية، ولكن إذا كانت هذه بطبيعة الحال المساعدات من الزكاة بدها تكون ثابتة، وإحنا بالربط نتحقق شهريا إذا كانت هذه المساعدات ما زالت مستمرة أو لا، ونحتسبها كجزء من الدخل ولا تؤدي إلى حرمان. اليوم إذا سيدة على سبيل المثال أرملة بتتقاضى 25 دينار على سبيل المثال من صندوق الزكاة، نحن نحتسبه من ضمن الدخل ولا نحرمها، لأنه إحنا بنعرف إنه هذه مساعدة.
1: بالضبط.
0: يعني
1: ولا أنا بعرف أسر مثلا بكون عندها شخص كافل يتيم عندها، بتأثر على حصولها من صندوق المعونة الوطنية؟
0: لا لا، لأنه اليوم إحنا كمان كصندوق معونة وطنية نسعى إلى العمل، وهذا بموجب المحور الاستراتيجية الوطنية المحادثة للحماية الاجتماعية، محور كرامة، ربط المنتفعين ببرامج تعزز الاستثمار برأس المال البشري، وبالتالي والتوسع في برامج كاش بلس. المقصود بكاش بلس هو دعم المنتفعين بخدمات إضافية، وبالتالي اليوم إحنا بنشبك مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني، وبيكون الأسرة بتتقاضى كأسرة أيتام، وبالعكس إحنا بنشبكها مع مؤسسة مجتمع مدني تقدم كفالات لهذه الأسر، لأنه إحنا بنعرف إنه الكفالات بعضها يكون غير مستمر أو لفترة معينة.
1: الحد الأدنى للمعونة الشهرية المتكررة كم تبلغ، والحد الأعلى بغض النظر عن عدد أفراد أسرة قديش ممكن توصل المعونة الشهرية؟
0: هلا ابتداء إحنا كصندوق بالنسبة لعدد الأفراد بنتعامل مع الأسرة المعيارية اللي عددها 4.8، بمعنى إحنا بنتعامل مع الأسرة كحد أقصى 5 أفراد. الاستفادة طبعا مربوطة بحجم الأفراد داخل هذه الأسر، وهي تختلف حسب البرنامج. على سبيل المثال برنامج الدعم النقدي الموحد اللي اليوم فيه 200,000 أسرة، الحد الأدنى 40 دينار والحد الأعلى 100 دينار، ولكن هناك
1: 100 دينار الحد الأعلى،
0: ولكن هناك زيادة للأسرة في حال كان من ضمن هذه الأسرة فرد مسن، أو كان أسرة أيتام أو أسرة سجين، أو لديهم شخص من ذوي الإعاقة أو من المرضى.
1: كم بتوصل؟
0: إلى 136 دينار.
1: 136 هذا الحد الأعلى.
0: نعم.
1: مع جميع الظروف اللي تحدثت عنها.
0: نعم.
1: زوجها سجين.
0: نعم.
1: عدد أفراد
0: وجود
1: الأسرة.
0: والزوج سجين يمنحها الزيادة التي أشرنا إليها.
1: 36 دينار. يعني الحد الأقصى 136 دينار. طب مجموع ما يتم صرفه شهريا أو سنويا بلغة الأرقام، خلينا نتحدث من موازنة صندوق المعونة الوطنية على هذه البرامج المالية والشهرية وغيرها.
0: نعم، إحنا شهريا فاتورتنا الشهرية على المساعدات الشهرية تقريبا 21 مليون.
1: 21 مليون شهري.
0: نعم، وإحنا موازنتنا العامة هي 285 مليون، وإذا بدي أركز على النفقات التشغيلية هي لا تتجاوز 1.5%، يعني 98.5% من الموازنة هو يذهب
1: للمساعدات، لبرامج المساعدة. طيب الآن بدي أنتقل لموضوع التمكين الاقتصادي للأسر من خلال تطوير برامجكم. اليوم احنا بنتعامل مع أسر فقيرة، وممكن

0: توجهه للصندوق أو بده يحصل على وثائق، بده يقدم معاملة، ممكن هذا يربكه لأنه أصلاً وضعه الاقتصادي لا يسمح. واليوم العالم قاعد بتطور وفي تسارع بخدمات الرقمية.
1: نعم.
0: عطوفتك أين؟
1: نعم.
0: صندوق المعونة الوطنية من هذا الصندوق شو قدمته للمستفيدين من عندكم من برامجكم؟
1: نعم. اليوم بالنسبة للتحول الرقمي، يمكن صندوق المعونة الوطنية من المؤسسات السباقة في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وبدأت مسيرة التحول الرقمي من 2019. اليوم إحنا حقيقة في إنجاز وقصة نجاح بنفتخر فيها في مجال التحول الرقمي بالصندوق.
0: نعم.
1: إحنا اليوم خدماتنا مؤتمتة بالكامل من لحظة التقدم بالطلب بالمساعدة للحظة إيصال المدفوعات.
0: نعم.
1: أيضا حتى قنوات التظلم متاحة والشكوى، لأن المواطن اليوم ممكن بيأتي طلب عدم موافقة، من حقه يتقدم إلكترونيا ويقدم معززات جديدة تثبت أي سبب إحنا يعني كانت لدينا معلومات في أخرى.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى أنه التحول الأهم بالنسبة إلي والذي يحفظ كرامة المواطنين هو إيصال المساعدات إليهم من خلال أدوات دفع رقمي.
0: نعم.
1: إذا بدي أقارن سابقا، كما تعلم إحنا اليوم شركائنا في تقديم الخدمة عدد كبير من الشركاء، لأنه بنتحقق عن الملكيات مصادر.
0: نعم.
1: الدخل وإلى آخره.
0: صحيح.
1: سابقا كانت تتم بطريقة تقليدية، يذهب المواطن
0: أتوقع البريد.
1: لا، أنا بتحدث من بداية تقديم الخدمة.
0: نعم.
1: كان يعني بضطر يراجع
0: للمكتب.
1: نعم، للمكتب.
0: نعم.
1: ويتم إعطائه كتب رسمية للدوائر وإثباتها. اليوم 80% بتأتينا مباشرة،
0: وبالنسبة مش بحاجة يعني اليوم أنه أنا أراجع جميع الدوائر
1: باستثناء. نعم. بعض الوثائق، لأنه زي التقرير الطبي، لأنه لازم يكون تقرير.
0: نعم.
1: طبي محدد، وبتعرف الظروف الصحية بتتغير من وقت إلى آخر. بالنسبة لإيصال المساعدات، وهذا بالنسبة إلي المهم جدا، لأنه اليوم هذه الفئة حساسة.
0: نعم.
1: ويعني قد يشكل حرج لها استلام المساعدة أمام.
0: صحيح.
1: الجميع، وبالتالي سابقا كان يتم من خلال طرق تقليدية من خلال الكاش. اليوم إحنا المساعدات تصل من خلال المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية. حصلنا على استثناء من البنك المركزي بالسماح لمنتفعي الصندوق بتأسيس أو فتح حسابات أساسية لا تتطلب مبلغ.
0: نعم.
1: مالي معين، وبالتالي اليوم المواطن بتوصله رسالة أنه تم إيداع المساعدة بمحفظته أو البنك اللي بتعامل معه أو بطاقة البريد. حتى البريد الأردني.
0: نعم.
1: طور من
0: بطاقته وأصبحت
1: إلكترونية. نعم. وبالتالي تصله بكل كرم، وكل هذا أكيد خفف الكلف المالية على المنتفع، لأنه اليوم مسألة توفير الوثائق والبيانات المطلوبة تتطلب إنفاق ويعني حتى للوصول.
0: نعم.
1: لها اليوم هذا كله أدى إلى تخفيف الإنفاق على المواطنين، وأيضا ساعد الصندوق في الكفاءة في الوصول إلى المستحقين.
0: نعم.
1: بشكل دقيق.
0: بدي أنتقل من التحول الرقمي بمحورنا الأخير للتحول الاقتصادي. بتتعاملوا مع أسر اقتصاديا يعني بحاجة لأنه نمكنوا.
1: نعم.
0: اقتصاديا دخلها متدني، عندها ظروف استثنائية لآخره، لكن احنا بنتحدث عن التحول الاقتصادي.
1: نعم.
0: يعني أنا كيف بدي أحول الأسرة من متلقية للمساعدة لأسرة.
1: نعم.
0: منتجة.
1: نعم.
0: كيف اشتغلتم على هذا الموضوع؟ في عندك قصص نجاح؟
1: نعم.
0: نحكي عنها، لأنه هذا إشي بهمنا اليوم. الأسرة.
1: صحيح.
0: يعني تتحول من أسرة بتتلقى خدمة ومساعدة إلى أسرة اليوم تنتج بالمجتمع.
1: صحيح.
0: تفضلي.
1: صحيح.
0: طوفتك.
1: نعم. اليوم كما تعلم بأنه الدور الرئيسي للصندوق هو تقديم المساعدات.
0: نعم.
1: ولكن كلنا نعلم بأنه المساعدة ليست هي الحل الوحيد لمساعدة الأسر على الخروج من حالة الفقر.
0: نعم.
1: وإنما لابد من التركيز على جوانب أخرى، وبالتأكيد على أنه العمل هو السبيل الأمثل والمناسب دوما للحماية الاجتماعية.
0: نعم.
1: ولذلك نعمل اليوم على التمكين الاقتصادي لأبناء المنتفعين بشكل كثيف منذ 23، وقمنا بالعديد من الجهود لتعزيز السير بهذا المحور الهام اللي أكدت اليوم عليه التوجيهات الملكية السامية بشكل مستمر. يعني كتاب التكليف من جلالة سيدنا لحكومة دولة الدكتور جعفر حسان أكدت على أهمية التمكين الاقتصادي.
0: نعم.
1: للأسر الأكثر هشاشة، خاصة النساء والشباب وحتى ذوي الإعاقة، وهذا أيضا تبنيناه بالاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية.
0: نعم.
1: الاجتماعية، وأيضا في استراتيجية الصندوق. ما نعمل عليه اليوم بأننا نركز على الأفراد القادرين على العمل داخل الأسر المنتفعة، ودورنا في عملية التمكين الاقتصادي حتى نكون واضحين هو تعزيز قدراتهم ومهاراتهم وقابليتهم للانخراط بسوق العمل. لأنه أنت دكتور بتعرف.
0: نعم.
1: كل ما كانت عندك مهارات أكثر، كل ما كانت قابليتك للانخراط بسوق العمل.
0: وأعتقد جزء
1: أكبر.
0: كبير من مشكلتنا عطوفتك هو عدم توفر فرص عمل كافية لهذه الأسر. أعتقد لو إحنا نستطيع نوفر فرص عمل لهذه الأسر رح تستغني
1: يعني
0: عن خدمات الصندوق.
1: صحيح. أكيد نتفق أنه

0: عملية التمكين
1: نعم
0: الاقتصادي هي تتطلب جهود تكاملية
1: صحيح
0: بين جميع الجهات المختلفة، إن كان حكومة، إن كان قطاع خاص، مجتمع مدني،
1: نعم
0: وهذا ما تم تأطيره حقيقة في سياسة التمكين الاقتصادي التي
1: نعم
0: وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا. لأنه اليوم الصندوق ليس معني بالتشغيل، ولكنه معني بالتدريب والتهيئة
1: نعم
0: لسوق العمل. وإحنا اليوم عدلنا الإطار التشريعي، يعني هذه كانت خطوة مهمة لتحفيز المنتفعين للالتحاق ببرامج التدريب التي
1: نعم
0: ينفذها الصندوق. سابقا أي دخل يتحقق للأسرة يؤدي إلى إيقاف المساعدات فورا، لكن ما عملنا عليه اليوم
1: نعم
0: بأنه أي شخص يتم تدريبه ويلتحق بسوق عمل نعطيه فرصة لمدة عام كامل، لا ننظر إلى هذا الدخل لمدة عام كامل، وإذا
1: نعم
0: قام بتنفيذ مشروع صغير له
1: جميل
0: أيضا لا ننظر إلى مدة عامين، وبعد ذلك حتى لا يتم الإيقاف مباشر، وإنما يتم تقييم الأفراد.
1: نعم
0: نعم
1: عطوفتك، بدي أختم معك. في عندك نسبة متوفرة، مثلا نسبة مئوية لنسبة نجاح التحول الاقتصادي عندكم في صندوق المال الوطني؟
0: بدي أعتقد بأنه يمكن النسبة بتظهر من خلال قصص النجاح. اليوم إحنا في شراكة مع برنامج الوطني للتشغيل مع وزارة
1: نعم
0: العمل، تمكنا من تسجيل يعني من ضمن اتفاقية، وهذه الاتفاقية تم تعديلها بالعام الماضي، رفعت نسبة المستهدفين على المنصة من 7% إلى 15%. نتيجة ذلك اليوم إحنا خرجنا من المساعدات
1: نعم
0: 1500 أسرة، خرجناهم بشكل
1: 1500 أسرة،
0: نهائي
1: نعم
0: من المساعدات، بالإضافة
1: حققت قصص نجاح،
0: النجاح وخرجت من
1: نعم
0: المساعدات بشكل نهائي، بالإضافة إلى 1500 أسرة ما زالت موجودة على
1: نعم
0: رأس عملها ويعمل أفرادها
1: نعم
0: ويتلقون رواتب شهرية
1: نعم
0: وما زال منتفعين من الصندوق، لأنه ما زال لديهم في جربة
1: نعم
0: فقر، لكن يعني أيضا تحسن دخلهم. نحن مستمرين في التمكين الاقتصادي
1: نعم
0: لأننا نؤمن بأنه هو السبيل الأمثل
1: نعم
0: للحماية
1: واحنا
0: الاجتماعية.
1: بنأكد انه تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر الأردنية يمثلان نهجا وطنيا ثابتا ينسجم مع الرؤية الملكية السامية لبناء مجتمع أكثر تماسكا وعدالة وقدرة على مواجهة التحديات. عطوفة ختام بيك شنيكات، مدير عام صندوق المعونة الوطنية، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات المهمة وعلى ما قدمتيه في حلقتنا لهذا اليوم من معلومات وأرقام حول عمل برامج صندوق المعونة الوطنية ودوره في خدمة المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة. شكرا جزيلا عطوفتك.
0: شكرا لكم، شكرا لكم
1: بارك
0: على
1: الله
0: هذه
1: فيك، شكرا.
0: الاستضافة.

0: إذن بهذا القدر نكتفي ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل ليث الشلول، في المونتاج إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي، في التصوير علي الوديان، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وأيضا في الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوارة.
1: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مع حلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة، أحييكم على تغريد الزواهرة، أهلا وسهلا. لكل قصيدة حكاية ولكل لحن قصة، ربما كانت أجمل أغاني هي تلك التي خرجت من قلب مكسور أو موقف ترك أثر لا يمحوه الزمن. حديثنا اليوم عن واحدة من أشهر الأغاني الخليجية اللي حفظها الناس ورددوها جيلا بعد جيل، وهي أغنية الأول معي زايد غلاكم اللي تغنى بها الفنان الإماراتي ميحت حمد، فأصبحت من علامات الغناء الشعبي في منطقة الخليج.

أما حكايتها فتعود للشاعر الإماراتي الراحل ماجد بن علي نعيمي اللي نشأ في إمارة عجمان وعرف بين الناس بإحساسه وجمال قصائده. كان كثير الجلوس مع أصدقائه في أحد المجالس الشعبية حيث يجتمعون كل مساء يتبادلون الأحاديث والضحكات في أجواء يظنها مليئة بالمحبة.

كان الشاعر يحضر إليهم باستمرار ويشاركهم الحديث، يأنس بصحبتهم حتى جاء يوم غادر فيه المجلس كعادته. وبعد خروجه بدأ بعض الجالسين يذكروا بكلام لا يليق بالصديق، يتحدثون عنه في غيابه، يسخرون منه دون أن يعلم بما يدور خلفه. لكن الله سخر له أحد المخلصين ممن لم يرضى بذلك الحديث، فأخبره بالشيء اللي حصل وما قيل عنه، وكان وقع الخبر شديد، فكان الكلام ثقيل جدا. فليس هناك ما يؤلم الإنسان أكثر من أنه يكتشف أنه من ظنهم أقرب الناس إليه كانوا يخفون وجها آخر.

في الليلة التالية عاد الشاعر إلى المجلس، لكنه لم يجلس بينهم كما كان يفعل دائما، بل اختار زاوية بعيدة وأخرج ورقة وقلم وترك لي قلبه المجال يتحدث، فخط أبيات حملت ما شعر من عتب وألم ووفا في الوقت نفسه، فلم يشتم ولم يسيء، لكنه خاطبهم بكلمات ظلت وبقيت خالدة حتى يومنا هذا. وعندما قال الأول معي زايد غلاكم، أفدي بروحي واشتريكم، أحرق وشني من شناكم، ما ارتضي بالشين فيكم.

ثم واصل قسيته معاتبا أصحابه مبينا أن المحبة الصادقة لا تقابل بالإساءة، وأن الوفاء لا يجزى بالغدر، وأن الصديق الحقيقي يبقى وفيا حتى وإن أخطأ صاحبه، ولا يسمح لأحد أن ينال منه في غيابه. بعد أن انتهى من كتابة القصيدة علق الورقة على باب المجلس وغادر المكان دون أن يتحدث مع أحد، وكأنه ترك لهم رسالة أخيرة يراجعون بها أنفسهم.

لكن الأقدار كانت تخبئ نهاية حزينة لهذه القصة، ففي طريق عودته لتعرض الشاعر لحادث سير أليم توفي على إثره هو في ريحان شبابه، ولم يكن قد تجاوز 22 من العمر، فرحل الجسد وبقيت هذه الكلمات شاهدة على صدق إحساسه ونبل أخلاقه.

0: قد ترك الشاعر ماجد بن علي النعيمي عدد من القصائد الجميلة، كان من أشهر هذه القصيدة اللي غناها الفنان ماحد حمد لا تصل لملايين المستمعين في الخليج والوطن العربي، كما كتب قصائد أخرى تغنى بها عدد من الفنانين وبقي اسمه حاضرا رغم قصر العمر، لأن الكلمة الصادقة لا تموت. أيها الأحبة، هذه القصة تعلمنا درسا جميلا، وهو أن الكلمة قد ترفع الإنسان وقد تكسره، وأن الغيبة تفسد القلوب وتقطع أواصي المحبة، وأن خير الصديق من حفظ صاحبه في حضوره وفي غيابه، كما تعلمنا أن الاعتذار والوفاء والتسامح قيم أصيلة توارثها العرب جيلا بعد جيل. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم قصة وقصيدة عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. كنت معكم أنا تغريد الزواهرة، ومن الإعداد محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عببنا.
1: قصة وقصيدة.

موجز الأخبار يقرأه هشام خويلة. اللجنة الإدارية النيابية تواصل لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث استمعت إلى آراء وملاحظات عدد من أعضاء البلديات ومجالس المحافظات إلى جانب خبراء إداريين. رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز تصف إنقاذ فريق البحث والإنقاذ الأردني لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات من تحت أنقاض مبنى بالمعجزة، وذلك بعد 6 أيام من الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجراح خطيرة إثر قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا لمدنيين شمال مدينة غزة. إسرائيل والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تمنح بموجبها واشنطن قطعة أرض كانت مملوكة لفلسطينيين في القدس المحتلة لإقامة المقر الدائم لسفارتها في المدينة. مسؤول إيراني كبير يقول إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة منذ مساء أمس في الدوحة، ويؤكد أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. أخيرا، طقس معتدل في أغلب المناطق اليوم وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وفي حلقة هذا المساء أعزائي يسعدنا أن يكون ضيفنا أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، وحديث حول مشروع سوريا الكبرى، أحد المشاريع السياسية للملك المؤسس. ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا.

0: من جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم، وأرحب بضيفنا هذا المساء الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي. دكتور أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا سيدي.
0: يا سيدي، مشروع سوريا الكبرى أحد المشاريع السياسية للملك الشهيد المؤسس، مشروع كان ينطوي على وحدة عربية كبرى أراده سمو الأمير والملك المؤسس. ما هي رؤية الملك المؤسس لهذا المشروع ومسوغات المشروع؟
1: سيدي، سمو الأمير يعني عندما جاء في للأردن ما كان هدفه أنه يعني يتولى إمارة، إنما كان هدفه أن يبني وحدة بين أقطار الوطن العربي التي تنازعتها القوى الغربية ممثلة ببريطانيا وفرنسا. والفكرة مشروع سوريا الكبرى فكرة قديمة يعني.

0: كانت في ذهن سمو الأمير، لكن الظروف حالت دون تنفيذ هذه الفكرة، ولكن اشتدت المطالبة بها في الأربعينيات من القرن العشرين، خاصة بعد قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939. وهذا المشروع كان له الكثير من المسوغات أو الأسباب التي دعت الأمير إلى يعني بناء فكرة وحدة بين أقطار بلاد الشام. المسوغ الأول كان أو جاء من امتداد المشروع، اللي هو مشروع الوحدوي مع سوريا، من مشروع أو من فكرة الثورة العربية الكبرى، على أساس أنها كانت فكرة تقوم على أساس وحدوي ونهضوي. ثانيا، الرغبة عند شعوب بلاد الشام قاطبة، سواء في الأردن أو فلسطين أو سوريا أو لبنان، في أن تنصر جميع هذه الأقطار في بوتقة واحدة باسم دولة عربية واحدة. كما أن المؤتمر السوري الأول اللي عقد سنة 1919 والمؤتمر السوري الثاني الذي عقد في آذار عام 1920 كان يدعو إلى المناداة بالملك فيصل زعيما على سوريا الطبيعية أو سوريا الكبرى. عدا عن ذلك، هنالك أيضا رأى أهل الشام في أن تحقيق المشروع الوحدوي سيكون بداية تحقيق الوحدة على المستوى القومي، على المستوى الوطن العربي بشكل كامل. كما أن هذا المشروع له أهداف اقتصادية، سيحقق في الجانب الاقتصادي إلغاء الجمارك بين الدول أو الأقطار، إلغاء الحدود بينها، مما يترتب عليه طبعا حرية العمل والثراء الاقتصادي، بدل أن تكون تجزئة الأقطار عامل ضعف وتحد من حرية العمل بين هذه الأقطار بسبب وجود الحدود. المؤيدون طبعا
1: هل هناك كان توافق يعني عربي سواء في بلاد الشام أو في دول الإقليم يعني بشكل عام حول مشروع سوريا الكبرى؟
0: حقيقة كان في مواقف مختلفة للدول العربية تجاه هذا المشروع. منها لنأخذ مثلا على سبيل المثال مصر كانت معارضة للمشروع. مصر أنت تعلم أنها دولة كبيرة من حيث السكان، وهي كبيرة أيضا من حيث المساحة، وترى في نفسها أنها الدولة القائد، كما يسمونها البايلوت ستيت، الدولة القائد، يعني تتزعم العالم العربي. فكان مشروع سوريا الكبرى هو بمثابة تهديد يعني لمصر من جانب قيادي أو من جانب ريادي في هذا الجانب. سوريا رفضت الحركة الوطنية السورية هذا المشروع، ممثلة بزعيمها أو برئيسها في ذلك الوقت اللي هو شكري القوتلي، لخشيتهم من أن هذا المشروع قد يسبب لهم خسارة اقتصادية. هم نظروا إلى الجانب الاقتصادي على أساس أن الأردن كانت بلد محدود الموارد في بداياتها، وأنه الأردن ستشكل عبء على سوريا، وهذا مبرر طبعا يعني تدحضه الوقائع، لأنه من يسعى للوحدة هو يقدم من جانبه للآخرين، وليس يعني يجعل من دخول الآخرين في وحدة معه سببا في أنه يكون عبئا عليه أو ما شابه ذلك. الموقف الفلسطيني ممثلا بموقف الحاج أمين الحسيني كان رافضا للمشروع، من وجهة نظر الحسيني أنه كان يريد أن يتزعم فلسطين، ثم أنه له مواقف شخصية مع سمو الأمير. سمو الأمير كانت له علاقات طيبة مع عائلة يعني عائلة فلسطينية في فلسطين، هي عائلة النشاشيبي، وكان هنالك عداء بين عائلة الحسيني ممثلا بأمين حسيني وما بين عائلة النشاشيبي، ولذلك رأى أن علاقات سمو الأمير مع النشاشيبي يعني هي مبررا له في رفض هذا المشروع ورفض أي مشروع يقوم به الأمير عبد الله. طبعا هي أنا أرى أن في ذلك مصلحة شخصية وليس مصلحة وطنية أو مصلحة قومية. الدول الأخرى اللي رفضت هذا المشروع لبنان. لبنان تعرف أن إخوان اللبنانيين فيهم مكون كبير من الأخوة الطوائف، وخاصة الطائفة المسيحية الممثلة بالموارنة في لبنان. فخشيت هذه الطائفة أن تذوب في بوتقة المسلمين اللي هم يشكلون الغالبية في أقطار بلاد الشام، وطبعا هي كانت يعني حقيقة مدعومة من فرنسا في هذا الاتجاه. فرنسا أصلا تريد أن تكون هي الدولة المنتدبة على

0: لبنان وسوريا، ومشروع الوحدة يعارض مصالحها في هاتين المنطقتين وخاصة في لبنان. العراق لم يؤيد العراقيون المشروع، طبعا كان بسبب خوفهم على زعامة العائلة الهاشمية هناك، لأنه كانت العائلة الهاشمية ممثلة في الملك فيصل الأول وغازي، الملك غازي ابنه من بعده، فلذلك تخوفوا من أن يتولى العراق والأردن بعد أن تنضم طبعا العراق إلى مشروع سوريا الكبرى في أن يتولاها أمير هاشمي غير الأمير الهاشمي أو الملك الهاشمي في العراق، وهذا طبعا سيؤثر على مكانة العراق كدولة ترى نفسها أكبر مساحة وأكبر سكانا من الأردن.
1: يا سيدي، الموقف الأوروبي دكتور أيضا بتمثل بفرنسا وبريطانيا، ما هو موقفهم من سوريا الكبرى أو هذا المشروع يعني؟
0: لا شك أنه كانت القوة العظمى في ذلك الوقت تتمثل في بريطانيا كدولة منتدبة على الأردن وفلسطين والعراق، وفرنسا منتدبة على سوريا ولبنان. لابد أن يعني لهاتان الدولتان أن تكونان معارضتين لهذا المشروع. بريطانيا من جانبها رفضت المشروع لكي لا تغضب حليفتها فرنسا، لكونه المشروع يعني يطال جزء كبير من حصة فرنسا كما تراها فرنسا بمنظورها المتمثل في سوريا ولبنان
1: وفق سايكس بيكو.
0: نعم
1: يعني كون سايكس بيكو قسمت
0: نعم طبعا بناء على اتفاقيات سايكس بيكو. والموقف الفرنسي عارض المشروع لأنها حقيقة فرنسا ستفقد هيمنتها على سوريا من جانب وعلى لبنان، واعتقادها بأن الملك عبد الله الأول أو الأمير عبد الله الأول يعني حليف للإنجليز، وهذا طبعا جعل لديهم خوف، لأنه حتى لو كانوا هم حلفاء كانت لكل دولة منهم مصالح ومصالحهم تتضارب حقيقة، والخوف من إضعاف نفوذها نفوذ فرنسا على المسيحيين الموارنة في لبنان. طبعا هذا كل ما هنالك من مواقف دولية فيما يخص وحدة أو الوطن العربي في سوريا أو مشروع سوريا الكبير أو سوريا الطبيعية.
1: نعم يا سيدي، رؤى الأمير الملك المؤسس حول هذا المشروع، مشروع سوريا الكبرى، ماذا كان لديه من تصور؟
0: الأمير كان حقيقة لديه رؤى سياسية مهمة في هذا الجانب، هو يعني محورها تكون الدول أو الأقطار الأربعة متوحدة بالإضافة للعراق متوحدة في بوتقة واحدة، مثلا أن يقوم اتحاد فيدرالي بين أقطار بلاد الشام الأربعة اللي هي سوريا لبنان فلسطين والأردن، وفيما يتعلق بالعراق لاحقا أن يكون الاتحاد فيما بين سوريا الطبيعية مع العراق التي تمثل الهلال الخصيب اتحادا كونفدراليا، وأن تكون العاصمة الاتحاد هي دمشق. هذه رؤى الأمير. طبعا أعتقد أنه هاي رؤى محقة في أنه كان هدف الأمير هدف وحدوي يجمع الوطن العربي ولا يفرق.
1: يا سيدي نأخذ فاصل، أستاذنا أستاذ الجغرافيا السياسية دكتور هاشم الرواشدي، ونعود نتابع الموضوع سيدي.

0: في القمم النهر شاهد والأقصى شاهد وطننا صامد منذ القدم.
1: من جديد أعزائي متابعي برنامج الأردن عبر العصور، أهلا وسهلا بكم، وأجدد الترحاب بضيفنا هذا المساء أستاذ الجغرافيا السياسية الدكتور هاشم الرواشدي. دكتور من جديد أهلا وسهلا.
2: أهلا بك
1: يا سيدي. رغم هاي المعارضة الكبرى إقليميا ودوليا لمشروع الأمير الملك المؤسس هذا المشروع الوحدوي سوريا الكبرى، هل استمر الأمير في هذه الدعوات لهذا المشروع؟ هل يعني بقي ما زال يطالب بمشروعه؟
2: نعم سيدي، الأمير من منطلق أنه يسعى إلى وحدة وليس إلى تفرقة ظل متمسكا بمشروع سوريا الكبرى، ولم يتوقف حتى بعد توقيع ميثاق جامعة الدول العربية في آذار 1945. وقد تم بحث هذا المشروع في أروقة الجامعة العربية لعدة مرات، وظل العرب يعني يناقشون موضوع سوريا الكبرى حتى عام 1947، إلى أن اتخذت جامعة الدول العربية قرارا بعدم مناقشة هذا المشروع بعد ذلك.
1: طيب سيدي، وسائل الإقناع للملك المؤسس في نشر فكرة هذا المشروع سوريا الكبرى؟
2: نعم، سمو الأمير كان لديه مبررات لهذا المشروع، وهذه المبررات حقيقة مقنعة، ليس من باب التحيز إنما من باب أنه طالما أن الفكرة هي جمع شتات الدول العربية فالمشروع يعني لا غبار عليه، متمثلة طبعا هذه الوسائل في محاولات إقناع الحكومة البريطانية بجدوى المشروع لكونها دولة منتدبة على الأردن وفلسطين من جانب، والاتصال بالقوى المؤيدة سواء كان للوحدة العربية طبعا، سواء كانت لأنه كان هناك قوى عربية تؤيد الوحدة فيما بين سوريا وفيما بين لبنان وفلسطين. ثم استثمر سمو الأمير في كل مناسبة وسائل الاتصال الجماهيري ممثلة في الخطابات التي كان يلقيها عبر الإذاعة أو في المؤتمرات وفي البيانات اللي كان سمو الأمير يوجهها للشعوب العربية الراغبة في الوحدة بين هذه الأقطار، مما كان يزعج بعض الزعماء الذين كانوا يغلبون مصالح الشخصية على المصلحة العربية العليا المتمثلة في الاتحاد. طبعا هذا كان يزعجهم ولا يروق لهم ذلك، فكان سببا في مواقفهم اللي احنا قلنا لم تكن مؤيدة إلى هذا المشروع.
1: نعم يا سيدي، موضوع ذرائع المعارضة للمشروع، يعني العرب اللي عارضوا هذا المشروع أو الموقف الدولي فرنسا وبريطانيا، ما هي مبرراتهم لرفض هذا المشروع؟
2: نعم، كانت هناك مبررات حقيقة أنا أرى أنها مبررات ضعيفة لم تكن على مستوى أنه يمكن أن يقبلها العقل. من مثل هذه الذرائع أنه الأمير عبد الله لم ينطلق من وحي وحدة عربية، إنما انطلق من وحي هيمنة بريطانية، والأمير معروف أنه هو عربي في النهاية ولا يحقق المصالح البريطانية بمقدار ما يحقق مصالح الوحدة. يعني أصلا بريطانيا كانت رافضة لمشروع، وإحنا تحدثنا عن هذا في موقفها من الوحدة، كان الرفض ما بدها يعني وحدة بين أقطار وطن عربي، في حين أنه الأمير يسعى إلى وحدة، وهذا طبعا يناقض أقوالهم اللي كانت تعتبر أنه الأمير يسعى إلى تنفيذ مآرب بريطانية من خلال مشروع سوريا الكبرى. الجانب الآخر، المشروع كان حسب رأيهم يعني المعارضين أنه يمنح للصهيونية أو لليهود شرعية الوجود في سوريا دون الكشف عن كيفية ذلك، ما كشفوا، قالوا أنه هذا يمنح للصهيونية إمكانية التدخل في سوريا أو الدخول على سوريا، الهيمن على سوريا، كيف يكون ذلك؟ لم يعطوا حقيقة كيفية لذلك. المشروع طبعا كان يهدف إلى، من جانبهم طبعا نظروا إلى أن المشروع هدفه شخصي، يعني أن الأمير عبد الله يسعى إلى توسيع نطاق عرشه على حساب منطقة أو بلاد الشام. وطبعا إحنا إذا رجعنا إلى الثورة العربية الكبرى أنه قام فيها الشريف حسين، والعرب اللي بعثوا للشريف حسين أنه قود الثورة العربية الكبرى كانوا يطالبوا في دولة عربية واحدة، فما الذي جعلهم الآن يناكفون هذه المطالب أو يقفون ضد الأمير في محاولاته الوحدوية أو القيام بوحدة بلاد الشام؟

0: هذا عن ذلك رأوا أن هذا المشروع بعد ما يحقق الاستقلال تتم الوحدة. يعني هم قالوا من جانبهم العرب اللي رفضوا المشروع، قالوا أولا لنحقق الاستقلال ثم نحقق الوحدة، ثم أعتقد أنه الدول العربية استقلت وبعد الاستقلال لم يؤيدوا مشروع الوحدة، وطبعا كان هذا مجرد شعار ترفعه بعض الدول. مقاومة المشروع على اعتبار أن الأردن ما زالت مرتبطة ببريطانيا بمعاهدة مثل معاهدة 28، وهذا يخالف طبعا أو ينقص من استقلال سوريا ولبنان، على اعتبار أن سوريا ولبنان مستقل والأردن غير مستقل، والأردن استقلت في عام 1946، وأنا ذكرت أنه بحث مشروع سوريا الكبرى في أروقة الجامعة العربية حتى 47، فبالتالي الأردن نال استقلال في 46، يعني المشروع طرح بعد استقلال الأردن، فكان هذا المبرر يعني أعتقد أنه يسقط ب يعني عدم حقيتهم في هذا الكلام.
1: نعم تقريبا. سيدي هل أصر الأمير يعني في الدقيقة اللي بقيت معنا على إتمام هذا المشروع؟
0: نعم، الأمير لم يطوي الشراء، ورغم هذه المواقف والتبريرات والذرائع استمر في المطالبة بقيام مشروع وحدوي بين أقطار بلاد الشام، ولكن الزعماء طبعا وقفوا ضده، منها في سوريا مشروع ناظم القدسي، ورفضه الزعماء الثلاثة السوريين على التوالي اللي هو حسن الزعيم وسامي الحناوي وأديب الشيشكلي، ومات المشروع بموت سمو الأمير عبد الله رحمه الله في القدس في يوم 20 تموز 1951 رحمه الله.
1: يا سيدي احنا سعدنا فيك في هذا اللقاء، واحنا الوقت شارف على الانتهاء. أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية أستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، كل الشكر والتقدير لك سيدي على وجودك معنا في هذا البرنامج على مدى حلقات.
0: العفو سهل فيك. العفو ياسين بيك. أنا أشكر إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي على هذا اللقاء الذي أتاح لي فرص وليس فرصة للحديث عن تاريخ الأردن عبر الرسول.
1: الله يبارك فيك. أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، حتى نلقاكم مجددا. هذه تحيات فريق العمل من التصوير والمونتاج مؤمن الحنيطي على الوديان، محمد الزعبي وابراهيم الخالدي، ومن الهندسة الإذاعية يزن السعودي وحمزة الربابعة، ومن الإعداد والمتابعة المقدم ثمار الفاعوري، والإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. مرة أخرى أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. هناك نهر يدعى نهر الحياة، وهو يجري داخل أجسامنا بلا توقف، ويحمل الأكسجين والغذاء، ويحارب الأمراض، ويحافظ على توازن الجسم. إنه الدم. لكن هل تساءلتم يوما كيف يصنع الدم؟ وأين يتكون؟ وما المهام المذهلة التي يؤديها في كل ثانية؟ هذا ما سنتعرف إليه في حلقتنا اليوم، ابقوا معنا.

أين يصنع الدم؟ يصنع معظم الدم داخل نخاع العظم، وهو نسيج إسفنجي يوجد داخل العظام الكبيرة مثل عظام الحوض والقص والأضلاع. وفي كل ثانية ينتج جسم الإنسان ملايين الخلايا الدموية الجديدة لتعويض الخلايا التي تموت بشكل طبيعي.

مما يتكون الدم. يتكون الدم من 4 عناصر رئيسية، أولها البلازما، وهو سائل أصفر يشكل نحو 55% من حجم الدم، وكريات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وكريات الدم البيضاء هي من تشكل خط الدفاع الأول ضد الأمراض والجراثيم، ورابع هذه العناصر الصفائح الدموية، وهي من تساعد على إيقاف النزيف عند حدوث الجروح. دعونا نتعرف على رحلة كريات الدم الحمراء. تنتج كريات الدم الحمراء في نخاع العظم، وتعيش في المتوسط نحو 120 يوماً، وخلال حياتها تقوم برحلات هائلة داخل الجسم،

تقطع آلاف الكيلومترات عبر شبكة الأوعية الدموية التي يبلغ طولها متجمعة نحو 100,000 كيلومتر. كيف يحمل الدم الأكسجين؟ تحتوي كريات الدم الحمراء على مادة تسمى الهيموغلوبين، وهي المسؤولة عن إعطاء الدم لونه الأحمر. يرتبط الهيموغلوبين بالأكسجين داخل الرئتين، ثم ينقله إلى خلايا الجسم كافة لتتمكن من إنتاج الطاقة اللازمة للحياة. أما كريات الدم البيضاء فهي جيش الدفاع الداخلي، جنود الجسم الحقيقيون. فعندما تدخل بكتيريا أو فيروس إلى الجسم، تتجه هذه الخلايا إلى مكان الخطر وتهاجم الميكروبات وتحاول القضاء عليها، كما أنها تتذكر بعض الأمراض لتوفر حماية أسرع مستقبلاً. دعونا نتعرف سوياً على كيفية توقف النزيف. عند حدوث جرح ما، تتحرك الصفائح الدموية بسرعة نحو مكان الإصابة وتلتصق ببعضها لتكوين سد مؤقت يمنع فقدان المزيد من الدم، ثم تتعاون مع بروتينات التخثر لتشكيل جلطة صغيرة تغلق الجرح. لماذا يعتبر الدم وسيلة نقل متكاملة؟ ما يجب علينا معرفته أن الدم لا ينقل الأكسجين فقط، بل يحمل أيضاً المواد الغذائية من الجهاز الهضمي والهرمونات من الغدد إلى الأعضاء المختلفة والفضلات وثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين والكليتين للتخلص منهما، وينقل أيضاً الحرارة للمساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم. لو تساءلنا أيها الأحبة، كم يبلغ حجم الدم في جسم الإنسان؟ يمتلك الإنسان البالغ في المتوسط ما بين 4.5 إلى 6 لترات من الدم، أي ما يعادل تقريباً 7 إلى 8% من وزن الجسم. القلب ومضخة الحياة. يضخ القلب الدم باستمرار عبر الأوعية الدموية، وفي اليوم الواحد يضخ القلب ما يقارب 7,000 إلى 8,000 لتر من الدم، بينما ينبض أكثر من 100,000 مرة يومياً للحفاظ على استمرار الدورة الدموية. ومن الحقائق المدهشة عن الدم، يوجد في جسم الإنسان نحو 25 تريليون كرية دم حمراء، بينما تمر كريات الدم الحمراء عبر أضيق الشعيرات الدموية، رغم أن قطرها أكبر منها أحياناً بفضل مرونتها العالية. هل تعلم أنه إذا فقد الإنسان نحو 40% من دمه، فقد تصبح حياته في خطر شديد؟ وهناك ما يعرف بفصائل الدم بين البشر، وتختلف من شخص لآخر، وأشهرها A وB وAB وO. وهل تعلمون أيضا أيها الأحبة، إنه في كل لحظة يعمل نخاع العظم والقلب والرئتان والأوعية الدموية بتناغم مذهل للحفاظ على استمرار الحياة، ولو توقف الدم عن الوصول إلى خلايا الدماغ لبعض دقائق، فقد تتعرض هذه الخلايا لأضرار دائمة. حين يتحول المنقذ إلى خطر بحد ذاته، الجلطات الدموية هي آلية دفاعية طبيعية يستخدمها الجسم لإيقاف النزيف، لكن المشكلة تبدأ عندما تتشكل الجلطة داخل وعاء دموي سليم. فعندما تسد الجلطة شرياناً في القلب، قد تحدث النوبة القلبية، وعندما تمنع وصول الدم إلى جزء من الدماغ تحدث السكتة الدماغية. أما إذا تشكلت في أوردة الساقين فقد تعرف باسم الخثار الوريدي العميق، وقد تنتقل إلى الرئتين مسببة الانصمام الرئوي، وهو من الحالات الطبية الخطيرة. وتشير دراسات إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها الجلطات والسكتات تعد من أبرز أسباب الوفاة عالمياً. ومن العوامل التي تزيد خطر الإصابات بالجلطات منها التدخين وقلة الحركة والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وبعض الأمراض الوراثية. ولهذا ينصح الأطباء بالحركة المنتظمة وشرب الماء بكميات كافية والمحافظة على نمط حياة صحي للحد من خطر تكوين الجلطات.

0: وفي الختام أيها الأحبة، يتبين لنا أن الدم ليس مجرد سائل أحمر يجري في العروق، بل منظومة متكاملة تنقل الحياة إلى كل خلية في أجسامنا. ومن دون هذا السائل العجيب لما تمكنت أعضاؤنا من أداء وظائفها أو الاستمرار في العمل. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس الجنيدي، ومن المتابعة والتنسيق المقدم ثمار الفاعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعودة بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يؤكد أن الاقتصاد الوطني يواصل مسار النمو ويسجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يؤكد أهمية الاستثمار في المهارات وبناء القدرات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز جاهزية الشباب والكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل. مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات أقوى وفرص عمل أكثر. من العناوين إلى التفاصيل، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند إشحادي اليوم أن الاقتصاد الوطني برهن مرونة ومتانة ويواصل مسار النمو، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو حقيقيا بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة ب 2.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025. وقال الوزير إشحادة:
1: الاقتصاد الوطني اليوم ببرهن مرونة ومتانة وبواصل مسار النمو. احنا سجلنا نسب نمو 2.9 خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة ب 2.7، وبحب أكد أنه ثلث هذا الربع هو حرب، فبالتالي اليوم النتائج حقيقة مهمة، وعلينا التأكيد على أنه اقتصادنا متين وقوي وقادر أنه يتأقلم. الأهم من هيك مرة ثانية، إذا أخذنا الربع المالي الأول ورجعنا 12 شهر وقارناها بالمدة التي سبقتها، رح نلاحظ أنه نسبة النمو 2.9 مقارنة باللي قبلها 2.6. شو عم نحكي هنا؟ عمنا بنحكي أنه النمو مضطرد، النمو مستمر، النمو متتالي، فبالتالي النتيجة اليوم لأي حدا بده يحلل أرقام النمو بنقدر نأكد وبنحكي أنه الاقتصاد الوطني يسير بالطريق السليم والنمو مستمر. فلأي حدا بيسأل وين رايحين اليوم، الجواب الأرقام أكبر الدليل وشاهد.
0: أكد وزير الزراعة دكتور صائب الخريسات أن الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2026 تعكس الدور المحوري الذي يطلع به القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو. وقال الخريسات إن القطاع الزراعي حقق أعلى معدل نمو بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة 6.8% بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، كما بلغت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ولأول مرة 6.1%. وأضاف أن هذا الأداء المتميز يؤكد نجاح السياسات الحكومية والبرامج التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمزارعين، والتي استهدفت رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

0: الطبيعية وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الأردنية. إلى ذلك وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل. إلى التفاصيل.
1: بحسب بيان البنك الدولي، سيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن المرحلة الثانية في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في البلاد. وأكد البنك أن الأردن حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة، حيث سجل نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في 2025، كما حصل في العام 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، والتي تم الحفاظ عليها مجددا العام الماضي. وتتمثل الفرصة اليوم في تحويل هذا الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات وفرص عمل وتسريع وتيرة النمو وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع الأردنيين. وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي إن الأردن تمكن من اجتياز بيئة إقليمية صعبة بانضباط وتصميم، محافظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلا زخم الإصلاحات. وسيساهم هذا البرنامج بدعم جهود الحكومة الأردنية لتحويل الاستقرار إلى نمو أقوى للقطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وخفض تكلفتها وتوسيع فرص الحصول على التمويل، بما في ذلك لرائدات الأعمال، والمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاحات الرقمية والخضراء وفي قطاع الطاقة. ويمكن لهذه التدابير مجتمعة أن تساعد في إطلاق العنان للاستثمارات وتهيئة الظروف لخلق فرص عمل أكثر وأفضل للأردنيين. ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن المرحلة الثانية هدفين إصلاحيين متكاملين في إطار رؤية التحديث الاقتصادي. يهدف البرنامج إلى جعل الأردن وجهة أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التراخيص على مستوى القطاعات وتحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية والعابرة للحدود وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين بنظام العقود المرنة والدوام الجزئي، بما يسهم في جذب المزيد من الأفراد إلى سوق العمل الرسمية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء من خلال تمكين أنظمة النقل والتوليد والتخزين الخاصة. وبيّن أن البرنامج يهدف إلى الابتكار وتعميق سبل حصول الشركات ورواد الأعمال على التمويل. ويدعم البرنامج جهود الإصلاح الرامية إلى تحديث أسواق رأس المال واعتماد أدوات تمويل جديدة، بما في ذلك التمويل الجماعي وتيسير الإقراض القائم على التدفقات النقدية، وهو أمر بالغ الأهمية لا سيما لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 99% من الشركات في الأردن. وأكد أن هذه الإصلاحات تساعد أيضا على توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات التجارية لأصحاب منشآت الأعمال الصغرى غير المتعاملين مع البنوك، وتعزيز التمويل الأخضر، بما في ذلك تفعيل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء في الأردن وتحديث الأسس القانونية لمنتجات التأمين والتحول نحو الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية الصادرة. وهي خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في خفض تكاليف المعاملات وتحسين الكفاءة ودعم الشمول الرقمي.
0: أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أهمية الاستثمار في المهارات وبناء القدرات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز جاهزية الشباب والكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل. جاء ذلك خلال حفل تخريج المشاركين في برنامج التدريب في مكان العمل الذي نفذته جمعية المهارات الرقمية ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالشراكة مع شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر. وقال سميرات إن بناء المهارات لم يعد خيارا بل ضرورة لمواكبة تحولات سوق العمل المتسارعة، مشيرا إلى أن الوزارة

0: تواصل دعم البرامج التي تتيح للشباب والمهنيين اكتساب الخبرات العملية وتطوير قدراتهم، بما يفتح أمامهم أفاقا أوسع للنمو والتقدم المهني، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يمثل نهجا وطنيا مستمرا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وتعزيز مسيرتنا الديمقراطية وتقوية منعة الدولة في مواجهة مختلف التحديات. جاء ذلك خلال لقائه اليوم عددا من أعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل. وقال العودات إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أثبت حضوره الراسخ بوصفه صوت الحكمة والاعتدال في منطقة تعج بالصراعات، من خلال نهج يقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي. وشدد على أهمية إشراك الشباب في الحياة الحزبية وتمكينهم من إحداث تغيير نوعي في الحاضر والمستقبل، إلى جانب تعزيز حضور الأحزاب في العمل الميداني بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة. واصلت اللجنة الإدارية النيابية اليوم لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث استمعت إلى آراء وملاحظات عدد من أعضاء البلديات ومجالس المحافظات إلى جانب خبراء إداريين. وقال رئيس اللجنة النائب خليفة الديات في بيان إن مجلس النواب سيبقى بيت الأردنيين، وإن التشريعات الرصينة تبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق ويعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية. وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال تعزيز اللامركزية وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية وتحسين التخطيط التنموي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفاعلية. ضمن الجهود الوطنية المبذولة في دعم مسار التحديث السياسي، أعلن صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية أسماء 20 مشروعا حصلت على الدعم ضمن الدورة الثالثة من مشروع تمكين لدعم المشاريع السياسية، والذي يهدف إلى توفير الدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التمكين السياسي لتنفيذ مبادرات وبرامج تسهم في ترسيخ المشاركة السياسية. وقال مدير صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية سامر المفلح إن مشروع تمكين يجسد دور الصندوق كمؤسسة وطنية داعمة للجهود الوطنية في مسار التحديث السياسي، من خلال دعم وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي والمشاركة السياسية وبناء قدرات الأحزاب والقيادات الشبابية. نفذت مديرية زراعة الكرك بالتعاون مع مديرية الإنتاج النباتي قسم المنتجات الزراعية العضوية، نفذت دورة تدريبية للمزارعين في محافظة الكرك عن الزراعة العضوية بهدف نشر التوعية والتدريب بمفهوم الزراعات العضوية. عن الدورة تحدث مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة لمندوبنا عامر العمر فقال:
1: نفذت مديرية زراعة محافظة الكرك بالتعاون مع مديرية الإنتاج النباتي قسم المنتجات الزراعية العضوية دورة تدريبية للمزارعين في محافظة الكرك حول موضوع الزراعة العضوية بهدف نشر التوعية والتدريب بمفهوم الزراعات العضوية التي تعتمد على استخدام المبيدات والأسمدة العضوية. حضر هذه الدورة حوالي 22 مزارع ومزارعة من محافظة الكرك. عن هذه الدورة تم تقديم ملخص حول أهمية الزراعة العضوية وطرق اتباع الزراعة العضوية والوسائل المتحققة والنتائج الإيجابية نتيجة اتباع الزراعة العضوية، كما تم التحدث أيضا حول أهم مصادر التمويل اللازمة والمتوفرة للحصول على زراعات عضوية وطرق تحقيق هذه النتائج.
0: في إنجاز يعكس تميزها في دعم الابتكار وريادة الأعمال، كرمت جامعة الحسين بن طلال خلال الحفل الختامي للدفعة الأولى من برنامج تيك فورورد تقديرا لمشاركتها الفاعلة وتميز طلبتها في البرنامج. رئيس جامعة الحسين بن طلال تحدث لمندوبنا قاسم الخطيب عن تكريم الجامعة وطلبتها في هذا الحفل، فقال:
2: تم تكريم جامعة الحسين بناء على مشروع تخرج كان مميز بالتعاون مع شركة فيوجن بلس، وهو ضمن مجموعة المشاريع التي تقيمها مجموعة تيك فورورد بهدف تحويل المشاريع التي يقوم بإنجازها الطلاب في الجامعات الأردنية إلى مشاريع تفيد الشركات، وبالتالي يمكن تحويلها إلى مشاريع تدر دخل على أصحابها. الجامعة إن شاء الله ستسير بهذا الاتجاه بشكل يليق بالرعاية والمكانة التي أرادها جلالة الملك وسمو ولي العهد لهذه المشاريع ولقطاع تكنولوجيا المعلومات.
0: انطلقت في محافظة الزرقاء معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، والذي تنظمه وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسات رسمية ووطنية ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني تحت شعار الاستقلال 80. مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء هيفاء الدغمي تحدثت للزميلة حلا المعايطة عن هذا المعسكر، فقالت:
3: معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2026 في مديرية شباب محافظة الزرقاء والمراكز الشبابية التابعة لها التي تنظمها وزارة الشباب لهذا العام تحت شعار الاستقلال 80. وتشهد المعسكرات مشاركة شبابية واسعة من شباب وشابات المحافظة ضمن الفئة العمرية من 12 ل 30 سنة، وتستمر هاي الفترة خلال 27 حزيران ولغاية 27 آب. تهدف هذه المعسكرات إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء وترسيخ ثقافة العمل التطوعي واستثمار أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية، ومن خلال تنمية مهاراتهم واكتشاف قدراتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وتمكينهم من مواكبة التطور التكنولوجي. ستنظم مديرية شباب محافظة الزرقاء خلال الفترة المذكورة من 27 حزيران ولغاية 27 آب 37 معسكر نهاري بمشاركة 1350 شاب وشابة من منتسبي المراكز الشبابية وأبناء المحافظة للفئات العمرية المتعددة من 12 ل 30 عام.
0: قام وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن بزيارة تفقدية إلى مجلس الخدمات المشتركة في محافظة مأدبة. إلى التفاصيل.
4: تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن اليوم مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة مأدبة بحضور مدير المجلس المهندس عماد عصفور. واطلع الوزير خلال الزيارة على سير العمل في المجلس والخدمات التي يقدمها للمواطنين، كما استمع إلى شرح حول أبرز المهام والمشاريع التي ينفذها المجلس واحتياجاته لتطوير مستوى الخدمات. وأكد أبو السمن أهمية دعم مجالس الخدمات المشتركة وتمكينها من أداء دورها بكفاءة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز العمل البلدي والتنموي في المحافظة، كما زار مبنى دار المحافظة الجديد وتفقد سير العمل. من مأدبة فلاح القيسي.
0: وإلى الحالة الجوية، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يؤكد أن الاقتصاد الوطني يواصل مسار النمو ويسجل معدل نمو حقيقيا بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يؤكد أهمية الاستثمار في المهارات وبناء القدرات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز جاهزية الشباب والكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل. مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات أقوى وفرص عمل أكثر. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان ومزيد العرمان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع السرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد.

عمر بن أبي ربيعة زعيم الغزلين. انتهى موسم الحج، وسكنت الأصوات التي ملأت مكة أياماً وليالي، طويت الخيام وحزمت وفود الحجيج متاعها على ظهور الجمال، وارتفعت سحب الغبار حين بدأت قاطرات القوافل المغادرة تجر وراءها صف العتاق الحاملات زوار بيت الله الحرام. كل قافلة تعود بالحجاج إلى مواطنهم، هذه القافلة إلى الشام، وتلك إلى العراق، وثالثة تمضي جنوبا نحو اليمن. أما مكة فقد أخذت تسترد هدوءها شيئا فشيئا، كبحر انحسر عنه المد فجأة. في ذلك المشهد الموسمي الذي يتكرر كل عام، تختلط الوجوه واللغات والأخبار والحوادث. وحده شاعر شاب قرشي عربي الوسامة، يمشي بين الناس كأنه خارج من قصيدة، يفتش في القوافل عن قوافيه، ويحيي طقوس الوداع الأخير. هو لا يودع قافلة واحدة، هو يودع قلبه المقسم بين القوافل كلها. فهناك ابتسامة بيضاء تمضي إلى الشام، ونخلة دانية القطوف ترحل إلى العراق، وشمس سمراء ثالثة تغيب في طريق اليمن. كان عمر بن أبي ربيعة

شابا منحته الحياة ما تتمناه القلوب عادة، الوسامة والثراء والشباب والشعر والذكاء المتقد. فسبحان من جمع له ما فرقه بين الناس. ولأن عمر كان يعرف عظم

عيوني كما تشم الوردة أثر عطرها في الهواء. ما مر عمر بقلب إلا وترك في حجراته من الاضطراب ما تترك الجيوش التي تغادر المدن المستباحة. كان عمر يرى في الرواحل ما لا يراه الآخرون، كان يرى وراء كل ستارة في الهوادج قصة توشك أن تنتهي، ويرى في كل نهاية قصيدة توشك أن تولد. شيء من الحزن الشفيف كان يقضم قلبه عند كل وداع، لأنه يعلم أن المسافات التي ستفصل بينه وبين أولئك النسوة أعظم من أن تقطعها الخيول، وأبعد من أن يقربها الخيال. غير أن هذا الحزن ليس حزن الفراق، هو حزن الذكرى. الفراق ينتهي بعد وقوعه، أما الذكرى فهي دائما عصية على النسيان.

حين أخذت القوافل بالتلاشي وراء الأفق البعيد، ولم يبق في حرار مكة إلا الغبار وآثار أخفاف الإبل التي تفري كبد الرمل. سالت دمعة عمر، وحين تعبت الأيدي المهزوزة من التلويح للضعائن، وكلت العيون الدامعة عن التحديق في الفراغ، فعل عمر ما كان يفعله دائما، حول الفراق إلى قصيدة.

عمر بن أبي ربيعة. من هو هذا الشاعر الشاب الذي كانت مكة تضطرب إذا مر من أزقتها أو طوف في ساحاتها؟ ومن أين جاء ذلك الفتى الذي تحول من رجل بين الناس إلى أسطورة شعرية تتناقل نوادرها الندوات والمجالس؟ مكة هي البداية وهي الختام. هناك سنة 23 هجرية ولد عمر بن أبي ربيعة المخزومي في بيت من بيوت قريش الثرية. ولد في الليلة التي توفي فيها الخليفة عمر بن

بن الخطاب، فعجب الناس لاحقا لمجيء هذا إلى الدنيا يوم ذهاب ذاك، وقالوا: أي حق رفع وأي باطل وضع؟ غير أن المولود الجديد حمل اسم الفاروق تيمنا به، وكني أبا الخطاب. كان جده أبو ربيعة يلقب بذي الرمحين، فكأنه لطول قامته يمشي على رمحين. أما أبوه فكان تاجرا موسرا تلقبه قريش بالعدل، لأنهم كانوا يكسون الكعبة في الجاهلية من أموالهم سنة، ويكسوها هو من ماله سنة. جمع ثروته في التجارة بين الحجاز واليمن، ولعظم ثروته كان لديه رقيق كثير، حتى أن بعض المسلمين أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعين في غزوة حنين بأحباش ابن أبي ربيعة، فلم يرضى. وصف عمر بعض من رآه بين فتيان بني مخزوم فقال: إنه قد فرعهم طولا، وجهرهم جمالا، وبهرهم شارة وعارضة وبيانا. بهذه الصفات عاش عمر في مكة حياة لاهية، ساعده عليها ثراؤه ووسامته وفراغه وشعره. فكان يقضي أيامه بين الملاهي والمتنزهات ورحلات الصيد، وكان كذلك متغزلا بالنساء، يتنقل بين امرأة وأخرى كما تتنقل النحلة ذات الهمة بين الزهور. فهو لم يعرف الفقر الذي عرفه كثير من الشعراء، ولم يعرف التشرد ولا حياة الصحراء القاسية. عاش مترفا في مدينة حضرية تفد إليها العرب من كل مكان، وكان موسم الحج بالنسبة إلى غيره موسم عبادة، أما بالنسبة إليه فكان موسم شعر وغزل. يقول في ذلك: ليت ذا الدهر كان حتما علينا كل يومين حجة واعتمارا.

يعد عمر من أرق شعراء الغزل في العصر الأموي ومن أبرز شعراء قريش، حتى قيل إنه لم يكن فيهم أشعر منه. اشتهر عمر بشعره العاطفي الرقيق الذي صور فيه مشاعر الحب والغزل، حتى لقب بشاعر الغزل. غزل يمثل بيئة الترف الحجازية في القرن الهجري الأول. وإذا كان شعر بعض الشعراء أدخلهم التاريخ على صهوات الخيل أو من أبواب الحروب، فإن عمر بن أبي ربيعة دخله من نافذة أخرى، دخله من نافذة الجمال. من حسن الطالع أن الزمن حفظ لنا شعر عمر كله أو جله، فلم يفتنا من هذا الجمال إلا ما سطت عليه ممحات الأيام، فغاب قبل أن يصل إلينا. لقد افتن عمر في الغزل افتنانا عز نظيره في العصر الأموي، فحين كان الشعر يتحدث عن القبيلة والحرب والفخر، كان عمر بقصائد طويلة أو مقطوعات قصيرة يتحدث عن النظرة الأولى والابتسامة العابرة وخفقان القلب والموعد المؤجل والمغامرة المجنونة والعتاب والشكوى والنصح والاعتذار. الشعراء قبله كانوا يبكون على الأطلال، أما عمر فكان يروي الحكاية نفسها ويجعل المرأة تتكلم وتنتظر وتلتفت وتسأل عنه. لقد اجتنب عمر الحياة السياسية في عيشه وشعره، وقصر سفره الشعري على الغزل، وغزله في جله غزل صريح. ولم يكن زعيم الغزلين كما لقبه بعد 1300 عام الدكتور طه حسين، لقد كان زعيم الغزلين منذ كان الشعر العربي إلى الآن. لقد كان شعره مرآة المرأة العربية المترفة في عصره، المتنعمة بالدعة واللين، والتي حياتها رغم عفتها وطهارتها لا تخلو من لهو ودعابة وعبث وفكاهة. قال عنه نصيب بن رباح: عمر بن أبي ربيعة أوصفنا لربات الحجاز. لقد كان الغزل يتحدث بلسان عمر، فنراه لا يقف بعيدا من قصائده. لقد كان بطلها الأول ذلك الفتى القرشي الذي جمع الله له ما تتفرق له القلوب، شبابا مترفا ولسانا عذبا ووجها أودع فيه من الحسن ما جعل النساء يلتفتن إليه كما تلتفت الأزهار إلى الشمس. لقد كان بطل قصيدته، ولا تشاركه المرأة بطولة القصيدة إلا ليصير هو بطل كل امرأة، البطل الذي كلما تغزل بواحدة غادرها إلى أخرى.

كانت مكة تعرف عمر قبل أن ينطق، وتراه قبل أن يرى شعره، فإذا مر في طريق تبعته العيون، وإذا حضر مجلسا سبق اسمه إليه، حتى خيل للناس أن قصائده لم تكن وحدها التي تروى، وإنما أخباره أيضا كانت تروى معها. قال مصعب بن عبد الله الزبيري: راق عمر بن أبي ربيعة الناس وفاق نظراءه، وبرعهم بسهولة الشعر وشدة الأسر وحسن الوصف ودقة المعنى وصواب المصدر والقصد للحاجة واستنطاق الربع وإنطاق القلب وحسن العزاء ومخاطبة النساء وعفة المقال وقلة الانتقال وإثبات المحبة وترجيح الشك في موضع اليقين وطلاوة الاعتذار وفتح الغزلة ونهج العلل وعطف المساءة على العذال وأحسن التفجع وبخل المنازل واختصر الخبر وصدق الصفاء، إن قدح أورى وإن اعتذر أبرى وإن تشكى أشجى، وأقدم على خبرة ولم يصادر بنزوة، وأسر النوم وغم الطيرة وأغذ السيرة وحير ماء الشباب. كان عمر بن أبي ربيعة كما وصف نفسه موكلا بالجمال يتبعه، يعرف أن الكلمة قد تقطع ما لا تقطعه الإبل، وأن البيت من الشعر قد يبلغ قلبا بعيدا أكثر مما يبلغه صاحبه، فليس غريبا إذن أن تتحول بعض قصصه إلى رسائل متخمة بالشوق والحنين واللوعة. ومن أجمل تلك الرسائل ما كان بينه وبين الثريا بنت علي الأموية، كانت بعيدة منه، بعيدة بما يكفي ليصبح الطريق بينهما صحراء كاملة، فلا المجالس في مكة تلهيه عنه، ولا أصحابه وجواريه وأرقاؤه ينسونه إياه، وكلما جثم على كاهليه طائر الشوق فعل ما يفعله الشعراء منذ أن ولد الشعر، كتب، جلس إلى صحيفته وأرسل مع قافلة البريد كلمات أراد لها أن تبلغ الثريا حيث كانت، لا يرسل هدايا الذهب والفضة والثياب، يرسل قلبه وشعره مكتوبين على الورق. قال عمر: كتبت إليك من بلدي كتاب موله كمدي، كئيب واكف العينين بالحسرات منفردي، يؤرقه لهيب الشوق بين السحر والكبد، فيمسك قلبه بيد ويمسح عينه بيدي. لقد كان عمر بن أبي ربيعة أول شاعر عربي تقريبا جعل من ذاته أسطورة شعرية تمشي على قدمين، وكانت قصائده في جانب منها سيرة قلب أحبته القلوب وسيرة رجل أحب عمر. لقد كانت أناه حاضرة في شعره حضورا طاغيا، الأمر الذي لفت انتباه أصدقائه، ومن أذكاهم وأظرفهم صديقه عبد الله بن أبي عتيق، وكان ابن أبي عتيق يعرف عمر كما يعرف الرجل وجهه في المرآة، وربما لهذا السبب كان أكثر الناس جرأة عليه. ويروى أنه قال له يوما ناقدا تيهه وغروره في قصيدة تغزل بها بواحدة من صويحباته:
لم تشبب بها، وإنما شببت بنفسك. وكأن في هذه الملاحظة شيء كثير من الحقيقة، وإن كانت على سبيل المزاح. فكلما فتحنا ديوان عمر وجدناه واقفا في قلب المشهد، يعيش قصة الحب على المسرح أمامنا، ويرى نفسه فيها كما يرى المحارب نفسه في قلب المعركة. فإذا اجتمع النسوة كان عمر حاضرا، وإذا دار الحديث عن الجمال كان عمر حاضرا، وإذا مر الحب في قصيدة كان عمر حاضرا أيضا. فها هو إذا فارق إحداهن أنطقها لتقول: تقول إذا أيقنت أني مفارقها: يا ليتني مت قبل اليوم يا عمر. ثم نسمعه مزهوا بذلك السحر الذي ألقاه الله في وجهه وقلبه، فيقول: ما وافق النفس من شيء تسر به وأعجب العين إلا فوقه عمر. ولعل ابن أبي عتيق كان محقا، ففي ديوان

غادر عمر مكة ذات صباح إلى المدينة، وكان الطريق إليها ينساب بين الجبال الصامتة كأنه خيط من غبار ممتد بين قلبين. كان عمر قد قطع هذا الطريق مرات كثيرة، لكنه في ذلك اليوم لم يكن يرى الجبال ولا يدوس الرمال ولا يمر بالقوافل. كان يرى وجها واحدا فقط، وجه زينب الجمحية. ومن عجيب أمر الحب أن الرجل الذي كانت النساء يتحدثن عنه في المجالس ويتناقلن أخباره في المواسم يتحول أمام امرأة واحدة إلى قلب قلق لا يعرف السكينة. وكلما اقتربت المدينة ازداد اضطراب عمر، فليس أصعب على العاشق من الطريق القصير. الطريق الطويل يقتلك بالتعب، أما الطريق القصير فيقتلك بالانتظار. وكانت المدينة تقترب رويدا رويدا، النخيل يلوح في الأفق، والبيوت تخرج من السراب، والقلب يسبق الخطى. حتى إذا بلغ عمر المدينة لم يسأل عن سوقها ولا عن مجالسها ولا عن أخبارها، سأل عن زينب. يومها كان يريد من الدنيا كلمة ومن العمر لقاء. عمر الذي ملأ شعره الدنيا كان يعرف أن بيتا واحدا من الشعر قد يولد من نظرة واحدة ومن انتظار واحد ومن امرأة وحيدة. هناك عند عتبة الرجاء والخوف، وعند المسافة الفاصلة بين اللقاء والحرمان، خرج الشعر من قلبه كما يخرج الماء من العين العطشة. يقول عمر:

هو العمر يا عمر، قدر لا يدفع، وشاعر خفي لا يغلب. العمر الذي كان يرقب عمر من بعيد، تذكير أزلي أن الجمال الذي يزهر في الربيع لا بد أن يدركه الخريف يوما، وأن الوجه الذي أضاءته فتنة الشباب لا بد أن يمر عليه الشيب كما تمر الغيوم على صفحة القمر. تمضي الأعوام والمواسم والقصائد، ويلمح عمر في غفلة من عمره خيطين أبيضين يلوحان في عارضيه. فاجعته ليست في ظهور الشيب، فاجعته في اكتشاف ما أخذه الشيب معه. لقد لاحظ أن العيون ما عادت تتبعه كما كانت، وأن النوافذ في الحي ما عادت تفتح لمروره. من أجمل شعره الذي وصف فيه تفجعه على شبابه الراحل صورة رسمها لعيون البنات إذا سمعن بمروره في أزقة الحي يوم كان شابا. كن يركضن إلى كل قوة في جدران البيوت، ويلصقن أعينهن بهذه القوى كي يرينه. يقول عمر: رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي، فأعرضن عني بالخدود النواضر، وكن إذا أبصرنني أو سمعنني سعينا فرقعن الكوى بالمحاجر.

ومضت الأعوام وتبدلت الوجوه التي عرفها عمر، ورحل كثير من أصحابه، وسكتت أصوات طالما غنت شعره في مكة والمدينة. أما هو فقد أخذ يبتعد شيئا فشيئا عن تلك الأيام التي كانت القلوب فيها تخفق لذكر اسمه. لقد أدركه ما يدرك البشر جميعا، العمر. وكان الزمن الذي انتصر على جمال عمر يستعد الآن ليأخذ منه آخر ما يملك. وفي مكان هادئ في الحجاز كان شاعر الحب الأشهر يقترب من نهاية رحلته. لقد عاش عمر حياته كلها في مملكة القلب، وحين اقتربت الساعة الأخيرة لم يكن خلفه ملك ولا إمارة، لكن خلفه شيئا أبقى: القصيدة. قصائد ستغنى بعد أن يسكت صاحبها، وسترددها الألسنة بعد أن يطويه التراب. لقد مات عمر.

عمر بن أبي ربيعة. كان عمر مقربا من الخليفة عبد الملك بن مروان الذي كان يكرمه ويجله، إلا أن شهرته بشعر الغزل أثارت حفيظة بعض الخلفاء، فقد رفع إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز خبر تعرضه لنساء الحجيج في شعره، فأمر بنفيه إلى جزيرة بعيدة. أما القدماء فمنهم من يقول إن عمر كان صاحب عبث ومجون، ثم يزعم أن سائلا سأله: أكل ما قلته في شعرك فعلته؟ فيجيب عمر: نعم وأستغفر الله. ومنهم من يزعم أنه كان صاحب عفة وطهر، وأنه ككثير من الشعراء يقول ما لا يفعل، ويزعمون أنه أقسم الأيمان، أنه ما أقدم في حياته على حرام. ثم يزعمون أيضا أنه عندما أشرف على الموت رأى أخاه الحارث جزعا مشفقا، فقال له كلاما هدأ من روعه، وأكد له أنه لم يأت مما قال شيئا، وكأنه يريد القول أنه كان يصف ولا يقف، ويحوم ولا يرد. كثيرة هي الروايات المتضاربة التي تسرد قصة موت عمر، لكنها تلبس قصة موته ثوبا تختلط تحته الحقيقة بالخرافة وبالأسطورة، وكأن هذه القصة مكافئة في غرابتها لقصة حياته. يقول الرواة إنه مات حتف أنفه، وقيل أيضا إنه مات مقتولا، وغيرهم يقول إنه شارك في غزوة بحرية بعد أن تنسك وتوقف عن غزله الصريح، لكن السفينة التي كان على متنها احترقت فغرق ومات. وقيل إن امرأة دعت عليه لأنه ذكرها في شعره، فهبت عليه ريح وجرحه غصن شجرة استتر بها فمات. ورواية رابعة تقول إنه مات باليمن. لكن الفتى الذي كانت النسوة يسألن عنه في الطرقات لم يمت، والمحب الذي كان يحول النظرة إلى قصيدة لم يمت، والشاعر الذي جعل الحب يتكلم بلسان الحجاز لم يمت. فكلما أنشد مغن بيتا من شعره عاد عمر إلى الحياة من جديد. وهنا ينضم عمر بن أبي ربيعة إلى ركب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معروف جدا أنه بيت الشعر الأردني يتكون من قسمين أساسيات. الأول الشق اللي هو ديوان الرجال ومكان استقبال الضيوف وإقامتهم. الثاني يسموه المحرم اللي هو مكان إقامة النساء والمطبخ ومصادر تموين البيت من مية وحطب وطعام. كلمة المحرم أو المحرم مشتقة من الحرام والتحريم. في المدن على الأغلب يوصف الزوجة بالحرم ويقولوا فلان وحرمه. محرم بيت الشعر ما يدخله إلا صاحب البيت أو الجارات من النساء، لكن بعض الرجال الغرباء يلجأوا لدخول المحرم يطلبوا الحماية، خاصة إذا ارتكبوا جرم قتل في القبيلة. وبعض أحيان يكون المقتول من أصحاب البيت اللي الجاني دخل حرمه واستجار فيه. الهارب اللي يدخل المحرم يسلم وتنحفظ حياته مهما كان جرمه، طبعا في اللحظة الحرجة، لكن الجريمة ما بتنتهي إلا بعد قضوات وصلحات. من أشهر أشهر العرب شهر محرم اللي هو رأس السنة الهجرية، وهذا يجي مباشرة بعد شهر ذو الحجة. سموه محرم لأنه الجاهليين اتفقوا على كف الغزو والقتال بينهم عبين ما ينهوا حجهم ويصدروا لأهلهم.

أعزائي المستمعين، البدو الأوائل اتعودوا إنهم ما يسألوا ضيفهم عن اسمه أو أصله أو فصله. يذكر واحد من الرحالة إنه في واحد نمساوي ضاف على عرب من عربان عنزة وطابت له العيشة وقعد عندهم طول عمره. بعد مرور زمن واحد من الصبيان استغرب لون النمساوي الأشقر اللي يختلف عن لون البدو اللي مايل للسمرة. سأل أبوه وقال له الرجال هذا يبا شفته غريب عن عربنا. قال له الأب الرجل هذا أجا ضيف زمن جدي وبعدين عاش بزمن أبوي، ولا واحد منا إحنا يا جدودك سألناه إيش هو من الناس ولا من وين لفانا ولا ندري عن بلاده من وين.

أعزائي المستمعين، العلابي مفردها علباية، هن الكتوف من جهة الظهر. الأردنيين الأوائل إذا زهقوا من إنسان أو ملوا منه وحبوا يزحلقوه يقولوا له ورينا مقرا على بيك، بما معناه امشي من عندنا أو حل عنا. الشاعر بركات الشريف أورد العلابي بوصيته لابنه وقال: الضيف قدم له حين يلفيك، مما طوله يا فتى الجود يمناك، اكرم قباله وخلها من سواديك، وابذل لها المودة لا صار يعناك. الضيف لا تعطي مقرا على بيك، خله بزود المحبة إذا جاك. الشاعر دغيم الظلماوي استعمل مفردة العلابي اللي نحكي عنها في حالة ذبيحة الغنم، وهو يحكي عن حالته مع ضيوفه بقصيدة اللي مطلعها: يا كليب شب النار يا كليب شبة، عليك شبة والحطب لك يجابي، مع كبش المصلاح لك الله نجبة، لدبر الهون متين العلابي. الأولى يا كليب عجل بصبة، والرزق على اللي يقود السحابي.

أعزائي المستمعين، أغلب الشعراء البدو يتعففوا عن الهجاء أو الكلام الفاحش في أشعارهم، وأنا ضربت لكم أكثر من مثل، مثل حمود الناصر البدر بوصفه لابن رشيد اللي يقول: تلقون زي زاهي واعتباره، كار الأخ نورة وحنا لنا كار، ريف الضيوف ودار ستر العذارة، عبد العزيز الشمري سر وجهار. أو قصيدة سودي أبو سماح الجبلي بعودة أبو تاية اللي يقول: ملفاك شيخ مو من ينيم الأطناب، يا الليث يا ليوث يا سبع غابي، يا حيفا يا أخو عليا يا حصان الأطلاب، عليك باللوم العرب والعتابي، واشعل بخيلك يا فتى الجود هذاب، كل يوم مثل مدورات الذهابي. لكن فيها شعراء شذوا عن القاعدة هذه ووصفوا أخلاق بعض المنحرفين في مجتمعهم. شاعر ما ذكروا اسمه يوصف واحد يقول عنه: دايما الغرات الأجاويد عقار، يظهر عيوب ولا درى عن عيوبه، وفيهم تبيني لا يسرك ولا ضار، ما غير يحسب للرباي عضروبه، وفيهم حصيني قبوع قمار، يوصف على ما قال به طير ذوبه. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية ويقال القرار شعراً.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
3: من هذا المركى حيث تصغي الحجارة لوقع الكلمة يجيء الشيخ فؤاد على سهر يشبه حد اليراع، فإذا القصيدة جرح مضي والليل مرآة تظهر ما تخبئه الصدور.

0: يا سمو الأمير، لقد قضى مضجعي ليلة الأمس ولم أنم ساعة واحدة.
1: عسى أن يكون المسهر خيراً.
0: قصيدة جرحت نومي وأقلقتني ومغفت عيني حتى كللتها في جملة ما كلل من شعر ورسمت حروفها فوق قرطاسي.
1: وأين هذه القصيدة يا شاعر الثورة وحادي صوتها؟
0: هذه هي، وقد أسميتها القلم الشهيد. أقول فيها: خذوا بيدي فالدهر جاشت غواربه وأنبأ عن آتيه بالشر ذاهبه، فقد أمشت الأوجال في كل مهجة من النوم حتى غص بالماء شاربه، فلا قلب إلا والظنون شغافه، ولا صدر إلا والحقود ترائبه.

0: قصر رغدان إذا أصغى صار مجلس قضاء تحاكم فيه الفكرة بالبينة والبيت بالبين. الشاعر يضع رأسه على كفه والقلم يتقدم شاهداً لا متهماً.
1: ومنتجع شاع البلا فيه ممعناً فصوح وانسابت لواذاً عصائبه تعشقته والليل قد زر جيبه علي أعاني هوله وأغالبه ولي أمل لم يبق إلا دماؤه يجوش خلال النفس واليأس طالبه فقف يا فتى قحطان في الشرق باكيا على أدب قامت عليه نوادبه.
2: قف يا فتى قحطان فقد أثقلت علينا.
1: لا أثقل الله عليك يا سمو الأمير، لكنه الشعر إذا أثقل المسامع فقد أثقل القلب قبلها.
2: أكمل فليلنا طويل.
0: عند تخوم الرمز تتلاقى المدافع والأحرف، فإذا ارتفع دوي الحديد بقي للغة أن تشهد. قد تهزم الأصوات لكن المعنى لا يستسلم.
1: رويدك فالدنيا لمن يريد الردى محددة أنيابه ومخالبه، فيخرج من جوف المدافع صوته ويكتب بالخطي ما هو كاتبه. فيا قلمي هذا العدو فإنه تشمر والتفت عليه كتائبه، فوا لها فيه لا العيش غض ولا الحما قريض ولا الموتور ينصف غاصبه. فوالله ما الثكلى يساق وحيدها إلى ظلمات القبر وهي تراقبه. بأوجع مني يوم ألقيت من يدي يراعي وضاقت بالقريض مذاهبه.
0: السؤال أعدل مما يجاب عنه أحياناً. أهذا قلم يقاتل أم كلمة تسلم؟ إنما تعرف الشجاعة حين تكتب اليد ما تخشاه الروح.
2: هذا قلم يقاوم أم كلمة أعلنت هزيمتها؟
1: بل كلمة عرفت أن المدفع حين يتكلم تصبح الكتابة شهادة.
3: لكن جزالة اللفظ هنا حد السيف والرمز جارح،
1: لأن القلم إذا لان خان معناه.
2: وهل تكفي اللغة إذا قصرت المخالب؟
1: اللغة لا تهزم لكنها تدين.
2: إذن هو قلم شهيد لا لأنه سقط بل لأنه كتب حين كان الصمت آمناً.

0: من رغدانة إلى مقهى حمدان، تمشي القصيدة في ركاب الدولة. ينزل البيت من عليائه إلى صفحات الناس، هناك تختبر الكلمة، إذ تصير خبزاً يومياً لا زينة مجلس.
1: هل نشرت القصيدة؟
2: لقد جئتك يا مولاي حتى أستأذنك بنشرها.
1: هذه قصيدة بارعة وجميلة تستحق أن تنشر.
3: يا مولاي، أنا سأتكفل بنشرها غدا،
1: وبعد أن تنشر سيكون لنا معها شأن.
0: إذا نشرت القصيدة قامت لها أخت تواسيها أو تحاورها، هكذا يكون الرد في حضرة الأمير، لسانان على قلب واحد، وفصاحة تنصف الشاهد والشهيد.

0: هذه جريدة الجزيرة يا سمو الأمير، وقد نشرت قصيدة الشيخ كاملة.
1: إذن هات لي قلما وقرطاسا يا شيخ حمزة، فمثل هذه القصيدة تحتاج لقصيدة أخرى تعانقها.
0: تفضل يا مولاي، ها أنا ذا أسمعك.
1: أكتب من القلم الحي إلى القلم الشهيد. عروض وفيه البرق سحت سحائبه، ونفر غريب النبت جاشت عجائبه. حوافل مزن مثقلات دوالح يجلجل فيها الرعد ضجت جوانبه. تحيي يراعا من أديب مفوه، وفي الشعر بحر قد تسامت
0: غواربه.
1: وللآل فخر أن يكون
0: لسانه
1: فؤاد، وجاء الخصم عمدا
0: يواثبه.
1: يذود عن الحق المضاع ولا يني له قلم كالسيف من ذا يضاربه.

0: ليل بدأ بالسهر وانتهى بالبيان، قيل للفكرة تقدمي، فمشت مع الأمير إلى غد تكتب فيه الدولة على ورق لا يخرقه صليل خصومة.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الدولة لشؤون الاقتصادية يؤكد أن الاقتصاد الوطني يواصل مسار النمو ويسجل معدل نمو حقيقيا بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي. البنك الدولي يوافق على قرض

بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات أقوى وفرص عمل أكثر. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يؤكد أن مشروع التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يمثل نهجا وطنيا مستمرا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار. اللجنة الإدارية النيابية تواصل لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة اللد واعتقال 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. الموفدون الأمريكيون والإيرانيون يعقدون جلسة محادثات غير مباشرة في الدوحة. منظمة العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر. وانخفاض طفيف على درجات الحرارة وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: استهداف الأملاك الكنسية انتهاك صارخ للقانون الدولي، بقلم عبد الله كنعان.
0: وعلى صفحات صحيفة الدستور نطالع منظومة الاحتلال وانتهاكها للقوانين الدولية للكاتب سري القدوة.
1: وفي موقع جفرة نقرأ: الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قيادة شابة تصنع المستقبل، للكاتب محمد الخصاونة.
0: ومن موقع الأردن 24 نطالع: الاستثمار في الإنسان، كيف تستعد المملكة لاقتصاد المستقبل، للكاتب أمجد الفاهم.
1: وفي موقع سرايا نقرأ: إدارة مكافحة المخدرات تعمل على هندسة الوعي المجتمعي لأردن خال من المخدرات، للكاتب همام أبو هزاع.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع: مكافحة المخدرات تبدأ من التوعية، للكاتبة مرام بني مصر.

0: صفا.
1: ونختتم لقاءنا من موقع أخبارنا ونقرأ: الإعلام الأمني ودوره في مكافحة المخدرات، وعي يحمي المجتمع، للكاتب علي فريحات.
2: نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: استهداف الأملاك الكنسية انتهاك صارخ للقانون الدولي، بقلم عبد الله كنعان. ويقول:
1: إنما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات استهدفت أرضا تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس المحتلة، شملت اقتحام الموقع والاعتداء على الأشجار والمزروعات وإزالة منشآت قائمة وإغلاق مداخل الأرض ومنع القائمين على حمايتها من الوصول إليها. فيه انتهاك جديد يطال الأملاك الدينية والتاريخية في المدينة المقدسة.
2: الكاتب يضيف: تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن هذه الإجراءات تمثل امتدادا لسياسات الأمر الواقع التي تنتهجها سلطات الاحتلال بهدف فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الأملاك الإسلامية والمسيحية، وتغيير طابع مدينة القدس وهويتها التاريخية والدينية في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد عدم شرعية جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
1: وتشدد اللجنة على أن الاستهداف لأملاك الكنيسة لا يمس بحقوق أصحابها فحسب، بل يشكل اعتداء على الإرث الحضاري والروحي الذي تمثله القدس، وعلى الوجود المسيحي العربي في المدينة الذي يشكل مع الوجود الإسلامي نسيجا تاريخيا وثقافيا متجذرا عبر القرون.
2: كما تحذر اللجنة من خطورة استمرار هذه الممارسات التي تهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة بما يقوض فرص الحفاظ على الطابع التاريخي والديني للقدس، ويهدد المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية على حد سواء.
1: الكاتب مضى قائلا: تدعو اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو والهيئات الكنسية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الأملاك الدينية والتاريخية في القدس، ومساءلة سلطات الاحتلال عن ممارساتها المخالفة للقانون الدولي.
2: وتجدد اللجنة الملكية لشؤون القدس تأكيدها على أن مدينة القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة وفق الشرعية الدولية، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير واقعها أو مصادرة أراضيها أو المساس بمقدساتها وأوقافها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
1: وتؤكد اللجنة أن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بقيادة جلالة الملك تمثل ركيزة أساسية في حماية هوية المدينة وصون مقدساتها والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني القائم، ومواجهة جميع المحاولات الرامية إلى تغيير معالمها أو المساس بأوقافها الإسلامية والمسيحية بما ينسجم مع المسؤولية التاريخية والدينية التي يطلع بها الأردن في الدفاع عن القدس ومقدساتها.
2: وعلى صفحات صحيفة الدستور نطالع منظومة الاحتلال وانتهاكها للقوانين الدولية، للكاتب سري القدوة. ويقول:
1: تعمل حكومة الاحتلال على تصدير أزمتها الحالية وهروبها من جرائم الحرب والإبادة الجماعية وتضليل الرأي العام الدولي بشأن جرائمها التي يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني ومحاولاتها البائسة للتستر على دماء الفلسطينيين الأبرياء التي تلطخ أيديها، وإرهاب الدولة الذي تمارسه في الشرق الأوسط والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بلا رادع.
2: الكاتب يضيف: التهديد يضم أجزاء من الضفة الغربية، ليس سوى جريمة متواصلة من مسلسل لا نهاية له من الجرائم التي لم تحاسب دولة الاحتلال عليها، مما يساهم في استمرارها بارتكاب الانتهاكات وتصاعد أعمال العدوان والتنكر لكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي يعترف بها المجتمع الدولي والمتمثلة في الحقوق الفلسطينية وممارسة السيادة وتقرير المصير.
1: عدم اتخاذ موقف جاد لمواجهة الاحتلال سيسمح استمرار ارتكابها الجرائم والممارسات الإرهابية، كون أن الوضع يتطور بشكل خطير مع قرار حكومة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والنداءات والتحذيرات من المجتمع الدولي بما في ذلك الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان الرافضة لمخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
2: الكاتب مضى قائلا: على الرغم من كل التحذيرات إلا أن حكومة الاحتلال استمرت في عدوانها وممارسة سياسة الأبرتايد الإسرائيلية تمهيدا للضم الرسمي والمضي قدما،

0: في أنشطتها الاستيطانية وتدمير المزيد من المنازل والممتلكات الفلسطينية وتشريد المزيد من المدنيين بالقوة في المناطق التي حددتها للضم، الأمر الذي يؤثر مباشرة على آلاف من السكان، هذا إلى جانب العنف والإرهاب والعنصرية والتنكيل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين والمستمرة بلا هوادة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله.
1: وفي ظل هذا الهجوم غير المسبوق على الشعب الفلسطيني وتواصل سياسة الضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، فإن المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن مطالبون بضرورة العمل والتحرك والوفاء بالتزاماتهم القانونية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتجسيد الحقوق للفلسطينيين.
0: وفي موقع جفرة نقرأ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني قيادة شابة تصنع المستقبل للكاتب محمد الخصاوني، ويقول:
1: سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد منذ تسلمه ولاية العهد عمل سموه على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وإلى اهتمام خاص بقطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان الأردني وأن الشباب هم الثروة الوطنية القادرة على صناعة المستقبل.
0: الكاتب يضيف: ولي العهد في مختلف لقاءاته يؤكد أن الطموح يجب أن يقترن بالعمل والمعرفة واستثمار الفرص، وهو ما انعكس في دعمه للمبادرات التي تعزز المهارات الرقمية وتطوير التعليم وتمكين الشباب وتهيئة بيئة تشجع على الإبداع والمنافسة إقليميا وعالميا.
1: كما يتميز سموه بحضوره الميداني المستمر، إذ يحرص على زيارة المحافظات والالتقاء بالشباب ورواد الأعمال والعاملين في مختلف القطاعات والاستماع إلى أفكارهم وتحدياتهم، بما يعكس نهجا يقوم على الشراكة والانفتاح والعمل المباشر.
0: الكاتب مضى قائلا: تنسجم رؤية ولي العهد مع مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني عبر بناء اقتصاد حديث وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن كدولة قادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة الفرص.
1: ومع كل محطة وطنية يثبت الأمير الحسين أن القيادة ليست منصبا فحسب، بل مسؤولية ورسالة وعملا متواصلا، وأن بناء المستقبل يبدأ بالإيمان بالشباب وتمكينهم وإطلاق طاقاتهم ليكونوا شركاء حقيقيين في نهضة الوطن.
0: وفي موقع الأردن 24 نطالع: الاستثمار في الإنسان، كيف تستعد المملكة لاقتصاد المستقبل؟ للكاتب أمجد الفاهم، ويقول:
1: الاقتصاد العالمي تحركه المعرفة والابتكار والقدرة على تحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل ونمو مستدام، ومن هذه الحقيقة تنطلق رؤية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد التي تضع الإنسان الأردني في قلب مشروع التحديث، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الشباب أكبر فرصة يمتلكها الأردن، ولذلك فإن تمكين الشباب يبدأ ببناء المهارات وتعزيز الثقة وربط التعليم باحتياجات الاقتصاد وتهيئة بيئة تشجع المبادرة والابتكار.
0: الكاتب يضيف: الاهتمام بالتكنولوجيا أصبح ضرورة اقتصادية، فالتكنولوجيا اليوم ليست قطاعا مستقلا وإنما أداة تعيد تشكيل التعليم والصحة والصناعة والخدمات والاستثمار والإدارة العامة، ومن هنا فإن التحول الرقمي لا يعني رقمنة الإجراءات فقط، بل يعني إعادة تصميم الخدمات لتصبح أكثر كفاءة وأسرع استجابة وأكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطن.
1: ومن أبرز الخطوات في هذا المسار تشكيل المجلس الوطني للتكنولوجيا المستقبل، الذي يعكس توجها مؤسسيا لاستشراف التقنيات الناشئة وتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، بما يضمن توظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية الأردن.
0: وبتوازي مع ذلك يبرز الاهتمام بمهارات المستقبل، لأن امتلاك التقنيات وحده لا يكفي ما لم يتوافر الإنسان القادر على تطويرها وإدارتها والاستفادة منها، ولهذا أصبح الاستثمار في المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وتحليل البيانات جزءا من الاستثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني.
1: ولا يكتمل هذا المشهد دون بيئة استثمارية تستوعب هذه التحولات، فالاقتصاد الحديث يجذب المعرفة المعرفة قبل أن يجذب رأس المال، ويقاس بقدرته على احتضان الشركات الناشئة واستقطاب الصناعات التقنية وبناء شراكات تنقل الخبرة وتولد فرصا نوعية للشباب. كما تمثل مراكز البيانات اليوم بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد الرقمي لما توفره من بيئة داعمة للخدمات الرقمية والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
0: الكاتب يؤكد أن ما يميز هذه الرؤية أنها لا تتعامل مع الشباب والتعليم والتكنولوجيا والاستثمار باعتبارها ملفات منفصلة، بل تنظر إليها باعتبارها منظومة واحدة. يبدأ نجاحها بالإنسان ويمر بالمعرفة والمهارة وينتهي باقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على التنافس.
1: وفي موقع سرايا نقرأ، إدارة مكافحة المخدرات تعمل على هندسة الوعي المجتمعي لأردن خال من المخدرات، للكاتب همام أبو هزاع ويقول:
0: مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات تواصل ترسيخ عقيدة وقائية تقوم على هندسة المحتوى وتكييفه مع خصائص الجمهور والمنصات. فمنذ التأسيس وجد قسم يعنى بالتوعية ليكون حجر الزاوية في بناء السردية الوقائية، إدراكا بأن الرسالة المبكرة والمحكمة لغويا وبصريا قادرة على تقليص فجوات المخاطر قبل تشكلها.
1: ومع التحول الرقمي انتقلت الإدارة إلى نموذج الاتصال الشبكي، حيث أنشئ مكتب لرصد الإلكتروني بوصفه غرفة عمليات تجمع بين الرصد والتحليل والبث. ويقوم المكتب بقراءة المزاج الرقمي وتتبع اتجاهات النقاش وتفكيك الشائعات، ثم إعادة ضخ رسائل توعوية مبنية على الاستهداف الدقيق للجمهور وتوزيعها وفق استراتيجية القنوات المتعددة لتعظيم الوصول والتفاعل.
0: الكاتب يضيف: ميدانيا تحولت التوعية إلى انتشار أفقي واسع يكاد يلامس كل مدرسة وجامعة ومؤسسة مجتمع مدني وجهة عامة، عبر ورش تفاعلية ومحاضرات تطبيقية تدار بمنهجيات تشاركية، حيث أصبح المتلقي طرفا فاعلا في إنتاج المعنى، ما يعزز قابلية الرسالة للتحول إلى سلوك. هنا يتقدم المواطن إلى الواجهة كشريك أصيل في منظومة التوعية، ففي بيئة الإعلام التشاركي لكل فرد علاقة في شبكة التأثير، يشارك في تضخيم الرسائل ويؤدي دور حارس البوابة الجديد عبر ما يشارك ويعلق ويعيد النشر.
1: الكاتب مضى قائلا: إعلاميا تدار حملات التوعية الوقائية وفق هندسة سردية توازن بين الإقناع المعرفي والتأثير العاطفي، وتصاغ الرسائل بلغة مختصرة عالية الكثافة مع توظيف القصص المصغرة والبصريات التفاعلية لرفع معدلات الانتباه، ويتم قياس الأداء عبر مؤشرات رئيسية مثل مدى الوصول ونسبة التفاعل ومعدلات التحول السلوكي، إلى جانب تحليل المشاعر لضبط نبرة الخطاب. وفي المحصلة يتبلور مشهد اتصالي تتكامل فيه المؤسسة مع المجتمع من خلال إدارة مكافحة المخدرات التي تقود وتنسق وتبتكر، والمواطن يشارك ويضخم ويصحح لتتشكل جبهة وعي جماعية تدار بالمعرفة والبيانات وتتحرك بثقة نحو هدف واحد، وهو مجتمع محصن.
0: ومن وكالة عمون الأخبارية نطالع مكافحة المخدرات تبدأ بالتوعية، للكاتبة مرام بني مصطفى وتقول:
1: اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هي مناسبة تؤكد أن مواجهة هذه الآفة لا تقتصر على الجوانب الأمنية أو العلاجية، بل تبدأ قبل ذلك بكثير من خلال نشر الوعي وتعزيز الإرشاد الوقائي في مختلف فئات المجتمع.
0: الكاتبة تضيف: لقد أصبحت المخدرات اليوم أكثر تنوعا وخطورة، وتطورت أساليب ترويجها واستهدافها خاصة لفئة المراهقين والشباب، مستغلة فضولهم أو ضغوطهم النفسية والاجتماعية. رغم اختلاف أنواع المخدرات وأشكالها، فإنها تتفق جميعا في نتيجة واحدة، فهي تدمر الإنسان جسديا ونفسيا وأسريا واجتماعيا، تستنزف قدرات الفرد العقلية وتفكك الأسر، وتؤدي إلى خسائر اجتماعية واقتصادية قد تمتد آثارها لسنوات طويلة.
1: الكاتبة مضت تقول: تكمن أهمية التوعية في أنها تمنح الفرد المعرفة قبل الوقوع في الخطر، وتكشف له حقيقة المخدرات بعيدا عن الصورة المضللة التي قد يروج لها البعض. فالمدارس والجامعات مطالبة بتعزيز البرامج التثقيفية التي التي تبني وعي الطلبة، فيما يقع على وسائل الإعلام دور وطني في تقديم رسائل توعوية مستمرة تسلط الضوء على مخاطر الإدمان وأثاره على الفرد والأسرة والمجتمع، وتقدم نماذج إيجابية تشجع على الحياة الصحية والآمنة.
0: كما أن للمجتمع المحلي دورا لا يقل أهمية من خلال إشراك الأسر والأمهات ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الشبابية ودور العبادة في نشر ثقافة الوقاية وتعزيز الحوار مع الأبناء. فالتوعية مسؤولية جماعية لا تقتصر على جهة واحدة، بل هي عمل تكاملي يشارك فيه الجميع.
1: الكاتبة تؤكد أن كثيرا من ضحايا المخدرات لم يكونوا يدركون حجم الأضرار التي قد تترتب على تجربة واحدة أو قرار خاطئ، لذلك فإن نشر المعرفة الصحيحة في كل مكان وبين جميع الفئات العمرية يشكل أحد أقوى الأسلحة في مكافحة هذه الآفة. فكلما اتسعت دائرة التوعية انخفضت فرص الوقوع في الإدمان وازدادت قدرة المجتمع على حماية أفراده. الكاتبة تختم: مكافحة المخدرات تبدأ بالوعي، والوعي يصنع مستقبلا أكثر أمانا للأجيال القادمة.
0: ونختتم لقاءنا من موقع أخبارنا ونقرأ الإعلام الأمني ودوره في مكافحة المخدرات، وعي يحمي المجتمع، للكاتب علي فريحات، ويقول:
1: أصبح الإعلام الأمني في الأردن شريكا رئيسيا في جهود مكافحة آفة المخدرات من خلال نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الوقائية، إلى جانب دعم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الآفة التي تهدد أمن المجتمع ومستقبل شبابه.
0: الكاتب يضيف: يؤدي الإعلام الأمني دورا محوريا في توعية المواطنين بمخاطر المخدرات وأثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى التعريف بالعقوبات القانونية المترتبة على الاتجار بها أو ترويجها أو تعاطيها، بما يسهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون والوقاية قبل وقوع الجريمة.
1: كما نجح الإعلام الأمني في توظيف مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لإيصال رسائل توعية تستهدف مختلف فئات المجتمع ولا سيما الشباب بأساليب حديثة تتسم بالمصدقية والوضوح، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى الوعي والحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة المتعلقة بالقضايا الأمنية.
0: ولا يقتصر دور الإعلام الأمني على نشر الأخبار والبيانات الرسمية، بل يمتد إلى بناء شراكة حقيقية مع المجتمع تقوم على الثقة والشفافية من خلال سرعة توضيح الحقائق والرد على الشائعات، بما يعزز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة وفي مقدمتها جرائم المخدرات.
1: الكاتب مضى قائلا: تبرز أهمية تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية بالشراكة مع المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لترسيخ مفهوم الوقاية وتعزيز مسؤولية الأسرة في حماية الأبناء من الوقوع في براثن المخدرات باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.
0: كما يسهم الإعلام الأمني في إبراز الإنجازات التي تحققها الأجهزة الأمنية في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، ما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية، ويؤكد أن سيادة القانون تمثل الأساس في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
1: الكاتب يؤكد: لقد أصبح الإعلام الأمني اليوم خط الدفاع الأول في معركة التوعية وشريكا استراتيجيا في مكافحة المخدرات من خلال بناء الوعي وترسيخ المسؤولية المجتمعية ودعم جهود الأجهزة الأمنية، بما يحافظ على أمن الأردن واستقراره ويحمي الأجيال القادمة.
0: كنا معكم في برنامج قيلة، في المقال إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

لو كنت عشت في حضن قلبي قلبي في هيك، لو كنت عشت العمر جنبي جنبي في هيك، لو كنت عشت في حضن

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يؤكد أن الاقتصاد الوطني يواصل مسار النمو ويسجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يؤكد أهمية الاستثمار في المهارات وبناء القدرات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز جاهزية الشباب والكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل. مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي

0: يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات أقوى وفرص عمل أكثر. الموفدون الأمريكيون والإيرانيون يعقدون جلسة محادثات غير مباشرة في الدوحة. من العناوين إلى التفاصيل، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادي اليوم أن الاقتصاد الوطني برهن مرونة ومتانة ويواصل مسار النمو، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب 2.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025. وقال الوزير شحادي:
1: الاقتصاد الوطني اليوم ببرهن مرونة ومتانة وبواصل مسار النمو. احنا سجلنا نسب نمو 2.9 خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة ب 2.7، وبحب أكد انه ثلث هذا الربع هو حرب، فبالتالي اليوم النتائج حقيقة مهمة، وعلينا التأكيد على أنه اقتصادنا متين وقوي وقادر أنه يتأقلم. الأهم من هيك مرة ثانية، إذا أخذنا الربع المالي الأول ورجعنا 12 شهر وقارناها بالمدة التي سبقتها، رح نلاحظ أنه نسبة النمو 2.9 مقارنة باللي قبلها 2.6. شو عم نحكي هنا؟ ما عم نحكي أنه النمو مضطرد، النمو مستمر، النمو متتالي، فبالتالي النتيجة اليوم لأي حدا بده يحلل أرقام النمو بنقدر نأكد وبنحكي أنه الاقتصاد الوطني يسير بالطريق السليم والنمو مستمر. فلأي حدا بيسأل وين رايحين اليوم، الجواب الأرقام أكبر الدليل وشاهد.
0: أكد وزير الزراعة دكتور صائب الخريسات أن الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2026 تعكس الدور المحوري الذي يطلع به القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو. وقال الخريسات أن القطاع الزراعي حقق أعلى معدل نمو بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة 6.8% بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. كما بلغت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ولأول مرة 6.1%. وأضاف أن هذا الأداء المتميز يؤكد نجاح السياسات الحكومية والبرامج التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمزارعين، والتي استهدفت رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الأردنية. إلى ذلك، وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل. إلى التفاصيل.
2: بحسب بيان البنك الدولي، سيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن المرحلة الثانية في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في البلاد. وأكد البنك أن الأردن حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة، حيث سجل نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في 2025، كما حصل في العام 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، والتي تم الحفاظ عليها مجددا العام الماضي. وتتمثل الفرصة اليوم في تحويل هذا الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات وفرص عمل وتسريع وتيرة النمو وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع الأردنيين. وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي إن الأردن تمكن من اجتياز بيئة إقليمية صعبة بانضباط وتصميم، محافظا

0: على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلا زخم الإصلاحات. وسيساهم هذا البرنامج بدعم جهود الحكومة الأردنية لتحويل الاستقرار إلى نمو أقوى للقطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وخفض تكلفتها وتوسيع فرص الحصول على التمويل، بما في ذلك لرائدات الأعمال، والمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاحات الرقمية والخضراء وفي قطاع الطاقة. ويمكن لهذه التدابير مجتمعة أن تساعد في إطلاق العنان للاستثمارات وتهيئة الظروف لخلق فرص عمل أكثر وأفضل للأردنيين. ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن المرحلة الثانية هدفين إصلاحيين متكاملين في إطار رؤية التحديث الاقتصادي. يهدف البرنامج إلى جعل الأردن وجهة أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التراخيص على مستوى القطاعات وتحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية والعابرة للحدود، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين بنظام العقود المرنة والدوام الجزئي، بما يسهم في جذب المزيد من الأفراد إلى سوق العمل الرسمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء من خلال تمكين أنظمة النقل والتوليد والتخزين الخاصة. وبين أن البرنامج يهدف إلى الابتكار وتعميق سبل حصول الشركات ورواد الأعمال على التمويل. ويدعم البرنامج جهود الإصلاح الرامية إلى تحديث أسواق رأس المال واعتماد أدوات تمويل جديدة، بما في ذلك التمويل الجماعي وتيسير الإقراض القائم على التدفقات النقدية، وهو أمر بالغ الأهمية لا سيما لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 99% من الشركات في الأردن. وأكد أن هذه الإصلاحات تساعد أيضا على توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات التجارية لأصحاب منشآت الأعمال الصغرى غير المتعاملين مع البنوك، وتعزيز التمويل الأخضر، بما في ذلك تفعيل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء في الأردن، وتحديث الأسس القانونية لمنتجات التأمين، والتحول نحو الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية الصادرة، وهي خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في خفض تكاليف المعاملات وتحسين الكفاءة ودعم الشمول الرقمي.
1: أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي الإسميرات أهمية الاستثمار في المهارات وبناء القدرات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز جاهزية الشباب والكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل. جاء ذلك خلال حفل تخريج المشاركين في برنامج التدريب في مكان العمل الذي نفذته جمعية المهارات الرقمية ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالشراكة مع شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر. وقال سميرات إن بناء المهارات لم يعد خيارا بل ضرورة لمواكبة تحولات سوق العمل المتسارعة، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل دعم البرامج التي تتيح للشباب والمهنيين اكتساب الخبرات العلمية وتطوير قدراتهم بما يفتح أمامهم آفاقا أوسع للنمو والتقدم المهني ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يمثل نهجا وطنيا مستمرا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وتعزيز مسيرتنا الديمقراطية وتقوية منعة الدولة في مواجهة مختلف التحديات. جاء ذلك خلال لقائه اليوم عددا من أعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل. وقال العودات إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أثبت حضوره الراسخ بوصفه صوت الحكمة والاعتدال في منطقة تعج بالصراعات من خلال نهج يقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي. وشدد على أهمية إشراك الشباب في الحياة الحزبية وتمكينهم من إحداث تغيير نوعي في الحاضر والمستقبل، إلى جانب تعزيز حضور الأحزاب في العمل الميداني بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة. واصلت اللجنة الإدارية النيابية اليوم لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث استمعت إلى آراء وملاحظات عدد من أعضاء البلديات ومجلسات

0: مجالس المحافظات إلى جانب خبراء إداريين. وقال رئيس اللجنة النائب خليفة الديات في بيان إن مجلس النواب سيبقى بيت الأردنيين، وإن التشريعات الرصينة تبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق ويعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية. وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال تعزيز اللامركزية وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية وتحسين التخطيط التنموي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفاعلية. سيرت القوات المسلحة الأردنية اليوم قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 محملة بمواد طبية وإنسانية وإغاثية في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الضفة الغربية وتعزيز قدرة المستشفى على تقديم خدماته الصحية والعلاجية. وتضم القافلة 5 شاحنات محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية جرى تجهيزها من قبل مديرية التموين والنقل الملكي، بما يسهم في دعم جاهزية المستشفى واستدامة عملياته الطبية وتلبية احتياجاته التشغيلية. ويواصل المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 أداء واجباته الإنسانية والطبية من خلال كوادر متخصصة من الأطباء والممرضين والفنيين، مقدما خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين ومسهما في التخفيف من معاناتهم. وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لدعم الأشقاء في الضفة الغربية وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقديم العون والمساندة الإنسانية وتعزيز قدرة المؤسسات الطبية على مواصلة أداء واجباتها، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية هناك. استشهد شاب فلسطيني اليوم في مدينة اللد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 برصاص الشرطة الإسرائيلية، كما تم اعتقال 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية في الوقت الذي اقتحم فيه مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، كما أقام مستوطنون يهود بؤرة استعمارية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لقرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. وأوضحت محافظة القدس أن المستوطنين أقاموا البؤرة بعد أن شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن المواطنين بعد أيام من مدهم خط مياه مر بين منازل التجمع، في تصعيد يهدف إلى التضييق على السكان البدو ومحاصرة مناطق رعي الأغنام وفرض وقائع استعمارية جديدة في المنطقة. وتكتسب قرية الخان الأحمر التي تقع على بعد نحو 16 كيلومترا على طريق القدس أريحة تكتسب أهمية استراتيجية خاصة لوقوعها في المنطقة التي تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، وتبلغ مساحتها نحو 40 دنما وتحيط بها عدة بلدات منها عناتة والعيسوية والعيزرية. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب، وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض بكل قوة لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية في لبنان. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس أن قواته ستبقى في لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا لسكان شمال إسرائيل حسب وصفه. ونتابع فترتنا الإخبارية بآخر تطورات الملف الأمريكي الإيراني، حيث بدأ مبعوثون أمريكيون إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن لكنها تبقى مستعدة للحرب. إلى التفاصيل.
1: محادثات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تستضيفها الدوحة اليوم بمشاركة كبار المفاوضين، حيث وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى قطر مع تأكيد الوسيط القطري أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة. الخارجية الإيرانية أكدت أن جدول أعمال الوفد الإيراني ينحصر في مباحثات إيرانية قطرية ستركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، كما ترفض طهران شروط واشنطن بتأسيس خط ائتماني حصري لشراء سلع زراعية أمريكية. وقال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين أن بلاده ماضية بالحوار وتعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن، لكنها تبقى مستعدة للحرب، وجددت توعدها لواشنطن بالرد على أي انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في الأثناء تتمحور التوترات حول إدارة مضيق هرمز، حيث تطالب كل من إيران وسلطنة عمان بالسيادة على حركة العبور عبر المضيق، في حين أكدت إيران أنه وفقا لمذكرة التفاهم ستتولى إيران وحدها أعمال إزالة الألغام في مضيق هرمز ولن تتعاون مع أي دولة أخرى بهذا الشأن، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا وسلطنة عمان اتفقتا على العمل المشترك لإزالة الألغام في المضيق وتأمين الممرات البحرية. هذا ونصت المذكرة التي وقعها الجانبان في 17 من حزيران الماضي على بنود عدة أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران والإفراج عن قسم من أصول طهران المجمدة وإجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. ومن المتوقع أن يركز الاتفاق النهائي على برنامج إيران النووي.
0: ومن محلياتنا، أكد وزير النقل الدكتور نضال القطمين أن الحكومة تولي قطاع النقل العام أولوية كبيرة وتدعم تنفيذ المشاريع النوعية التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. جاء ذلك خلال رعايته توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم لتعزيز الربط بين المحافظات والتحول نحو النقل الذكي. وقال القطامين إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير منظومة النقل العام في المملكة، ويتوقع أن تنطلق خدمات المرحلة الثانية من المشروع نهاية الشهر الحالي بهدف توسيع نطاق النقل المنتظم وتعزيز الربط بين محافظات المملكة، لا سيما ربط العاصمة عمان بمحافظات الجنوب، إلى جانب تعزيز التكامل بين محافظات الشمال والوسط. قام رئيس وأعضاء مجلس محافظة الكرك اللامركزية اليوم بزيارة تفقدية لمديرية ثقافة الكرك للاطلاع على واقع العمل الثقافي والبرامج والمشاريع التي تنفذها المديرية وبحث سبل دعم القطاع الثقافي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع المحلي. حول ذلك تحدثت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة لمندوبنا عامر العمر فقالت:
2: شكلت هذه الزيارة فرصة لاستعراض أبرز البرامج والأنشطة اللي بتنفذها المديرية على مدار العام. استعرضنا خلال اللقاء عدد من المشاريع التطويرية، وكان في مقدمتها مشروع تطوير الساحات الخارجية للمركز الثقافي بما يتيح إنشاء مدرج ثقافي وحدائق ومساحات مفتوحة تحتضن الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية وبتوفر بيئة مناسبة للمبدعين والأطفال والشباب والعائلات، حتى يكون المركز الثقافي هو مساحة حيوية للإبداع والتفاعل المجتمعي. نؤمن بأن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في الإنسان، وأنه توفير بنية تحتية ثقافية متطورة تسهم في اكتشاف الطاقات الإبداعية وبتعزز الهوية الوطنية وبترسخ قيم الانتماء والمشاركة. وبنطلع إلى الاستمرار هذا التعاون بما يخدم أبناء المحافظة وبعزز من مكانة الكرك بوصفها حاضنة للإبداع والثقافة، ويحقق أثرا ثقافيا وتنمويا مستداما.
0: وإلى الحالة الجوية، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يؤكد أن الاقتصاد الوطني يواصل مسار النمو ويسجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يؤكد أهمية الاستثمار في المهارات وبناء القدرات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز جاهزية الشباب والكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل. مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات أقوى وفرص عمل أكثر. الموفدون الأمريكيون والإيرانيون يعقدون جلسة محادثات غير مباشرة في الدوحة. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع الصرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيداتي وسادتي، نذكركم أنه عند 9:30 إن شاء الله ستبدأ حلقة جديدة من برنامج مساء الخير والزميلة سهر جبور حتى 11:00. أطيب الأوقات نرجوها لكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ثم السلام عليك يا

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالأمسية الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة الحادية من الساعة 9:30 للساعة 11:00. احنا يمكن مستعجلين فعلا ربيع توقيتي شتوي. يا حياكم الله.

مستمعينا الكرام، أنتم متابعونا على صفحة فيسبوك الإذاعة في بث حي ومباشر، وأيضا على ترددات الإذاعة وإذاعة إربد الكبرى وعمان اف ام. نرحب بفريق العمل المبدعين اللي دائما معنا من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج، المبدع دائما وأبدا ربيع السرايرة، الله يعطيك العافية يا ربيع. من المراقبة الرئيسية سفيان المحاميد. رحية للخالدي من السوشيال ميديا، ورح أكون معكم أنا على مدار ساعة ونصف من الآن وحتى الساعة 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. أنا سهر الجبور، يا هلا بكم.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يا هلا بكم بهالأمسية الشعرية الجديدة.

0: كانوا من المملكة الأردنية الهاشمية ولا من وطننا العربي؟ اليوم رح نبحر إلى دانة الخليج إلى الكويت. صرنا أنه نرحب بشاعر مبدع ومميز. يمكن هذا اللقاء رح يكون ممتع للمستمعين، رح نعيش معه لحظات من الجمال والإلهام، ونستمتع بكل قصيدة ونتعرف عن قرب عن مسيرته الأدبية ورؤيته الشعرية. كان قصدك عذابي لا توصي حريص، الزمن ما يقصر وانت فيك بركة. هذا البيت اللي تردد كثير في مسامعنا. ضيفنا لهذا المساء هو صاحب هذا البيت اللي نردده هنا في الأردن وعلى أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ودائما يتم ترديده على مستوى الوطن العربي. بيت قفز باسم الشاعر اللي كتبه إلى عالم الشهرة، بيت قديم لكنه لا يزال حاضر إلى يومنا هذا، بيت نردده في الحزن والتعب والغياب والبعد والهجر، بيت صالح لكل زمان ومكان. مستمعينا الكرام، خلينا نرحب بالشاعر والأديب المبدع الكويتي حمد المسرع. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا.
1: الله يسعد مساكي، وسعيد أن أكون معاكم المملكة الأردنية الهاشمية، وشاكر لك على هالمقدمة الطيبة، وأنتم يا أهل الأردن لكم مكانة خاصة في قلبي، وتربطني علاقات أكثر من ممتازة به معظم الشعب الأردني والقيادات الأردنية، وأنا أعتبر نفسي واحد من هذا الشعب ولي الفخر الحقيقة.
0: نتشرف فيك شاعرنا المبدع وأديبنا. هذا الأثير لكل ما هو مبدع، وأنت ما شاء الله عليك، يعني هذا البيت اللي دخل قلوب المستمعين رددوه كثير من الناس، ما قدرنا نتجاوز، وللأمانة أستاذ حمد، لأنه لما تيجي تعرف على شاعر وانتشر بيته، يمكن أنت لك قصايد كثيرة جمالية ومبهرة، لكن الناس عرفت حمد المسرع بهالبيت الجميل. ودنا نبذة بسيطة وسريعة عن هالبيت، متى انكتب وظروف اللي انكتبه.
1: نعم سهر، أولا هذا البيت جاء بمحض الصدفة، مالة أنا لم أبحث عنه، ربما هو من بحث عني.
0: نعم.
1: ربما كان هو عارف الحالة المزاجية والحالة اللي أنا كنت فيها. صغير سن في ذاك الوقت، ويعني لم أتوقع أني أكتب بيت بهذا الحجم أو بهذا يعني ما شاء الله بقدر هذا البيت اللي يعني أخذ يعني انتشار سريع غير عادي. لما كتبت هذا البيت راحت جميع المعاناة اللي أنا ذاك يعني في ذاك الوقت، فكتبت أمانة بالصدق وكتبت بعبارات صحيحة. ويعني صحيح أنا أرجع وأقول لك إن أنا ما بحثت عنه بقدر ما هو مكان يبحث عني. لما كتبت أمانة حسيت براحة نفسية، ولما رددت أكثر وأكثر وشفت الناس حسيت براحة نفسية. ففي بعض الأحيان أنت ما تخطط لشيء لكن قد تتفاجأ بنجاح شيء أنت أصلا لم تتوقع له النجاح. هذا البيت من فضل الله تعالى يعني كتبته بصدق بتروي بيت واحد فقط، لم أكتب غيره، واستشرت في أهل الشعر واستشرت في العمالة الشعر في ديوان الشعراء النبط، ومنهم المرحوم حمد العدب المعروف الأديب الكويتي رحمة الله،
0: معروف.
1: وقال نعم، قال أنت في هذا السن وتكتب بيت بهذا الحجم، أنا أتوقع لك مستقبل بعد. فأمانة هذه الكلمة يعني أعطتني دافع أكبر أني أكتب أكثر وأكثر وأكثر، ومن فضل الله هذا البيت لا زال يردد في مثل ما تفضلتي في المقدمة، يردد في كل مكان وزمان
0: بالضبط،
1: وفي كل لحظة يعيشها الإنسان.
0: نعم، يعني احنا خلينا نقول أنه احنا مع مقولة أنه الشعر هو اللي يختار الشاعر، وأنت البيت اختارك، أنت ما اخترته.
1: نعم نعم، أنا أمانة لا اخترته ولا اخترت قافيته، لا اخترت ولا العجز ولا المعنى، لكن هو بقدرة قادر انكتب هذا البيت. فوجدت بيت صعب، يعني صعب الصدر وصعب العجز وصعب المعنى وعمق المعنى كذلك، لذلك أخذ أصداء كبيرة في الوطن العربي الكبير.
0: طيب اكتمل هالبيت ولا ظل يتيم؟
1: والله لما شفته تعرض للسرقة لمدة تقريبا 7 سنوات تركت الناس تستمتع فيه، الناس فعلا استمتعوا فيه، أهل السيارات يكتبون على سياراتهم من وراء

0: الأشياء يكتبونه على دفاترهم والناس يكتبونه على حتى محول الكهرباء. وأمانة كل مرة
1: يعني صار خلينا نقول منتشر انتشار كبير
0: جدا جدا يعني بالمبالغة، أني كل ما أروح مكان ألقاه مكتوب. فالناس تفضفض يعني، أني صرت سبب سعادة لبعض العشاق وبعض الناس اللي يعني ربما معاناة، ربما هجر، ربما عتب مثل ما تفضل في البداية. فخليته مثل ما هو، الناس مستمتعة فيه وأنا كذلك مستمتع. وكان يردد أمانة أمامي البيت والناس ما يدرون إني أنا صاحبه. فكنا مرة في المرات يعني أحد المواقف اللي فعلا ما أنسى، قاعدين في مجلس وقال واحد صدق الشاعر اللي قال كان قصدك عذابي لا توصي حريص، الزمن ما يقصر وانت في كبرك.
1: الله.
0: مرة على البيت قال والله حمد المسرع هذا شاعر كويتي. قالوا لا الرجال هذا وقاعد قدامك، قال لا إله إلا الله. والله
1: انت عارف شعورك لحظت استاذ حمد، يعني يمكن حسيت انه بشعور مختلف، ودنا نعرف شعور الشاعر باللحظة يوم متردد البيت بين الناس حتى لو ما كانوا عارفين منه الشاعر، ولكن يعني انتشر واسع وجميل. شعورك بهاللحظة؟
0: أنا أحس بسعادة وفخر أمانة إني وصلت لقلوب الناس. ترى الحين ترى صعب تحفظ شطر مبين
1: بالضبط. نعم
0: يضم شعر وهالات كبيرة من الأبيات والقصائد ذاكرة معدد التوعب. تخيل لما الناس تخصص هذا البيت لجزء من ذاكرتها وتستمتع فيه وتردده. فهنا أنا أمانة أشعر بفخر، أشعر باعتزاز، أشعر أني قدرت أوصل لمشاعر الناس وقلوب الناس. بلا شك إنه يعني مصدر فخر واعتزاز يعني، عرفت شلون؟ ومثل ما قلت الحمد لله قفز باسمي إلى ساحة الشهرة وإلى ساحة المشاهير الكبار من فضل الله تعالى.
1: بالضبط. وتستاهل استاذ حمد، يعني ما شاء الله عليك، يعني انت من الناس الناشطين والمبدعين اللي دائما موجودين في الساحة الشعرية وحريصين على اظهار جماليات الشعر. يمكن من الناس المحبين للمملكة الأردنية الهاشمية وتجمعك ذكريات حلوة وجميلة في المملكة. يمكن في مهرجانات انت شاركت بها وتمت دعوتك لها المهرجانات، وما ادري اذا في لك حضور في مهرجان لقدام، تحدثنا عن المشاركات، شلون كانت هالمشاركات، انطباعك عن الجمهور الأردني، واذا كان في لك مهرجانات قادمة.
0: نعم انا علاقتي بالشعب الأردني وطيدة، وكلمة النشامة هذه ما جات من فراغ، يعني التمسناها فعلا بالقول والفعل. وكلمة علي الجيرة هذه موجودة في كل مكان في الأردن.
1: هذا طبعا شعب، نعم سلم،
0: شعب معطاء، شعب يمكن لو أنه ما يملك قوت يومه يعزمك ويسحبك يقول لك علي الجيرة وعلي الجيرة. فالشعب أمانة مهما تكلمت عنه، والله مو رياء لأني معكم بالإذاعة،
1: الله يعزك الله يعزك،
0: إنما هذا كلام صحيح وواقع أنا عشته.
1: الله
0: يعني ناس فيهم الكرم فيهم الطيبة وفيهم المعروف. لذلك أنا وجدت نفسي دائما في هذا البلد أستانس هناك، ولي علاقات ولي معارف وأنبسط أمانة هناك. بخصوص المهرجانات، أنا حضرت أكثر من مهرجان. في مهرجان أقيم بجرش قبل العام أو العام الماضي، كان بمناسبة تولي الملك عبد الله زمام الحكم، وفي أيضا المثلث الذهبي كان في عمان، وفي أيضا مهرجان عشتار أو دورة مهرجان عراق، هذا أيضا كان في العقبة. فكان من فضل الله أكثر من مهرجان كنت أحضره، وحريصين الأخوان في الأردن دائما أنهم يستدعوني، وأنا أمانة أسعد وأتشرف بهذه الدعوات اللي تجيني من أخواني في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الله يعزك، تستاهل الطيب أستاذ حمد، ويمكن يستاهل جمهورك الأردني أنه الآن يسمع شيء من أبيات حمد المسرع الجميلة الجزلة. نعم.
0: بحكم نحن في طاري الأردن وحبي للأردن، كتبت قصيدة في الملك عبد الله وفي الشعب الأردني لما حضرت العام الماضي، وقلت عم الفرح والطير غرد وغنى، عم الفرح والطير غرد وغنى في ليلة تسوى 80 ليلة، واللي من بلاده حضر لو تعنى جاب غلاكم والمحبة تشيله بدار، واللي من بلاده حضر لو تعنى جاب غلاكم والمحبة تشيله في عيد دار نحبها ما جهلنا بقلوبنا ما في حب مثيله، دار الهواشم كل أبوها وطننا والشعب واحد والمشاعر نبيلة. دار الهواشم كل أبوها وطننا والشعب واحد والمشاعر نبيلة، دام الفرح بدياركم يا سندنا فرحة خليل يبتهج مع خليله، يا ربعنا يا درعنا

0: يا أهلنا دار الملوك اللعبية الأصيلة، يا دار يلي كل يوم تغنى قاموسها ما يعرف المستحيلة، يلا عساها في فرحها تهنى بقيادة اللي كل حمل يشيله، عبد الله الثاني زبون المجنة اللي غصونه للمواطن ظليله، عبد الله الثاني زبون الجنة اللي غصونه للمواطن ظليله، حاكم حكيم وبالسياسة ذهنا بالمعرفة ما فيه شخص مثيله، العاهل اللي بالمحبة غمرنا يلا عسانا ما ندور بديله، أنتم لنا يا شعب أنتم لنا يا شعب الأردن، وحنا لعيونكم دايم نشيله ثقيلة في حبكم ما في شك وظنا، حنا لكم لا شب راس الفتيلة، حنا أملكم وأنتم أيضا أملنا، لا جاء من العدوان صكة وميلة، وأنا كويتي وافتخر وأتمنى أنكم تعيشون الحياة الجميلة.
1: الله يعزك الله يعزك ونعم بك وبأهل الكويت جميعا، أخوة ويعني أهل تربطنا علاقات جميلة جدا مع بعض. الله يعزك أستاذ حمد. بحقبة شعرية كنت متواجد بها ظهر أسماء شعرية مميزة، شعراء كبار مش على خطاهم الكثير من الشعراء، كانت حقبة صعبة لأنه كان موجود بأسماء كبيرة وكان الشعر خلينا نقول بازدهاره، مدارس شعرية كانت حاضرة في يعني تلك الحقبة، كمان يعني ما كان في سوشيال ميديا أنه الشاعر يقدر يظهر ويطلع نفسه، شلون قدرت بين هؤلاء العمالقة رغم صغر سنك في تلك الحقبة أنه تظهر نفسك وتثبت وجود حمد المسرع؟
0: نعم طبعا اسم حمد المسرع لم يأتي من فراغ يعني.
1: نعم.
0: في ذاك الوقت نعم كان في عمالقة من الشعراء وكان يعني الساحة مكتظة بالنجوم، فأنك تظهر نفسك كان أمر في غاية الصعوبة. أنا كنت أثق بنفسي وكان عندي إيمان أني أحمل رسالة شعرية، وكان عندي إيمان أني متوهج من داخل وعندي قدرات هائلة، لكن من يتبنى هذا الاسم؟ من يتبنى هذا الإنسان الصغير في سنه هذا الشاعر اللي أتى اسمه حمد المسرع أتى يقدم نفسه؟ فأنت عشان تثبت نفسك الأمر ما كان الطريق مفروش بالورود، بالعكس كان في عقبات، والكل طبعا يبي يسيطر وبيهيمن، أنت تأتي من آخر الركب تبي تصير في المقدمة، أمر صعب جدا. فطبعا أنا طرقت جميع الأبواب، وأنا ترى أعتبر نفسي مكافح، ترى ما أنا أخذت يد يعني أخذت بيد نفسي، ما أحد له فضل ولا أحد له جميل علي، والله لو كان في أحد له جميل علي أني لا أذكر اسمه، لكن ما كان له جميل ولا فضل.
1: جميل أنه الشاعر أستاذ حمد إذا توافقنا الرأي أنه يتعب على نفسه، مو بس الشاعر أيا كان، وما يعني يتعب على نفسه أكثر من الناس تتعب عليه.
0: طبعا صحيح. هو طبعا لإيماني اني عندي قدرات ولازم اطلعها، انا ترى انا يعني في ناس ترى احسن مني حتى بالشعر، لكن لما شافوا الامور صعبه احبطوا، والله انهم شعراء متقين، اقول ليش كان ما حد اخذ بيدي، والوقت راح خلاص هذاك وقت واحنا وقت الحين، فانا لا يعني استمريت مره ومرتين، يسكرون باب افتح باب ثاني، يسكرون باب افتح باب ثاني، يروحون لي مني اطلع لهم مني، الى ان من فضل الله تعالى وحده وحده دائما الواحد يعني يصعد السلمة واحدة واحدة من تحت لفوق، فمن فضل الله تعالى يعني الهمة الإصرار العزيمة ثقتك بنفسك كل هذه تولد النجاحات.
1: بالضبط يعني احنا هذا قاعدين نلمسه الآن يعني بقصايدك ووصولك. بما أن احنا قاعدين نتحدث عن حقبة زمنية، الآن احنا بحقبة زمنية ثانية، كثرت مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ حمد، يمكن غيرت مفهوم الشعر لدى المتلقين اللي على مواقع التواصل. قبل كان في فئة معينة من الشعراء المبدعين الجزلين يهمهم كانت المدارس الحديثة اللي كانت ظاهرة، التحديث التجديد، وكنتوا تسوون مثلا خلينا نقول يوم الشعر يطرح القصيدة حسب حساب الشاعر اللي راح يتلقى من انتقاد من كذا. الآن مواقع التواصل الاجتماعي انت مو قدام شاعر ولا شاعرين، انت قدام ملايين الناس، ناس تختلف اذواقه، وشلون اليوم توافق بين ذوق الناس اللي قاعدين يتلقون او يستمتعون او يسمعون هالقصايد، وبين انت مدرستك وحقبتك الزمنيه، يعني وش التضارب هذا؟ شلون قدرتوا توافقون بينها؟
0: شوفي السوشيال ميديا هو له انفع وله اضرار. ربما الشاعر المغمور اللي ما أخذ فرصته، يمكن بعضهم وجد فرصته في السوشيال ميديا. اليوم جهازك بيدك وانت تقدر تصور أي شيء تبيه، أي نشاط في بالك، سواء شاعر، سواء كنت أديب، سواء كنت سياسي، سواء كان عندك طرح، أي طرح تبي تقوله. السوشيال ميديا يعني اليوم العالم صار قرية صغيرة
1: بالضبط
0: بفضل هذا الجهاز اللي بيدك. فأنا أتكلم في نطاق الشعر. في نطاق الشعر اليوم لم يعد أحد مظلوم. اليوم أنت إذا متعاجز ومتكاسل أنك تخدم نفسك، يعني خلنا نقول الزمن اللي فات كان صعب، نعم اللي أنا خلطه هنا كان صعب دخول المجال. اليوم الوضع صار أسهل، أنت اليوم تقدر، أنت اليوم المخرج وأنت المنفذ وأنت الشاعر وأنت أنت اللي تعمل كل شيء، حتى موسيقى الشعر أنت اللي تنفذها بنفسك. اليوم أنت شاعر، لو أردت أن تصل تستطيع أن تصل. اليوم التواصل متوفر بشكل كبير، إنزين عندك جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فأنت حط نفسك في مكان تجده مناسب وافرض نفسك مع الشعراء واجعل لنفسك طريق تمشيه، عرفت كيف؟ بالتالي اليوم ما حد لأي عذر في الظهور، خصوصا إذا كان يعني يريد إثبات نفسه وإثبات وجوده في ظل السوشيال ميديا. تستطيع أن تصل، ولكن إذا استطعت أن تخلق لنفسك فرصة جيدة للظهور فصدقني راح تصل، والأمر ليس بذاك الصعوبة.
1: طيب حنا نتحدث عن السوشيال ميديا وأنت تقول أنه تخلق لنفسك فرصة للظهور. الآن في ناس متأثرين بالشعراء وهذا شيء يعني خلينا نقول جميل وحلو، وبالعكس يعني بهذا ما يعني ما نبحث عنه حنا. طيب الآن السوشيال ميديا، الآن المتأثرين اللي يقلدون الشعراء، الآن أنا هدفي بس أنه أقلد الشاعر، أكتب لي بيتين ما أدري هن صح غلط، بجزلات ما هن جزلات، بركيكات، الآن وانتشرن على السوشيال ميديا وكثير أخذ أصداء، تشوف أنه في ظلم؟ تشوف أنه السوشيال ميديا خدمتهم كشعراء، أضعفت المعايير الشعرية عندهم عند الشاعر؟ يعني في في في شيء استاذ حمد يعني بالسوشيال ميديا ظلم الشاعر.
0: زين بقول لك شغله، بقول لك شغله، اليوم الجمهور حكم، وحكم قوي على فكره، وحكم قاسي. صدقيني يفرق بين الهزل والجزل. انت لو قلت شاعر ويقول اي كلام ما راح يكون فيه اي تاثير ولا راح يكون لاي متابعين. زين الناس مع الكلمه الممتازه، الكلمه الجميله، الطرح الهادف. أنا ما أقول لك نعم في بعض الغوغائيين في وسائل التواصل استثنيهم، هذا أنا ما لنا علاقة فيهم. إنزين في لا في في في شعراء لما يكتب الجمهور يتابعه ويثق بقصيدة ويثق بكلامه ويفرق بين الهزل وبين الجزل. فمسألة أن تجي وتقول لك أي كلام وتبي الناس تتفاعل معك هذا غير صحيح، واعرف ان اللي بيتفاعل معاك هم الفئه الاردى او الفئه الأسوأ في عالم الشعر. اي نعم
1: نعم بالضبط. طيب يعني على قولتك الشاعر يمكن طلع على مواقع التواصل الاجتماعي، تشوف اليوم انه وجوده على مواقع التواصل الاجتماعي كافي ولا في نكهه خاصه لتواجد الشاعر امام الجمهور مباشره؟
0: شوفي ما عاد في بديل، خلي صريحي اليوم وسائل التواصل أصبحت هي الركيزة الأساسية للظهور يعني ولل يعني للظهور الظهور المستعجل أنا أسميه. طبعا أنت مش ممهد وما اسم تمشي عليه، يعني اسم قديم أنت ماشي عليه والناس تعرفك، هذا يعني تحتاج إلى وقت طويل للظهور. أما إذا أنت بتظهر فجأة وتبي الناس تعرفك، هذا يعتمد على ذكائك، على قصائدك، على حتى كاريزما مالتك. في ناس ترى لهم قبول يعني.
1: نعم.
0: فيعني طبعا انت تدعمها بلقاءات اذاعيه، لقاءات تلفزيونيه، سوشيال ميديا، انت هالشكل تكون ضربت عصفورين بحجر. لكن في ناس الان محرومين من الوصول الى التلفزيون او الاذاعه او المهرجانات لاسباب يعني اي لاسباب. اذا ما استطعت الوصول لهذا الامر فالسوشيال ميديا انا اعتقد انه يغني يعني.
1: يعني اليوم ما على الشاعر عتب انه يصل الجمهور وما على الشاعر عتب انه يقدم.
0: نعم نعم يجرب حظه ويشوف يعني، بس لا يستعجل، الامر ترى مش بالسهوله هذه.
1: بالضبط
0: انت ما تريد وتبي الناس تتابعك وتصير مشهور، لا الموضوع يحتاج وقت طويل يعني.
1: طيب يمكن امسيات شعريه و

0: دعوات كنت أنت موجود بأستاذ حمد، إلا ما تكون في أمسية معينة عالقة بذاكرة الشاعر لموقف معين لحدث معين أو جمهور معين، هل في أمسية بعدك يعني للآن تشوف أن هذه ما أنت قادر تنسى؟
1: والله شوف، أمسيات حلا فبراير في الكويت من الأمسيات المميزة يعني. أمسيات كان في أبها الصيف قديم من يمكن عام 2000 أو 2002، هذه أحد أيضا الأمسيات العالقة. فدائما بعض المهرجانات وبعض الأمسيات تظل عالقة في في في ذهن الشاعر لتفاعل الجمهور ولحب الجمهور لك ولترديد القصائد. يعني ساعات أنا أعطيهم بيت يكملون البيت الثاني. التفاعل الجميل هذا دائما يعني يخلي الشاعر يجد يعني فخر في نفسه واعتزاز بما كتبه، وأن الناس الآن أصبحت تتواجد من أجله، يعني تترس الصالة من أجله ويجون علشانه ويسمعون له ويتابعونه. فهذه أمانة من الأمسيات اللي لا يمكن أنها تروح عن ذاكرتي.
0: خلينا نريحك شوية من هالحوار ونسمع أبيات شعرية جميلة.
1: نعم، يقول: أسعفيني يا حظوظي تراني ما قويت، الجمل لطاح تكثر سكاكين الغدر، ما شكيت والله إني صبور وما شكيت، انتظر للصبح طله ولخيوطه فجر، لو يطول الليل في ناظري له ما حكيت، ولو يزيد البوح يبقى كلامي في الصدر، ولو يجف البحر يبغى دموعي ما بكيت، ألتمس للعزة اللي ربت فيني عذر، لو يجف البحر يبغى دموعي ما بكيت، ألتمس للعزة اللي ربت فيني عذر، أبتلي موجة من الفكر ثم عقب انسهيت، ذكرتني موجة الفكر في الوجه السفر، لين رحت أكتب كلام لطيف وابتديت احتار أكتب فصيح أو نثر، في حبيب الزينة بعمري ما لقيت، ما نفعني الخوف منه وانا منه حذر، وعذابي منك اللي على بالي طريت، ما لقيت الا المنايا من النجل الخدر، كل ما عزمت فرقاك ودبرت ومشيت، اندهتني سود عينك وقالت لي صبر، كل ما عزمت فرقاك ودبرت ومشيت، اندهتني سود عينك وقالت لي صبر، انتظر يا القاسي اللي على احبابك طغيت، لا تبيع الحب وتروح وغصوني خضر، قلت أنا ما بعت بالعكس لعيونك شريت، من يبيع الطلة اللي مثل طلة بدر، إن عطيت أنا أشهد أني كريم لا عطيت، ناذر باللي بقى من حياتي لك نذر، منحيني فرصة العمر كان أني خطيت، واكتبيني في النهاية على أول سطر، كنت لك شمعة ونورت لك لين انطفيت، تضحية ما بعدها تضحية في ذا العصر، اتركيني لو سحبت الخطاوي امسريت، ببتعد بس العطاء لك بقلبي مستمر.
0: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك. مبدع أستاذ حمد، يعني القصايد هذه قصايد تعلق بالذاكرة. وإنت وش ودك من المتلقي بعد ما يسمع هالقصيدة؟ الآن الشاعر يحتاج من المتلقي شيء، وأنا يمكن أنا الآن متلقية، اللي يريده الشاعر من المتلقي أنه يظل بذاكرة هذا المتلقي بعد قراءة القصيدة، هل هو الشعور، الإحساس، الـ الـ الـ الـ الكلمات، وش اللي ودك يا وبعد قراءة القصيدة؟
1: أرجع وأقول لك الجمهور فيصل في دائما في أمور الجمهور متلقي ذكي وعارف ومدرك جدا لما يقال. القصيدة إذا كتبتها بإحساس بصدق، هذه كل مرة أقولها، هو القصيد مش حشو كلام، لو حشو كلام كان خلاص كل إن قال كلام وخلاص، هو كلام متنقى أفضل الكلام ودرر الكلام. ثاني شيء الفكرة، يجب أن تكون فكرة صح. زين، طب الأغلب كتب على الفرقة وعلى الهجر وعلى الخيانة، لكن كيف تستطيع أنك تمثلها بدور بقالب بحيث أن المتلقي يستقبلها بصدر رحب، يعيش معها الدور. زين، هذه ترجع لفكر الشاعر، لخيال الشاعر، لذكاء الشاعر. ف هي ترى قدرات من رب العالمين.
0: نعم.
1: يعني هي قدرات، يعني ترى في شاعر فلته من رب العالمين، في شاعر وسط، في شاعر ضعيف، ويبقى خلاص هذه قدراته. زين، فأنا دائما يسعدني ويعني أكيد أنه يثلج صدري أني أسمع إطراء بعد كل قصيدة ألقيها في محفل، في ديوانية، في برامج إذاعية، في برامج تلفزيونية، أكيد هذا حتى يعطيني دافع أني أستمر إلى الأمام دون توقف.
0: نعم. طيب يمكن أنت تحدثت أو سولفت الآن وقلت عن الـ الـ الـ هي فطرة، أو مثلا خلينا نقول سبحان الله موهبة من رب العالمين. أنت مع اللي يقول أنه البيئة له دور كثير في تغذية معجمية الشاعر؟
1: طبعا طبعا، البيئة ضرورية وتؤثر في الشاعر، في قصيدة، في كلامه، في فكرته، في طرح.
0: طيب
1: يعني الشيء
0: الآن تفضل.
1: أعطيك مثال، اللي كانوا يعيشون في البادية وفي حياة قاسية، ليسوا يعني قصيدهم ما هو مثل قصيدنا اللي اليوم حنا في الحضارة وفي القصور وعلى السيارات. يعني هم أهل هجن وأهل بيوت شعر، أهل جبال، إذا ذاك صدقة يعتلي رجم مثلا، يقصد
0: بالضبط،
1: يلحق إبله، يبني بيته، يلحق المطر، عند حلاله. فأكيد هذه كلها مؤثرات للشاعر. يعني
0: نعم. طيب بما أنه أنت ابن البيئة الكويتية، أنت مع أنه الشاعر يظهر بيئته؟ خلينا نقول البيئة تأثر، نعم صحيح، ويمكن خلينا نقول البيئة البدوية لها معجمية كثيرة عند الشاعر وتنمي موهبته، لكن مع أنه أنا مثلا كأردنية أو أنت ككويتي أو كذا، أنه تظهر مصطلحاتنا في شعرنا وتكون هذه المصطلحات ثابتة عشان المتلقي يعرف أنه هذه القصيدة من البيئة الكويتية، ايش رأيك بالموضوع؟ والبعض يقول لك لا، حنا مع القصيدة البيضاء اللي الكل يعرف معناه.
1: تمام، شوف أختي السهر، القاعدة ثابتة عند الجميع، القاعدة الشعر النبطي ثابتة عند الجميع.
0: نعم.
1: في الأردن، في الكويت، في أي بلد القاعدة ثابتة. أنت عاد القاعدة هذه تنطلق منها. طبعا البيئة لها دور، يعني أنا اليوم لما أكون شاعر أردني لربما في مفردات تبين لك أن هذا الشاعر من الأردن. الشاعر الخليجي ما بيقول الكويتي بمحكم أنه خليجيين.
0: نعم.
1: إحنا
0: بالضبط.
1: تعرف أن هذا شاعر خليجي. شاعر الشمال، شاعر من الشمال، تعرف أن هذا لكنته شمالية. الشاعر اللي من الجنوب تعرف من مفرداته أنه شاعر جنوبي. ولكن أرجع أقول لك القاعدة واحدة والشعر النبطي واحد، صدر وعجز ومعنى ووزن وقافية.
0: نعم نعم بالضبط. طيب كثرة التعديل بالقصيدة، يمكن الشاعر يكتب قصيدة وسبحان الله يمكن أول ما يبلش الكتابة تكون في مشاعر وكلمات وصور شعرية جياشة، بعد فترة تحس أنه لا، أنا ودي أعدل هالبيت، أنا ودي أعدل هالفكرة. هل يشعر الشاعر أنه بعد فترة أنه القصيدة صارت ضعيفة مع التعديل لو ظليت على النسق الأول أفضل؟
1: شوفي، ما يعدل القصيدة إلا الشاعر اللي يحترم الناس ويحترم الجمهور.
0: من ناحية إيش أستاذ حمد تعدل؟
1: أنا بعلمك. في شعراء سلق بيض، طلعت معي قصيدة وزن وقافية، يلا السلام عليكم، أرسلها للمعد أو أعدها في الأمسية أو أعدها في المهرجان، انتهينا. لا، أنا قاسي، أنا واحد من الناس قاسي على نفسي، أعدل وأضبط وسنع إلى أن أجد القصيدة اكتملت الأركان. وأهم شيء عندي الفكرة، إذا وجدت الفكرة بالشكل الصحيح ووظفتها بالشكل الصحيح وطلعت للناس، ثق وآمن أنه راح يكون عليها رد إيجابي ممتاز. فمثل الشاعر اللي يريد يضبط ويسنع، هذا الشاعر المضبوط، هذا الشاعر اللي يعني يخاف على نفسه من العيب، من المنقود.
0: بالضبط.
1: إنزين، مثل الكلمة اللي أنت تلقيها ما تحسب الأحساب،
0: تمنى
1: ممكن
0: نعم.
1: توديك فوق أو نعم. تنزلك تحت.
0: بالضبط.
1: إذا نفس الشيء تمثلك وتمثل قصيدتك. لذلك خل القصيدة نقحها مرة وثنتين وثلاث، لا تستعجل في ظهورها. مناسبة وممتازة ذيك الساعة تقدر
0: يعني. مو صحيح أنه كثرة التعديل بالقصيدة هو تضعف القصيدة، بالعكس هو احترام للمتلقي. خلينا نقول
1: نعم، تنقيح القصيدة والاهتمام، اهتمامك فيها هذا الدليل على اهتمامك للمتلقي اللي راح يسمعها.
0: طيب لو طلبنا منك أنه تهدي نفسك بيت شعري يمثل واقع وحياة وطبع حمد المسرع، وش تقول؟
1: والله أرجع وأقول لك، هو البيت اللي أنا كتبته اللي يقول كان قصدك عذابي لا توصي حبيز من ما وانت فيك هذا القصيدة يعني أو هذا البيت ترى يصلح لكل شيء، يعني حتى لو بغيت حكمة زين حكمة زين. وأضف إلى ذلك عندي بعد ثلاث أبيات فيها نوع أيضا من الحكمة، ولاقت إعجاب الناس ولو جديدة بس أنها أخذت أصداء قوية، فهذا أيضا يمكن رد على سؤالك. بسمعك الثلاث أبيات هذه.
0: نسمع.
1: قول لا تتعب أقدامك وراء طرد السراب، ما من وراء طرد السراب إلا الظما، لا تطلب الماء غير من غر السحاب، لهلة تمزون السحاب تجيب ماء، ولا تسكر في وجوه الناس باب، لربما تحتاجهم لربما.
0: لربما. الله عليك، يعني أبيات جميلة. لقاء كان رائع جدا مع الأستاذ والشاعر المبدع حمد المسرع. الود ودنا ما يخلص أستاذ حمد، ولكن يعني يمكن أنت تدري بالمقابلات دائما تضغطنا بالوقت، ولكن أنا مودي أنهي معك إلا بقصيدة.
1: نعم. يقول لا تكثر الشرهات وتزيد العتاب، ترى العتب لا زاد يصبح مشكلة، بعض البشر قلبه مثل ريش الغراب، يجعل من اعتابك ظنون ومسألة، ولا تنتظر شخص تمادى بالغياب، ولا تقول ايش صار له وايش بدله، من راح سكر في غيابه كل باب، من يهملك متعمد ابعد واهمله، الكون شاسع والفضاء طلق ورحاب، ما ضاق بالليل خوي وخذله، اول نخيل البرق ونشوف السحاب، ونفك شباك الغلا ما نقفله، واليوم شكرا للشقا والارتياب، لو كان قاع الوصل تنبت سنبله، الله ولا عشق نهاياته سراب، مهما لحقته مستحيل بتوصله، واللي رحل ما عاد له عندي حساب، من طاح في وزر التجاهل يحمله، ترى الشجاع أحيان يعلن الانسحاب، وانسحابي ما له بخوفي صله، أخاف لجرح ماضي الحب يصاب، وقت الجمال الذكريات الأولة، ترى الشجاع أحيان يعلن الانسحاب، وانسحابي ما له بخوفي صله، أخاف لجرح ماضي الحب ويصاب، وقت الجمال الذكريات الأولة، ما عاد للأعذار صفحات وكتاب، عيت قواميس التسامح تقبله، واللي جعلنا في متاهة واغتراب، بيجيه يوم يطيح في شر عمله.
0: الله عليك، الله عليك، صح الله لسانك وعت لشانك أستاذ حمد. سعيدين جدا بهالمشاركة الجميلة على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نشكرك جزيل الشكر.
1: الله يسعدك، وأنا سعيد على هذه الدعوة، وسعيد بهذا الوقت اللي أمضيته معاكم في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وإن شاء الله تجمعنا بكم إن شاء الله لقاءات أخرى
0: بإذن الله
1: خير وعلى المحبة، وتبقون أنتم دائما في سويداء القلب.
0: شكرا جزيلا، شكرا يا مبدع، شكرا.
1: الله يحفظك.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. اليوم

0: مسانا مسا يفيض بالشعر وتفوح منه رائحة الكلمة الجميلة. بهالأمسية يسعدنا ومشرفنا أنه نرحب بضيف كريم شاعر حمل الحرف بأناقة ونسج من المشاعر قصايد لامسة القلوب، فكان حضوره علامة مميزة في الساحة الشعرية الخليجية والعربية. يا هلا ويا مرحبا بك أستاذ خالد حسن، حياك الله.
1: الله يبقيك، الله يبقيك ويعافيك. شاكر للإذاعة الأردنية هذه الاستضافة، وسعيد ومتشرف أن أكون ضمن هذا الأثير، وأيضا ممتن لهذه الدعوة من الإعلامية سهرة جبور.
0: الله يعزك.
1: وهذا وطاقمهم الدؤوب الذي الحقيقة لا يخفى على الساحة الشعرية مدى العمل الذي قدموه للشعراء والأسماء اللي تعرفنا عليها، وسعيدة أكون ضمن هذه الكوكبة من الأسماء وهذا العقد من الاستضافات. ووجه التحايا للمملكة الأردنية الهاشمية والنشامة جميعا.
0: الله يعزك أستاذ خالد. يمكن شاعر جميل ومبدع مثلك، الآن يعني كشعراء وفي بداياتكم تعتبرون أنه النقد الأدبي بالنسبة لكم أنتم كشعراء شريك في تطوير الشعر ولا يصير عبء عليه؟
1: بالنسبة للنقد الحقيقة أنا أعتقد أن النقد في نقد أكاديمي، وهو النقد الذي ممكن يستعمل كتبجيح كفة وكفة في المسابقات الشعرية، وهذا أمر آخر. لكن بالنسبة أن يكون للشاعر إطار معين يجعله حبيس الأشياء والمشاعر التي تعصف في داخله، هذه مسألة خاطئة، لأن النقد هو أتى من خلال الشعراء. فعندما نعود إلى التاريخ نجد أن مثلا احتكموا الشعراء عند النابغة، فكان احتكامه قائم على أقوال الشعراء السابقين. فمثلا عندما يقول الشاعر بيت معين يقول المحكم لو قلت مثل ما قال الشاعر هذا لكان أفضل. ومن هنا ممكن نمسك خيط معين، إن الشعراء هم الذين أسسوا النقد، فمن خلال تراكم التجارب تراكم الخبرات الشعرية بدأت هناك نوعية من المفاضلة، وهذه النوعية من المفاضلة تلقفوها النقاد، وبناء على تلك المعايير التي اختلقوها الشعراء أنفسهم من خلال تنوع التجارب أو الأساليب أصبحوا يوجهون بما كتبوه الشعراء ويحاولون أن يقيدون فيه الشعراء اللاحقين. وهذا يتنافى تماما مع ماهية الشعر. ماهية الشعر نابعة من وجدان الشاعر نفسه،
0: بالضبط
1: ماذا يريد أن يقوله. فكما أن الرسام يقول نجحت اللوحة إذا أردت أن أكون هناك، الشاعر يجب أن يقول نجحت القصيدة إذا أردت أن أقول كذا وكذا.
0: طيب
1: فعندما فعندما يتولد في ذهن الشاعر أثناء كتابة القصيدة طوارف النقاد والأشياء التي يظن أن هذه تعيب ما يكتبه، هو يخرج الشاعر من بوتقة ما يريد أن يقوله إلى ما يريد النقاد أن يقوله. فهذه مسألة خاطئة يجب أعتقد أن الشعراء يتخلصوا منها، وهي مسألة صحية في الجانب التعبيري، لأن الشعر هو اتخاذ موقف من الوجود.
0: طيب أنا ودي أسألك، مودي أقاطع حديثك، لكن ودي أسألك، أنت قلت أنه هي يعني التجارب شعرية ولازم يكون أنه النص خلينا نقول صادق أكثر بالمشاعر. الآن يمكن تعرضت لمسابقات، تعرضت لانتقادات، ما حسيت أنه النص انظلم؟ حسيت أنه أنت قاعد تنتقد نصك جميل، أنت مقتنع بالنص، ولكن النص يعني دخل في مرحلة من الظلم قليلا، خلينا نقول يعني مثلا تشوف أنه النقد مو بمكانه، ولا حسيت أنه لا فعلا هذا النقد بناء وأنه مكانه؟
1: ولا شك أن النقد كما ذكرت سابقا، أنا ما أحب بالنسبة للمسابقات فيه عدد هائل من الشعراء راح يتقدمون على هذه المسابقات. طيب. ونوعية المفاضلة هنا تبنى مثل ما ذكرت على معايير نقدية أكاديمية وليس معايير انطباعية. فعندما يكون التقييم مبني على تقييم أكاديمي ويضع خطوطها الزرقاء تحت يعني تكون الملاحظات التي تبنى على النقد ملاحظات نقدية أكاديمية نابعة من جوف صادق تجاه الشعر، هنا يجب على الشاعر أن يتقبل هذا الموضوع لأنه هو الذي وضع نفسه تحت هذا الضوء.
0: بالضبط، يمكن تقبلونه بصدر رحب أستاذ خالد.
1: نعم. ولكن ماهية الشاعر نفسه لا شك أنه لا تتقبل، كما أن بشار بن برد كان عندما يلقي القصيدة يقول والله لم تكتب العرب مثله، فيجيبون يقول أنت تحلف على شعرك، قال لأن يبصر فيه ما لا تبصره،
0: يعز عليه، يعز عليه شعره وتعز عليه كلماته و...
1: نعم. نعم. حتى المحتري كان يقول مثل هذا القول، فيقولوا لنفس ما قالوا، فيجيبهم لأن يعلم بهم أعلم به أكثر منكم. نعم. وكما قال أيضا المتنبي لا يعرف البزاز ما عرفة الحائك. نعم. وأيضا الشعراء مثل أبو تمام يقول علي أن أقول عليكم أن تعربوا، ما هي الشاعر نفسه هي أعلم وأخبر ب.
0: نعم. يشوف اللي ما يشوفونه غيره طبعا، وبقصيدته يحس أنه. نعم. يعني يمكن هذا القصيدة تعب عليها وكتباب بطريقة جميلة تعز عليه يوم أنه حتى لو كان الانتقاد بناء. طيب أستاذ خالد، خلينا نسمع من هالجماليات الشعرية اللي موجودة عند خالد حسن.
1: كفاتحة للحديث الحقيقة يقول فواتح القول تواقة تباريح، فواتح القول تواقة تباريح، يسكب لها الحس من سائر شرابه، جيت اكتبك والمدى من حولي يطيح، يفقد بك الواقع الواقع صوابك، البحر جمر عليها الأزرق يفيش، والشمس معبودة فاق، الكتابة والآن مدري متى ميعادك يتيح، سؤال يحتاج نبحث له إجابة، لولا القصيدة على إطارها يفيش، غرابة الشاعر شعره غرابة، مما تعلمت يمكن أوصي الريح تترك خيار الهبايب للسحابة، نحتاج نختار وجهة درب تلويح، نحتار هذا هو إحساس الرحابة، يمكن نبال الحياة أحيان تلميح، يمكن يبى الحب ساعة مستجابة، يكفي يسيم المطر ويورق الشيح، تفيض بعض التفاصيل الصبابة، رهافة أحلام وضاءت مصابيح، يجر قلبي بها جر الربابة، النخل وخليس داري وبرق السيش، عطرية الخبث وجواء الرتابة، فالذاكرة كل ما نظرتها تشكيل، أخاف ما كانها فيني التشابة، تغير الوقت من ذيك المراويح، برحامة هلها بدا عمري شبابه، كانت تدف الليالي بالمراجيح، لها بالأيام نظرة وانجذابة، من دقة النقرزان وصفقة رديح صفينها، والمرودن والطلابة في ليلة دونها للنار تقديح، سمارها حرب وقنيبة الذيابة، يا ليح يا ليح يومه ليح يا ليح يا ليح ذا الموت يحرب بالحرابة، عن طلحة الوادي تقوم التصابيح، يا ياهي لها من عزاويهم مهابة، أسمع بها تمتمة آية وتسبيح وضيف رحمن وقلط يا حلابة، واليوم عنها بدل الوقت ترويح، والدل مدى خاطري عنها وجابه، أحتاج منها على الترحال توضيح، لكن هذا الحجاز وذا ضباطه.
0: صح الله لسانك، وعت لشانك أستاذ خالد بدعت بهالصور الشعرية الجميلة، ضمنت البادية ومن الشيح وغيره، ما شاء الله يعني على هالأبيات الجميلة. اليوم بما أن احنا قاعدين نتحدث عن يعني شعر وشعر جميل مثل الشعر هذا اللي قاعد ينطرح علينا، أنت مع النص الصادق ولا النص الخيالي؟
1: فوائد متعددة ولجميعها بوابات ومفاتيح. والعتبة هي التي تخلق المدى التي يحلق فيه الشاعر. والصدق والخيال قد يكون متناغضين، فالخيال من معانيه نوع من الكذب يعني. يعني تخيل الشيء ما ليس موجود، والصدق ينافي هذا الشيء.
0: طيب شلون تحافظون على النص الشعري الصادق من الخيالي يا أستاذ خالد؟ اليوم الناس صارت تتطرق للخيال أكثر.
1: هذا الذي أود أن أقوله، يعني القصيدة هي خارج هذا العالم. لديها قوانينها الخاصة التي تخرق الطبيعة.
0: بالضبط.
1: القصيدة تندمج فيها المتناقضات. قد يجتمع الأبيض والأسود. قد يكون فيها الليل والنهار. قد يكون فيها الماء والنار في معا في نفس الوقت، وقد يكون فيها الصدق وقد يكون فيها الخيال وليس الكذب. فالقصيدة في ماهيتها نفسها تتشكل من عدة ألوان ونماذج. هي كاللوحة التي يحاول أن يدمج فيها الرسام. يعني الرسام مثلا عندما يريد أن يرسم فيريد أن يخلق لون آخر، فيأتي باللون الأخضر مع اللون الأصفر، كلاهما متناقضين، لكن عندما يدمجهم يبتكل لونا آخر. القصيدة كذلك يدمج فيها الشاعر ذاتيته. الذاتية هي كل ما صاحب من تجربة في الحياة. فهذه التجربة فيها صدق وفيها خيال وفيها غير ذلك من الأشياء الأخرى. فلا توجد قصيدة غير صادقة بالنسبة لي.
0: بالنسبة نعم بالنسبة يمكن للشاعر صح؟
1: بالنسبة لكل القصائد أنا لا لا أشك إن بالنسبة واحد يعني لا أشك تماما إن لا توجد قصيدة غير صادقة. جميع القصائد صادقة بشكل أو بآخر، صادقة من ناحية تولدها أو صادقة من ناحية المفردات الموجودة فيها. لأن الإنسان لا ينتج شيء لا يمثل أو لا يخرج من ذاته. يعني لحسن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي ممكن أن يولد أشياء لا تنتمي له، ولكن النتاج البشرية والفن بشكل خاص، الفن ينتمي للإنسان نفسه.
0: طيب
1: وما ينتج من الإنسان نفسه يجب أن يكون صادق بشكل أو بآخر.
0: بالضبط. يعني أستاذ خالد، تشوف أنتم كجيل شباب الآن يعني مقبلين على الحياة وقدامكم الكثير من الـ يمكن الـ الزمن أو قدامكم كثير من الوقت، تشوفون أنه أخذتوا حقكم بالإنصاف الشعري ولا لازال محتاجين دعم، محتاجين مين يوجه، مين يدعم، مين يفتح لكم أبواب وأفاق؟ يعني شو تشوف جيل الشباب الآن بالنسبة للموضوع الشعري؟
1: والله الحقيقة ممكن كوني يمثلهم في هذه اللحظة ممكن أوجه لهم رسالة أنهم لا يعولون لما هو خارج الشعر من ناحية الأضواء، من ناحية الوصول إلى المتلقي وغير ذلك. والزمن زاخر، يعني أبو العلاء المعري يقول ولو كنت الأخير الزمان لآتٍ بما لم تستطع الأوائل. في ذلك الوقت وقبل ذلك في عصر الجاهلية هل قادر الشعراء من متردم؟ فنحن في هذه اللحظة الزمنية، وعندما نقف على نتاج أسلافنا الشعراء نجد أنهم لم يجعلون شيء لنقوله. ونجد أيضا نوع من المقت أو الاستهجان لمسألة الساحة الشعرية الحالية، كونها الشاعر مهما وصل يشعر بنوع من عدم الوصول أو عدم الإنصاف، وهذه حالة صحية للكتابة. ولكن كمسألة شعرية بحتة يعني يجب الشاعر أن لا يحفل بما هو خارج اللحظة الشعرية، يجب أن يقبض هذه اللحظة تماما، بعيدا عن مسألة الوصول، بعيدا عن عدد الإعجابات على أرقام.
0: اليوم اللي قاعدين نشوف الناس تبحث عن الإعجابات، تنسى موضوع القصيدة، تنسى موضوع الأصلي اللي هو الطرح أو مضمون القصيدة. والله فلان عنده إعجابات كثيرة، معناته قصيدته يعني واو. أنت شو رأيك بهالموضوع هذا؟
1: طبعا هذا الموضوع مربك للمسألة الذائقة أو الواعي في جانب الذائقة، لأن الذائقة عندما يخادعها بعض الناس ببعض الأرقام الوهمية قد يجلب المتلقي الغير واعي الذي يشاهد هذه الأرقام فيظن أن الشعر يجب أن يكون هكذا، وهذه مسألة خاطئة. وأنا أقول للمتلقي عليه أن يستعمل فردانية الخاصة للبحث في فردانيات الآخر، في الفردانية القصيدة. يعني يجب أن يكون كالطفل الذي يتذوق كل شيء لمعرفة ذائقته الخاصة،
0: يستكشف، خلينا نقول
1: يستكشف.
0: نعم، لأنه
1: ولا يتبع القصيدة.
0: بالضبط. طيب خلينا نسمع منك شيء شعري يا أستاذ خالد.
1: أقول مكنونة الأسرار بنت التهاوين، ديباجة الهاجس مزاج الحبايب، مثل الخوارق فوق كل المفاهيم تثير في عمق الحياة الغرائب، بنت من حقول الكرز والبراعيم والفجر والشمس وبلاد العجايب، ياهي الحقيقية وياهي تواهيم في عالم به وعي الإنسان غايب، من نزلت لي من سماها السلاليم شلال ضوء انساب بين السحايب، معراج خارج عن حدود الأقاليم لوين قلت وقال شد الركايب، هيا ورا الماء والليالي مقاسيم ياما وياما ما عرفنا السبايب، قلت الرواح أنا بروق المرازيم الغوث فكك الوغى والنشايب، علي ورد الماء علي الملازيم أنا ضمين الورد حق ونهايب، ثم فقت في معبد طقوس وترانيم يا الجاهلي من الصدى ويش جايب، ثم قال لي حكمة وأنقل تعاليم كوامن المعنى وراء النوايب، هذيك سلمى عود يعزف تقاسيم مغنى غديري للربا للحبايب، ثم فقت سلمى يا هالخواتيم يا كم تشمعتك وكم مت ذايب، مكنونة الأسرار بنت التهاويم ديباجة الهاجس مزاج الحبايب.
0: الله عليك، صح الله لسانك واعتلى شانك أستاذ خالد. كان احنا قاعدين نشوف نصوص شعرية جميلة جدا، وبما انه قاعدين نشوف هذه النصوص الجميلة في بالي سؤال بدي اسألك اياه. تشوف انه او خالد حسن ينظر الى انتشار القصيدة السريعة عبر وسائل، خلينا نقول وسائل مهرجانات اي شيء، انت يهمك انه تكون قصيدتك جماهيرية اكثر ولا تكتفي بمتلقي واحد بس انه هذا المتلقي فاهم شو انت تقول؟
1: هو الحقيقة يجب أن يمسك بعض الأحيان الشاعر العصا من المنتصف، ولكن هو دوره كتابة القصيدة ودور المتذوق أن يتذوق هذه القصائد ويكتشف نفسه من خلالها، تكون مراة. وابن القيم يقول يشرق يصدقك القول من يشرق في ذهنه ما يشرق في ذهنك، فيجب أيضا من خلال القصيدة هذه أن يتطور تطور الذائقة، فمع تطور الذائقة لابد أن يكون هناك رقي إنساني ويكون هناك وعي. وأنا طبعا لا أدعو للمعاني التي تطفو على السطح، ولكن أيضا لا أدعو للتوغل في الإيهام أو المعاني المبهمة التي لا يفهمها الشاعر، ولكن تلك العصا التي يمسكها الشاعر المنتصف، وأيضا الشعر الجميل الذي يصل إلى الجمهور. أنا ما أقول أن القصائد الجميلة لا تصل إلى الجمهور أو لا تكون ذات جماهيرية، ولكن الغالب حاليا أن القصائد الرائعة التي تبعث في الذاكرة الثقافية العربية الشعرية وهج جديد وفضاء جديد لا تصل.
0: نعم،
1: وهذه مسألة يعني هي قانون طبيعي سبقونا فيه الشعراء

0: العمالقة كالمتنبي الذي لم يحفل به التاريخ إلا لاحقا. وحتى هو تفضل هذا الشيء عندما قال وما الدهر إلا من رواة القصائد.
1: يمكن أستاذ خالد كانت دقائق معدودة ولكن دقائق جميلة جدا، استمتعنا بهاللقاء الشعري والثقافة العالية اللي عند خالد حسن وهالنصوص الشعرية الجميلة. بدنا نشكرك على هاللقاء الجميل، لكن بدنا نسمع منك قصيدة نهائية قبل الختام.
0: أنا الحقيقة سعيد بهذه الدقائق التي عادت نفسي إلى الشعر مرة أخرى، وسعيد لإتاحة الفرصة. بالنسبة للقصيدة الختامية قول: قريت مرة بل البحر أسرار، وفهمت ليه إلى الشواطئ تردد، حيرة تشابه ما تموج بالأفكار، تستبطن أشياء صعب التحدد. هنا وقفت وشمس الأيام تنهار، وصوت النوارس للتعاويذ ردد، ومدى يضيق ورذت ملح ودوار، وظل النخل روح تموت وتبدد، وعيني على عين المدى لوثة أغوار، ويا كم نظرت وكم عني تصدد، بيا الظلام اللي ولد فكرة النار، يوم الغروب بظلمة الليل هدد، تعبت كني سيف ما عاد بتار، وعلى مسن من الضلوع يتحدد. من مولدي فالبدء من رحلة أذار، للآن كم إنسان جيني تضدد، يا مولدي هذا أنا كيف بختار، والإنسان آخر كيف أتجدد. جيتك وأنا قاطع من الصمت مشوار، طريق من عقلي لروحي تمدد، من كان قلبي لوحة بداخلي طار، من كان للحب للجمال يتودد، أشتاق لي في لحظة تشع بنوار، رغبة تخف من الحياة وتشدد، والراي قلت وقالت الراي الأشعار، الشاعر إن قال القصيد يتعدد، اكتب وموت لمرار، وقلت هذا الراي راي مسدد.
1: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك أستاذ خالد، وشكرا لك على هالكلمات الجميلة، شكرا جزيلا.
0: شكر موصول لكم جميعا وامتناني الكبير، وسعيد مرة أخرى. الله يسعدك.
1: الله يعزك، شكرا لك.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وبرنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يسرنا أن نرحب بها الحلقة اللي كلها ممزوجة الليلة شعر بضيف وهو عزيز ومقدر الشاعر حمد غريب الشمري. هذه الأصوات الشعرية اللي تركت بصمتها في الساحة الأدبية والإعلامية من خلال قصائده ومشاركاته الشعرية وبرامجه. يسعدنا أنه يكون بيننا اليوم، يعني يمكن راح نحاوره حول تجربته الشعرية ورؤيته للكلمة ومحطات في عالم الشعر والإعلام. يا هلا ويا مرحبا بك شعرنا.
1: مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا أستاذة سعر، وشكرا لكم على هذه الدعوة وتحت الفرصة بإني أكون معكم ضيف.
0: الله يعزك أستاذ حمد. يمكن أنت مقدم برامج وما شاء الله عليك، يعني لك باع في الإعلام أيضا.
1: نعم
0: ما شاء الله عليك. من الشباب الواعدة اللي قاعدين نشوف نشطين بالساحة الشعرية والإعلامية أيضا، وش الدافع أخوي حمد لهذا النشاط الجميل اللي قاعدين حنا نشوفه اليوم من حمد غريب الشمري؟
1: هو أنا دائما أقول يعني الشاعر هو فطرته إعلامي، والإعلام جزء لا يتجزأ من الشعر، وهو لسان الناس، وسابقا كان هو وكالة الأنباء يعني في القبائل في تاريخ العربي يعني. فالإعلام اليوم ممكن أنا امتهنت هذه المهنة لسببين: محبتي للشعر، أنا برامجي تقريبا يعني كلها تميل للقاءات وحوارات مع أدباء عن الأدب العربي اللي صرنا نسمع ويكتب عنه اتهم بأنه أغلب الشعراء الكبار الفطاحلة اللي أسسوا نهج شعري في وطننا العربي أنهم مترجمين شعر أوروبي أصلا، يعني ثقافة أوروبية جابوا على بلداننا وشيء جديد وهو قصيدة التفعيلة وما شابه، وهم الأسماء هذه يعني اللي هو نازك الملائكة وبدر شاكر الثياب ومن المملكة الأردنية الهاشمية، يعني الأسطورة الأدبية عرار. أول من كتبوا الشعر التفعيلة ما حد سبقهم، فبعدها اتهموا بأنه هذا الشعر أوروبي مترجم، بحيث أنه ما مشى مع سياق الشروط المتعارف عليها في الشعر النبطي اللي احنا نعرفه، ولكن هذا نهج جديد ابدعوا فيه، ابتكروا هذا اللون وقدروا انه يعني عرار اول من دخل الكلمه الشارع البسيطه دخلها في الشعر، يعني دخل المفردات الدكان والجازوز ودخلها في يعني
0: يعني خلينا نقول المصطلحات الشعبية،
1: المصطلحات الشعبية
0: اليومية اللي قاعدين احنا بالضبط
1: هذا اللي عرار أول من استخدمها. طيب عرار هذا يعتبر مؤسس نهج، فصرت ألتقي أنا مع في برنامج نوابغ مع دكاترة ونقاد في الأدب العربي ومؤرخين، ونفوا كل ما يقال عن هذا الأسماء العربية الأدبية بأن يمت في أي صلب في الشعر الأوروبي، وأضربوا أمثلة كثير. وقلت لك يعني أنا بالنسبة لي أنا أعتبر الإعلام جزء لا يتجزأ من الشعر، الشاعر في فطرته إعلامي ولكن عليه أن يدرك هذا الشيء
0: بالضبط. يمكن حتى شعر التفعيلة ما يحتاج أنه نثبت هالشيء، شعر التفعيلة هو جزء من الشعر النبطي ماشي على سياق معين وعلى وزن معين، وسبحان الله إذا اختل أحد هذه الأوزان تختل التفعيلة كاملة.
1: بالضبط نعم أكيد. هي تحمل الجرس الموسيقي.

0: وملتزمة في الجرس الموسيقي لو أنها أحيانا يطلع الشاعر من القافية، ولكن ملتزم في سلم موسيقي ما يقدر الخروج عنه. ولذلك أغلب الأغاني المعروفة اليوم في الوطن العربي هي أغاني قصائد تفعيلة. الأغنية ما تلحن إذا كان فيها خلل في الوزن، يعني كل شيء يلحن ويغنى شعر، واللي ما يتلحن نثر.
1: بالضبط.
0: ما يدخل في الشعر.
1: بالضبط. أستاذ أحمد، كتبت قصيدة، توقع أنه هايلايت الأردن، جمع ناس كثير أو جمع شخصيات وكان في له صدى كثير عالي. كتبت أنت في هذا الجانب، تسمعنا ما كتبت أو تحدثنا شوية ونسمع
0: عن إيش لو سمحتي؟
1: هايلايت. هايلايت.
0: هايلايت. نعم. هايلايت الأردن، هذا المهرجان هو بصراحة تكريم أسماء من الوطن العربي، مشاهير من الوطن العربي، مؤثرين من الوطن العربي في السوشيال ميديا وفي العالم الافتراضي بشكل عام، يكرمون. هذا دورة الثالثة والرابعة اللي يصير تحت إدارة الدكتور أيمن رشيد، وسابقا كان في رعاية معالي وزير الاتصال الحكومي محمد المومني. يعني يعني إنه يكرم اليوم في عمان، عمان الحبيبة، هذه عمان عاصمة، كما أحب أطلق عليها، عاصمة الوفاق والاتفاق للعرب، إنه اليوم المشاهير الوطن العربي يكرمون في عمان، هذا مكانها الحقيقي. يعني عمان تكرم، عمان مقصد لكل شخص موقع على سلم الصعود يرى عمان هو المسرح اللي ينظر له في عين الاعتبار. والحمد لله يعني هذا المهرجان هايلايت الموسم اللي فات واللي قبله يعني حضرت أسماء إعلامية، نخبة الإعلام من الوطن العربي في عمان، وأسنا أيضا شقلنا على هذا الموضوع. فأنا يعني كتبت قصيدة ترحيب في ضيوف عمان، يعني ضيوف الأردن اللي جايين، الأسماء اللي تكرم باسم الشعب الأردني، باسم الوطن، باسم جلالة سيدنا ولي عهدنا. يعني أنا كتبت القصيدة ولحنت، وراح يؤدونها لايف إن شاء الله فرقة الراجف في يوم الافتتاح، ما شاء الله تنال إعجاب وتليق في مقام.
1: أتمنى لك التوفيق أستاذ حمد. نسمع الكلمات إذا أمكن.
0: حاضرين.

0: ثواني بس.
1: Yeah.
0: عن إذنكم.
1: يمكن أنت قلت لنا أنه فرقة الراجف راح تأدي هذه
0: نعم.
1: الأغنية، طبعا حنا ودنا نوجه تحية لفرقة الراجف، يعني هم من الفرق اللي دائما لهم
0: نعم
1: حضور ومهتمين بالسامر والدحية، فلهم كل التحية.
0: وفرقة الراجف ما شاء الله عليهم،
1: ما شاء الله
0: يعني
1: المبدعين. نعم
0: اسم خارج المملكة، يعني في الإمارات
1: نعم
0: وفي المملكة،
1: نعم
0: يعني
1: مثلوا
0: بدأوا
1: مثلوا
0: يعني.
1: المملكة. نعم
0: نعم،
1: تفضل أستاذ
0: يقول
1: حمد.
0: باسم الوطن والملك واسم حسين، يا مرحبا في ضيفنا ويلا حيا باسم النشامة، يا مرحبا وهلين نورت وديرها الهاشمية والأردني ضيفها دايما بالعين، وكل العرب عندنا بأردنية، الله يديم الهواشم سلاطين اللي بهم عزنا وبهم الحمية، الملك دوم بقلوب المحبين وحنا معه معه في كل هيا، ولي العهد حبيب الملايين أميرنا حسين، صقر البرية أميرنا حسين لا ضاق في عين، صقر الهواشم وراعي العبية عند الوطن سيدي وعند الدين، يقف وقوف الجبال القوية، كل النشامة بفضل الله راضين بحكامنا أهل الوجيه الرضية، باسم الوطن والملك واسم حسين، يا مرحبا بضيفنا ويلا حي.
1: الله عليك، صح الله
0: هذه من
1: لسانك،
0: كلمات الأغنية إن شاء
1: صح
0: الله.
1: الله لسانك.
0: وأنا إحنا حطينا فيها التراث الأردني، هي اللي هي الدحية
1: نعم
0: موجود، لكن اللحن مطور يعني مواكب اليوم على المود الموجود، لكن طعم الدحية موجود في
1: موجود.
0: هذا
1: نعم يعني ما
0: اللحن.
1: شاء الله عليكم شبابنا اللي قاعدين تحدثون وتطورون وتضعون هالبصمة الجميلة من التراث حتى في أعمالكم، سواء كانت شعرية ولا غنائية. بما أنه احنا قاعدين نتحدث عن هذا الموضوع أستاذ حمد، ايش تعني لك مسؤولية الكلمة أمام المجتمع؟ أنتم الآن كشباب إعلاميين وشعراء تكتبون مو لشخص، لآلاف الأشخاص، وتأدون رسالة. الآن هذه الكلمة عليها مسؤولية، وش هالمسؤولية أمام المجتمع؟ ايش تعني لك هالكلمة؟
0: أول شيء أنك أنت تقدم، إذا الله قدرك أنك تقدم لوطنك واسم وطنك واسمك وللناس، فأنت يعني مثل ما قيل يعني عينك بس سعد، وهذا الشيء شعور حقيقة الأمر لا يوصف جماله بأنك أنت تقدم. أنا من الأشياء اللي بدأت يعني أعمل عليها أنه الأوركسترا الأردنية، احنا اليوم قاعد نشوف في كل البلدان العربية قاعد تشارك الأوركسترا عندهم في يعني جميع البلدان الأوروبية، في نيويورك وطوكيو في باريس في لندن، الأردن مش موجود من قبل سنة الكلام، فبدأنا نشتغل على تأسيس أوركسترا وطنية أردنية، وأسسناها واخترنا الأقاني و عندنا أقاني تراثية، لما بدأنا نشتغل عليها هي يعني راح تكون في قمة الإبداع، من حيث يعني ما تحتوي على آلات موسيقية، ومن حيث ما تحتوي على حتى هوية الموسيقى الأردنية، يعني وجدناها كل بلد يحمل موسيقته من من من من من من آلة من
1: نعم من تراثه ومن بيئته
0: من يعني بيئته. فحنا يعني في الأردن عندنا الهجيني، بالهجيني هذا أكثر ما ظهر من الصميل، الصميل اللي هو اللي يحطون فيه اللبن يخضون يطلعون الزبد منه
1: بالضبط،
0: فكان طريقة الخض هو إيقاع أصلا، ويتغنى عليه العجائز وماتنا قبل يغني على الهجيني على على الخض، وايضا
1: نعم
0: على
1: المهباش والقهوه
0: الناقه.
1: نعم
0: فانا اصريت يعني بان يكون الصميل في الاوركسترا في العالميه يدق امام الفرقه علشان نوصل تراثنا الى المسارح العالميه، اللي هو الصميل، مثل ما يعني سوت في اليمن يعني عندهم نعم. آلتهم الموسيقيه اخذوها، وفي السعوديه ايضا وصلوا رساله يعني في عزف آلة معينة اللي هي السامري اللي دمجوا مع الأغاني الأوروبية، فحنا عندنا موروث يمكن أنا أعتبره أكبر موروث فني موجود في البلدان
1: نعم.
0: العربية هو الموروث الأردني، والأردن
1: ذا قيمة عالية، بس يعني
0: بالضبط الأردن الوحيد الوحيد البلد اللي فيه حتى أسماء البحور ينسب للقبائل الأردنية.
1: الأزخري وغيره. نعم.
0: يعني ما في نسب بحر شعر لقبيلة البلد الفلاني إلا في الأردن، فهذا دليل على أن البلد هذا قزير في الأدب.
1: نعم، زاخرة بالعرف والتراث يعني أشياء كثير جميلة
0: وأشياء كثيرة يعني موجودة في الأردن، ولو أن يعني خلينا نقول ما كان مسلط عليها الضوء. نعم. أن هذه دائما تؤخذ بأنها شيء شعبي. نعم. الآن أصبح الشعبي هو الشيء المبتكر.
1: نعم.
0: الشعبي الآن إذا ترجع صدره هو الشيء اللي يعطي قيمتك الحقيقية. نعم.
1: بالضبط.
0: يعطي بعدك، يعطي ثقافتك، يعطي.
1: نعم. يعني بهمتكم ما شاء الله عليكم، أنت من شباب الجيل الجديد قاعدين تركزون على هالأمور، وهذا يعني سبحان الله مفخرة. الله يقويكم. احنا ودنا نسمع منك، نستغل يعني الوجود بما انه بقى معنا الا دقائق معدوده، نسمع منك جماليه من الشعر حمد غريب الشمري.
0: والله بما انه يعني نتكلم عن الوطن وعن البلد وعن، فحنا يعني حظيظين بفضل الله عز وجل. الله انعم علينا في هذه الاسره الحاكمه.
1: نعم.
0: هذا الأسرة الكريمة، هذا الأسرة اللي بركة هذا الأردن هي من
1: الله يحفظها
0: وجوده. لا بد ما نبني في دلونا قصيدة مهداة إلى جلالة سيدنا. أقول وأنا لأول مرة أكتب قصيدة في اللغة العربية الفصيحة، والمستمعين لا يأخذوني حي لا يدققون، ترى هذه أول قصيدة تكتب، وإن شاء الله يعني
1: إن شاء الله الجايات أجمل بعد.
0: يقول: أزكى سلام يا صاحب الصيت، يا ابن الحسين يا وريث البيت، مقدام آل رافع الرايات من الهواشم، سيدي حييت يا ابن الذي تعرف البطحاء من جده وأين أنت، رضيت يا ابن الحسين يا تريث النهج، يا سائر للعز حين مشيت، يا رحمة من رحمة للعالم، يا هيبة مقرونة من هيبة، فالولاء المطلق يا سيدي لك من الشعب الأبي، حظيت أنت سنام للنشامة ويسم كل نشمين بما أبليت، لك السلام والولاء مليكا تهز الأرض قدمك إن خطيت، يا سنة بها الرسول أمرنا بحبكم وأن نرضى أن وليت، علينا يا خير الذي تولى والأردني لك كما حبيت، عمان فيكم أصبحت للعرب موطنا بها أمن المبيت، جلالة بها السماحة طبعا وتعلو المراتب أينما حليت، عبد الله الثاني وإذا بك أول جامع للعرب حين دعيت، فأنت في قلب المحب باقي حي إلى ما القلب يصبح ميت، يا كبرياء المبدأ العربي الصادق القيدق بما أعطيت، يا ابن الذي هشم الخبز بمكة للزائرين من الحجيج البيت.
1: الله عليك. هالكلمات الجميلة جدا، وهذا الطرح الجميل، ودي أشكر الشاعر حمد غريب الشمري على هالدقائق المعدودة، يمكن هي دقائق قليلة أستاذ حمد، ولكن إن شاء الله الخير بالجايات إنه يكون في لنا لقاءات مطولة، ودي أشكرك على هاللقاء الجميل وعلى هالطرح الجميل وعلى هالوطنية العالية.
0: أنا أول شيء أشكركم أنتم تحت هذا الفرصة وإيصال صوتنا إن شاء الله، ومثل ما تفضلتي أنت يعني حنا نتمنى بأنه دائما يعني نتواصل مع جمهورنا من خلال إذاعاتكم الموقرة ومن خلال تواجدكم وبثكم الدائم، والشكر لك وللكادر وكل من يعمل في هذا الصرح إن شاء الله دوم الزهرة وتصبحون.
1: الله يعزك. شكرا لك، شكرا جزيلا.
0: يا
1: يعني مستمعينا الكرام، يمكن وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله لنا لقاء معكم بالأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية. نشكر زملاء العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج ربيع الصرايرة، مراقبة رئيسية سفيان المحاميد، سوشيال ميديا رحيل الخالدي، كنت معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا جزيلا لكم وتصبحون على ألف خير.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: من فيلم سلامة من تأليف الأستاذ محمود بيرم التونسي وتلحين الأستاذ زكريا أحمد.

Thank you.

Amen.

منام في الليل وصحيت من بدري كانت منام في الليل وصحيت من بدري.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

12 ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. الاقتصاد الوطني يواصل مسار النمو ويسجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي. وزير الاقتصاد الرقمي يؤكد أهمية الاستثمار في المهارات وبناء القدرات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز جاهزية الشباب. مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن. الموفدون الأمريكيون والإيرانيون يعقدون جلسة محادثات غير مباشرة في الدوحة. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الاقتصاد الوطني برهن مرونة ومتانة ويواصل مسار النمو، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة ب 2.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025. وقال الوزير شحادة:
1: الاقتصاد الوطني اليوم ببرهن مرونة ومتانة وبواصل مسار النمو. احنا سجلنا نسب نمو 2.9 خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة ب 2.7، وبحب أكد انه ثلث هذا الربع هو حرب، فبالتالي اليوم النتائج حقيقة مهمة وعلينا التأكيد.

0: أكيد على أنه اقتصادنا متين وقوي وقادر أنه يتأقلم. الأهم من هيك مرة ثانية، إذا أخذنا الربع المالي الأول ورجعنا 12 شهر وقارناها بالمدة التي سبقتها، رح نلاحظ أنه نسبة النمو 2.9 مقارنة باللي قبلها 2.6. شو عم نحكي هنا؟ ما عم نحكي أنه النمو مضطرد، النمو مستمر، النمو متتالي. فبالتالي النتيجة اليوم لأي حدا بده يحلل أرقام النمو، بنقدر نأكد وبنحكي أنه الاقتصاد الوطني يسير بالطريق السليم والنمو مستمر. فلأي حدا بيسأل وين رايحين اليوم، الجواب الأرقام أكبر الدليل وشاهد.
1: أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات أن الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2026 تعكس الدور المحوري الذي يطلع به القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو. وقال الخريسات إن القطاع الزراعي حقق أعلى معدل نمو بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة 6.8% بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، كما بلغت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ولأول مرة 6.1%. وأضاف أن هذا الأداء المتميز يؤكد نجاح السياسات الحكومية والبرامج التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمزارعين، والتي استهدفت رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الأردنية. إذا إلى ذلك وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل. إلى التفاصيل.
2: بحسب بيان البنك الدولي، سيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن المرحلة الثانية في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في البلاد. وأكد البنك أن الأردن حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة، حيث سجل نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في 2025، كما حصل في العام 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، والتي تم الحفاظ عليها مجددا العام الماضي. وتتمثل الفرصة اليوم في تحويل هذا الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات وفرص عمل وتسريع وتيرة النمو وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع الأردنيين. وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي إن الأردن تمكن من اجتياز بيئة إقليمية صعبة بانضباط وتصميم، محافظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلا زخم الإصلاحات. وسيساهم هذا البرنامج بدعم جهود الحكومة الأردنية لتحويل الاستقرار إلى نمو أقوى للقطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وخفض تكلفتها وتوسيع فرص الحصول على التمويل، بما في ذلك لرائدات الأعمال، والمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاحات الرقمية والخضراء وفي قطاع الطاقة. ويمكن لهذه التدابير مجتمعة أن تساعد في إطلاق العنان للاستثمارات وتهيئة الظروف لخلق فرص عمل أكثر وأفضل للأردنيين. ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن المرحلة الثانية هدفين إصلاحيين متكاملين في إطار رؤية التحديث الاقتصادي. يهدف البرنامج إلى جعل الأردن وجهة أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التراخيص على مستوى القطاعات وتحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية والعابرة للحصول.

0: حدود وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين بنظام العقود المرنة والدوام الجزئي، بما يسهم في جذب المزيد من الأفراد إلى سوق العمل الرسمية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء من خلال تمكين أنظمة النقل والتوليد والتخزين الخاصة. وبين أن البرنامج يهدف إلى الابتكار وتعميق سبل حصول الشركات ورواد الأعمال على التمويل، ويدعم البرنامج جهود الإصلاح الرامية إلى تحديث أسواق رأس المال واعتماد أدوات تمويل جديدة بما في ذلك التمويل الجماعي وتيسير الإقراض القائم على التدفقات النقدية، وهو أمر بالغ الأهمية لا سيما لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 99% من الشركات في الأردن. وأكد أن هذه الإصلاحات تساعد أيضا على توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات التجارية لأصحاب منشآت الأعمال الصغرى غير المتعاملين مع البنوك، وتعزيز التمويل الأخضر بما في ذلك تفعيل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء في الأردن وتحديث الأسس القانونية لمنتجات التأمين والتحول نحو الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية الصادرة، وهي خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في خفض تكاليف المعاملات وتحسين الكفاءة ودعم الشمول الرقمي.
1: أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات أهمية الاستثمار في المهارات وبناء القدرات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز جاهزية الشباب والكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل. جاء ذلك خلال حفل تخريج المشاركين في برنامج التدريب في مكان العمل الذي نفذته جمعية المهارات الرقمية ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالشراكة مع شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر. وقال سميرات إن بناء المهارات لم يعد خيارا بل ضرورة لمواكبة تحولات سوق العمل المتسارعة، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل دعم البرنامج البرامج التي تتيح للشباب والمهنيين اكتساب الخبرات العملية وتطوير قدراتهم بما يفتح أمامهم آفاقا أوسع للنمو والتقدم المهني ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. واصلت اللجنة الإدارية النيابية لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث استمعت إلى آراء وملاحظات عدد من أعضاء البلديات ومجالس المحافظات إلى جانب خبراء إداريين. وقال رئيس اللجنة النائب خليفة الديات في بيان إن مجلس النواب سيبقى بيت الأردنيين، وأن التشريعات الرصينة تبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص بما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق ويعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية. وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال تعزيز اللامركزية وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية وتحسين التخطيط التنموي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفاعلية. سيرت القوات المسلحة الأردنية قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 محملة بمواد طبية وإنسانية وإغاثية في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الضفة الغربية وتعزيز قدرة المستشفى على تقديم خدماته الصحية والعلاجية. وتضم القافلة 5 شاحنات محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية جرى تجهيزها من قبل مديرية التموين والنقل الملكي بما يسهم في دعم جاهزية المستشفى واستدامة عملياته الطبية وتلبية احتياجاته التشغيلية. ويواصل المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 أداء واجباته الإنسانية والطبية من خلال كوادر متخصصة من الأطباء والممرضين والفنيين، مقدما خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين ومسهما في التخفيف من معاناتهم. استشهد شاب فلسطيني في مدينة اللد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 برصاص الشرطة الإسرائيلية، كما تم اعتقال 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية في الوقت الذي اقتحم فيه مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، كما أقام مستوطنون يهود بؤرة استعمارية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لقرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب، وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض بكل قوة لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية في لبنان. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس أن قواته ستبقى في لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا لسكان شمال إسرائيل حسب وصفه. ونتابع نشرة الأخبار سيدتي وسادتي بآخر تطورات الملف الأمريكي الإيراني، حيث بدأ مبعوثون أمريكيون إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن لكنها تبقى مستعدة للحرب. إلى التفاصيل.
2: محادثات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تستضيفها الدوحة اليوم بمشاركة كبار المفاوضين، حيث وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى قطر مع تأكيد الوسيط القطري أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة. الخارجية الإيرانية أكدت أن جدول أعمال الوفد الإيراني ينحصر في مباحثات إيرانية قطرية ستركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، كما ترفض طهران شروط واشنطن بتأسيس خط ائتماني حصري لشراء سلع زراعية أمريكية. وقال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين أن بلاده ماضية بالحوار وتعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن لكنها تبقى مستعدة للحرب، وجددت توعدها لواشنطن بالرد على أي انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في الأثناء تتمحور التوترات حول إدارة مضيق هرمز، حيث تطالب كل من إيران وسلطنة عمان بالسيادة على حركة العبور عبر المضيق، في حين أكدت إيران أنه وفقا لمذكرة التفاهم ستتولى إيران وحدها أعمال إزالة الألغام في مضيق هرمز ولن تتعاون مع أي دولة أخرى بهذا الشأن، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا وسلطنة عمان اتفقتا على العمل المشترك لإزالة الألغام في المضيق وتأمين الممرات البحرية. هذا ونصت المذكرة التي وقعها الجانبان في 17 من حزيران الماضي على بنود عدة أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران والإفراج عن قسم من أصول طهران المجمدة وإجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد، ومن المتوقع أن يركز الاتفاق النهائي على برنامج إيران النووي.
1: ومن محلياتنا سيداتي وسادتي، أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أن الحكومة تولي قطاع النقل العام أولوية كبيرة وتدعم تنفيذ المشاريع النوعية التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. جاء ذلك خلال رعايته توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم لتعزيز الربط بين المحافظات والتحول نحو النقل الذكي. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. الاقتصاد الوطني يواصل مسار النمو ويسجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي. وزير الاقتصاد الرقمي يؤكد أهمية الاستثمار في المهارات وبناء القدرات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز جاهزية الشباب. مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن. الموفدون الأمريكيون والإيرانيون يعقدون جلسة محادثات غير مباشرة في الدوحة. سيدتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد سهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية ويقال القرار شعراً.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
3: من هذا المركى حيث تصغي الحجارة لوقع الكلمة يجيء الشيخ فؤاد على سهر يشبه حد اليرى، فإذا القصيدة جرح مضي والليل مرآة تظهر ما تخبئه الصدور.

0: يا سمو الأمير، لقد قضى مضجعي ليلة الأمس ولم أنم ساعة واحدة.
1: عسى أن يكون المسهر خيرا.
0: قصيدة جرحت نومي وأقلقتني وما غفت عيني حتى كللتها في جملة ما كلل من شعر ورسمت حروفها فوق قرطاسي.
1: وأين هذه القصيدة يا شاعر الثورة وحادي صوتها؟
0: هذه هي، وقد أسميتها القلم الشهيد. أقول فيها: خذوا بيدي فالدهر جاشت غواربه وأنبأ عن آتيه بالشر ذاهبه، فقد أمشت الأوجال في كل مهجة من النوم حتى غص بالماء شاربه، فلا قلب إلا والظنون شغافه، ولا صدر إلا والحقود ترائبه.

0: قصر رغدان إذا أصغى صار مجلس قضاء تحاكم فيه الفكرة بالبينة والبيت بالبين. الشاعر يضع رأسه على كفه والقلم يتقدم شاهداً لا متهماً.
1: ومنتجع شاع البلا فيه ممعناً فصوح وانسابت لواذاً عصائبه تعشقته والليل قد زر جيبه علي أعاني هوله وأغالبه ولي أمل لم يبق إلا دماؤه يجوش خلال النفس واليأس طالبه فقف يا فتى قحطان في الشرق باكيا على أدب قامت عليه نوادبه.
2: قف يا فتى قحطان.

0: فقد أثقلت علينا.
1: لا أثقل الله عليك يا سمو الأمير، لكنه الشعر إذا أثقل المسامع فقد أثقل القلب قبلها.
0: أكمل، فليلنا طويل.
2: عند تخوم الرمز تتلاقى المدافع والأحرف، فإذا ارتفع دوي الحديد بقي للغة أن تشهد. قد تهزم الأصوات لكن المعنى لا يستسلم.
1: رويدك، فالدنيا لمن يريد الردى محددة أنيابه ومخالبه، فيخرج من جوف المدافع صوته ويكتب بالخطي ما هو كاتبه. فيا قلمي هذا العدو فإنه تشمر والتفت عليه كتائبه، فوا لها فيه لا العيش غض ولا الحما أريض ولا الموتور ينصف غاصبه. فوالله ما الثكلى يساق وحيدها إلى ظلمات القبر وهي تراقبه. بأوجع مني يوم ألقيت من يدي يراعي وضاقت بالقريض مذاهبه.
2: السؤال أعدل مما يجاب عنه أحياناً. أهذا قلم يقاتل أم كلمة تسلم؟ إنما تعرف الشجاعة حين تكتب اليد ما تخشاه الروح.
0: هذا قلم يقاوم أم كلمة أعلنت هزيمتها؟
1: بل كلمة عرفت أن المدفع حين يتكلم تصبح الكتابة شهادة.
3: لكن جزالة اللفظ هنا حد السيف والرمز جارح،
1: لأن القلم إذا لان خان معناه.
0: وهل تكفي اللغة إذا قصرت المخالب؟
1: اللغة لا تهزم لكنها تدين.
0: إذن هو قلم شهيد، لا لأنه سقط بل لأنه كتب حين كان الصمت آمناً.

0: من رغدالة إلى مقهى حمدان، تمشي القصيدة في ركاب الدولة. ينزل البيت من عليائه إلى صفحات الناس، هناك تختبر الكلمة، إذ تصير خبزاً يومياً لا زينة مجلس.
1: هل نشرت القصيدة؟
2: لقد جئتك يا مولاي حتى أستأذنك بنشرها.
1: هذه قصيدة بارعة وجميلة تستحق أن تنشر.
3: يا مولاي، أنا سأتكفل بنشرها غدا،
1: وبعد أن تنشر سيكون لنا معها شأن.
0: إذا نشرت القصيدة قامت لها أخت تواسيها أو تحاورها، هكذا يكون الرد في حضرة الأمير. لسانان على قلب واحد، وفصاحة تنصف الشاهد والشهيد.

0: هذه جريدة الجزيرة يا سمو الأمير، وقد نشرت قصيدة الشيخ كاملة.
1: إذا هات لي قلما وقرطاسا يا شيخ حمزة، فمثل هذه القصيدة تحتاج لقصيدة أخرى تعانقها.
0: تفضل يا مولاي، ها أنا ذا أسمعك.
1: اكتب من القلم الحي إلى القلم الشهيد. عروض وفيه البرق سحت سحائبه، ونفر غريب النبت جاشت
0: عجائبه،
1: حوافل مزن مثقلات
0: دوالح
1: يجلجل فيها الرعد ضجت جوانبه، تحيي راعا من أديب مفوه، وفي الشعر بحر قد تسامت
0: غواربه،
1: وللآل فخر أن يكون لسانه فؤاد، وجاء الخصم عمدا
0: يواثبه،
1: يذود عن الحق المضاع ولا يني، له قلم كالسيف من ذا يضاربه.

0: ليل بدأ بالسهر وانتهى بالبيان، قيل للفكرة تقدمي، فمشت مع الأمير إلى غد تكتب فيه الدولة على ورق لا يخرقه صليل خصومة.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.

اصحبكم ما فيها حسين الرواشدي. عنوان حلقة اليوم: ادفع بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم. وردت كلمة أحسن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 194 مرة. جاءت بصيغة الفعل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وبصيغة الاسم: وبالوالدين إحسانا، وبصيغة التفضيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وارتبطت كلمة أحسن بالعمل والابتلاء: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبالدعوة والجدال: وجادلهم بالتي هي أحسن. كما ارتبطت بالقول والكلام: وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن. وبالجزاء والمكافأة: واجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وباتباع الهدى عند الاستماع: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وثمة علاقة بين أحسن وبين الحسنى. يبدأ الإنسان بالأحسن ليحقق الحسنى التي وعد الله بها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعل ذلك سيدنا يوسف عليه السلام، فبعد الامتحان الصعب وبعد أن فعل أحسن ما هداه الله إليه كانت النتيجة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي القرآن الكريم ثمة قوانين للتعامل بالأحسن: قانون الجودة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قانون التكافؤ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قانون الكلمات المختارة بدقة وعناية، وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن، قانون امتصاص العداوات، ادفع بالتي هي أحسن، قانون الأمانة والاستثمار والمنفعة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم قانون كرم المحاسبة الربانية، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقد حدد القرآن الكريم أصنافا من الذين يتعاملون بالأحسن: منهم الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومنهم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومنهم وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وثمة علاقة أصيلة بين فعل أحسن ومنظومة الجمال في الإسلام. الله مصدر الجمال المطلق الذي أحسن كل شيء خلقه. والإنسان خلق في أبهى صورة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وعليه انعكس هذا الجمال، أو هكذا يفترض أن ينعكس، على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما دام أن القرآن أحسن القصص، أحسن الحديث كتابا متشابها، فإن واجب الإنسان أن يمتثل ويتمثل به: وقولوا للناس حسنا. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الأحسن في سياق شبكة الحسنى في القرآن الكريم. ونتساءل: ما قيمة الأحسن؟ وما معناه؟ وما درجاته؟ كيف يمكن أن يشكل منهج حياة جمالية للإنسان في حركته وعلاقته مع الله تعالى ومع الخلق؟

0: فنتعامل بالأحسن في عصر منصات التواصل الاجتماعي وفوضى الإعلام والنميمة في الصالونات والشوارع. كيف نستثمر بالأحسن لصناعة الجمال والتميز في حياتنا المهنية والفكرية؟ والأهم، كيف نربي أبناءنا على ثقافة الأحسن ونجعلهم ضمن أصناف الأحسن عملا أو المحسنين؟ اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا ممن أحسن لنفسه فأحسنت له يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع الأحسن ابن الحسنى. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيزين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات الإسلامية والأدبية في جامعة جرش. أهلا بكما، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل. وعليكم السلام شيخنا الفاضل، يا مرحبا بك.
1: بارك فيك، جزيك الخير، وأهلا وسهلا بك وبالجمهور السامعين الكرام.
0: نعم. دكتور عبد الرزاق، يعني أصارحك، عندما فكرت بهذا الموضوع وقفت بين معادلة الأحسن عند الله سبحانه وتعالى، الأحسن حديثا، الأحسن خلقا، هذه الصفة الملتصقة بالخالق عز وجل، وبين تنزيلاتها وصفاتها عند الإنسان أو المطلوب من الإنسان المسلم أن يكون الأحسن أو أن يحسن أو أن يكون أحسن عملا. هذه المقاربة كيف نفهمها في السياق القرآني؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. نفهمها في السياق القرآني من موضوع الكمال لله عز وجل. لابد أن يرسخ في ذهن المسلم على كل أحواله أنه مخلوق لله عز وجل، وتصوره عن الله عز وجل أن له الكمال الأتم في ذاته وصفاته وأفعاله. فما دام أن الله عز وجل له الكمال الأتم، فلا بد أن يصدر عنه ما هو لائق به من الكمال.
0: أحسنت، صحيح.
1: ولذلك حينما ترسخ هذه العقيدة في نفس الإنسان، فسيتلقى ما يأتيه من الرب سبحانه وتعالى بهذا التصور. فلذلك يعني الدنيا لا تحسن ولا يصلح حالها ولا يحسن إلا بالإيمان. يعني إذا في إيمان فيه ما يصدر عن الإيمان وآثاره في الحياة. ولذلك لاحظ أنت وأنت تسوق الآيات وهذه القيم العظيمة، وأشكرك على يعني ما قلت حقيقة، الله جل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن قال لقد خلق الإنسان في أحسن، ثم رددناه، هو اللي اختار أن يكون في أسفل سافلين أو شيء ثاني، لكن الأصل أنه خلقه في أحسن تقويم بدليل أن الله جدله الملائكة. لما خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم، الأحسن دائما سيصدر عنه الأحسن.
0: أحسنت.
1: ولا يليق به أن لا يصدر عنه الأحسن.
0: يا سلام عليك، يا سلام.
1: ولذلك قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم.
0: نعم.
1: يعني أنت خلقك على أحسن تقويم، اتبع أحسن ما أنزل، مع كل ما أنزل من عند الله هو الأحسن.
0: لا ينبغي أن يصدر عنك قبيح ما دام.
1: أيوة.
0: نعم.
1: فلذلك يعني التجانس هذا في الفكر، ولذلك يعني لما خلقك على أحسن يصدر عنك ما هو الأحسن بما يليق بك. ومن هنا،
0: وهذا تكريم للإنسان دكتور،
1: طبعا رفع له، ولذلك قال ثم رددنا لما لما أفهم يمشي مكبا على وجه آدم ما يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني فإذاك الله عز وجل أعطانا هذه القوة وأعطانا أي أرسل لنا أحسن خلقه وأفضلهم، وهذه الأمة خصت بأفضل الخلق على الإطلاق، أكمل المرسلين والهادين المرشدين عباده، ولذلك ما ترك شيئا يعني من الأحسن إلا ودلنا عليه، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. ليه؟ ليبقى الإنسان مرتقيا مرتفعا. ولذلك حينما جاء جبريل ليعلم الناس دينهم سألوا عن الإسلام وعن الإيمان عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي رتبتان في الإحسان. في إحسان ليش؟ لأنه يعني الإحسان رتب كثيرة جدا يترقى العباد لها. حينما أضع هدفا عاليا جدا وأطلب من المكلفين البلوغ إليه وأعينهم على ذلك لمن أراد، من أراد الآخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا هذه العقلية بمعنى أنك تتبع الأحسن، طيب الحياة لا تستقيم على حال، هيك طبيعة الحياة، فيها قبض وفيها بسط، فيها غنى فيها فقر، فيها من يحسن إليك فيها من يسيء إليك، فيها أحوال كثيرة. لا بد للعبد ما دام قلنا إحسان، إذن هو ينظر إلى من كلفه وهو الرب سبحانه وتعالى.
0: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: نعم، كل الحياة هكذا، ليبلوك أيكم أحسن عملا. إذن أنا هذا ابتلاء واختبار للإنسان، يعطى من هنا ومن هنا، يختبر في الأمرين. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه القضية، يقول أنا والله لا أبالي على أي حال وضعني الله فيه، ما أحب أن أكون في غيري. إن كنت في حال بسط يعني نعمة أشكر،
0: أشكر.
1: وإن كنت في حال قبض أصبر،
0: وإن شكرتم لأزيدنكم.
1: نعم، لذلك يعني هذه المسألة اللي هي حينما ننظر إلى الآية الكريمة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. لاحظ لا تستوي، ما فيش لا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني هذه الآية دستور عظيم في الأخلاق، هذه يعني آية في غاية الأهمية في مسألة حسن المعاشرة لأنك بتختبر بالناس.
0: يعني هون افتراض يا دكتور عبد الرزاق أنه الإنسان ممكن أن يرد بالفعل ردة فعل، فلان أساء إليك تسيء إليه، فلان أعطاك مبلغ معين،
1: هذه مشكلة.
0: النقلة النوعية هنا في الدستور الذي أشرت إليه أنه التركيز على أحسن، مش مش مش فقط رد الفعل بالمثل.
1: ليه؟ الآن لما الآية بيّنت أن فيه هاي الحسنات والأحسن متفاوت في نفسه، مسيئات متفاوت، كما أن الحسنات معسيئات متفاوتة وكذلك العكس. الآن حين العلاقة بتنظر أن ردة الفعل ما هي؟ هل تعمل بما أمرت أم بما تهواه نفسك؟ هنا الإشكال. عند غلبات الهوى يظهر الصادق من غيره. إذن الآن هذا خطاب للسالكين على يعني طريق السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، على طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعني لما جاءه الرجل الذي آذى وقال يا رسول الله اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت. يعني هذه المسألة لما يدعو العباد إلى أحسن ما تكون عاقبته في الدنيا والآخرة، هنا هذا اختبار
0: الامتحان المتقدم هذا يا دكتور، لأنه في امتحانات قبله.
1: الآن هذا إيش يعني؟ يعني لما دعانا القرآن لمثل ذلك قال لك أنت لا تكون كغيرك، لأنك إن دفعت السيء بالسيء كنت أسوأ ممن أساء إليك، لأنه قد يكون قد أساء إليك جهلا وخطأ وأنت تسيء عن قصد وعمد، مين أسوأ؟ الآن اللي رد. ولذلك ليش قالوا لو كل من قاولك قاولته وأساء إليك أسأته اجتمع الشر كله لكن الإنسان لا ينبغي له أن يقبل أن يجر

0: إلى أخلاق الآخرين التي تفسد عليه أخلاقه ومروءته ومبادئه وقيمه التي رسخت في نفسه.
1: قانون، هذا قانون ضبط الـ يعني التصرف في الغضب.
0: نعم.
1: وذلك قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: مرتين. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني حظ. التكرار هذا للتأكيد على هذه المسألة. إذن الحياة سيكون فيها مشكلات. ما هي لو كانت صحيح. الحياة زي الجنة، زي الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان الآخر، فتجد في الحياة كل شيء.
1: تمام.
0: وقد تكون من أقرب من الناس ويكون من أسوأ من أبعد الناس. لذلك لابد من أن يوطن الإنسان نفسه، لاحظ، على الأحسن. إن وطن نفسه على الأحسن فكر فيه وفكر فيما يرد، لكن إن وطن نفسه على المقاولة ولكل من أساء أن تسيء هذه مشكلة، فإن من فكر في الخير عرف طريقه وأسبابه ويسرت له، ومن فكر في الشر عرف طريقه وأسبابه. ولذلك الآن إحنا الإنسان شو عنده؟ الآن الناس متفاوتون، بعض الناس ما شاء الله على قمة من الأخلاق، وبعضهم دون ذلك كما قال أحسن تقويم أسفل سافلين. إذن الناس تختلف، وأيضا في صفاتها تختلف، لكن لابد أن يضبط الجميع ماذا؟ الأمر والنهي. حينما يأتي الإنسان ويقيد جوارحه وجوانحه باطنه وتفكيره بما أمر ويفكر فيما يرضي الرب عنه، عند ذلك ما بفكر دفع الإساءة بالإساءة، لا، ولذلك بده يكون في كل معاملاته وفي كل خلطته يصدر عن الأمر والنهي. إذا صدر عن الأمر والنهي تختلف الأمور كليا. اليوم إيش المشكلة؟ أن الأهواء تتجارى بالناس، يعني تجعلهم يسيئون، والشر ما يحتاج إنه يعني أسهل ما يكون. يعني الإنسان متى ينضبط؟ إذا في شيء مخالف لهوى النفس ولحميتها، عند ذلك بده ينضبط. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يساء إليه وإيش وينضبط، وقال مرة: لقد أوذي، لاحظ حتى يبين للصحابة، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. إذن وأنا حقي أني أصبر أكثر، وقد أوذي إذا شديدا وهو سيد الخلق. ما قال لهم: يا جماعة أنتي اللي بتجيني مش عارف أنا مين، لا، احتمل ذلك واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وصفه الله عز وجل قال: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني تربع على عرش الأخلاق. طيب الاقتداء بسيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد في أخلاقه وأعراقه، هذا هو الذي يقرب الإنسان منه يوم القيامة. قال: إن من أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أكثركم عبادة، ولا قال إيه؟
1: أحسنكم أخلاقا.
0: أحسنكم، وقال أحاسنكم أحسنكم أخلاقا.
1: نعم.
0: إذن هذا حسن الخلق في التعامل، هو حسن الخلق بيجمع اللي بهلي بيك وفرحب بيك ولا بما أساء إليك. متى يظهر حسن الخلق؟
1: في الرد على من أساء إليك؟
0: ولا أيوة.
1: ولا مش فضيلة كبيرة إنه اللي بيعطيك تعطيه واللي
0: هذه مسألة لا، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ.
1: صحيح.
0: تفاهيم. ولذلك كل إنسان يعني يغرس مما استقر في نفسه، ولذلك لا تعرف أخلاق الإنسان إلا عند المفاجأة،
1: إلا عند الامتحان،
0: عند الامتحان والمفاجأة.
1: صحيح.
0: المفاجأة قالوا تخرج ما استقر في النفس. ولذلك لما مر على المرأة وقالت إليك عني، قال: يلا، لما رجعت تعتذر قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الإنسان حينما تكون نفسه واثقة من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا وعنده ثقة بنفسه، إنه ما بيقول والله هسه بدي أقول وكذا وكذا بلاش يقولوا عني، لا لا لا لا لا لا. لذلك كل واحد مناخ نفسي يسيطر عليه، لكن إذا كان إنسان ضعيف بتلاقيه بقاول الناس. إذا قال الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، مش من عزم، لمن عزم الأمور، صبر على الإساءة والإذاء، غفر ستر وخلاص، راح ساعة من المغفرة ستر،

0: ايضا في الصف، فاصفح الصف الجميل ولا في مثل هذا. ان ذلك لمن عزم الله، لان هاي الاريحيه لا تكون الا في نفس واثقه من وعد الله ووعيده. وهذه المساله.
1: والله يا دكتور أنا يعني في سياق هذا يعني الكلام الرصين الذي يزن بالذهب الذي أشرت إليه توقفت عند قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أنا قلت يعني هل يعني بقول الله سبحانه وتعالى أحسن دينا يعني في ناس أحسن دينا وفي ناس أقل درجة من
0: التدين. الدين وضعه يعني الذي وضعه الله عز وجل. التدين بالدين يتفاوت الناس. هسا ليش أبو بكر قديش رتبة أبي بكر؟
1: صح.
0: عالية جدا. بماذا؟ بما استقر في قلبه. يعني في ناس عذب أكثر منه، لكن لكن المسألة إيه؟ المسألة الدين ما تصدر عنه. معنى ذلك انك انت صدرت عن الامر مش من بس اخلاقك فقط، وصدرت عنها تدينا، يعني بمعنى انك ترجو الاجر والثواب والجزاء. هذه مسألة مهمة جدا.
1: وهو يوضح في قوله تعالى وهو محسن.
0: نعم،
1: يعني يدرج الاحسان في مجال الاحسن دينا.
0: لا، هو الان الاحسان ما هو؟ ان تنظر الى الله او ينظر الله اليك، واحده من سنتين.
1: يا سلام.
0: ما دام انك انت ناظر الى الرب فستتعامل بمثل هذا. لا، خذ هذه القصه مثلا.
1: تفضل.
0: ابراهيم، اليهود كم اساءوا؟ اساءوا كثيرا وطبعهم. واحد يهودي مره وماشي في كلب يقول لابراهيم بن ادهم وهو من هو، فقال له والله ما أدري مين أطهر، ذنب هالكلب تبعي هذا ولا لحيته. شوف كيف الكلمة مستفزة غاية الاستفزاز. بيقدر يرد عليه بأي كلام، ترى الشر سهل جدا ترده، لكن الخير هنا الإنسان يضبط نفسه. فقال له والله إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر منه ومن، وإن كانت في النار فذنبه أطهر مني. هذا الرجل صعق، قال له هذا كلام لا يقول، هاي أخلاق الأنبياء. فشهد الشهادة وأسلم. يعني كان بده يسيء إليه لكن وجد الإحسان.
1: شوف.
0: وكم ومثل هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يجزي بالسيئة الحسنة. فلما اختبروه في ذلك أسلموا. طب هاي هي إحنا نقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان نستغني بها ولا لنتخلق بها؟ يعني هاي مسألة مش إنه نقرأ الأحاديث والآيات والقصص وكذا.
1: صحيح.
0: عشان والله نسلي وقتنا، لا، لنتمثلها. اليوم الناس يريدون جرك إلى أخلاقهم.
1: والله
0: إذا أنت انجررت إلى أخلاقهم صرت أسوأ منهم.
1: يعني اليوم لما تسأل واحد ليش ما بتصل رحمك، بقول والله ما بحكوا معي. شوف. والله ما ومرات بكون ممكن يكون أمه وأبوه. هو يعني يفهم هذا السياق أنه هم ما بحكوا معي، أنا ما بحكي معهم، وبالتالي يرفع عن نفسي الحجة ويرفع عن نفسي الإثم.
0: النبي لما قال له ليس الواصب للمكافئ عشان ما يخلي مثل هذه الأخلاق تسري، لأنه لو سرت مثل هذه الأخلاق مشكلة.
1: واليوم في مجتمعنا يا دكتور يعني وخاصة اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، تبادل الشتائم، تبادل الإساءات، تبادل كذا، والإشكالية هنا أن الذي يرد في سياق الرد بالمثل، يعني وكأنه لم يرتكب سيئات. يعني ما بقول لك أنا ما ارتكب، رديت علي.
0: لا، هو شوف الآن لما بنقول هاي إشكالية، هاي سببها ضعف النفس وضعف الثقة بالنفس من جهة، وعدم توطن أو أن لا تكون الأخلاق ملكة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم يعني غنم حنين وصار ما صار، قال إنكم لن تجدوني بخيلا ولا مبخلا. مسألة هون لازم وقف عندك

0: تأثير في كل الأخلاق. ممكن واحد يكون كريم بس ممكن يبخل تخرب عليه. لكن لما بيكون كريم ولا يبخل كذلك أخلاقك الحسنة. ما يجي واحد يأشر عليه يقول لك إيه أنت شو ناقص كذا كذا، رد عليه، برد عليه بنقص. الآن أنا بسأل سؤال، الآن كل واحد الكبير كانوا من قبل الكبير قال والله بيساعد الصغير وكبير القوم بده ايش يتحمل وكذا، صح؟ هذا كانوا يقولون الشيبان
1: صحيح،
0: العهد قريب كنا نسمعه
1: صحيح،
0: ويقول الله يرحم الوالد كان يقول يا أبا اللي بده يصير وجهه بده يوسع باب داره يسمع نسبته يقول شكرا هيك يعني. وكما قال الشاعر القول وإن كبير القوم لا يحمل
1: الحقد. نعم.
0: ليش لا يحمل الحقد؟ شوف هسه الكبار لا يحملون الحقد، الحقد عند الصغار نفسا أو حالا.
1: أيوة.
0: نعم. وذلك الله يرحم مالك النبي لما تكلم على قضايا كثيرة قال أخذناه من أيدي الكبار وأسلمناه إلى حقد الصغار. شوف التعبير
1: حقد الصغار
0: فخم، فالصغار هم اللي يحقدون لأنه لا يقدرون يفعل، لكن الكبير يقول لا أنا ما أنا أصلا لا يهمني. وذلك معاوية رضي الله عنه شو سوى؟ معاوية رضي الله عنه قالوا له أنت حينما تأتي يهلون وكذا وإذا غبت تكلموا فيه. قال شوف النفسية، قال هذا هو السؤدد، أن تهاب إذا حضرت أن تغتاب إذا أدبرت. شوف تفني الأمر ما استجاب لهم، قال هيك فعلوها وكذا وكذا وهو من هو. إذا إحنا لازم ما يجي واحد صغير يصغرني، لازم أظل أنا كبير بأخلاقي وبتعاملي وبمعاملتي، لأني بتعامل مع من؟ مع الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لما بقول إحسان معناته أنا بنظر إلى الله سبحانه وتعالى فيما أفعل. وذلك قالوا من قبل، قالوا يعني روي عن أحد العلماء قال لا تشترين عداوة رجل بمودة ألف رجل. يعني ليش أنت تجيب لحالك
1: بالزبط.
0: وتفتح على حالك أبواب وتجيب عداوات؟ لا، لكن لاحظ إذا قال القرآن الباب التي هي أحسن الدفع شيء بقوة كأنه ها ولي حميد، يعني بيختلف الأمور. الآن أنا لو إنه واحد يتكلم علي وثم ذكر واحد نملي، اللي نملك نم علي بده ينم عليك جنقل. لما تقول كلمة حلوة بتقول بجوز والله فلان قال الكلمة بجوز من زعل ومن كذا، والله على أحواله والله يسهل عليه ويجزي الخير وكذا وكذا، وأنا لا أظن به إلا الحسن. فتنقل الكلمة إليه فتتغير نفسه
1: طبعا.
0: واضح؟ ولذلك يعني هاي مسألة مهمة جدا.
1: يعني لما نتصور أنه مجتمع في أغلبيته يتعامل بالأحسن، تصور
0: نعم هاي إشكال. يعني هسه الإنسان لما بده يتعاون تعامل بغير الأحسن
1: بالأسوأ مشكلة
0: تصير، قد يمكر به وهو لا يدري يمكر به. ولذلك إحنا ما نتبارى مع أهل الجهالة وأهل العداوة.
1: بس والله بدها طاقة إيمانية كبيرة يا دكتور، يعني وسط
0: وراكها.
1: يعني مش سهل المسألة أنه أنت تدفع بالتي أحسن، ومش سهل أنك ترد بالحسنى. ولذلك يعني في الأصناف اللي تحدث عنهم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ببعض هذه الأصناف، مثلا قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء، شوف مين هؤلاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء من صف الذين أحسنوا المحسنين
0: طبعا طبعا. ليش؟ لأنه هذا مش مو قال لك من كظم غيظا وهو يقدر أن يجري يقدر يأخذ حقه. يعني نودي يوم القيامة يعني يختار الحر شيء العين لأنه الجزان جنس العمل. المسألة مش مسألة ساعة اللحظة. الآن ما الفرق بين الذين يؤمنون بالغيب ويوم الآخر وبين غيرهم؟ هذا بده ساعته لحظته وذاك بده آخرته. من هنا يعني تختلف الأمور. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: كيف فعل بأسامة بن زيد الحبة بن الحب، رجل كان يعني حامي الظهر المشركين، فلما علاه قال لا إله إلا الله بب قلب راح قتل. نمي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قتلته وبعدين قال ليه كيف لك بلا إله إلا الله تفضل. الآن كثير من الناس شو بيعمل؟ بده يرد بيتعدى، يوم القيامة بدك تأخذ جزاء.
1: طبعا ما هو لما بدنا
0: تفضل. لذلك القرآن لما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما سماهاش حسنة، شو سماها؟ سيئة.
1: نعم.
0: ليش؟ جعل المجازاة سيئة للتنفير من هذا الفعل، وقال مثلها. شو يعني ما يصيرش فينا زي ما صار بشايلك لما اختار هذاك، يعني تدين منه وقال له بدي اعطيك بتسد الدين، وكان وضع عشان يذله، وقال له لا بس اذا ما قدرت بدك تسدني 3 كيلو لحم من لحمك، رطل اللحم من لحمك. قال له طيب، وافق هذاك تحت الضرورة انه بالبحارته، فكان خائف حل الدين وبعده المال ما جاهوش اللي في البحر. فواحدة شاطرة محامية قالت له أنا اللي بتحامي عنك، فراحت عليه قالت له للقاضي، قالت له نعم نحن نريد أن نعطيه من لحمه، لكن بشرط أنه بدك تعطيه 3 كيلو، ما فيش دم، ما في دم وفي جرح، خلص خذ 3 كيلو، يلا فيش دم ولا زيادة ولا نقصان، إذا في زيادة نقصان تختلف الأمور. بطل الآن سيئات مثلها
1: تماما
0: تكون كل وجه، ما حدا بيقدر. اذا دعانا الى العفو بقوله وجزاء سيئه سيئه مثلها، مش دعانا لاخذ المجازاه، لا، لانه قال لك سيئه مثلها فمن عفا. لذلك دعانا الى العفو ليس للمقاوله.
1: صحيح.
0: انسان القران كله يدعو الى مثل هذا. ليش؟ لا انظر الى الرجل الذي كان يداي الناس ويصبر عليه، قل تجاوزوا عنه خلوه معسر لعل الله يتجاوز، جزء الله عز وجل تجاوز عنه. ليه؟ جزاء جنس العمل. إذا أنت تحسن يحسن الله إليك، أنت تسيء يسيء الله إليك.
1: نعم، معادلة واضحة.
0: ما فيها، ما فيها
1: بارك
0: الإحسان وهل جزاء
1: لا الإحسان إلا الإحسان.
0: ما في أبلغ من هذا في كل القرآن، إنه أنت جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان،
0: إلا الإحسان.
1: بارك الله فيك، الله يبارك فيك. امين اللهم امين. جزاك الله كل خير، وجزاك الله احسانا باحسان يا دكتور. انت دائما تحسن الينا في مشاركاتك هذه. الله يسعدك. لا والله دائما تنير لنا بمثل هذه الافكار طريقنا ان شاء الله نحو الله سبحانه وتعالى والتعامل مع خلقه. فضيله الاستاذ الدكتور عبد الرزاق ابو البصل، استاذ الشريعه في جامعه اليرموك، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. وارحب ايضا بضيفي العزيز فضيله الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم
1: الله. حياك دكتور إقبال. المعادلة في موضوعنا قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني أنت لا تفعل الإحسان من أجل الآخرين، أنت تفعله من أجل نفسك. كيف نفهم هذه المعادلة القرآنية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشكركم سيدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذا الانتقاء الطيب المبارك.
1: الله يبارك فيك.
2: وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. في الحقيقة سيدي الإحسان ليس يعني مجرد صفة عابرة أو تكملة لمنظومة الأخلاق، وإنما هي يعني إنجاز التعبير هي ناموس الخيرية، أستطيع أن أصفه في هذا الدين، لأنه يريد أن تستقر هذه الصفة في أصل الذات المسلمة وفي قاع هذه النفس، بحيث يصبح موجه ومرشد ودليل وضابط، وربما يرتقي هذا الوصف إلى نظام كوابح إيمانية ونفسية في انتقاء الأفعال والأقوال وتوجيهها. وبالتالي أي حسن نأتي به هو تأسي بأفعال الله وبأوامره. ولذلك يعني كما تفضل شيخنا الكبير دكتور عبد الرزاق الله يفتح عليه،
1: اللهم امين،
2: هذه منظومة كاملة. يعني إذا حييتم على مستوى التحية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. طيب بالعمل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
1: يعني إحنا أمام منظومة من القوانين
2: على مستوى القصة بكل شيء بالتفاصيل. يعني لو واحد هيك أراد أن يلقي نظرة إلى مفردة الإحسان في القرآن الكريم يمكن يجد هذه المفردة قريب من 200 مرة ذكرت في القرآن، وبالتالي هذا يدلل على محوريتها وعلى أهميتها في صناعة الإنسان.
1: والله ما دام يعني أشرت إلى هذا السياق دكتور إقبال، أنا رصدت مجموعة من القوانين في منظومة الإحسان ومتعلقة تحديدا بالفعل أحسن.
2: نعم.
1: وهذه اليوم ما بنقرأها في سياق بس حياتنا إحنا حتى الإيمانية، وإنما أيضا في سياق حياتنا العملية الفكرية والاقتصادية وكذا.
2: صحيح.
1: القانون الأول مثلا قانون الجودة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في الشركة في الجامعة في الشارع، الموضوع متعلق بالجودة في العمل.
2: وإذا كان يا سيدي القول قولوا للناس حسنا، قولوا كذا، افعلوا كذا، لا تستوي الحسنة ولا السيئة،
1: هذا قانون، هذا قانون آخر. صحيح.
2: طيب هذول يا سيدي لما يقع المطالبة فيهن في 200 مرة التأكيد على انتقاء القول، فما بالك في موضوع الفعل والعمل. حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني وكأنه واحد من أهم مقاصد الخلق وطرق الفرز في تفاضل الناس وظهور أفضليتهم على بعض،
1: هو
2: من خلال تخيرهم للأعمال. ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
1: يعني
2: من اللي يعمل أفضل، من اللي يستطيع يقاوم نزعات النفس وميولها نحو التهرب من المثالية والإتقان والإحسان وما شابه ذلك.
1: وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يعني هنالك سلم يعني ودرجات للأعمال، يمكن أن تحصل على معدل 10%، يمكن أن تحصل على، لكن أريد منك أن تكون الأحسن.
2: بالضبط. وضرب الله تعالى لنا المثال والقدوة والأنموذج في هذا في خلقه، لما يقول رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: نعم.
2: أنا جعلتك على هذا النموذج في الخيرية، وأنت مطالب أيضا بأن تنتقي في أفعالك وفي أقوالك. ولما يأتي القرآن يا سيدي ويؤكد صراحة على حب الله لهذه الصفة وللمتصفين بها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، مع قلة هذه الصفات التي صرح بحب الله تعالى.
1: أظن ثمان أصناف في القرآن أن الله يحبهم هؤلاء.
2: بالضبط. صحيح. ويقابلهم مثل هذا العدد الذين لا يحبهم الله أفعالهم. نعم. وأقوالهم.
1: أنا لفت انتباهي بكلامك دكتور إقبال جانب يغيب أحيانا عن أذهان، الجانب الجمالي، يعني يعني في الآيات العديدة الله سبحانه وتعالى صاحب الجمال المطلق، أنه لا يقبل القبح لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يقبل القبح أيضا في عباده. آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، وتضع الإنسان في امتحان جمالي، أنه لازم تكون أنت الأجمل، لازم تكون أنت الأحسن، لازم تعكس هذه الصفات.
2: وهذا مطابق اللي تفضلت فيه يا سيدي في أصل معنى الإحسان في اللغة. يعني أنت لو نظرت الإحسان من وين جاءت هذه الكلمة؟
1: من الحسن.
2: من الحسن. ما هو الحسن؟ قال هو ضد الإساءة وبضدها تتميز الأشياء. طيب مشتق من الحسن، ما هو الحسن؟ قالوا لفظ عام يدل على الجمال والبهجة.
1: أها.
2: كيف نقول الدين النصيحة؟ قالوا لفظ عام يستغرق كل ما فيه من الخيرية. وكذلك الحسن، قال كل ما دل على جمال وبهجة فهذا حسن، مما تألفه وترتاح له النفوس والفطرة السليمة، ويألف الناس وتستلذ به القرائح والنفوس يتلقى الناس بالرضا والقبول والاستحسان، هذا ينطبق عليه لفظ الإحسان. أضيف لهذول يا سيدي كمان لما يقع الإحسان في المرتبة الثالثة في، يعني خلنا نقول في منظومة الدين كلها، لما مجلس التعليم اللي أقامه جبريل عليه السلام مع الصحابة رضوان الله عليهم بحضورهم، وسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، يعني لهالدرجة موضوع الإحسان موضوع مهم أن يجعل ثالثة ثلاثة مع هذول الأمرين المهمين، الإسلام والإيمان والإحسان،
1: وأعلى درجة.
2: وبالتالي

0: نعم استحق هذه المرتبة الرفيعة، لأنه نظام موجه مثل ما تفضلت لجودة الأفعال والأقوال.
1: يعني نظام منهج حياة، مش المسألة فقط يعني زي ما بنقول نافلة يمكن للإنسان أن يسلكها،
0: أمر تحسيني أو تكميلي. لا هو شيء يعني أبدا مستقر في أصل الدين، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في سلوك يا سيدي يقول بعض الصحابة اللي كانوا مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، أو ما ينل منه شيء قط فينتقم منه صاحبه إلا أن أو أن ينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارمه. الرفق، الإحسان، اللطف، الأخذ بمجامع القلوب، التأثير على الناس بالعمل، لأن الناس تتأثر بالأعمال أكثر مما تتأثر بالأقوال. ولذلك لما يأتي قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، شوف تكرار ولا، يعني رغم أن الأولى تغني لكن التكرار عليها أيضا في دلالة بلاغية معينة. ادفع بالتي هي أحسن، توخي الحسن واختياره. أنا في كل فعل أمامي عدة اختيارات للرد عليه أو لمباشرته لعمله. قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني وكأنك تأخذ وصفة للسحر.
1: صح.
0: كيف أنا أقلب إنسان عندي من عدو إلى ولي حميم؟ إيش هذه القدرة؟ إيش هذا التأثير الهائل؟
1: لا تفعل ذلك إلا بالأحسن.
0: وهذا يعني هذه ليست حبة دواء يأخذها الإنسان فيصبح محسنا. يحتاج إلى أن يتربى ويتربع على منظومة من الجمالات ومن الإحسانات الكثيرة حتى يصبح هذا العمل
1: والله رحلة
0: أعمال الإحسان أشبه بالسجية.
1: والله اليوم رحلة صعبة، مشوار طويل أن يتربى الإنسان وخاصة أجيالنا وأبنان. أنا يعني بأرقني دائما وبفكر فيه إنه أطفالنا وأبنائنا كيف نربيهم يا دكتور على مسألة أن يكونوا الأحسن عملا والأحسن قولا؟
0: بالوصفة القرآنية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الوصفة الأولى، خذ العفو. والله يعني تستحقنا شوية.
1: أشكرك على هذه الوصفة.
0: خذ العفو يا سيدي، أنا أقبل من الناس القليل من الأخلاق، لا أرفع سقف التوقعات من أحد، أفترض الأسوأ دائما. فإذا جاءني أي شيء أفضل والله هذا الله يجزيك الخير، بارك الله فيك، فضلت علينا، أنت دائما سباك. هذا لأنه يقول كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وكذلك كفى بالمرء إحسانا إذا طلع عنده كم صفة جيدة ممدوحة مذكورة بالخير. العرف الدعوة بالخلق الطيب، بالكلمة الحسنة، الإعراض عن الجاهلين. وهذا هو الوصفة المثالية لمواجهة الاستفزاز،
1: امتصاص الغضب،
0: مجادلة السفهاء. كل واحد في يومه إلا ما يجد أناس بخلاف مزاجه، بخلاف ترتيب حياته، بخلاف ما يتمنى ويشتهي من سير الأمور. إذا كل واحد أنا بدي أتوقف عنده، بدي أجادله، بدي أصدر له منظومتي المعرفية وكذا، إذا إنه لعمر طويل ما راح تخلص أنت في يومك إلا وأنت محتقن وتصل إلى بيتك اللي هو يفترض
1: يعني وكأنك تقول أنه أمامنا خيارين أو أكثر من خيارين، بس الخيارين الأول يا أما بعرض عنه، أعرض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كرام. والخيار الثاني أن أعطيه درسا في الأحسن، يعني أتحمل مسؤولية تصحيح هذا الخلل اللي بشعره أنه في الآخر.
0: طبعا علينا واجب الإرشاد والتغيير، لأن المجتمع هو مجموعة من الأفراد. إذا أنت استطعت تغير وأنا استطعت أغير، بالتالي ينشأ عنا كل يجمع على يعني خلنا نقول على حد متوافق عليه من الأخلاق، من القيم، من التعاملات. وهذا اللي يعني نظم رب العالمين في قوله تعالى والكاظمين الغيظ
1: والعافين
0: عن الناس والله يحب المحسنين.

0: تصريحات مباشرة، قولوا للناس حسنا،
1: نعم،
0: جادلهم بالتي هي أحسن.
1: صحيح.
0: كل هذا دعوة لا يتيدي بالله. يشوف هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طب أنا إذا واحد آخر ومختلف عني في أشياء كثيرة، لكن مطالب في نفس الوقت أن أكون بارا ومحسنا ومقسطا معه، إذن هذا الإحسان دعوة للأخذ بمجامع الخير من أبوابها جميعا،
1: ومع الناس أجمعين،
0: ومع الناس أجمعين. ولذلك مثلا في قاعدة الأخلاق الجامعة اللي تلخصت في قول الله تعالى بثلاثة أوامر وثلاثة نواهي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالمقابل قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني المكان اللي الله يجزيك الخير في تسليط الضوء على موضوع الإحسان، أنا ربما المرة الأولى رغم أني رسالة دكتوراه عن المفاضلة في التعبير القرآني بين الألفاظ، أول مرة أتذكر وأتنبه إلى أن الحسن له كل هذه المساحة الجميلة من يعني الخطاب القرآني ومن الفعل النبوي.
1: والله قعدت شهر يا دكتور وأنا أعد لهذه
0: ما أنت دائما شغلك متعوب عليه دكتور.
1: لا بس بدي أشير إلى يعني مسألة للمستمع الكريم، إنه حتى وأنت تقرأ بالآيات تستشعر الجمال، إنه هذه الحياة الموحشة في رد الإساءة أو في اللغو كذا لا تليق بك كإنسان. أنت الله كرمك، أنت أفضل من هذه الحالة. لما واحد بيسألك في تواصل في وسائل التواصل الاجتماعي، أسهل ما يمكن أن ترد عليه بالإساءة. لكن
0: ولذلك سيدي لما أجى اليهودي وأراد، قال: والله أنا قرأت في التوراة عن جميع صفات محمد، ليس فظا ولا صخابا ولا غليظا، هذا مكتوب في التوراة في الإنجيل. قال: وجدتها جميعا وعرفتها بنفسي إلا صفة الحلم والإحسان، فأريد أن أختبر بها النبي. كانت كاشفة عن النبوة، دلالة أنها صفة مميزة ترقى إلى صفات الأنبياء يعني يتسم بها. فلما جاء فأخشن القول للنبي، حتى سيدنا عمر يعني وقف له أنه هذا الكلام لا يجوز، يبدو 30 دينار حق تمر فلا يليق مع النبي. قال له: يا عمر، هل أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب؟ قال: الآن أدركت أنه محمد نبي، لم يزده جهلي إلا حلما. أدرك من خلال هذه الصفة من إحسان النبي كيف أنقذه في موقف هو أصلا يفترض يكون متشفي فيه، أدرك أنه هذه الصفة لا يرتقي إليها إلا أصحاب القلوب الكبيرة وأنها موافقة لصفة.
1: والله أنا بشفق يا دكتور إقبال على بعض إخواننا المتدينين، وخاصة في المجال العام، اللي بيشتغلوا في المجال العام، ويروا من السهل أنه يساء حتى دفاعا عن الدين. لما يدافعوا عن الدين أحيانا يسيئون إلى خلق الله. قرأت قوله تعالى وتوقفت عنده كثيرا: ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
0: نعم.
1: الجزاء عند الله سبحانه وتعالى بالأحسن، بأحسن الذي كانوا يعملون. شوف الصورة الرهيبة يوم القيامة، الله عندما يجزيك عندما
0: الله أكبر
1: بأحسن الذي كانوا يعملون، مش بفرز آخر، مش ب ب ب ب ب يعني بمسارات قد نتصورها أنه والله إحنا تقربنا إلى الله بها. لا، الله يحسبكنا يجزيكنا.
0: سيدي الحسن عندنا مو بس بالفعل وبالقول، حتى بالظنون الداخلية. حسن الظن، يعني أنا مطالب حتى الإحسان في ظنوني، ومن يقولوا من ساء فعله ساء ظنونه، على مفهوم المقابلة نقول من حسن فعله حسن ظنونه. يعني إحنا حتى اللي عمله خير نكسب مكسب إضافي مغفول عنه، اللي هو يصبح ظنه حسن في الناس، يتوقع منهم الخيرية على طريقة: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك ما هذا إلا بهتان مبين. يعني دائما يتوقع أنه لا يليق بالآخر، دائما يحسن الظن، دائما يتوقع الأفضل والأحسن من الآخرين.
1: لذلك
0: هذا هو السلوك المتوقع. ولذلك لما يقول رب العالمين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن القول لا يستخف به لأنه معطي مساحة كبيرة في التعبير عن الإرادة وعن الأفعال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. شوف كمان هاي الآية فيها وصفتين مميزات يا سيدي.
1: تفضل يا سيدي.
0: الأولى في منع ظاهرة التشكي والتذمر والتأثم والتعفف والشعور بالاضطهاد واضطهاد العظمة وما رافقه من المشاعر السلبية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قال إلا من ظلم. كمان أعطاك متنفس أنه أنا ليس فقط دعوة إلى التصبير وإلى السكون وإلى يعني المكابرة على الآلام، قال لا،
1: في استثناء.
0: إلا من ظلم، وكأنها دعوة إلى المظلوم أن يجهر بمظلمته وأن يقول حتى لا يستمرئ الظالم ظلمه أو أن يتعدى في ظلمه غيره.
1: الله يبارك فيك دكتور إقبال، دائما أعجز يعني عن شكرك، والله شكرا جزيلا لك، جزاك الله كل خير، أحسن الله إليك كما تحسن إلينا دائما فيما تقدمه وفيما تضيفه في هذه الحلقات التي نحاول قدر الإمكان أن نضيء جوانب بسيطة من طريق الخير للناس.
0: الله يكتب أجركم وينفع فينا وفيكم.
1: الله يجزيك كل خير، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الواسطة في معرفة

0: نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أدب الرحلات مع الأديب والشاعر أحمد فارس الشدياق أيضا، حيث نعود معه إلى مالطا مرة ثانية. يقول الشدياق في ديباجة كتابه الواسطة في معرفة أحوال مالطا:
1: أما بعد، فإن الأسوار طالما ذكرها الذاكرون وبالغ في وصفها الواصفون، فمدحها من علت مروءته وسمت همته، وذمها من قصر عنها ولم يجن منها. كنت في عنفوان شبابي وجدة جلبابي لهجا بالسفر والاغتراب والترحل عن الوطن والأصحاب إلى بلد ينظر فيه غرسي وتطيب له نفسي، وأقتبس من مصابيح العلم فيسا، وألقى إذا الدهر لي موحش خليلا يصادقني مؤنسا، حتى أدتني أعمال حابطة إلى جزيرة مالطة، فألفيتها لا كما أملت، وكابدت منها ما لا يفي بما عنه ترحلت، فعن لي أن أظهر ما بطن منها وأكشف مخبأها لمن رغب فيها أو عنها، فألفت كتابا سميته الواسطة إلى معرفة مالطة.
0: الكتابة عن رحلته بلمحة جغرافية عن جزيرة مالطة تبين موقعها على الخريطة وتذكر بتعاقب الفاتحين عليها بمن فيهم المسلمون، وقد قال في ذلك:
1: فأما أخذ المسلمين لها فإنه كان من باب المصادفة أولى منه من المغالبة، وعاملوا الأهلين أولا بالرفق والمياسرة، ووقروا سننهم وأحكامهم، وامتزجوا بهم للغاية حتى كأن الجيلين واحد، كما يتبين ذلك من بقاء لغتهم معهم.

0: حديث الشدياق عن المالطيين ذو شؤون وشجون، فهو يقول عنهم إنهم يتفاخرون في الأعياد كل التفاخر، بخلاف الإنجليز فإن هم هؤلاء الناس كله مصروف في التفاخر بالرياج، وهو شأن حديث النعمة.
1: إنما ميلهم إلى الألوان مقصور على فرش ديارهم وأثاثهم، أما لباسهم في الشتاء فهو لا يتعدى اللون الأسود من الجوخ، وفي الصيف لا يتعدى اللون الأبيض. والحق يقال إن ملابس الإفرنج أوفق للعمل وأدعى إلى قلة المصروف، فإنها عارية عن كلفة الوشي. وللنساء زهو وعجب إذا مشينا أكثر من زهو الرجال، فترى المرأة تخطو كالعروس المزفوفة إلى بعلها، وهي ممسكة بطرف الوشاح باليد اليسرى وباليمين غطاء الرأس. ومتى أوين إلى بيوتهن لبسن أخلق ما عندهن من الثياب، وسواء في ذلك الفقراء والأغنياء والرجال والنساء. وهذا هو أحد الأسباب التي حببت إلى المالطيين تجنب المعاشرة والمخالطة.
0: أما عن عادة أكل المالطيين فيقول الشدياق:
1: أما عادة المالطيين في الأكل فهي أنهم يكثرون من أكل الخبز بخلاف عادة الإنجليز، فإن أحدهم لا يأكل رطلا من الخبز بخمس حبات من الزيتون أو بقطعة من الجبن. فإذا زارك أحد مثلا وسألته عن أهله قال لك: كلهم طيبون يأكلون الخبز. وإذا دعوت أحدا منهم إلى مائدة لم يكن منه في خلال التهامه ما بين يديه إلا الثناء على نفسه بأنه قليل الأكل. وعلى ذلك قولي: لئام إذا ما زرتهم في بيوتهم، كرام إذا زاروك ما أمكن اللحس. ولو وسعت أفواههم غير ما بها لكان لكل بين أنيابه فأس. وقلت أيضا: لجاري ثغر للهم القرى وذم الورى منتهى حده، فلا شيء أسهل من فتحه ولا شيء أصعب من سده.

0: ما زال شدياق يخبرنا عن مالطا وأهلها، أما في لغتها فقد قال:
1: اعلم صانك الله عن الزلل وسددك إلى صواب القول والعمل أن اللغة المالطية فرع من دوحة العربية، وهي ما يتكلم فيها في جزيرتي مالطا وجودش، غير أن هؤلاء يتعلمون أيضا الطليانية والإنجليزية لاحتياجهم إلى الأولى في المعاملات والتجارات وكتب الشرع، ولتنافسهم في الثانية لكونها لغة أرباب الحكم، وذلك لأن اللغة المالطية لم تدون فيها علوم، وقد قلت فيها أيضا: تبا لها لغة بغير قراءة وكتابة عين بلا إنسان، تتبلبل الألباب في تركيبها ويكل عنها كل حد لسان، أذنابها ورؤوسها عربية فسدت أواسطها عن الطلياني.

0: لما رأى الشدياق أن هذا الشرح لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا لكونه مقصورا على وصف الجزيرة وهي من الصغر بحيث لا تمكن الواصف من أن يطيل فيها من القول مأثورا أي يضيف إليه فوائد تاريخية خطرة، وقال:
1: ظل خاطري حائما على مورد التأليف وقلبي هائما بسفر طريف إلى أن مكنتني التقادير الممكنة بعد لبثي على هذه الصخرة الدرنة نحو 14 سنة من السفر إلى بلاد الإنجليز المتمدنة، فاغتنمت هذه الفرصة عاجلا وظننت أني أدركت أملا وعولت على أن أشفع تأليف الواسطة برحلة يعظم وقعها ويعم نفعها، فصرت أقيد ما عن لي من الخواطر في وصفهم، وتارة أنقل من الكتب ما ليس فيه للفكر مسرح وللطرف إليه مطمح.
0: كان رحلتنا الأديب أثناء إقامته في جزيرة مالطا، والتي قال عنها إنها لا تعجب من الإفرنج إلى القليل وربما لا تعجب العرب، ومع كون هذه الجزيرة قريبة جدا من تونس وطرابلس فليس بها أحد منهما سوى عابر طريق، وكان يردد مستشهدا بهذه الأبيات من الشعر:
1: وأصعب ما يلقى الفتى في زمانه إذا حل برج السعد في برج نحسه إقامته في أرض من لا يوده وصحبته مع غير أبناء جنسه.

0: ننتقل مع رحالتنا الشدياق من القسم الأول في رحلته والذي دونه في كتابه المسمى الواسطة إلى معرفة مالطا، فنرافقه إلى الجزء الثاني المسمى كشف المخبأ عن فنون أوروبا، فيقول:
1: أقول بعد الحمد لله إنه في الساعة 10 من صباح السبت الموافق لثاني يوم من أيلول سنة 1848 سافرنا من مالطا إلى إنجلترا، وبعد نحو ساعتين غابت عنا أرضها، ولكن لم أقل كما قال الشريف الرضي، وتلفتت عيني فمذ خفيت عنا الطلول تلفت القلب.

0: يعتبر الجزء الثاني من كتاب أحمد فارس الشدياق الواسطة في معرفة أحوال مالطا، والذي هو بعنوان كشف المخبى عن فنون أوروبا، من أهم بل من أخطر ما كتب عن أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر، وكان ذلك مما دونه في رحلاته. كالعادة بدأ الشدياق كتابة ديباجة خاصة بالرحلة الثانية مطرزا بها كتابه النفيس وقائلا:
1: الحمد لله الذي أحصى كل شيء كتابا، وأعد للمتقين جزاء وحسابا، وألهم ابن آدم أن يضرب في الأرض ويكدح لنفسه كدحة، ويجوب مناكب البلاد ويسعى ليدرك نجاحا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله الذي بهرت آيات نبوته الناظرين، وعلى آله وعترته ما سرى الساري وطلعت الدراري.
0: كان هذا ما افتتح به الجزء الثاني من رحلته، والتي هي بعنوان كشف المخبى عن فنون أوروبا. غدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من أدب الرحلات، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.